على الجزيرة أضع شالا على ركبتي أحدق بصمت في هدوء البحر. كطاعنة في السن أنهكتها الذكريات أنتظرك تزيح خيوط العنكبوت التي تلفني وترحل مني. حررني منك لأغادر الشرفة وأستمتع بما تبقى من العمر. حررني منك لتسحب النوارس شالي وتحلق بي بعيدا خفيفة بلا وجع كريشة بيضاء كشق النور وتشاكس الغيمات. حررني من قيودك التي تقف حاجزا بيني وبين الحياة.

0: القمر.
1: كل الألوان اللي بغنيها بحبها، ما بفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

لم تعرفوا ولن تعرفوا أننا نشيخ حين نفقد العشق، وحين نفتقد الحب ترياقا نأخذه في الفطور وعند الغداء وقبل المساء. قال الرجل العاشق: سأمنح الطفل أجنحة ليطير، وسأراقبه وهو يتعلم التحليق وحده، وسأذهب للكهول المتقدمين في السن وأقنعهم أن الموت لا يأتي بسبب السن بل بفعل النسيان. لن أدخر جهدا في التعبير وفي قول كل ما أريد وكل ما أفكر فيه، وقبله حتما سأفكر في كل ما سأقوله. نحن من يمنح الأشياء قيمتها لا لما تمثله بل لما تعنيها. ستراني وأنت تسمعني أنام قليلا وأحلم كثيرا، وستدرك معي أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة 60 ثانية من النور ومن النبض ومن الحب. سأسير وأدعوك للمسير وأناديك وإن توقف الآخرون حتى وهم نيام. دعنا يا حبيبي نصحو ونتعلم خلافة أن نعيش جميعا في قمة الجبل، أن المتعة تكمن في تسلقه. فلا أتيت وفلا أتيت لنحب الزمن والساعة واللحظة ونذهب معا لأقصى مجالات الهوى والعشق، ولا عليك بالقمة وما يحصل فيها. دعنا نركز في الطريق وما تحمل، دعنا نركز في الطريق وما تحمل في طياتها من رسائل.

أنا كاني جواب، ونحن عنا في هذا الوقت أكيد رسالة، وسنرسل رسالة أو رسائل مضمونة الوصول إن شاء الله لكل المتابعين مع الكلمات. أكيد سنذهب مباشرة إلى عوالم ضيفتي في جارة القمر، نحكي حكايات، لحظات، عبارات نكتبها ونحاول ترميم قصر دهشة لبعض وجمال لآخر وحلم للأغلبية. عبارات نرقنها، نرسمها في سماء المحبة، فنكتب معنا الحكاية. ضيفتي أخبروني أنها كالدهشة، تأتي بلا موعد، تسكن عوالم الضاد، تكتبها، تسألها، تناجيها، ثم تهرب منها. ضحكت لأنني سأبحث عنها وأسألها لماذا تختفي وتظهر كتعاويذ العشاق. همست لي، أنا التي ينقر الحب من روح تيني، فتهمي شفاه الحروف رحيقا يريق الرؤى فوق أجفان بوحي. أثقل العمر عمري، اقتربي، خذي من يدي ما تسنى من الأمنيات، وطوفي بنا علنا ندرك السر في اسمنا.

وأكملت تدندن في غنائية حرفها تقول: أشد خيوط الكلام إلى منسج الروح، أجدل حلما طويلا. إلهي، كأني أرى مهرة الريح تعد تارة وطورا تسير إلينا الهوينا. قطعت إلي نميلا وميلا، ناديت طول المدى حتى تناء صوتي عليلا. وفي دهشة طفل يحبو كثيرا، لممت شتات المعاني وواجهت حرفا أبا يستكين لحبري بحرف غدا ظلا ذليلا. حرف عائد من حرير المنى للصباح يغني، إني كطفل الأحاج أقص الرؤى بين إنس وجني، فتأتي الحروف تغازل فني.

0: وانتو انوار.
1: فن يركض في دمي يفك الحصار عن جزر الريح والبرق والمطر. فإن سألت من هذا المقيم الراحل على حدود فمي، إن قلت قال، إن قلت قال عني، وإن تلجلج المعنى كان مترجمي. يا أنت لمن تنتمي، ابتعد قليلا وبلهجة محلية ساحرة أجابها، أنا النوار اللي قلتي فيا الأشعار الوردة البيضة. حلمتنا هوينها فاحة بسرار، مدي يدك سقيها نوارة الدوار، وترجع الأيام الهكا العام وتقول اش مسار وتحكي عن نوار.

أيام ترجع تذهب وتأتي إلينا متى أردنا ذلك، لأنه علاقتنا بالأيام وعلاقة ضيفتي أيضا بالأيام علاقة مهمة، وسنعرف بعض من تفاصيلها معها، وهي من قالت للأمل اقترب قليلا كي أذهب باحتفالاتي بعيدا. أعلن الليلة نكون فسحة من احتفالاتها الشاعرة جازية الهمامي معنا مباشرة عبر موجة رعد طويل وعلى طريقة جارة القمر. نرحب بها.

0: الجازية في أول مصافحة إعلامية لها في تجربتها الفنية تكون معنا، ونحن سعداء جدا بهذه التجربة وسعداء جدا بهذه الفرصة اللي أتحتها لنا الشاعرة والأستاذة الجازية الهبامي. مرحبا وأهلا وسهلا بك الجازية.
1: مرحبا بك صديقتي فيروز، بثوا سلامي الدافئ جدا محملا بنسائم مرتفعاتنا الباردة، ولا يعني لا تستغربوا إن قلت دافئة وببرد، ستكون أدفأ لتطاوين. أرسل هاته وأبث هاته التحية، سعيدة جدا جدا بتواجدي على أثير إذاعتكم العريقة، وسعيدة أن أحبة لي في تطاوين ربما ينصتون إلي الآن، فأبلغهم سلامي الحار.
0: وكل التحايا لك الجازية من هنا من تطاوين إلى المكان اللي أنت موجودة فيه اللي هو
1: سليانة. أنا في سليانة لذلك قلت نسائم مرتفعاتنا الباردة. إليكم ببعض البرد وإلي ببعض دفئكم ونتعادى.
0: إن شاء الله إن شاء الله نمنح الدفء هدايا لكل الناس اللي تسمع فينا
1: إن شاء الله
0: عبر موجات إذاعة تطاوين بما ستقولين لنا وستعطيننا وستفتحين لنا أيضا من أبواب في عالمك الجازية الهمامي. عرفنا المكان، يبقى العوالم والليل مع الجازية، حكاية كبيرة ظهر لي.
1: عوالم الشعرية تقصدي؟
0: طبعا.
1: نعم عرفتم المكان، يعني الفضاء المادي حيث أقيم، ولكن العوالم الأخرى هي أجمل طبعا، عوالمنا الداخلية، عوالم المعنى والفكرة، عوالم الشعر. هذه التي انشأنا سكناها الذات أولا، ومن الذات تفيض على المحيط الصغير فالكبير، على الكون برمته. إذن عوالمي الشعرية انشأنا بدأت هندستها أو تهندست في سن مبكرة، ربما هي في مطالع مراهقتي بدأت أخاتل القلم وأشاكسه، ومع طبعا التمدرس، مع اتساع القراءات، مع ظروف أخرى، أن أغلب يعني أفراد عائلتي تقريبا متمدرسون في شعبة الآداب، إذن يتوفر لي في المنزل.
0: انتقلت لك العدوى. انتقلت لك العدوى.
1: أي انتقلت لي العدوى، وتتوفر مكتبة وتتوفر كتب، فأطلع وهذا مهم طبعا للغاية. كلبنا أولى انشأت، انطلقت منها في تشييدي بناء أرجو أن يعلو أكثر فأكثر.
0: متى بدأت في هذا البناء؟
1: إذن مثل ما قلت، مطالع المراهقة، يعني من سن 12 بدأت أحبر إنشأنا خواطر. كنت مغرومة جدا بكتابة الرسائل، زمن كنا نكتب الرسائل ونتواصل بالرسائل الورقية ليس الافتراضية، لأفراد عائلتي يعني خاصة أشقائي يدرسون بالعاصمة، كنت أكتب رسائل وأتفنن في ذلك، أكتب رسائل لأصدقائي عندما تحين العطلة. أنا ذاك كنت متأثرة جدا بكتابات جبران خليل جبران، سبق وقلت لك أنا قتيلة فيروز هي التي شكلت عوالمي الجمالية والذوقية. أما في الأدب فأنا قتيلة جبران أولا، يعني أول دهشة كانت لي عندما أطلت على عالم جبران والمهجريين، رفاقه المهجريين، ولكن جبران أساسا. ومن هنا بدأت أخاطل القلم. هذه الخواطر تطورت فيما بعد مع دراستي لمادة العروض بالثالثة ثانويا، يعني تقابل اليوم التاسع أساسيا. أنا ذاك كنت في سن 14، فعندما درست العروض بدأت أخذت القصائد العمودية أنظمها أنا ذاك. ثم مع تطور القراءات وتدرجي أيضا التعليمي انزعت إلى كتابة قصيدة التفعيلة، قصيدة ما نسميه القصيد الحر، الشعر الحر. ومثل ما تعرفين يعني أنا ذاك في الأوساط التلمذية كنت أقرأ لأصدقائي إذا ما كان ثمة ملتقيات، أيضا كنت أقرأ إلى أن تدرجت وذهبت إلى الجامعة، وهناك كان الفضاء أرحب طبعا لأقرأ ولأنصت أكثر وأستمع إلى ما إلى من يقرؤون، وأن أقرأ لمن يكتبون. شيئا فشيئا بدأت هذه التجربة تتضح معالمها، وهكذا أنا الآن لي مجموعة

0: الذاكرة ذهبت اسمها باقة نوار.
1: أي.
0: شفتك فيها شكرا لك يعني أبهشتي قلبي.
1: وما فهمش أجمل من أنه نبدأ بالنوار لأنه الحياة جمالها من جمال الورود ومن تذوقنا أيضا لجمال الورود ولا لا. الورد من أجمل الأشياء اللي خلقها ربي في الدنيا، فلأجل ذلك كل من يحب الورد تلقيه إنسان محب للحياة، محب للآخر، معطاء، عنده امتنان. تلقيش حد يحب الورد وهو شرير.
0: أي نعم. أي نعم يعني مدهش ما تقولين حقا. صحيح الوردة فيها شاشتها وفي أيضا قوتها، هي هشة ولكنها قوية أيضا لأنها تمنحنا إحساس الفرح. يعني استحضروا بقول لأدري لبعض الجزائريين يقول عندما يصادفني شيء جميل أرغب في البكاء. تصادفني وردة وامرأة جميلة أرغب في البكاء. يعني ما أجمل
1: لأن أصدق تعبيرة في حياتنا
0: يجينا ويبكينا.
1: أي لأنه أصدق تعبيرة في حياتنا تعبر عليها الدمعة وهي خارجة من الروح صافية نقية كما هي. فنعتقد أن الناس اللي تدمع من كثرة المحبة أو من كثرة الجمال اللي تشوفها ناس صادقة والناس عندها صفاء روحي كبير جدا. إن شاء الله يكون نكون بهذا
0: من الورد إلى الدمع، والوردة قطرات نداها كما يراها الشعراء. هي دمعات للفرح للحزن أحيانا. هذا جميل
1: صحيح. أعتقد أنه الحكاية مع الحرف فيها الكثير من الروايات ولك الكثير من الأزمنة اللي عشتها في خطوات كثيرة وفي محطات كثيرة. أكيد هذا الكل نعرفوه وإن شاء الله نخلطوا نعرفوه في الساعة الثانية من جارة القمر لليلة. ولكن أنت من عشاق الليل وإلا لا؟
0: طبعا. وكل من يدعي أنه يكتب الشعر والفنانون عموما يعشقون الليل، وليل العربي هو ليل الأدب وليل الطرب وليل العشق وليل الحب، وحب الليل طبعا.
1: وكتبتي للليل
0: إذا كانت جارتي فيه هي قمر. يا جارة القمر.
1: أنا من يجاور القمر هذه الليلة.
0: جميل.
1: يعيشك يا جزي، هذا كله من لطفك ومن حسن أخلاقك. أطل على الروح في قوة الجدار، أهذي أنا أقتفي خطوكم في عيون النهار، فإن لوحت وردة لي شرقت بمائي وناري.
0: نعم، هذه إحدى قصائدي التي نشرتها أخيرا. كما تلاحظين ليس لي نفس طويل في الكتابة الحقيقة. أنا لا أطيل القولة كثيرا، إذا ما كتبت هكذا تولد القصيدة هي تريد أن تكون مختزلة، كيف أقول، ملتفة على نفسها، يعني في غير تشويه. هكذا تأتي، هكذا تأتي، أراودها في أن تكون أطول ربما ذات مرة. كما قرأت الآن، نعم هذه أنا بضع أسطر ولكنها تختزل رؤيتي ربما للحياة ورؤية
1: للحياة عميقة جدا. أنت في واحدة من التدوينات متاعك قلتي أمشي على نصل اللغة حافية، فتأتي الحروف إما دامعة أو دامية.
0: نعم، أنا أكتب أيضا إلى جانبي القصائد أكتب شذرات إن شئنا، أو ما يسمى اليوم بالقصة القصيرة جدا أو القصيدة الومضة، وأحب جدا شذرات تلك. ويبدو أنك انتبهت إليها، ذكرت اثنتين منها. اقترب قليلا أيها الأمل كي أذهب باحتفالاتي بعيدا. أنا سأتحدث قليلا في هذه يعني في جملة فقط. أنا من الأشخاص ثم المبدعين بين ظفرين، أحاول أن أبدع وأطور إبداعي. أنا لست من الذين يدعون اكتمال التجربة أو نضجها، على كل أنا من الأشخاص الذي الآملين. أنا أؤمن جدا بأن الغداء سيكون أجمل. لا أدري، هي رؤية، هو نور يبثه الله في صدري. أنا أشعر دائما بأن القادمة سيكون أفضل وأجمل. أما الشذرة الثانية أنا أمشي على، يعني نسيتها والله،
1: نصل
0: أنا
1: اللغة. أمشي على نصل اللغة حافية فتأتي الحروف إما دامعة.
0: أي نصل اللغة دامعة. نعم، أنا استعرت

0: للغة حدة الشفرة النصل، نصل السيف أو نصل السكين، نصل الآلة الحادة. فقط لأعبر أن الكتابة مكابدة ومعاناة، يعني ليس من السهل أن نمسك هكذا قلما ونكتب في راحة بال وفي اطمئنان. على الأقل أتحدث عن نفسي، علاقتي بالحرف بالكتابة فيها مكابدة، فيها وجع، فيها مداورة للحرف، يعني أمر فيه يشبه المخاض، إن شئت يشبه المخاض بما فيه من وجع ومن تطلع للولادة. هذه علاقتي بالحرف. إذن أنا أتألم عندما أكتب، هكذا الحقيقة. أشعر أنه نزال بيني وبين اللغة، يعني فعلا تدمى قدم إن شئنا ذائقتي، يدمى القلب، يدمى الحلم، من أجل أن في النهاية أن يأتي الوليد، يأتي القصيد، تأتي القصيدة الوليدة. وإن شئتي صديقتي يمكن أن أقرأ شيئا قصيرا عن هذا الوجع، وجع الكتابة.
1: مش نبدو من عن كلمة جميلة جدا قالها المتوكل طه، قال ألي في بحوري والقصائد بائي والتاء تكتب والبداية لائي. فاش مش نعمله من ما يحتوي اسمك الجميل من حروف، سننطلق في ال...
0: سأقول...
1: سأقول لك بعض من الكلمات التي كتبت في الجيم، في الألف، في الزاي، وفي وفي الياء، وفي التاء، وأريد في المقابل أبياتا من عندك. إيش قولك؟ على الموسيقى من عند زميلي ذو بن سالم. في الجيم: من الجيم جنون وجناح وجرعة أمل وجبر خاطر، قالوا كيف حالك؟ قلت خير، نقضي حاجة وتفوت حاج. إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوما يكون لها انفراج. نديمي، هرتي وأنيسي، نفسي دفاتر لي ومعشوق السراج.
0: سلاما على أرضنا انتهاد الصباح، تفتح ثغور الكلاب، تشرح صدور القصيد، فتهمي زنادق روحي حقولا وتشد الرياح.
1: في الألف أول حرف يقف قامة للضوء، امتداد شامخ القد وصوت راجف، إنه إعلان ميلادي وجود يهب المعنى ويغزو جوهرا مزدوجا يتأنق.
0: أحبك جدا وجدا أحبك، خفضا ورفعا وفتحا وشدا، أحبك عهدا فهذه يبيني وما حنفت بعهود وذا القلب ينبض وعدا.
1: زاد حياتي وزرقة سمائي، زحمة بأفكاري وزورق نجاتي، ليتني أعرف ماذا بأعماقي. كل شوط شارع ينسد، رحلتي أرقام حظ حلفتني قصتي في المنهج القادم. لغز:
0: تبني القصيدة بيتها من أضلعي، أرخي لها حبل الهوى أن أبدعي. الروح غيمات تشف عن الجوى، فتنزل وحيا مبين الأدمع.
1: أبحر الحرف ينادي أين وجه المشرق، قافزا يصرخ في حرف ندائي. يا حروفي يا صفوة اتفقي، أنت من غير ندائي أبدا لن تسبقي، وأنا فجر نداء شاعر طل إلى ما بعد مرمى الحدق.
0: سأبني للقصيدة بيتها بيدي، أقول لتسكنيني مهرة الأفراس، قد آويت من تعب إلى جسدي، أنام على صدوري هواك ظمأ، أشرب الأنخاب من كبدي، وذي أعجاز كيدك أنطقت صمتي وألقت سحرها ينسال في العقد.
1: من وجدان الصمت تاه في صوت الغناء، واستبدت نغمتي صمت الجمود على لساني لاصقا في سقفه. تاء التلعثم حجتي ومطيتي، بسطت أمامي قضيتي، حرف تثنى تآلف وتناقض وكأنه شخصيتي. حرف التاء يخبر عن هي، وهي قفزة حدثت وبادئة الحضور إلى التكامل والكمال رسالتي.
0: حبيبي أطلى فصيد بقلبي تناثر فلا، وخمر تدار على العالمين إذا ما تجلى، تعالى الذي قد حسنا حبيبي.

0: مع كل قراءة شعرية سنمرر لك مقطع من أغنية تحبينها الجازية.
1: شكرا لك، أنا سعدت جدا بأدك، لبيتي يعني طلباتي في الأغاني، وهذه الأغنية بالذات أم الأحسن غنات يعني بكل هذه الإحالات الرومانتيقية. أم الحسن هي العصفورة، وثم عصفورة وثم شجرة وثم ريم البيدي وثم قمر وثم ليل، يعني لا يوجد عالم أجمل من هذا.
0: صحيح، ونحن في العوالم هذية أكيد معك يا ليلى. فقط هي للإشارة أنه المقاطع اللي قريتهم في الجازية والحروف الأبجدية لجازية واسمك جازية، المقطع الأول كان لابن فارس العباسي، وبقيت المقاطع للشاعر اليمني الكبير الدكتور عبد الكريم الشويتر. المدونة متاع الدكتور عبد الكريم الشويتر مدونة ممتازة، وأنا ممكن عبر موجاتي ذات تطاوين الليلة أدعو الجميع أنه يطلعوا على ما يكتب الدكتور عبد الكريم شويتر.
1: من وأنا أولهم إن شاء الله، ومشكورة جدا على هذه، أعتبرها هدية أنا، هذه الكلمات والأشعار بحروف اسمي أبهجتني جدا، فشكرا لك على هذه المفاجآت المتتالية والعذبة.
0: أعملت لك وكل مقايض أنا الليلة ولا لا؟
1: أي نعم،
0: أخذت منك بعض الأبيات الشعرية بطريقة
1: حصرتني بالجمال الحقيقة، بجمال مني ومن خارجي يعني. شكرا لك.
0: يعيشك يحفظك جازية. في جارة القمر جزء مهم من الأسئلة يكون عبر تسجيلات وعبر مسامع. عندي 4 مسامع اللي هم أكيد مرتبطين بشخصية جازية، أو من خلالهم نحاول ندخل شوية إلى شخصية جازية اللي عرفنا منها بعض التفاصيل، باش نكملوا في معرفة الأكثر والأكثر عبر المسامع هذية.
2: لم يكن الجو جوا سعيدا بعد هذا، لم يكن لأقران، لا أذكر أني في السنوات الخمس الأولى من حياتي كان لأي صديق. إخواني كان أقرب أخ لي أكبرني ب5 سنوات، فتستطيع أن تقول أني قضيت طفولة فيها الكثير من الانطواء والعزلة، وعلى عكس ما يمكن هذا يثير النظرية الشعبية الشائعة أن الطفل الشقي يكبر ويصبح رجلا هادئا، والعكس بالعكس، فأنا كنت طفلا أبعد ما أكون عن المشاغبة. يقال لي أني عندما كبرت أصبحت مشاغبا بعض الشيء، ولكن ما أسمعه من قرائبي ومن أقاربي أني كنت أقضي الساعات الطوال بمفردي، ما أدري كنت أفكر في إيش، وكنت أراقب الحمام، وقد يكون هذا دليل على نزعة سلمية متأصلة. كان عندنا حمام في البيت، كان بقية إخواني يطاردوهم لذبحهم وكنت أكتفي بتأملهم، قد تكون هذه ظاهرة شعرية. أيضا الغريب أنهم كان يقال لي أني كنت أقضي وقت كثير في صندوق عدة نجارة، والمؤسف أن هذه لم يترك أي أثر علي، لأني حتى الآن لا أستطيع أن أضع مسمارا على الجدار أو أن أقوم بأي عمل يدوي من أي نوع. أنا أعتمد على الآخرين في أبسط الأمور التي تحتاج إلى مهارة يدوية ما عدا الكتابة.
0: أنت كنت طفلة مشاغبة؟
1: الحقيقة أي. الحقيقة أنا لا أقلد الشاعر غازي القصيدي فيما قال، لكن أنا في طفولتي كنت أميل إلى الانطواء الحقيقة، كنت أحب عزلتي، وظلت هذه الصفة ملتصقة بي، وإن كنت قد تخففت منها طبعا باعتباري يعني النضوج والتجربة، لكني كنت طفلة منطوية حقيقة.
0: ما كنتيش لا مشاغبة لا مشاكسة لا حتى شيء. أنتي كم عددك في الأسرة؟
1: أنا أتوسط يعني، إخوتي ما شاء الله أشقائي 8، أنا أتوسطهم.
0: نصلي
1: أنا أتوسطهم. أنا أيضا في طفولتي صديقتي نشأت في ريف جبلي، يعني ريف أعلى انشأنا يتوجه الجبل، الجبل وتعرفين جبال شمالنا الغربي بخضرتها وبكثافتها، وتحت قدميه يرقد واد كبير بشلالات. الحقيقة طفولتي تشبعت جدا بالجمال الطبيعي العفوي، أنا بين جبل وشلالات ماء.
0: مازلت موجودة الشلالات، مازلت موجودة مازلت موجودة الشلالات، وأنت مازلت موجودة وعايشة
1: تحت الأمطار في ذلك المكان. مع طويل السنين كنا نسمع الوادي يعني عندما تمطر، أيام كانت الأمطار غزيرة وهي حقا أمطار، كنا نقول يعني جداتنا يقولوا الواد يهدر، الواد يهدر يعني الصوت الماء الدافق بقوة يحفر يعني نقص مد الماء إن شاء الله. لكن عندما تكون الأمطار غزيرة نسمع صوت الشلال، لأن الشلالات في كسرة. وتحية دافئة للصديق الجميل أحسن الذي قال أنا تسللت من الجنوب الشرقي وذهبت نحو كسرة، لكني أحن إلى أصولي إلى أصولي الجنوبية. فعلا كسرة، مثلا مدينة كسرة فيها شلالات أيضا، عندما تكون ثم أمطار غزيرة شلالات رائعة، ندعوكم لزيارتها في الشتاء.
0: في رحلة عمل منذ سنة أو سنتين أو سنة ونصف تقريبا، مررت على القرية، القرية وفي سليانة وكسرة، جنة ما شاء الله، جنة
1: أي يعني لأن مدينة أثرية يعني حتى سكانها بملامحهم الشقراء وبشرتهم البيضاء ينبئون عن تاريخ يعني المنطقة، فيها مياه عذبة وهي مشهورة بغراسة التين يعني الكرموس وبغراسة أيضا
0: حبل ملوك،
1: حبل ملوك مكسر، حبل ملوك مكسر وبرجو أي فعلا يعني منطقتنا الحقيقة جهتنا فيها ثراء فلاحي كبير.
0: وفي في الجماليات هذه من نجم يكون كان فما كان الشعر
1: والله لا غروة في ذلك، ثم شعراء حتى في الملحون، رغم أنه الشعر الملحون مثلا انظر يعني أنا أذهب من منطقتي يعني الآمنة الشعر الحر والعمودي وأتحدث عن الملحون، برغم أنه الشعر يعني دياره ومرابضه الحقيقة هي الجنوب هي الصحراء، لا نقاش في ذلك، لكن في جهتنا أيضا ثم شعراء يقولون يعني الملحون، ولكن كيف أقول بطريقتهم طبعاً. الجبلية، أنا أرى أن المحيط والبيئة تؤثر في الإبداع في القول الشعري خاصة، لذلك الشعر الجنوب لا أخطئه أبدا،
0: يعني. البيئة أكيد تساهم كثيرا في صنع الإبداع، والتنوع هذايا مهم وجميل.
3: ولا أسعد إلا بالفوضى لأنال مرة أخرى سعادة النظام، بمعنى يعني أنا لا أخرج من غرفة نومي إلا وأكون سعيد جدا إلا إذا كنت أشوفها منكوشة على الآخر والملاية في الأرض والشبشب على السرير والدنيا بلخبطة لخبطة كبيرة، لأنه لا تتصور سعادتي وهنائي أما أعود ولاقي أنه هذه الفوضى بقت يعني منتظمة وغرفة نظيفة ومنتظمة وبضدها تتميز الأشياء. طب يعني أنا لو كنت أنا سبتها وهي كده يعني منظمة، طب يعني يبقى حسعد بيها ليه؟ لازم ألخبطها وأطلع روحها وبعدين أخش فيها أنبسط.
0: لازم ألخبطها وبعدين أقوم بالعملية التنظيم. هذه الموسيقى محمد عبد الوهاب يحكي على علاقته بالفوضى وبالنظام. طبعا أشهر من نار على علم الموسيقار محمد صوته وخامة الصوتية طبعا مميزة جدا
1: معروفة صحيح.
0: الفوضى والنظام في حياة جازية الهمامي
1: يقالوا دائما إن الفنان إن المبدع وإن العبقري لا يحب النظام والترتيب، يعيش في الفوضى، ربما تلك الفوضى تكون قادحا لأفكاره العبقرية، هذا ما يقال. سأعود إلى نفسي لست شاعرة فقط، أنا أم أيضا وينبغي أن أرتب الأشياء يعني وأكون مثالا وأكون عينا على أبنائي ليرتبوا، لكن تريدين الحق يعني الحقيقة أنا في صراع مرير مع الفوضى، في صراع مرير يعني هذه الفوضى تحاصرني يوميا يعني وعلي أن أقاتلها وأن أرتبها، أنا أرتبها وهي تعود فوضى، ويعني وأسعد بها، وعندما أرى هذه الفوضى أسعد بها، لا أدري لماذا، لكن قلت لك لأني أم نوازعي الأخرى يعني التربوية والمجتمعية الأسرية أساسا تجعلني أسعى إلى الترتيب، لكن الفوضى لا تضجرني لا تقلقني، بالعكس أرى فيها رؤية ما يعني وراءها موقف ما.
0: هي الفوضى بالزاوية اللي كان يتحدث فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب، الفوضى تعني الحياة، لأنه الأشياء تتحرك والحركية يعني وجود حياة في المكان على عكس الرتابة وعلى عكس النمطية وعلى عكس السكون.
1: الإنسان ليس آلة صديقتي فيروز، الإنسان ليس آلة كي يرتب وينظم كل شيء، هو إنسان يعني خطأ يريد أن يرتاح قليلا، مثل ما قلت يحرك الأشياء من هنا إلى هنا، الفوضى تعني حياة مثل ما قلتي تماما.
0: لأجل ذلك أعتقد أنه أغلب الناس اللي مقبلة على الحياة أكيد عندها فوضى ما في جانب من الجوانب أو في باب من الأبواب وبالسبعة.
1: الكتابة مثلا صديقتي عفوا على المقاطعة، أنا لا أكتب يعني على أوراق منتظمة، أنا قد أكتب على يعني عندما كيف أقول تحاصرني الكتابة وتقول الآن سألب الآن سأتي إلى الحياة، قد أكتب يعني على غلاف كتاب، قد أكتب على أي ورق يتوفر أمامي، حتى على جريدة يعني كيف أقول أكتب كيف نتفق، لا أكتب بنظام، لا أكتب بانتظام، لا أرتب غرفتي مثلا وأعد قهوتي وأجلس على المكتب للكتابة، لا لا لا لا لا أفعله، قد أكتب وأنا بين صحو ومنام يعني أكتب بطرائق فوضوية غريبة.
0: وهنا فما نقطة مهمة ضروري أنه نشير لها، اللي هي الضياع والنسيان والوتيه في يعني الفكرة إذا كان وضعت أينما وجد أو في أي مكان أو وكيف ما اتفق صحيح. فأعتقد أنه فما خيط رفيع مع الضياع أو مع النسيان أو مع التيه، ولا لا؟
1: أي صحيح، والله صحيح، يعني كم من أشياء حبرتها ولا لا أدري أين وضعته، هذا ما تقصدينه يعني هذه الفوضى بالحق فعلا، وأندم وأتوعد نفسي والمرة القادمة سأكون، لأني أتذكر أني أنسى كثيرا الحقيقة، هذا مؤخرا أصبحت أنسى، فأنسى أين كتبت مثلا تلك القصيدة أو تلك الشذرة وأين وضعتها وكتبتها في ورقة وضعتها في أي كتاب، فأنسى أتوعد نفسي أقول المرة القادمة سأكون أكثر انضباطا وانتظاما، ولكن أخيب تقريبا ككل مرة. يعني أنا كيف أقول أحببت طريقتي هذه في الكتابة، يعني هكذا لوم سي سون ستيل مثل ما يقول أحد الأدباء الفرنسيين، كل إنسان وأسلوبه.
0: صحيح
1: صديقتي، يعني لا يمكن أن أقلد فلان في شيء، قد يكون ميزة يعني أمر محمود في شخصه، لكن لا أستطيع أن أطبعه في نفسي بطريقتي، فربما في فوضايا أيضا بعض المحامد بعض الأشياء الجميلة التي تدل على عفوية أو
4: مشاكل صغيرة جدا، الواحد عمال يقول يا عم طيب يا عم طيب يا عم طيب، بتتكون في الغط لما تبقى زي الحجرة كده، فالواحد يبقى حاسس انه مخنوق مش عارف يعمل ايه، لانه ما بينفسش وما بيقولش وخايف من اللي حواليه وخايف لا يقول سره اللي حواليه. انا دلوقتي بيقول عليا انطوائي، انا مش انطوائي جدا ابدا، انا اكبر اجتماعي في الدنيا، انطوائي ديت لاني انا ببقى عاوز اقعد مع الناس مبسوطه مش عاملة مبسوطة
0: تلش.
4: يعني أنا أبص كده ألاقي الناس كلها لابسة حال ومبسوطة وعاملة كده وبتاع ومجهدين جدا وتعبانين جدا وبيبصوا لبعض وحيرانين وبتاع، فأنا أدور على ناس أنتيم بسطاء جدا، أقول لابن خالي ده تعال أقعد معايا، أشوف زميل ده من 20 سنة أقعد معايا.
5: بس أنت زاد بالراوي بقى،
4: مش بالراوي ولا حاجة، هي دي الحقيقة، إن أنا مش الناس يقولك أحمد زكي انطوائي ومش اكتب،
5: بالعكس
4: أنا اجتماعي جدا، بس عاوز الناس كمان، إنما كلنا مش عارف في وقت في غربة، فتعالوا نلحق على بعض وتعالوا نحب بعض،
5: دعوة للحب، دعوة للحب، بس احنا والله يا دكتورة
4: دعوة للحب
5: أكتر بلد،
4: دعوة للحب،
5: دعوة للحب،
4: تيجوا نحب بعض.
0: خلينا في خلينا نمشي للجزء اللي هو مهم، طريقة تعبيرها كيفاش قال المجهدين جدا وتعبانين جدا. فالتراكمات أكيد تولد الإجهاد وتولد التعب وتولد الأزمات والتعب النفسي. ونحن ممكن مرض العصر هو الستريس وهو الضغط وهو الإرهاق والتعب. ولكن فما كلمة مهمة بالنسبة لي جدا فيما حكى أحمد زكي ونحب رأيك فيها، اللي هي قال بدور على الناس المبسوطة مش اللي عاملة مبسوطة.
1: يعني هو دائما ربما استخلصه من هذا ان العفويه اهم من ان العفويه نعم اهم من التصنع. العفويه اهم طبعاً من التصنع. هو يريد يقول الجلوس الى ناس لا تمثل يعني انها سعيده، هي سعيده ببساطه يعني ببساطتها. يعني لماذا نذهب الى الذين يعقدون الاشياء او يضعون اقنعه او يمثلون؟ او لعلي هذا ما فهمته يعني ان اركن الى الناس البسطاء العفويين يعني. نعم ثم ان الكئيبه تعدي يعني، وتعقيد الأشياء وتعقيد المسائل. يكفينا أن حياتنا معقدة بطبيعتها خاصة في عصرنا هذا مثل ما قلت، يعني نحن نعيش إيقاعا متسارعا، إيقاعا ضاغطا على أعصابنا وجسادنا. إذن فلنبحث عن فسحة للفرح للهدوء للطمأنينة. لذلك حدثتك قلت لك أني أسعى إلى ممارسة عدة أنشطة كذا على سبيل التخفف من ضغط الحياة. نعم الكتابة الشعر هي وسيلة تعبيرية طبعا، من خلالها أنا أثبت موقفا ما من العالم، أعبر عن أفكاري عن أحاسيسي إلى آخره، وأمارس أشياء أخرى كثيرة. يعني أذهب إلى ناد للغناء رغم أني لا أمتلك صوتا غنائيا باهرا لكني أردد. ثم أنا أمارس المسرح أيضا، هذا متنفس كبير. أنا أذهب حيث الفرح، حيث كيف أقول الاحتفاء بالذات. يعني ليس لديك فكرة عن المسرح، ما أروع على المسرح عندما نقدر الجسد ونكتشف ذاتنا وكيف نتعامل مع جسدنا قبل أن نتعامل مع الآخرين. أحيانا يشعرني المسرح بأني أمية على إقيا في الحياة، ما دمت كما يقول أستاذي لا أحسن التصرف مع جسدي، مع يدي، مع نظرتي، مع مشيتي، فكيف أتصرف مع الآخرين؟ على غيمة من مجاز حبيبي يطير إلي، أشرع أبواب روحي لقطر الرؤى يتهاطل شيئا فشيئا. فذي وردة الحب ماست وذا زنبق الشوق فاح أريجا شذيا. نمد حبال الكلام جسورا عليها نسير سويا، فبين حروف عليلة وأخرى تسيح هياما سخيا. نؤسس عرش المعاني، نتوج شعب الغرام إماما نبيا. أنا وحبيبي إذا ما تلونا نشيد المنى للذرى، هل بدر وشعت نجوم قصية، كأن الوجود بهاءات عرس، كأن القصيد استجاب وقد كان وحيا عصيا. وها قد تنادت من الأفق خجلا تهاسي سروحي تطير جناحا بهيا. يقول حبيبي بأن الهوى خدعة الوعد تعشي عيون القلوب الندية. له الحرف يومض وجدا ويبعث من ليله الفجر حيا. تسامق حتى غدا للنخيل أكاليل حب، فصلي عليه وصلي علي.
6: جارة القمر.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني. حكايات موسيقية.
1: أغاني كأس العالم عبر التاريخ. الحدث الذي ينتظره الكبار والصغار في كل أرجاء العالم، كأس العالم لكرة القدم. كأس العالم الحدث الذي يقام كل 4 سنوات، وهذه المرة في البرازيل. أجمل ما في كأس العالم هو ما تربطنا به من ذكريات منذ الطفولة وحتى الكبر، وتجسد تلك الذكريات لقطات من مباريات كأس العالم قد تكون أهدافا رائعة مؤثرة حاسمة، لاعبون بمهارات عالية، لقطات طريفة، حماس، اجتماع بالأصدقاء والمشاركة بالمشاهدة والاستمتاع.
2: ماشي ماجد نص الفريق الصيني، وهاجم ماجد، ويلا يا ماجد، وداخل 18 وداخل 18 جول ماجد أحمد عبد الله، بياخد كورة دفاع محمد عبد الجواد من نص ملعبنا ويسلم له هي، ويمشي ماجد ويكسر صيني واثنين وثلاثة وطقم الصين كله.
1: كل ذلك يربطنا بتلك اللحظات الجميلة والرائعة والخالية من ضغوطات الحياة. ولكن تظل الأغاني الرسمية والمصاحبة لأحداث كأس العالم، تظل تلك الأغنيات هي أحدى أهم ما يربطنا بذكريات تلك الأيام وتلك البطولات. أغنيات كأس العالم.

سوف نعود بالذاكرة عزيزي المستمع معك للأغنيات الرسمية لكأس العالم ونستعرضها خلال حلقتنا هذه، ونحكي لك باختصار حكاية كل أغنية. كانت البداية وأول أغنية رسمية لكأس العالم في مونديال تشيلي عام 62،

تلك البطولة والتي فازت بها البرازيل 3-1 أمام تشيكوسلوفاكيا، وكانت أغنية تلك البطولة باللغة الإسبانية وهي لغة شعب تشيلي. وقام بأداء الأغنية فرقة شهيرة للجاز والروك وهي فرقة لوز رامبلرز، وكان عنوان الأغنية إيرو ديل مونديال، وتم بيع 80,000 نسخة من هذه الأغنية في ذلك العام.

عام 1966 كأس العالم ببريطانيا التي فازت بالبطولة آنذاك 4-2 على ألمانيا. أوكلت بريطانيا مهمة الأغنية الرسمية للبطولة إلى لوني دونغان، وهو أحد أشهر مطربي الروك ببريطانيا آنذاك، وذلك بالطبع قبل ظهور الفرقة الشهيرة البيتلز. دونغان قدم أغنية وات كاب ويلي التي حازت على شهرة كبيرة خصوصا مع فوز الإنجليز بالبطولة.

عام 1970 وكأس العالم بنكهة مكسيكية، وانتهى بفوز البرازيل على إيطاليا 4-1 بالمكسيك. وقد لجأت المكسيك إلى المغني البرازيلي دوناس كيمينتو من أجل الأغنية الرسمية، وكان عنوان الأغنية مكسيكو فوتبول سيفنتي.

ألمانيا الغربية العام 74، فازت ألمانيا بتلك البطولة على هولندا 2-1، وقد اختار الألمان أن تكون الأغنية الرسمية للبطولة للموسيقي وقائد الأوركسترا فيريز دريكسلر. تلك المعزوفة لا تزال تلعب حتى الآن في الملاعب الألمانية قبل مباريات المنتخب الألماني باستمرار.

1978 وبلاد التانغو هذه المرة الأرجنتين. أيضا استعانت الأرجنتين بأوركسترا بيونس آيرس التي تأسست عام 46 وقامت بتوزيع النشيد الوطني القومي للأرجنتين ليكون الأغنية الرسمية للبطولة. البطولة فازت فيها الأرجنتين على هولندا 3-1.

صعبة من هناك على الجهة اليسرى ممتازة عن طريق بيرتوني لكفاس كفاس كفاس بيرتوني وكفاس يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من الوقت الإضافي كفاس يسجل الهدف الثاني ويصبح هداف المونديال الهدف السادس لماريو كفاس نجم الكرة الأرجنتينية

0: ارتقت أسبانيا في عام 82 بالأغنية الرسمية للبطولة الأعرق، فأسندت الأغنية للمغني الأوبرالي بلاسيدو دومينغو، وهو أحد أهم وأعظم مغني الأوبرا في ذلك الحين، وهو نفس المغني الذي قام بغناء النشيد الرسمي لفريق ريال مدريد، وسميت الأغنية باسم مونديال 82. انتهت تلك البطولة بفوز إيطاليا على ألمانيا 3-1.
1: And the chance for Altobelli, 3-0, and now there is no doubt that Italy are the champions.

0: قبل 9 أشهر من موعد انطلاق كأس العالم شهدت المكسيك زلزالا مدمرا فمات الكثيرون وتشرد الآلاف. وعلى الرغم من ذلك انطلق كأس العالم في موعده في اليوم الأخير من شهر أيار عام 86.
1: العام 1986 المكسيك تنظم كأس العالم للمرة الثانية وتسند أغنية المونديال الرسمية إلى المغنية الإنجليزية ستيفاني لورنس وكانت بعنوان Special Kind of Hero بطل من نوع خاص. وقد نالت هذه الأغنية نجاحا ساحقا وشهرة خصوصا للنجم العالمي مارادونا بعدما فاز في تلك البطولة التي انتهت بفوز الأرجنتين على ألمانيا 3-2 بأفضل لاعب في البطولة.

العام 1990 في إيطاليا. استعانت إيطاليا والتي تنظم كأس العالم لأول مرة بالمغنيين إدوارد دوبيناتو وجيانا نانيني للأغنية الرسمية للبطولة، وكانت الأغنية بعنوان لكي تكون الأول. تلك البطولة انتهت بفوز ألمانيا على الأرجنتين 1-0.

0: تسجيل هدفين. من ثلاث ركلات ترجيح البرازيل تسجل هدفين. فرصة البرازيل تتزايد وفرصتها للتقدم لأول مرة الآن معلقة على ما يبدو بأقدام دونجا قائد المنتخب البرازيلي الذي يتقدم لتسديد الركلة الرابعة. أن يذهب لشتوتغارت الماضي دونجا يتقدم ويسجل. ثلاث إصابات البرازيل مقابل اثنتين عن روبرتو باجيو الأخصائي بمثل هذه الكرات. روبرتو باجيو يتقدم ويضيع وتفوز البرازيل.
1: كأس العالم هذه المرة بأمريكا ولأول مرة عام 94، واستعانت أمريكا بمغني الروك الأمريكي داريل هال وفرقة ساوندز أوف بلاكنز الفائزين بجائزة الكرامي، وكانت الأغنية بعنوان غلوري لاند أرض المجد. تلك البطولة فازت بها البرازيل.

عام 1998 وفرنسا، والأغنية لمغني البوب البورتوريكي ريكي مارتن ليقدم أغنية البطولة بعنوان لا كوبا دي لا فيدا، كأس الحياة، وهي الأغنية التي قدمها مارتن باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وقد فازت تلك الأغنية بجائزة الجرامي عام 99. فازت فرنسا بكأس العالم في تلك البطولة أمام البرازيل 3-0.

0: هذه المرة كوريا واليابان تنظمان كأس العالم عام 2002، وقد اختيرت مطربة البوب الأمريكية أناستاشيا لتقوم بغناء الأغنية الرسمية وعنوانها بوم. انتهت تلك البطولة بفوز البرازيل على ألمانيا 2-0 باليابان.
1: Ladies and gentlemen, it is the 2002 FIFA official World Cup song, Boom! International Superstar, Anastasia!

0: مجانية زيدان، مجانية زيدان. ولن أتكلم أكثر، الآن الكلام في آخر عشر دقائق. إيطاليا 1 فرنسا 1، أوري خرج، زيدان يقصى، ركلة ترجيح ما غير 2 و3 أساسيين. إذا اعتبرنا أيضا غياب فييرا بسبب الخروج الإصابة، وبالتالي المباراة ممكن تنقلب من الناحية المعنوية في ركلة الجزاء 180 درجة للمنتخب الإيطالي. على الورق تنقلب في اتجاه المنتخب الإيطالي.
1: العام 2006 ألمانيا. للمرة الثانية تنظم ألمانيا كأس العالم، والأغنية الرسمية بعنوان Celebrate the Day، لنحتفل اليوم، قام بغنائها الألماني هيربيت جرونماير وأمادو باكيوكو وميريام دومبيا الماليان، وكانت الأغنية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ولم تكتسب تلك الأغنية شهرة كبيرة.

الجدير ذكره هنا أن المغنية الكولومبية شاكيرا غنت أغنية خاصة بالبطولة بعنوان بامبو، وقد اشتهرت تلك الأغنية أكثر من الأغنية الرسمية للبطولة. انتهت تلك البطولة بفوز إيطاليا بالبطولة أمام فرنسا.

0: الكرة ترجع من الدفاع، ترجع لفابريغاس، فابريغاس الكرة، هدف، هدف لإسبانيا، كامبيون ديل موندو، كامبيون ديل موندو، كامبيونس إسبانيا، إدون بالون، إدون إنيستا، الملك إنيستا يعاقب هولندا ويسجل الهدف القاتل، 1-0 من إنيستا، إسبانيا 1-0 للمونديال. بعد ألمانيا السبعينات هولندا تخسر ثلاث نهائي، وإسبانيا تجمع المجدين، مجد أوروبا وأسطورة المونديال. إنيستا العريس.
1: جنوب أفريقيا 2010. اختارت جنوب أفريقيا المطربة الكولومبية شاكيرا لغناء الأغنية الرسمية للبطولة، وهي أغنية واكا واكا الشهيرة، وهي من أغاني التراث الأفريقي التي أعيد توزيعها لتغنيها شاكيرا مع فرقة فريشلي جراوند، وحققت الأغنية نجاحا ساحقا حيث تم بيع أكثر من 4 ملايين نسخة، وهو أعلى رقم من بين أغاني كأس العالم. وقد فازت بتلك البطولة إسبانيا 1-0 أمام هولندا.

الأمريكيان بيتبول وجينيفر لوبيز والبرازيلية كلاوديا لايتي، وعنوان الأغنية We Are One، كلنا واحد. ولكن هذه الأغنية ومنذ انطلاقها لاقت الكثير من الانتقادات كونها لا تعبر عن كأس العالم بالشكل الذي عبرت عنه الأغنيات السابقة لكأس العالم.

وقد أشعلت شاكيرا الحماس بكأس العالم 2014 بتقديم أغنية خاصة بعنوان لا لا لا، وأدخلت لوبيز في منافسة معها يبدو فيها التفوق لصالح شاكيرا التي تعرف كيف تغني لكأس العالم وللبرازيليين تحديداً.

قدمت نانسي عجرم مع الشاب خالد أغنية خاصة لمونديال 2014. نستمع لمقطع منها.

حكايات موسيقات كأس العالم، قدمها مؤيد عمر، عدها وأخرجها عادل الزهراني. إلى اللقاء.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعنا الكرام، ونواصل معكم اليوم تقليب صفحات كتاب الإيمان والحياة لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.

الإيمان وحده هو صانع العجائب. الإيمان هو الذي يهيئ النفوس لتقبل المبادئ الخيرة مهما يكمن وراءها من تكاليف وواجبات وتضحيات ومشقات، وهو العنصر الوحيد الذي يغير النفوس تغييرا تاما وينشئها خلقا آخر ويصبها في قالب جديد. وفي القصة القصيرة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه برهان مبين على مبلغ أثر الإيمان، ذلك أن رجلا كان ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بشاة فحلبت، فشرب الرجل حلابها، ثم أمر له بثانية فشرب، ثم بثالثة فرابعة، حتى شرب الرجل حلاب 7 شية، وبات الرجل وتفتح قلبه للإسلام فأصبح مسلما معلنا إيمانه بالله ورسوله. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام له في الصباح بشاة فشرب الرجل حلابها ثم أخرى لم يكمل. وهنا قال عليه الصلاة والسلام كلمته المأثورة: إن المؤمن ليشرب في معي واحد، والكافر ليشرب في 7 أمعاء. إن الإيمان الجديد أشعر الرجل بغاية ورسالة وفروض وواجبات، ونفذ ذلك إلى أعماقه نفوذا جعله ينسى هم أمعائه.

وليست هذه حادثة فردية أو واقعة شاذة، فهل يمكن أن ننكر أو ننسى ما فعله الإيمان بأمة العرب جميعا؟ لقد حار المؤرخون من الغربيين والمستغربين في فهم السر العجيب الذي حول هذه الأمة من رعاة غنم إلى رعاة أمم، ومن قبائل بداوة إلى أمة حضارة، وهيأ لها سبيل النصر على كسرى وقيصر، وفتح لها باب السيادة على معظم الدنيا القديمة في عشرات من السنين لعشرات من القرون. ولكن العارفين لا يندهشون ولا يحارون، فالسر معروف والسبب معلوم، إنما رده هو إكسير الإيمان الذي صبه محمد عليه الصلاة والسلام في نفوس أصحابه، فنقلهم من حال إلى حال، من وثنية إلى توحيد، ومن جاهلية إلى إسلام. وحسبنا مثلا على هذا التحول الخطير رجل وامرأة عرف أمرهما في الجاهلية وعرف أمرهما في الإسلام.

الرجل هو الخليفة عمر بن الخطاب، الذي رووا أنه بلغ في جاهليته من انحراف العقل أن عبد إلها من الحلوى ثم جاع يوما فأكله، ومن انحراف العاطفة أن وأد بنتا له صغيرة كانت تمسح الغبار عن لحيته وهو يحفر لها مكانها في التراب. عمر هذا ينتقل من الجاهلية إلى الإسلام، فيتحرر عقله حتى يقطع شجرة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحتها، خشية أن يطول الزمن بالناس فيقدسونها، ويقف أمام الحجر الأسود بالكعبة فيقول: أيها الحجر، إني أقبلك وأنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر هذا يبلغ من سمو عاطفته ورقة قلبه وخشيته لله تعالى ما ملأ صفحات التاريخ بآيات الرحمة الشاملة للمسلم وغير المسلم، بل للإنسان والحيوان. هذا هو الرجل.

أما المرأة فهي الخنساء، المرأة التي فقدت في جاهليتها أخاها لأبيها صخرة، فملأت الآفاق عليه بكاء وعويلا وشعرا حزينا. لكننا بعد إسلامها نراها امرأة أخرى، نراها أما تقدم فلذات أكبادها إلى الميدان، أي إلى الموت، راضية مطمئنة بل محرضة ودافعة إلى ذلك. ما الذي غير عمر القديم وصنع عمر الجديد؟ وما الذي غير خنساء النواح والبكاء إلى خنساء التضحية والفداء؟ إنه صانع المعجزات، إنه الإيمان.

إن كنا نريد الآخرة فطريقها هو الإيمان، وإن كنا نريد الدنيا فطريقها هو الإيمان، وإن كنا نريدهما معا فطريقهما هو الإيمان، إن كنا نريد السعادة الشخصية فلا سعادة بغير سكينة النفس ولا سكينة بغير إيمان، إن كنا نريد الحياة النظيفة فلا نظافة بغير استقامة ولا استقامة بغير إيمان، وإن كنا نريد التماسك الاجتماعي فلا تماسك بغير إخاء ولا إخاء بغير إيمان، وإن كنا نريد النصر العسكري على عدونا الجاثم على صدورنا فلا نصر بغير أبطال ولا بطولة بغير تضحية ولا تضحية بغير إيمان.

أعزائي المستمعين، كنا معكم ومع كتاب الإيمان والحياة لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركة عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: إن هناك فرصا عظيمة لا تراها عيناك
1: بل يراها عقلك،
0: فأطع عقلك وانتهز الفرص.
1: عندما نفكر في الغايات
0: يجب ألا نتجاهل الوسائل.
1: الأزمة لا تجعل الإنسان يقف في مكانه،
0: لكن استجابتنا لها وردود أفعالنا هي ما تجعلنا نتقدم أو نتراجع إلى الخلف.
1: لكن دعنا نعرف ما هي الأزمة أولا.
0: أزمة اسم، والجمع أزمات أو أزمات.
1: أزمة أزمة تعني شدة وضيق، يعني مشكلة.
0: قد تكون الأزمة أزمة مالية، سياسية، دولية.
1: وأزمة منتصف العمر، فترة من القلق والارتياب النفسي يتعرض لها بعض الناس في منتصف العمر.
0: وقد عرفت الأزمة بأنها نقطة تحول إلى الأفضل أو إلى الأسوأ، وهي لحظة حاسمة أو وقت عصيب، أي وضع وصل إلى مرحلة حرجة.
1: نحكي حكاية عن الأزمة. فيحكى أن رجلا كان يصنع قماشا للمراكب الشراعية، وكان يعمل طوال السنة في القماش ثم يبيعه لأصحاب المراكب.
0: وفي سنة من السنوات عندما ذهب لبيع إنتاج السنة من القماش لأصحاب المراكب، اكتشف أن أحد التجار قد سبقه إلى أصحاب المراكب وباع أقمشته لهم.
1: وطبعا كانت الصدمة كبيرة، فقد ضاع رأس المال وفقد تجارته.
0: جلس حزينا ووضع القماش أمامه وجعل يفكر، وأصبح محط سخرية من أصحاب المراكب. فقال له أحدهم بسخرية: اصنع من قماش المراكب بنطلونات وارتديها.
1: طبعا هذه العبارة الساخرة جعلت الرجل يفكر كثيرا، وقد كانت الجرس الذي فتح له باب السعادة.
0: وفعلا قام بصنع البنطلونات لأصحاب المراكب من ذلك القماش، وقام ببيعها لقاء ربح بسيط في البداية.
1: كان يصيح مناديا على بضاعته:
0: من يريد بنطلونا من قماش قوي يتحمل طبيعة عملكم القاسية؟
1: فأعجب الناس بتلك البنطلونات وقاموا بشرائها، ثم طلبوا من الرجل أن يصنع المزيد منها في السنة القادمة.
0: قام أيضا بعمل تعديلات وإضافات على البنطلونات، صنع لها مزيدا من الجيوب حتى تفي بحاجة العمال، وهكذا ثم يذهب بها لأصحاب المراكب فيشترونها منه.
1: وبهذه الطريقة طبعا تمكن الرجل من تحويل الأزمة أو الأزمة لنجاح ساحق.
0: وكما قلنا في البداية، الأزمة أو الأزمة لا تجعلنا نتسمر في مكاننا.
1: صحيح، لكن استجابتنا لها، ردود أفعالنا، هي ما تجعلنا نتقدم أو نتراجع إلى الخلف. همس السعادة.
0: صلاح الراشد.
1: تعريف السعادة قد يختلف من شخص لآخر ومن بيئة لأخرى،
0: ولكن قد يجمع الكل على أنه شعور بالرضا في داخل النفس.
1: إن هذا الشعور العميق بالرضا يكون إما بالقبول والقناعة بما هو موجود،
0: أو بالطموح والحلم، تم تحقيق ذلك الطموح أو الحلم.
1: فالسعادة لا تعد أن تكون رضا داخل النفس أو تحقيق لمرجو قد رسمه الشخص في نفسه.
0: إن السعداء بهذا التعريف هم أولئك البسطاء الذين يملكون القناعة والقبول،
1: أو هم أولئك الذين يحققون أحلامهم.
0: عيناك وألوان الطيب.
1: محمد الثبيتي،
0: لعينيك أبحرت عبر فصول الخريف، وسافرت في جسد الليل، والليل جرح يجيد النزيف. لعينيك أبحرت عبر فصول الخريف، وسافرت في جسد الليل، والليل جرح يجيد النزيف. تسلقت عبر ملامحه الحجرية، حملت على راحتي النجوم التي أسلمت للأفول.
1: أحقا سينبلج الفرح ألوان الطيف، تخضل عينيك بالحب والنور دهرا، ولا تستحيل سحابة الصيف. أحقا سينبلج الفرح ألوان طيف، تمزق عن وجهنا الأقنعة، تغسل في البحر وجه الصباح ولم يشهد الأشرعة.
0: أحقا أحقا سينبلج الفرح ألوان طيف، تلون وجه الأفق، وعيناك نبع تألق فيه الصباح، وهامت على جانبيه ظماء الجراح وهام الشفق. لعينيك أنت قدمنا فلول غزاة، نشق جبين الخطر، لنفتح للحب دنيا جديدة ونبقى هناك

0: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني.

ومن حولني الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح الجديد.

وفي هذا الصباح الجديد نقول لك عزيزنا المستمع، لا تنظر للخلف ولا للخبرات الفاشلة السابقة، فإن ذلك يدفع للفشل، بل جدد ذهنك بأفكار جديدة. تصرف وفي ذهنك أنك لن تفشل أبدا، وأنت تضع أمامك هدفا فإنك لن تفشل، فستتغلب على مشكلاتك. لا تتوتر ولا تقلق، فالتوتر الزائد يعطل النجاح.

بالله والتوكل عليه هو الطاقة الهائلة التي تدفع للنجاح، فالله هو القادر أن يفعل بنا كل شيء، وهذا بسبب ثقتنا. وكلما كنا قريبين من الله ازددنا ثقة في حياتنا. وبقي أن نقول إن أهم مقاييس النجاح الرضا النفسي الذي ينشأ عن النجاح في تحقيق هدف الله في وجودنا.

يلزم المستمع قصارى جهدك، فهو التحدي الحقيقي في إنجاز الأعمال الناجحة الذي يكمن في أن تعمل بأقصى ما تستطيع وليس بمقدار إسقاط الواجب فقط. إذا أراد كل واحد منا أن يغير من نفسه، فأول خطوة في طريق التغيير هي إدراك أن هذا التغيير يقابله شيء من المقاومة، ولكن وفي إنجاز شديد عليك أن تكون مستعدا. كن إيجابيا دائما عند التفكير في نفسك. عليك أن تتحدث عن نفسك دائما بطريقة جيدة، وحاول دائما أن تنظر إلى حياتك بالطريقة التي تريد أن تكون عليها. وبهذه الطريقة الإيجابية سوف تخلق لنفسك نمطا جديدا للسعادة. استخدم أسلوبا إيجابيا في الحديث عما يساعدك في تحفيز نفسك. في هذه الصورة اللاشعورية وقضاء وقتك مع هؤلاء الذين تتعلم منهم كل جديد وكل مفيد لحياتك، سوف تحقق ما اخترته. إذا رأيت في نفسك الشخص القادر على تحقيق النجاح، فسوف تصبح ذلك الشخص الذي ترى نفسك فيه، وسوف تحقق جميع طموحاتك المادية، وسوف تنجح في حياتك الشخصية.

عزيزي المستمع، لا تتكلم وأنت تستمع إلى محدثك، ولكن اسأل واسأل واستمع جيدا إلى الإجابة على سؤالك. إن السؤال القاطع أشبه بحجر صغير ترميه في بحر الحديث، فإذا به سيل منهمر من الإجابات. وعندما تستمع لهذه الإجابات باهتمام، فإنك تفتح بذلك طريقا فسيحا لمعرفة كيف يفكر الآخرون. وما أروع ذلك الشعور وأندره، لأننا في معظم الأحيان نشعر بأننا معزولون وعاجزون عن إقامة اتصالات حقيقية مع الناس من حولنا. وإذا أدركنا القوة السحرية لتوجيه السؤال المناسب في الوقت المناسب، فإننا نفتح بوابات الاتصال مع الناس على مصراعيها. فليكن اهتمامنا الكثير بالذي نسمعه أكثر من اهتمامنا بالذي سوف نقوله. فالإصغاء فن ليس بالسهولة الحصول عليه.

الحياة مدرسة الكل يتعلم منها، الصغير والكبير، الجاهل والعاقل. وهناك من أعلم منا في هذه الحياة. نعم، نكون عالمين في شيء وجاهلين

0: وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام. نستودعكم الله ونلتقي في نفس الموعد مع حلقة الغد والصباح الجديد. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبته، وإذا سئلت به أعطيته. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: رب.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك نافذ في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
2: يا رب.
1: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
2: يا
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلمات طيبات،
0: ومع كلمة طيبة جديدة، كلمة الصدق. الصدق من أكرم الصفات الإنسانية وأعظم الفضائل الإخلاقية. الصدق من أهم الأسس في بناء الأمة وسعادة المجتمع، إذ يرتبط به كل شأن من شؤون الحياة، وتتعلق به كل مصلحة من مصالح الناس. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم.
1: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق، وإن رأيتم الهلكة فيه فإن النجاة فيه، وتجنبوا الكذب، وإن رأيتم أن النجاة فيه فإن الهلكة فيه.
3: في معنى الصدق.
0: الصدق لغة هو نقيض الكذب، من صدق يصدق صدقا، وصدقا وصدقه قبل قوله، وصدقه الحديث أنبأ بالصدق، ويقال صدقت القوم أي قلت لهم صدقا. والصديق هو المبالغ في الصدق.
1: والصدق شرعا هو الامتثال لأمر الله تعالى بالتحلي بالصدق وجعله خلقا وسلوكا لدى المؤمن، حيث وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم 155 مرة.
3: الله أصدق الصادقين.
0: ليس هناك من هو أصدق من الله قولا وفعلا، فإذا قال سبحانه وتعالى قوله الحق وكلامه الصدق.
1: سبحانه تنزه عن الزور والبهتان والباطل في كل كلم وقول وفعل،
0: وكذلك في كل ما شرع تبارك وتعالى من أمر أو نهي مما يتعلق بالدين والدنيا والآخرة، إما له علاقة بالحياة الدنيا أو الأحياء في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم.
3: الصدق والأنبياء.
1: لقد كان ضروريا أن يكون الصدق طليعة الصفات الكبرى التي يجب أن يتصف بها الأنبياء والمرسلون ومن نهج نهجهم من المصلحين والمقربين.
0: نعم، فهذا مثل لله سبحانه وتعالى في نبيه يوسف عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم.
1: يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.

0: الصدق أحد مظاهر الإيمان ومن أقوى الأدلة على وجوده في قلب صاحبه.
1: وما من مسلم مؤمن يرتفع إلى مستوى الصدق ومعطياته إلا كان ذلك خيرا له وأوجب ثناء وأعظم مثوبة وأجزل أجرا.
0: هذا ما يؤكده الله سبحانه وتعالى في تنزيله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
0: فالإيمان تصديق القلب بالله ورسوله، التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب، التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب ولا تهجس فيه الهواجس ولا يتلجلج فيه القلب والشعور.
1: فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه، لا بد مندفع لتحقيق حقيقته خارج القلب في هذه الحياة وفي دنيا الناس.
3: الصدق في التجارة.
0: فالصدق في التجارة فيه أهمية بالغة في أي مجتمع من المجتمعات.
1: فبعض من التجار قد يطمع في الربح الكثير والرغبة في الكسب الوفير،
0: فيصف سلعته بأوصاف ليست فيها، أو يطلب ثمنا فيه طمع وجشع،
1: وربما يحلف بالله كذبا أن ما يقوله هو الحق.
0: وقد بين الإسلام أن الكذب لا يزيد في الرزق وأن الصدق لا ينقصه، فالرزق كالأجل المحدود، وينبغي أن نطلبه من طريق حلال لا من طريق حرام.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك

الحين وتوزيع الجينيريك والفواصل. أيمن الرياحي، توظيب الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج سلاح العمدوني، هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي. انتهينا في الحلقة الماضية إلى طلب المنجم من الملك ابن حمدون في قصة المنجم العربي، وهو قوله: أيها الملك، أنت تعرف أنني رجل عجوز وفيلسوف، ومن السهل أن أكون قنوعا، إنما أطلبه من مكافأة هو أن تمنحني أول دابة تطأ قدمها بوابة القصر السحري الذي سأشيده لك بما فوق ظهرها من حمل، فهل يوافق الملك على هذا الطلب؟ سنتعرف اليوم على أمر هذه الدابة التي تكون أول من يدخل القصر السحري، ومن سيكون على ظهرها. فالملك ابن حمدون كان قد وعد المنجم بأن يمنحه أول دابة تدخل القصر السحري الجديد الذي يأمن له السلامة والطمأنينة بعيدا عن خطر الأعداء. إذ أدرك عند تعطل الطلسم عن العمل أن الأميرة القوطية التي تزوجها جلبت له المخاطر، طلب من المنجم أن يهيئ له الملجأ السحري الذي يعيش فيه بسلام، وكان طلب المنجم مقابل الجنة التي سيمنحها إلى ابن حمدون، وهو منح أول دابة تطأ أقدامها بوابة القصر السحري بما فوق ظهرها من حمل، ووافق الملك على هذا الطلب المتواضع بكل ارتياح. فرغ المنجم من بناء القصر السحري واستقبل الملك أمام البوابة قائلا له: أخيرا أيها الملك، ها أنا قد أتممت عملي، فعلى قمة هذا التل كما ترى يقف أبهج قصر اخترعه إنسان أو تمناه قلب رجل. إنه يحتوي على أبهاء ثرية وأروقة وحدائق غناء ونوافير ذات مياه باردة وحمامات ذات أريج فواح وسحري يخفي كل هذا عن أعين المتطفلين. فقال الملك: كفى، في الصباح الباكر مع بريق الشمس سندخل هذا القصر. وفي صباح اليوم الموالي، وما أن رأى إشراقة الشمس الأولى حتى امتطى ابن حمدون مهرته، وإلى جانبه جواد صغير أبيض تمتطيه الأميرة القوطية، وكان رداؤها يشع بالجواهر وتتدلى من رقبتها قيثارتها الفضية. وفي الجانب الآخر للملك يسير المنجم متكئا على عصاه. أرمى ابن حمدون ببصره ليرى أبراج القصر الموعود وشرفاته وحدائقه، لكن شيئا من ذلك لم يظهر للعين. فقال المنجم: هذا هو سحر المكان وسر أمنه، ولا شيء يظهر حتى تعبر البوابة المسحورة، ثم تجد نفسك في حوزة القصر. ولما اقتربوا من قوس البوابة توقف المنجم وأشار إلى اليد السحرية والمفتاح المحفور على الباب والقبو، وقال المنجم للملك: هذه هي الطلاسم التي تحرس مدخل هذه الجنة، ولن تستطيع قوة بشرية أو قوة سحرية أن تفك طلاسم هذا القصر وتعبر إلى داخله. وبينما كان الملك يحملق بفم مفتوح ودهشة صامتة في هذه الأشياء السحرية، تقدم جواد الأميرة وهي على متنه نحو البوابة، ودخل بها إلى شرفة البرج، وصاح المنجم: انظر أيها الملك، هذه مكافأتي التي وعدتني بها، إنها الدابة الأولى التي تعبر طريق البوابة السحري بحملها. فأجابه الملك: هذه مزحة طريفة صدرت عنك أيها العجوز يا ابن أبي أيوب، ما هذا الذي تقوله؟ أنت تعرف بالضرورة معنى وعدي أن تحصل على أول دابة بحملها وتدخل في طريق البوابة. خذ أفضل جواد في حظائري وحمله بأغلى ما في خزائني، كل هذا يصبح منك لك، ولكن لا تجرؤ على أن تمتلك الأميرة القوطية فهي لي وحدي. فقال له المنجم: وما احتياجي للثروة؟ أليس عندي السحر أتسلط به على كنوز الأرض الخفية؟ إن الأميرة ملكي بالحق والعدل، وكلمتك الملكية ضمان على ذلك، فأنا أطالب بها لنفسي. كانت الأميرة القوطية تمتطي جوادها الأبيض، وعلى ثغرها ابتسامة سخرية هادئة من هذا النقاش. واسترد الملك بعض تعقله وقال: أيها المنجم، ربما كنت سيد الكثير من الفنون، ولكن لتعترف بأنني سيدك ولا تجرؤ على أن تتلاعب بي. فأجابه المنجم: سيدي ومليكي، إن ملك هذا القصر السحري هو من يملك الطلسم، أستودعك الله يا ابن حمدون لتحكم الآن مملكة تافهة ولتعربد في جنة الحمقى، أما أنا فسوف أضحك. قال المنجم ما قال وانصرف ضاحكا، وهو يمسك بلجام جواد الأميرة وسط البرج، وأغلقت الأرض عليهما، ولم يبق هناك أثر للفتحة التي دلث منها. وأخرست الدهشة لسان الملك، وعندما استعاد قدرته على الكلام أمر آلاف العمال أن يحفروا بالمعاول والمجاريف، وحفروا بلا جدوى، فكلما أزاحوا التراب عاد وملأ الحفرة، ذلك أنه مع اختفاء المنجم كف الطلسم عن العمل. وبين الحين والحين كان صوت موسيقى يسمع في خفوت بين الأرجاء. وذات يوم وجد فلاح صدعا في صخرة استطاع أن يزحف من خلاله، ولما نظر إلى أسفل رأى بهوا عظيما يجلس فيه المنجم على مقعد فاخر، وقد هجع إلى أنغام قيثارة الأميرة القوطية. وعندما بحث ابن حمدون عن الصدع كان قد أغلق، أما قمة الجبل وهي مكان القصر الموعود والجنة الموعودة فقد ظلت خرابا عاريا. وتراكمت المتاعب على الملك ابن حمدون إذ أدرك جيرانه أنه لم يعد محميا بقوة سحرية، فهاجموه من كل جانب، وعاش بقية عمره بائسا. وفي النهاية مات ابن حمدون ودفن، ومرت السنون تباعا، وشيد قصر الحمراء على الجبل، وما يزال الطريق إلى البوابة باقيا، وهو يكون المدخل العظيم لقصر الحمراء، وما زال مكتوبا أسفل البوابة: إن المنجم العجوز ينام في بهوه السحري تهدهده أنغام قيثارة الأميرة السحرية. هذه القصة المنجم العربي مهيئة لأن تكون خيالية علمية، إذ تحتوي أحداثها على قابلية علمية تلعب فيها الوسائل السحرية دورا يقربها من السيناريو القصصي العلمي. فالطلسم آلة عجائبية تقاوم أعداء ابن حمدون، وتحدث خارج القصر ميادين للقتال، وهو نوع من رد الفعل.
1: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. ينظم ديوان تنمية الجنوب الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون انطلاقة بولاية مدني بداية من الاثنين القادم. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة واد جابس وراوفدي حوالي 55%، ومن المؤمل أن تنتهي أشغال إنجاز جسري الكورنيش وشارع باريز نهاية السنة الحالية، فيما ستتواصل أشغال بقية المشروع إلى غاية شهر أفريل 27 2000. أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل الدخيل أنه تم مؤخرا إطلاق منصة الإنصات عن بعد مرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال الساعات القليلة الماضية بنيران المحتل الصهيوني في عدة مناطق بقطاع غزة. أخيرا، قال وزير الخارجية الباكستاني إن الرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة المبرمة بين باكستان وتركيا والسعودية، سيركز على هجمات الحوثيين في السعودية. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد قليل تنطلق المنوعة الصباحية أورود الصباح مع إلهام جليدي.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة وأربع دقائق مستمعينا في كل مكان، صباح الخير، صباح الفل والياسمين عليكم الناس كل. مرحبا بكم في موعدنا الصباحي الأول المباشر معاكم ورود الصباح، ورود السبت 3 أكتوبر 2026. صباح الخيرات والمحبة والطمأنينة مستمعينا، صباح الكل بشائر بإذن الله. الناس طبعا اللي تخدم في التوقيت هذايا، الناس اللي فاقت، الناس اللي وجهتها برشا طبعا وجهات في حياتنا وفي دنيتنا، هذا نهار جديد وصفحة جديدة، يا ربي سهل، يا ربي أرزق، ويا ربي اجعل نهارنا خير وبركة.

كان هذا أحمد حمزة مستمعينا يفتح ويرزاق كلمتنا في الصبحية وين ما كانت الوجهة اللي ماشي يخدم اللي عنده قضيات اللي عنده مشاغل أخرى معناه يحب ربي يسهله ديما الكلمة هذه على فمنا توينسا يفتح ويرزاق وربي طبعا يفتحها في وجوه الجميع وبالرزق الواسع والوفير لكل مستمعينا وين ما كانوا. مرحبا بكم اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 الموافق للحادي والعشرين من ربيع الثاني 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر باش تكون في نص النهار 14 دقيقة، صلاة العصر في 3:29 دقيقة، صلاة المغرب في 6:04 دقائق، وصلاة العشاء في 7:24 دقيقة. وربي يتقبل صلاتكم وكل عباداتكم مستمعين. نهاركم طيب، نهاركم زين، مرحبا بكم في ورود الصباح حتى للتسعة بقدرة ربي.

كانت هذه شادية مستمعينا، وصلت بين 13 دقيقة بعد 6 طبعا، ومع خيوط الصباح الأولى. إن شاء الله نهاركم طيب، نهاركم سعيد، نهاركم مبارك. الناس كل إن شاء الله فقتوا بخير وصحة وسلامة، نهار جديد وصفحة جديدة في حياتنا، الكلها خير والكلها زادة برمجة والكلها إنجاز وعمل بإذن الله. الناس اللي تخدم في مختلف القطاعات إن شاء الله ربي يعاونكم، الناس اللي على طريق ثنية زينة، والناس اللي مرتاحة اليوم وغدوة إن شاء الله طبعا فرصة أنه تعملوا حويجات أخرى، أنكم تمارسوا رياضة زيادة. الصحة هامة جدا والراحة هامة جدا حتى نجددوا طاقتنا. نهاركم طيب.

كان هذا حمزة نميرة مستمعينا، وطبعا صح فطوركم صح قهوتكم، الناس خاصة اللي تفيق بكري والناس اللي تخدم في وقت بكري الأكيد راهي يلزم ريحة القهوة البنينة اللي ديما تعطينا إحساس جديد وتعطينا زادة إشارة اللي نهار بدأ والدنيا ضويت ويلزمنا نتوكل على ربي ونمشو نخدمو على رواحنا. الإنسانية طبعا مستمعينا هكا أنا إنسان، سمعنا حمزة النميرة، الإنسان راهو سلوك، الإنسانية سلوك نعيشوه، ماهيش كلام فقط وإلا شعارات، لكن حاجة نعيشوها، حاجة هي فينا بطبيعتها موجودة فينا تربينا عليها، ولكنها تكبر وتزيد قد ما تزيد علاقات المحيطين بنا، ونسعوا أنه نخلوا أثر وأنه نفيدوا غيرنا بالكلمة الطيبة بالوقفة. وقت اللي تقول واحد أنا راني معاك، وقت اللي تقول له كي تستحقني تلقاني، وقت اللي في المواقف الإنسانية تكون موجود فعلا وحاضر قلبا وقالبا. إن شاء الله طبعا يكون إحساس هذايا عايش فينا ونمارسوه بشكل يومي، ويبدأ من حاجات بسيطة ويمتد لما هو أكبر. صباحكم بالخير ونهاركم زين الناس كل، موصلين معكم ديما في صبحيتنا. نعطيكم فكرة على طقس اليوم، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، طقس فيه سحب كثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال. هذا طقس اليوم مستمعينا.

0: طبعا من أكثر الأغاني اللي فيها اتكال على الله، لأنه هو الرزاق وهو الذي يوزع الأرزاق إن شاء الله بالرزق الوفير عليكم الناس كل مستمعينا. ورزق راه مش مال فقط، هو مال وصحة وعلاقات وطمأنينة زادة وراحة بال، وهذا اللي نتمنوه لكل مستمعينا. نهاركم زين، نهاركم سعيد طيب مبارك. مرحبا بكل شكون استفاق معنا في التوقيت هذايا، مرحبا بالناس اللي تفيق على بكري طبعا وتبعتنا من اللي بدينا في منوعتنا الصباحية. ورود الصباح ورود السبت متواصلة معاكم حتى للتسعة بقدرة ربي مع مختلف تنويعاتنا الإذاعية وتوقية الفقرة كما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
0: كيما اليوم طبعا 3 أكتوبر صارت في العالم مجموعة من الأحداث اللي احتفظت بها ذاكرة البشرية عبر الزمن. مش نبدأ ب 3 أكتوبر 1683، قوات مملكة تشينغ البحرية توصل إلى تايوان للحصول على الاستسلام الرسمي من جيشوانغ ملك المملكة بعد معركة بينغهو. في 1778 كيما اليوم 3 أكتوبر، المستكشف البريطاني جيمس كوك يصل إلى منطقة ألاسكا في أقصى قارة أمريكا الشمالية. التوقيع على معاهدة فيينا اللي أنهت الحرب بين النمسا وإيطاليا كيما اليوم في 3 أكتوبر 1866. وفي 3 أكتوبر 1904 توقيع معاهدة بين فرنسا وإسبانيا من أجل الحفاظ على استقلال المغرب. وكيما اليوم في 1906 اعتماد إشارة الاس او اس رمزا عالميا عند طلب الاستغاثة، لكنها طبقت في عام 1908. كيما اليوم في 3 أكتوبر 1918 الأمير فيصل يدخل دمشق على رأس القوات العربية والإنجليزية، ويعلن قيام المملكة العربية السورية في سوريا الكبرى بأقطارها الأربعة المقسمة بين الإنجليز والفرنسيين. كيما اليوم في 1924 إنجلترا تجبر الشريف حسين بن علي على التنازل عن عرش المملكة الحجازية الهاشمية لابن الشريف علي وينفونه إلى قبرص. 3 أكتوبر 1929 كان التاريخ اللي مملكة صربيا وكرواتيا وسلوفينيا تحدوا فيه تحت اسم يوغوسلافيا. وفي 1932 كان تاريخ استقلال العراق عن بريطانيا وانضمامها لعصبة الأمم كدولة مستقلة. 3 أكتوبر 1935 كان التاريخ اللي إيطاليا هاجمت فيه أثيوبيا بأمر من بينيتو موسوليني. في 1941 كيما اليوم هتلر يعلن هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. كيما اليوم كذلك 3 أكتوبر 1942 كان تاريخ ظهور أول صاروخ باليستي ألماني، وذلك عندما أطلقته أنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية. في 1948 كيما اليوم اكتشاف اليورانيوم في الكونغو برازافيل. وفي 1951 آخر البريطانيين العاملين في قطاع النفط في إيران يغادر عبدين. كيما اليوم مستمعينا 3 أكتوبر 1952 كان تاريخ تفجير أول قنبلة ذرية بريطانية تجاه ساحل أستراليا. وكيما اليوم في 3 أكتوبر 1958 الجنرال شارل ديغول يعلن من قسنطينة خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية في الجزائر. فيديل كاسترو في 1965 في 3 أكتوبر أعلن أن تشي غيفارا تخلى عن جنسيته الكوبية ورحل ليقاتل القوات الإمبريالية خارج بلده. في 1971 كيما اليوم 3 أكتوبر مركبة الفضاء السوفيتية لونا 19 غير المأهولة تتخذ مدارا حول القمر. وكيما اليوم مستمعينا 3 أكتوبر 1977 اعتقل رئيس وزراء الهند إنديرا غاندي بتهمة الفساد المالي. عام 2000 مستمعينا كيما اليوم الولايات المتحدة ترفض جهود أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان لإنشاء قوة دولية دائمة للمنظمة. كيما اليوم كذلك في 2001 المحكمة الجنائية البلجيكية تؤجل النظر في القضية الجنائية المرفوعة ضد رئيس وزراء إسرائيل شارون بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صبرا وشتيلة في سبتمبر في 1982.

كما اليوم 2007 في 3 أكتوبر كوريا الشمالية توافق على تفكيك مفاعلها النووي الرئيسي تحت إشراف الولايات المتحدة، وكما اليوم مستمعين في 2013 3 أكتوبر الجيش اليمني يستعيد مقر قيادة المنظمة العسكرية الثانية بعد اقتحامه والسيطرة عليه من قبل مسلحين. كما اليوم في 2016 فاز الياباني أوسومي بجائزة نوبل في الطب لأعماله حول الالتهام الذاتي. كانت هذه مجموعة من التواريخ والأخبار اللي اخترناها لكم في فقرة كما اليوم.

كان هذا مستمعين الموسيقار محمد عبد الوهاب. اجري اجري طبعا الدنيا طبعا والسرعة، لكن على الطرقات لا ما ننصحوش بها. ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، ونهاركم زين ومرحبا بكم مجددا مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا، اللي تبعوا فينا بالراديو واللي تبعوا فينا زادة بالانترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. تعرفوا في جولتنا الصباحية العالمية باش نهزكم اليوم ونتحدث عن البلدان أو الدول اللي احتلت الصدارة من حيث المساحات الخضراء ومؤشرات الاستدامة لهذا العام. طبعا هذا وفقا لبيانات مؤشر الأداء البيئي الصادر عن طريق عن تقارير الاستدامة العالمية، بالإضافة إلى تصنيفات الولايات المتحدة الأمريكية للأراضي والموارد المستدامة. ويتم قياس الصدارة في المجال هذا عبر زوز زوايا رئيسية: الأكثر استدامة وحفاظ على الطبيعة، والأكبر كذلك من حيث المساحة الإجمالية للغابات. نتحدث طبعا عن إستونيا اللي خذت المرتبة الأولى عالميا بمعدل تقييم وصل 74.79 نقطة في مؤشر الأداء البيئي، وتتميز بعواصمها ومدنها كيما تالين اللي تضم مساحات خضراء شاسعة، ثم الدنمارك اللي تحافظ على مكانتها كأحدى أكثر دول العالم صداقة للبيئة بفضل جودة الإدارة البيئية والتنمية المستدامة، ثم لوكسمبورغ اللي نالت مركز متقدم ب 74.2 نقطة بفضل زيادة نصيب الفرد من المنتزهات الطبيعية الحضرية. تجي في المرتبة الرابعة كمبوديا وسلوفينيا، طبعا هذا حسب تصنيف الأمريكي الخاص باستدامة الأراضي ومكافحة إزالة الغابات لعام 2026. 44 دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم، صباحكم زين وصبحكم بالخير الناس الكل.

0: أرجعني لكم مستمعينا 48 دقيقة بعد الستة. سمعنا حمود الخضر في مجموعة طبعا من النصائح والإرشادات والقيم الثابتة اللي تخلينا صحيح احنا نعيشوا في مجتمع ونقبلوا غيرنا لكن ما نكونوش نسخة من الآخرين. نواصل معكم في صبحيتنا ونحدثكم شوية على عالم التطبيقات، واليوم اخترت لكم المايكروسوفت ون نوت، التطبيق هذايا اللي هام برشا للدراسة وللملاحظات، نجمو من خلاله نكتبوا الدروس ونلخصوها، نجمو زادا نعملوا دفتر لكل مادة، ونجمو نضيفوا بعض الصور للتمارين والوثائق. اللي عنده طبعا القلم اللي خاص بالهاتف وإلا الطابلات ينجم يستعمله، خاطر هذا يعاونه برشا ويدعمه برشا ويسهل له البحث. هو كذلك يعطيك فرصة انك تبحث داخل الملاحظات متاعك، ويعطيك فرصة اكبر انك تحفظ ملاحظاتك ومعناها تحينها في الوقت اللي تكون محتاج ليه. نذكركم بالموقع أو التطبيق المايكروسوفت ون نوت، وتعرفوا توا عالم طبعا الذكاء الاصطناعي، عالم كبير برشا ويسهل برشا الدراسة طبعا للناس اللي أيا كانت طبعا المستويات متاع التلامذة، طلبة زادة، الباحثين، وهو هام جدا. لكن هذا ما يعنيش أنه خاصة بالنسبة لمجال البحث أنك تعتمد فقط على الذكاء الاصطناعي، لابد طبعا أنه كل باحث تكون عنده المصادر والمراجع اللي يطلع عليها واللي تخلوا طبعا الجهد متاعه والبصمة والأثر متاعه حاضرين في العمل الخاص به.
1: كانت صنعت يدك ملهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخوي الخدام.
2: مهما كانت صنعت يدك ما لهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخويا الخدام.

0: أرق مليون أرق مليون
1: رقم اليوم مستمعينا يجينا من ولاية تطاوين، حيث جاء تأكيد من الإدارة الجهوية للنقل بالجهة أنه سيتم تدعيم جهة تطاوين تقريبا بعشرين حافلة جديدة على أنه يتم تسليمها قبل موفى هذا العام 2026، وهذا من شأنه طبعا يعزز أسطول النقل ويحسن الربط بين مختلف مناطق الولاية. 55 دقيقة بعد الستة، صباح الخير، نهاركم زين، إن شاء الله فقتوا بخير، نسكل نهار مبارك طيب عليكم جميعا وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين. مواصلين معكم ديما في صبحيتنا حتى للتسعة بقدرة ربي. نخليكم مع الأنغام ونرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة السابعة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. 7 صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، 9 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. ولاية مدنين تحتضن بداية من الاثنين القادم أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي. لقاء جهوي في جابس للتعريف ببرنامج جديد يتيح تيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية. إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة. وفي العالم استشهاد عدد من الفلسطينيين في غزة في غارات صهيونية، والصحة العالمية تندد بمنع دخول الدواء للقطاع. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين بداية من الاثنين القادم. نظمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أمس لقاء جهويا بفضاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت، والذي يتيح للحرفيين والباعثين الشبان آليات ومزايا المرافقة المتاحة لتيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية. وتندرج هذه اللقاءات في إطار مشروع التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقرير للزميل محمد علي عكاشة.
3: ضرورة تعزيز حضور المؤسسات التونسية ولا سيما المتوسطة والصغرى والشركات الناشئة على شبكة الانترنت من خلال إحداث مواقع ويب واعتماد أدوات التسويق الرقمي بما يساهم في التعريف بمنتجاتها والترويج لها. مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذرية.
4: أي حرفية ولا أي مؤسسة ولا يلزمها تتواجد على شبكة الانترنت، يلزمها موقع ويب. دونك اليوم بفضل الانترنت والشبكة عنده اطلاع على العالم كامل، دونك هذاك علاش لازمنا نغتنموا الفرصة اللي وفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال باش مؤسسات شركات هذوما تقوم بمجهود للتعريف بمنتجاتهم عن الشبكة العنكبوتية. بالطبيعة فما آليات متاع تسويق رقمي، كيفاش اليوم مثلا جيسيب لكليون مثلا ألمان، لكليون فرنسي، لكليون من الخليج، فهمني.
3: هذا البرنامج يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التصدير للمؤسسات الصغرى والحرفيين والمؤسسات الناشئة. مدير التجارة الإلكترونية بالبريد التونسي يسري بشوش.
5: إيزي إكسبور هو برنامج يعني نموذجي، فما الموقع الويب www.easyexport.com.tn، يدخل له المصدر يلقى عليه المعلومات حول البرنامج هذا، يشكون ينتفع به، شروط الانخراط، الأوراق المطلوبة إلى غير ذلك. فما شباك موحد للتصدير موجود على مستوى الشبكة البريدية، نلقاه في الوكالات جنرال مونت على البريد التونسي. الشباك الموحد هذا فيه البريد التونسي وفيه كذلك مصالح الديوانة موجودين باش يعاونوا المصدر يوجهوه، وإذا كان ما عمره مصدر يعرفوه بإجراء التصدير ويعاونوه. وكذلك فما منحة عن طريق مركز نهوض بالصادرات، ملحة في شكل تخفيض 50% على كلفة النقل. دونك الاكسبورتاتور كيجي أبار التوجيه ومعناتها الإجراءات التصدير يلقى منحة أو دعم تخفيض 50%، يدفع كان 50% من كلفة النقل، واللي هي تعاونه في القدرة التنافسية متاعه في الأسواق الخارجية.
3: يذكر أن حوالي 70 مؤسسة تونسية منخرطة حاليا في هذا البرنامج، فيما تم القيام بنحو 6000 عملية إرسال طرودنا إلى الخارج.
2: بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة واد جابس وروافده حوالي 55%، ومن المؤمل أن تنتهي أشغال إنجاز جسري الكورنيش وشارع باريز نهاية السنة الحالية، فيما ستتواصل أشغال بقية المشروع إلى غاية شهر أفريل 27 و2000. المدير العام لإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يتحدث عن تقدم مختلف أقساط مشروع تهيئة واد جابس.
6: التست رقم 6 واللي يتمثل في تهيئة وادجابس على طول حوالي كيلومتر وبكلفة 20 مليون دينار، قدم بنسبة 50%. التست رقم 7 واللي يتمثل أساسا في إنجاز زوز جناتر، جنطرة الكورنيش وجنطرة شارع باريس وتهيئة مسيل بوادي القلم، نسبة تقدم الأشغال هذه بلغت 55% وبكلفة حوالي 29 مليون دينار. المشاريع هذه من شأنها بتساهم في حماية المنطقة من الفيضانات، بالإضافة إلى تحسين الوضع البيئي في المنطقة، واللي تنجم تعطي نوعية أخرى وصورة أخرى للمكان هذا وتخفض من مستوى التلوث في المنطقة. إن شاء الله منا موفى سنة 26 يبدو زوج جسور حاضرين وجاهزين للاستعمال. من المؤمل الانتهاء من بقية المشروع خلال نهاية أفريل بحول الله تكمل بقية الأشغال. هذا يبقى ديما مرتبط بإذا كان ثم تساقطات ولا ثم أمطار اللي زاد من شأنها باش تعطل، حكم أن نحن خدمة الكل معناها في وسط الواد، يعني أقل مطرة باش تعطل السير الطبيعي المياه. نأمل أنه في أقرب وقت يكون الجزء هذا وظيفي ويؤدي دوره.
2: تعزز المركب الفلاحي بشماخ جرجيس بوحدة عصرية لعصر الزيتون بطاقة استيعاب تصل إلى 40 طنا، ستعزز الوحدة القديمة لترتفع طاقة الاستيعاب إلى 65 طنا في اليوم، فضلا عن تعزيز المركب معدات فلاحية أخرى وفق ما صرح به مدير المركب حبيب شامخ.
7: تم المصادقة على معصرة أخرى بطاقة استيعاب 40 طن وهي عصرية، وتو في طور الإنجاز، تو قاعدين نعمل في المنطرتين تاع اللوكال، وإن شاء الله 15 يوم أخرين تبدأ أنطل لي، إن شاء الله باش تخلط على الموسم الحالي، نحضروها للموسم الجاي بعد الأمطار الأخيرة هذه، بحول الله باش تكون صابة باهية إن شاء الله الموسم الجاي، وتكون حاضرة المعصرة هذه ومعها المعصرة الأخرى، تولي في حدود طاقة استيعاب نتاع 65 طن في اليوم. إن شاء الله الموسم الجاي عندنا حتى السنة تم كمية إن شاء الله باش نجمعوا بعد الأمطار هذه في الطهر الصعبة، عندنا 10 سترنات ينوكس للحفاظ على جودة الزيوت، زاد في طور الإنجاز هذه في حدود 300 طن سترنات ينوكس، 10 سترنات تحت الاستيعاب نتاعها الواحدة 30 طن في حدود 300 طن بكلفة تناهز 500 ألف دينار، بالنسبة للمعصرة الكلفة نتاعها هي 1.1 مليون دينار. تم تدعيم المركب بمعدات فلاحية من جرارات ومحاريث ومركب في حدود مليون دينار، هما تدخلوا حيز الاستغلال، هما ثلاث جرارات القوة نتاعهم 115 خيالي معاهم اللي كان ديان تاعهم، وعنا ديزوسات وعنا سترنات وعنا سترنات دي ديفوس وتاع مرجين وتاع للمدجنة باش نمترو فيه مغبار المدجنة وريموركات.
2: على الصعيد الوطني، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل الدخيل أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للإنصات عن بعد مرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تم أمس إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. ويندرج هذا المشروع الذي يمتد على مدى 7 أشهر إلى أفريل 27 2000 مرافقة 500 شاب وحامل مشروع وإشراك 100 خبير وباحث والتواصل مع 50 مؤسسة ومرافقة 15 مشروعا، فضلا عن تنظيم زيارات إلى 12 مدينة ونشر 10 مقالات علمية حول قضايا الاستدامة. وقعت 3 مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية 7 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس أيام 29 و30 والأول من سبتمبر، أو الأول من أكتوبر، وتتعلق مذكرات التفاهم بالتعاون بين مؤسسات تونسية وشركاء من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات العربية في مجالات الصحة الرقمية وتبادل الخبرات وتقييم الحلول الصحية والابتكار والتكوين الطبي المستمر، إلى جانب استكشاف فرص التعاون ودخول السوق التونسية والتوسع الإقليمي. في الملفات العالمية، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال الساعات الماضية بنيران الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق بقطاع غزة، فيما قصف جيش الاحتلال منازل ونفذ عملية نسف شرق مدينة غزة. هذا وقالت منظمة الصحة العالمية إن سلطات الاحتلال تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون أي تبرير رسمي. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن المساعدات الحالية لا تكفي لسد احتياجات أسر قطاع غزة، وأن الأدوية تشكل أولوية قصوى ويجب إدخالها فورا. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة المبرمة بين باكستان وتركيا والسعودية، سيركز على هجمات الحوثيين في السعودية. وفي آخر أنباء هذه النشرة، اتفق قادة دول مجموعة السبع أمس على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز على حد تعبيرهم. وأكد بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القادة اتفقوا أيضا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته الحرب على إيران. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. ولاية مدنين تحتضن بداية من الاثنين القادم أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي، لقاء جهوي في جابست التعريف ببرنامج جديد يتيح تيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية، إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة. وفي العالم، استشهاد عدد من الفلسطينيين في غزة في غارات صهيونية، والصحة العالمية تندد بمنع دخول الدواء للقطاع. في الختام، لكم تحية فتح المقبلي في الهندسة التقنية وأحسن العيشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: شفرة مورس هي لغة النقاط والمطاط التي غيرت عالم الاتصالات، وتعد من أبرز الابتكارات التي أسهمت في تطوير وسائل الاتصال الحديثة، إذ ظهرت في القرن 19 على يد المخترع الأمريكي سامويل مورس بالتعاون مع ألفريد فيل بهدف تسهيل نقل الرسائل عبر جهاز التلغراف. تعتمد شفرة مورس على تمثيل الحروف والأرقام باستخدام تسلسل من النقاط والمطاط، حيث يمتلك كل حرف أو رقم رمزا خاصا يميزه. وقد مكن هذا النظام من إرسال الرسائل بسرعة ودقة عبر مسافات طويلة، مما أحدث ثورة في عالم الاتصالات قبل ظهور الهاتف والإنترنت. ولعبت شفرة مورس دورا مهما في المجالات العسكرية والبحرية والجوية، إذ استخدمت في نقل التعليمات والإنذارات ورسائل الاستغاثة. ويعد الرمز العالمي للاستغاثة SOS المكون وفقا لشفرة مورس من 3 نقاط و3 مطاط و3 نقاط أشهر الرسائل التي ارتبطت بهذه الشفرة وما يزال معروفا حتى اليوم. ورغم تراجع استخدامها في الحياة اليومية مع تطور وسائل الاتصال الرقمية، فإن شفرة مورس ما تزال تحظى باهتمام هواة الاتصالات اللاسلكية وبعض المؤسسات التدريبية، كما تستخدم في حالات الطوارئ عندما تتعذر وسائل التواصل الأخرى، ويمكن إرسال شفرة مورس بواسطة الضوء أو الصوت أو حتى الإشارة اليدوية. ويؤكد مختصون أن التعرف إلى شفرة مورس لا يقتصر على جانبها التاريخي، بل يسهم أيضا في تنمية مهارة التركيز وفهم تطور تقنيات الاتصال عبر الزمن.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
10: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
13: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
14: بنتي
13: عندي ما نقولك.
14: هي يحكي هالنسمع فيك.
13: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
15: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
16: لا للمخدرات، نعم للحياة.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

رجعنا لكم مستمعينا، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين على كل مستمعي إذاعة تطاوين، ومرحبا بكم مجددا في منوعتنا الصباحية في هذا الموعد الصباحي المباشر الأول معاكم، واصلين معاكم حتى للتسعة بقدرة ربي. سمعنا فيروز طبعا وهديتنا لكل أمهاتنا في هذا الصباح، ربي يعاونهم، الناس اللي الأمهات والناس عموما اللي تحضر في صغيرتها باش يمشوا طبعا للدراسة، ربي يحفظهم، ربي ينجحهم إن شاء الله بالتوفيق وبالتميز بإذن الله، وربي يحفظ الجميع. شنهزكم في فقرة وين تسافر اليوم لبلاد حلوة مزيانة، هي صغيرة، هي إمارة صحيح ماهيش ما فيهاش عدد سكان كبير، لكن من أجمل الأماكن اللي تنجموا تمشوا لها وبأقل التكاليف زادة. اليوم باش نهزكم ليشتنشتاين اللي طبعا هي بين في أوروبا، موجودة في أوروبا وتقع بين سويسرا وألمانيا، لكن سفر لها راهو ما عندهاش هي مطار خاص بها، معناها سفر راهو باش يعتمد على مطارات أخرى ودول مجاورة لها، ومنهم نجم تكون الانطلاقة إلى البلاد هذية ليشتنشتاين. تنجموا طبعا تمشوا لسويسرا قبل، تمشوا لزيريخ، ومن بعد تاخذوا القطار ويهزكم السارجنس ولا بوشز، ومنه تمشوا طبعا الفادوز العاصمة، عاصمة ليشتنشتاين. هذه تقريبا من أقرب تعتبر المسافات وأحسن الاختيارات، وديما سكاي سكانر اللي تعطيكم أكثر تفاصيل، تعطيكم الأوقات اللي تنجموا تمشوا فيها، تعطيكم أفضل الأسعار وهذا مهم جدا، تضيف لكم زادة إمكانية أنك تحجزوا طبعا أوتيل وإلا دور شباب إذا كانها متوفرة، وتنجموا طبعا تحجزوا، تعطيكم أهم حاجة هي أقل التكاليف، هذا المهم. البلاد هذه كما قلت لكم بلاد طبعا مزيانة، بلاد صغيرة، هي إمارة ولكن فيها مناظر خلابة جدا، تعتبر من البلدان السياحية الهامة في أوروبا. صحيح ممكن فيكم اللي ما عندهش فكرة عليها واضحة، ما يعرفهاش بالكدا، لكن تو ما عادش حاجة صعيبة، تو ديما المواقع تعاوننا، ديما تلقى برشا تفاصيل. تقع هي في قلب جبال الألب في أوروبا الوسطى بين سويسرا والنمسا، هي من أغنى دول العالم من حيث الناتج المحلي الفردي، عندها علاقة كبيرة برشا بسويسرا خاصة من ناحية النقد والجمارك، كذلك هي عضوة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنغن، من البلدان اللي كما قلت فيها تنوع مناخي كبير برشا وتنوع بيئي رائع جدا، فعديد المناطق الخلابة اللي تنجموا معناها تزوروها وتشوفوها وتستمتعوا بها، فعديد المعالم السياحية تكتشفوا فيها برشا قرى ممتعة خاصة في فصل الصيف لأنه مناخها معتدل وجميل جدا، ولكن زادة راهو الناس اللي تبرمج السفر تنجم تسافر على طول العام وتتمتع بالمنطقة هذه، ماهيش مكلفة، حلوة صغيرة، وديما نذكركم اللي ساحرة جدا لأنها تقع وسط جبال الألب. نواصل بالألغام وبعد نرجع لكم.

0: على الأنغام المزينة هذه اللي أتحفنا بها سامي يوسف. نواصل معكم مستمعينا 32 دقيقة بعد السبعة. أقيت كل كما كل نهار سبت هكا للحديث على الجردة والورود والنباتات والوقت الحق والمناخ مناسب. بردت الدنيا شوية مع شميسة زادة حارة نوعا ما، لكن النسمات باردة وتخلينا زيدوا نتولهوا أكثر هكا بالحدائق متاعنا سواء الخاصة ولا العمومية. وفي كل مرة نضيفوا حويجة نجموا في كل عفشنا بعد مديدة كل قدير وقدره، لكن حلو أنه الحدائق متاعنا تكون معبية ومزيانة في نفس الوقت. كالعادة معنا المختص في البيئة والمختص في المجال هذايا سي وحيد الجنحاني. نهارك طيب سي وحيد، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير اختي الهام، صباح الخير مستمعي اذاعه التطاويل الكل، مرحبا بكم يا سيدي.
0: يعيشك، شكرا لك. اليوم باش تحكي لنا على نبته طبعا نعرفوها الناس كل نقولوا الشرببو هكا.
1: شرببو لابتينيا باو. شوف الشرببو راهو الناس الكل تحبه، راهو
0: اي حلو اي مزيان.
1: هو تفضل
0: مزيان ويتفرع معناها، وفيه الوان ياسر حلوه ومتناسقه هكا ومبهجه في نفس الوقت.
1: والحلو في الشرببو كونه ساهل ورخيص وما تشريوش.
0: اي صحيح.
1: يعني خليني نقول لك انواع الشرببو كل كيما لابتينيا هذا اللي باش نحكيو عليه اليوم، اللي هو الشرببو الصغير، الشرببو اللي يشعل نواه ورقته تشعل. أي. ورقه نتاعو لابتينيا الفورم نتاعها كالقلب. كي تاخذ ورقه صغيره تلقى فينو صغيره وفوما عندها الشكل نتاع الكور نتاع القلب.
0: اي في شويه لقى هكا مع الشمس هكا محلاها.
1: اي لقى يشعل تشعل ورقته. وحتى نوارته هي النواره نتاعو بنفسجيه موف ووردي وحمراء، ثلاث الوان هذو موجودين فيه. لكن الحلو نعاود ناكد لك اللي كونه وقت اللي ما تلقاش نوار تلقاه هو، فهمت؟
0: اي هو طول العام، طول العام ديما موجود.
1: طول العام. واكثر من كيكه معناتها اللي كي تزرعوا انت ستا تري بون كوفرسول، معناتها يغطي التربه الكل،
0: يزحف هو راه
1: يزحف يغطي كي تبي
0: صحيح.
1: كنقول لك لما ذا معناتها ما الحلو كانوا فمش حشيش يطلع في وسطه، هو يلم كل شيء معناتها. يعني انا ناكد على الانواع نتاع الشرباب الكل، خاصه اللي في كويد، ويقولوا لهم من فاميلتي في كويد اللي هما شرببو الجويد. هما برشا انواع فيها، راه احنا اليوم لابتونيات ونقدموا نوع اخر من هذا المامو بتاعه الحق بتعرفي، لانه اولا ما يشيحش

0: سهل التعهد تترميه. النصيحة برك اللي أنا نقولها ما تحطوش أون بلان سولي، حطوه ديمي أمبر، يعني تجي هذا يمشي بقدام بقدام في البلكون يمشي بقدام في البارتي اللي تلقى صباح شمس ومن بعد تولي تغرب الشمس تولي فما الظل،
1: معناه الشمس الشمس الصبحية متاع ما عرفش أنا ثلاثة أربعة سواع يتحملها ومن بعد ومن
0: بعد
1: كي يجي الظل معناه
0: نسميه دومي أمبر نص شمس. نقول هذا مش معناتها يموت في الشمس، لا، أما ها باش نقول لكم شنو الفرق. كي تحطوه في بلاصته المزيانة في البالكون ولا دومي أمبر تلقى الورقة خضراء كناصعة والنوار موجود. كي تحطوه اون بلان سولي يولي حتى الورقه نتاعو ما هيش شكل خضراء، تولي مستصفره شويه ما يموتش، اما ما يعطيكش الروفلي اللي تحب عليه انت معناتك الوارد وكل شيء. دونك على جائم الساده المستمعين يختاروا له بلايص مثلا في بتاتي في باكا فلور في الحاجات اللي يحبوا يزينوا بها الواجهه بتاع المنزل اللي تلقى الشمس الصباح كما قلت انت وتلقى الظل
1: من بعد الظل. ما يستحقش برشا ماء ولا
0: لا يعطيك الصحة، لا يستحق لا ماء ولا حتى شيء، يستحق حاجة برك هاتيو من اللول شوية ماء ومن بعد تنساو كومبليتمون، خاطر هو هي نبتة مائية معناتها الورقة بتاعها كلها ماء، والحلو اللي كيما نقولوا شربب وما يتسقيش، ما تسقيه مرة اثنين على باش هو يعمل العروق ومن بعد تنساه، سي تان تخي بون كوب غسول لا يقول لك نظفني لأنه هو الكوفر لسال، لا يقول لك اسقيني لأنه معبي بالماء، وبطبيعة الحال جميل برشا لأنه أخضر وفسوس فسوس نوارات حمر كما زيانة مواب محليهم.
1: به يعطيك الصحة سي وحيد. فقط حبيت نختم بالملاحظة هذه اللي أنت معناها حاطها على الصفحة متاعك، هو بالنسبة للبلديات راه الفترة هذه متاع تقليم الأشجار أكيد فيهم اللي بدأ فيهم اللي مازال، موضوع كبير أكيد فيهم اللي بدأ في الإجراء هذه، فما ربما اللي مازال، لكن على كل هي راهي هذه الفترة المناسبة حتى شجرة تتقوى أكثر وتعطينا زادة منظر مزيان في بلادنا.
0: مدام الأيام أنا ندعو البلديات الكل باش يبدأوا يحضروا الواحد باش يشجروا أشجار الطرقات أشجار التصفيف، لأنه بالحق راهو تعذبوا العباد وفما وتعذبوا الجر وقيت باش تتلهوا بالجر، لانه هما مستقبلنا وهما زينتنا هما كل شيء.
1: غطاء نباتي هام جدا يجيب المطر يعمل الظل، معناها هام جدا بالنسبه للبيئه وللانسان. شكرا لك سي وحيد، نهارك طيب، الى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعين 42 دقيقة بعد السبعة ومرحبا بكم مجددا. وتوا طبعا حديثنا عن التغذية وعن الصحة الغذائية ومعنا كالعادة مدام مروة الحرازي. واليوم بش يكون موضوعنا عن علاقة أغذيتنا بمناخنا ومردودها الصحي علينا. مدام مروة موجودة معنا على خط البرنامج. صباح الخير، نهارك طيب.
1: صباح الفل يا سامي أختي الهام، نسلم عليك وعلى الناس اللي سمعوا فينا الكل، وإن شاء الله نهاركم مبروك يا رب.
0: يعيشك، شكرا ليك وانتي زادة وكل السادة المستمعين. ونرجع على موضوع مهم برشا، أغذية المحلية متاعنا باعتبارها راي في تربتنا، باعتبارها طبعا متأثرة بالمناخ متاعنا، وهذا عنده علاقة بأجسامنا وبصحتنا. هات نفسروا لهم مدام مروة، تفضل.
1: هو الموضوع اللي تحكي عليه برغم يظهر بسيط على الاخر، اما راهو معناها جوهري على الاخر. أيه. حاجه معناها لصيقه جدا بينا، حاجه احنا عايشين في قضيتنا، نقصد عايشين معاه في نفس المناخ، في نفس التربه، في نفس الماء، في غيره، حاجه تشبه لنا. نقول انا ديما انا ننصح الناس الكل، نقول لهم ديما ارجعوا للاصل، ديما ننصحوا احنا مثلا نتفرع اكثر، نقول لك مثلا علاش ننصحوا بالحميه المتوسطيه، اللي هي حتى دراسات بينت اللي هي عندها جدوى كبيره ياسر ياسر في الحمايه من امراض عفوا الله الجميع وغيره. ايش معناها هذا الكل؟ معناها باللي تكون الماكله معناها الغذاء، ولا البيض ولا الاسماك ولا اللحوم ولا غيرها، الغله والخضره، باللي تكون قريبه لينا في المكان اللي نبتت فيه، واللي راهي تنفع اكثر لصحتنا. علاش؟ على خاطر كما قلنا تعدد نفس الظروف المناخ وغيرها والكل، هي حتى في الفلاحه تو الناس في الفلاحه يعرفوا اللي يكون البذور أصيلة معناها متاعنا باللي معناها تتطور أكثر في بلاصتنا، بكيتو تتأقلم أكثر في بلاصتنا، تقاوم الجفاف، تقاوم المناخ، كمان الطقس متاعنا سخون، عندنا فترات متاع المطر تبطش طابط الكل، باللي تكون البذور متاعنا أصيلة، باللي راهي تتأقلم خير وباللي المنتوج خير. وإحنا كاتوان صغيره كل ما هو إنسان يرجع للأصل متاعه ويأكل الماكلة اللي من بلاد متاعه، أول حاجة هو يشجع أنه صحته تولي خير، خاطر كما قلنا هيك ماكلة تشبهنا وعايشة في نفس الظروف إكتتاعها. حاجة واحدة أخرى نساهمه في أنه الغذاء متاعنا يبقى، معناه ما ينزخرش، على خاطر نعرف إذا كان أحنا مش نميله للحاجات اللي جاية من برا، حتى الإنتاج متاعنا أحنا بش يقل. احنا باش نخلصوا هيك الهويه نتاعنا، هيك الموروث نتاعنا اللي هو ديما نقول تورثناه معناها جيل بعد جيل. قبل اهلنا كانوا ما عندهمش كتب في التغذيه، ما عندهمش كون ينصح فيها، اما كانوا عارفين انه كل موسم وقت شنو اللي يزرع بالضبط، خاطرهم متعلموا شنو هي البذور اللي تنبت في الوقت هكا، شنو هي النبته اللي تقاوم مثلا السقع، شنو هي النبته اللي تقاوم السخانه، اكسيتيرا. دونك عرفوا وحدهم شنو هو اللي يزرعوه بالضبط، وتعودوا انهم ياخذوا كل حاجه في الموسم نتاعها. لهنا حاجه مهمه برشا، دو مثلا الغلة كلها تنجم تلقاها موجودة على طول العام نقوله، أما ديما نأكدوا كمختصين تغذية أنه ديما نمشي الغلة الموسم، غلة الموسم. علاش؟ على خاطر غلة الموسم هي اللي مهيئة أنه تنبت في الظروف هيك، أنه تقاوم الظروف هيك المناخية. دونك تنت شنو باش يصير لهنا؟ علاش نحكي في الكلام هذا؟ على خاطر كي تنبت هي مثلا في السخانة راهي عندها فيتامينات، ما رفات حسبنا المدفات مربط شوية، حكينا احنا أنه كل لون مثلا يرمز المكونات غذائية معينة، فيتامينات ومعادن وأملاح اللي تكون موجودة في الخمرة هاكي اللي تعطينا لون تاعها. مثال أنا حبيت نربط ونقول إنه المغذيات هاكي راهي مجعولة، معناها باش تنبت في الطقس هاكي، خاطر عاونت النبتة باش تقاوم الظروف هاكي. دونك ناخذوها كي ناكلوها احنا تعاوننا. مثلا نعطيك مثال، احنا تو في الخريف معروف موجود مثلا باش تبدا القوارص، ثم الرمان، ثم الفيول اللي هما غنيين جدا بالفيتامين سي، ونعرفوا اللي الطقس نتاع الخريف متقلب ياسر، دونك تصير الرشح، تصير هاكا نزلات البرد وغيرهم. كي ناخذوا احنا الفيتامين سي ما باش يحمينا احنا، يقوينا المناعة نتاعنا وباش ينشطنا، الصغيرات نتاعنا ينشطوا اكسيتيرا. على ذكر الصغيرات والشباب لهنا نقصهم هما بالذكر اهم حاجة، على خاطر تو لينا نشوفوا اللي الصغيرات والشباب نتاعنا ولوا يميلوا ياسر للأغذية المعلبة والأغذية المستوردة وغيرها، وبعد ياسر على الماكلة الموروث الأساسي نتاعنا في بالهم لماكلة قديمة وماكلة معينة. شاب مثلا أنا هو صغير ولا شاب هيك ولا شابة يمشي يفضل إنه يفطر فلاح مثلا كفيفة اللي تبدأ فيها الحبوب نتاعنا، القمح والشعير نتاعنا، البقول الجافة نتاعنا، العدس والفول كله. لو الكبر الصغير معناها الشباب هذا من الكل كان يسألوهم عن يقول أنا مثلا نعمل لك شوربة خضار مثلا ولا شوربة بقول جاف ولا حاجة، تظهر الماكلة قديمة وماكلة ماهيش ما تمشيش معه.
0: خاطر يلزم زيادة نحكم معهم على الأقل التعديل بين الماكلة الصحية اللي هي الأصلية واللي باش تنفعهم هم في فترة هامة جدا، لأنه في فترة نمو، في فترة متاع يكتسبوا فيها الصحة لجسمهم. لهنا هما يمشوا خاطر حتى على المظهر، معناه باش يمشي
1: للمظهر، يمشي الحاجه اللي صار لها اشهار، حاجه اللي
0: باش يبقى في بلاصه هكا تعجبه هو وصحابه، ولا حتى برفقه العائله وصحيح ماكله معناها اللي منظرها مزيان وماكله اللي
1: اي باش معلبه وسهله الاستهلاك. زاد يقول لك مثلا كما قلت لك في فكره البيتزا في بلاصه الشقه مثلا كيسه ولا يفطر قمح ومثلا خبز ولا حاجه يستسهل يعني يقول لك لا طبعا نشري حاجه من برا يشري كيك اللي هي مثلا شاتها في اشهار كانت بدو صغيرات مثلا تبدا بالوانها وكذا في بلاصه باش يمشي ياكل تفاحه مثلا الغالب التفاحه ما عندهاش امبالاج مزيان عندها لونها هي خلق ربي مزيان لازم يسيقوه لها اما هو يبدلها صغير مثلا يبدلها بكاس جوي مثلا اللي هو كله معنا مكملات غذائيه كلها ملونات وهيك لازم تحصى وحده من الملونات اللي يقدر شنو يقدر شنو كذا راهم يضروا البدن برشا برشا دونك في بلاصه باش ياخذ كعبه الغله ياكلها في الدار ويقعد على طاوله الفطور يفطر مع العائله بتاعها يستسهل لا تناخذ مصروفي ويمشي يشري كاس جوي مثلا ومعه حاجه كيك اللي هي حل كول ديركت معنا يستسهل وقت اللي صغيرات نتاعنا والشباب نتاعنا يكونوا واعيين انه رانا بالطريقه هذه قاعدين نسلموا في الجذور نتاعنا قاعدين نسلموا في الغذاء اللي نابت معانا وقاعدين نسلموا معنا مش كبرها اما كاننا قاعدين نسلموا في موروثنا الغذائي نسلموا فيه على خاطر الناس اللي دخل في الاندستري نقول انا في بلاصه باش الطبيعه هي اللي كانت تفرض روحها على الماكله كنا كنشوفوا الماكله قبل معروفه نساء تمشي تجمع تحصد تجمع معنا ترحي تطيب الخبز في نهارتها ولا تعمل هيك البرغل والكركوك وشوك الحكايات الكل تعملها وفي الليل مثلا يشيحوا في الليل طيب معهم العشاء توا لا كل شيء عم بالي نمشي نمشي كل شيء حاضر معناه ولت
0: بالرغم خيرنا موجود راه القمح والشعير موجودين والماكلة الصحية راهي موجودة وتوا بالعكس توا هاو زاد فما برشا برشا نساء تخدم برشا نساء معناها تخدم الحاجات هذية وتحضرها معناها ما فيها باس في عود نمشوا نجروا الحاجات اللي معلبة نمشوا نجروا زاد الحاجات هذية فما رجعة هي ولو قليلة فما العودة
1: ثم تقول لك نحب نشري مثلا حتى كانت حضرها شيء تحضر تشري حاجات نتاع ولا مثلا كسكس نتاع ولا قمح شعير بسيس مرتيقة اللي موجود تبدا موجودة عنا في الدار اما مهم جدا انه نفيق صغيراتنا انه ما فيها بس ورانا ما نشبش نحرموهم من الحاجات المصنعة هيك انا ما ندخلش في كما نقوله نقاش خاسر ولا لا نقولهم هيك نخلوها وكازيون هيك تكون استثناء نشوي كيك ونشوي جوي وحاجات حاضرة اما العصير ما عوضش كيف تنغلى لي بالقشرة متاحة لي بلونها هيك كزاهية والكل تبدا موجودة على الطاولة هيك ترى من المشتريات كيف زاد الشربة بتاع البقول الجافة ما تعود ليش من حاجات أخرى اللي تبدأ كل شيء سهل لو نستك في الأندوم صغيرات رأى اللي هو حاجة ليش نتاع على الجملة ما تشبه لنا جملة ما فيها حتى حاجة صحية بالعكس معناها يكونها أضرار اللي بدنا نتاع شنو أقول قل هاي شنو جابها للطاولة نتاعنا معناها هي مش بحذانا أصلا وإحنا عنا برشا بدائل كما قلت شربة الخضر شربة البقول الجافة العدس نغيره الشربة الشاير عادي جدا ممتاز جدا الشاير نتاعنا اللي هو غني جدا بالفيتامين جروب بي كلهم
0: طبعا عندنا مطمور روما ما ادراك وعندنا سهل الرومان زاده لهنا في الجنوب في تطاوين برشا خدمه عليه ومنتجات صحيه
1: عند الغلال نتاعو ولا كل سهل برشا دونك باش نلخص المداخله نتاعي انه ماذا بينا نرجع للاصل نتاعنا لكلتنا الاصيله باش ما يجيناش امراض مشاكل الغدد باش ما يجيناش مشاكل المناعه الذاتيه دونك نرجع لكلتنا العاديه نرجع ناكلوا الخضر نتاعنا في وقتها والغلال نتاعنا في وقتها ما نبدلوش الماكله الطبيعيه في شكلها الاساسي بالمستحضرات طبعا مش حتى المستحضرات بالحاجات اللي دخلت في الاندستري دخلت في الصناعه معناها اللحوم زاد علاش ما نحكوش على اللحوم هي حاجه مهمه جدا جدا تو صغيره يخليه لك مرسو الحم هيكلوش اما كتجيب لهم من بيز مثلا يكلوك سلامي ونبون وهذه الحاجة تتبع الكل عشقوهم على الاخر علاش على خاطر الله غالب هكا هي قوة الاشهار قوة اللي كما قلت انت التلزق اللي يشوفوهم
0: المظهر كأنها حاجة هذيك عصرية وحاجة معناها موضة وحاجة بيه
1: مكلتنا العادية كأنها حاجة قديمة معناها هيك ها مش متاعنا احنا صغار ناكلوا الحاجات اللي أمبالي
0: أكثر عصريين
1: اما هذا راه يأثر على صغيراتنا يأثر علينا دوك الرطوبان وفما موروثنا الغذائي اللي يبدا فيه لازمنا نرجع للاصول نتاعنا
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه مروه شكرا ليك طبعا على كل النصائح هذه اكيد الامهات يسمعوا فينا خاطر وقت حساس شويه نتصور ناس تسمع فينا في ديارها في طبعا في وسائل النقل نتاعها الناس اللي تفطر فما عوده هي صحيح للحاجات هذه
1: فما الامهات الجديده عاملين مجهود كبير ياسر
0: وفما زاده
1: حاجات بسيطه
0: صحيح وفما عائلات ان شاء الله فما عائلات مازالت محافظه طبعا على الموروث الغذائي وهذا
1: أكيد.
0: اللي نحبوه ونحافظ عليه
1: نفتخروا بها اكيد
0: بشكل دائم ومستمر شكرا لك مدام مروه تحياتنا لك نهارك طيب والى اللقاء
1: سلامه.

كانت هذه دريدة مستمعينا هديتنا في هذا الصباح ليكم الناس الكل. مرحبا بكم مجددا، نهاركم طيب، نهاركم زين، مواصلين معكم ديما في ورود الصباح حتى للتسعة بقدرة ربي. وزارة الصحة التونسية بدأت مؤخرا في إنجاز مسح وطني حول الأمراض المزمنة والصحة النفسية تقريبا في كامل تراب الجمهورية بالشراكة مع الإدارات الصحة الأساسية، إضافة إلى المنظمة العالمية للصحة وخبراء الطب النفسيين. المسح هذا موجود حاليا الفترة هذه في ولاية مدنين، حيث يتنقل طبعا فريق طبي من الإدارة الجهوية للصحة إلى مختلف مناطق الولاية مع دعوة للمواطنين إلى التعاون مع الفرق الطبية، لأنه هذا فيه فايدة كبيرة برشا على الناس اللي عندها الأمراض هذه، على الناس ربما حتى اللي لباس عليها، من حيث النصح، من حيث الإرشاد، من حيث الوقاية زادة، وهذه أهم حاجة إن شاء الله ديما لباس. مستمعينا 56 دقيقة بعد 7 نواصل معكم بالأنغام ونرجع لكم بعد موجز الثامنة للأخبار، ومشوارنا الصباحي معكم حتى للتسعة في إذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية في إطار الحرص على تطوير خدماتها. وتتوزع الرحلات وفق بلاغ الشركة إلى رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر 2026، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي في 2027، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 من جانفي في 2027. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أيام الاستثمار بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين يوم الاثنين القادم. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة وادي جابس وروافدي حوالي 55%. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في نيران الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق بقطاع غزة. قال وزير الخارجية الباكستاني أن الرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة المكرمة بين باكستان وتركيا والسعودية، سيركز على هجمات الحوثيين على المملكة. شكرا وإلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: 38 مستمعينا سمعنا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في الأغنية هذه حلوة حياتي، ورجعنا لكم طبعا مواصلين معاكم في صبحيتنا حتى للتسعة بقدرة ربي. وديما توا هكا لقيت هذايا معهد الوطني لرصد الجو يعطينا هكا معطيات وتفاصيل عن أحوال الطقس، ومعنا سي صبحي بن أحمد على خط البرنامج. سي صبحي نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أختي إلهام، تحية ليك الفريق لعب معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات التطوين.
0: يعيشك، شكرا ليك. سي صبحي طبعا طقس اليوم الأيامات القادمة بإذن الله.
1: نعم، بالنسبة اليوم الأمس هو تشكلت خلايا رادية نشطة وخاصة بالمناطق الغربية للجنوب، سجلنا كميات تقريبا تراوحت ما بين مليمتر واحد وثمانية مليمترات بجهة قصة، كانت على كمية ثمانية بالكتار. كذلك بيقبلي كانت حاضر الأمطار أربعة مليمترات، سوق لحد بالفوار كذلك أربعة مليمترات، وفي معناتها فترة ليلية سجلنا أمطار بجهة المحرس كانت تقريبا في حدود 17 مليمتر، وكذلك بصفاقس كانت على كمية تقريبا ما بين مليمتر واحد وثمانية مليمترات، كانت الأمطار حاضرة بجهة القصرين كذلك ما بين مليمتر واحد وعشرة مليمترات، جهة الفحص كذلك سجلنا تقريبا 16 مليمتر. هذا بطبيعة الحال ديما الخلايا الرعدية نعرفها في الفترة هذه ما تتشكل تكون نشطة وتساهم في نزول أمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة. اليوم كيف تقريبا نفس الحالة الجوية، بعد ذلك طقس في استقرار على أغلب مناطق البلاد، سماء صافية إلى قليل السحب، الحرارة في ارتفاع طفيف تقريبا القصوى تتراوح ما بين 26 و 31 درجة على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات الغربية تكون في حدود 23 درجة. اليوم إن شاء الله نسجله 28 درجة بجهة التطاوين. وبالنسبة للرياح جنوبية من قطاع جنوبي بالشمال الوسط ومن قطاع شرقي بالجنوب قوية نسبيا بسواحلنا الشمالية، هناك أعلام برياح قوية سير المفعول بجهة بمنطقة سيرات أي طبرقة وبنزرت، البحر فيهم مش يكون شديد الاضطراب، وبقية السواحل عامة مضطرب بالبحر. بالنسبة ليوم الغد تقريبا نفس ملامح حالة الطقس، يبقى الطقس استقرار مع بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط الأمكانية واردة لظهور خلايا رعدية تقريبا كل يوم، والحرارة في استقرار دون تغيير، والبحر يتواصل قليل الاضطراب إلى مضطرب بمعظم السواحل ما عدا سواحل جهة طبرقة وبنزرت. إن شاء الله الأسبوع القادم هنالك بوادر نتاع وصول تقلبات جوية لبلادنا منتصف الأسبوع القادم، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغاية النافعة.
0: تشملنا إن شاء الله، هو كل شيء من عند ربي.
1: إن شاء الله، والله إن شاء الله، إن شاء الله الأسبوع القادم هنالك معناتها منخفض للضغط الجوي يقترب
0: من تونس،
1: إن شاء الله يعطينا معناتها أمطار تكون شاملة أكثر من الشمال إلى الجنوب، وإن شاء الله ربي يرحمنا.
0: إن شاء الله، إن شاء الله، هذا هو اللي نطلبوه من عند رب العالمين. شكرا لك سي صبحي، تحياتنا لك، نهارك طيب، إلى اللقاء.

8:16 دقيقة للياسر على الوقت. مستمعين شرط التوقيت سيدوهاتنا بإذاعة تطاوين، مرحبا بكم مجددا، مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا في نيازينا لمستعملي الطرقات. طبعا ربي عاونكم الناس اللي تخدم في التوقيت هذا والناس اللي بدأت زادة من الصبحية، إن شاء الله ربي عاون الجميع وإن شاء الله بالرزق الوفير وبالصحة زادة. صحة فطوركم، الناس اللي على مائدة الإفطار، الناس اللي فاقت في عقلها، الناس اللي ما تخدمش اليوم لكن راو ديما مشاغل الدنيا ما توفاش، أكيد عندهم برمجة خاصة لليوم هذا والغدوة زادة. الناس اللي مرتاحة آخر الأسبوع وفرصة باش تعملوا برشا حويجات. تحط شوية على مبادرة المدن الخضراء اللي هي برنامج عالمي يهدف إلى تحويل 1000 مدينة حول العالم إلى بيئات مستدامة وصحية بحلول 2030، ومن بينها جزيرة جربة التونسية. وكان هذايا حديث طبعا لقاء قام به سيد والي مدنين مع المختصين طبعا في المجال هذايا للحديث بأكثر دقة عن كيفية طبعا جعل جربة من المدن اللي فيها مناخ جيد، اللي فيها بيئة مستدامة. هذا يعتمد على الكتاب العاملين للبلديات، هذا يهم زاد قطاع النقل، يهم الاقتصاد والتخطيط والمشاريع الأبرز اللي تعتمد على الحافلات الكهربائية في جزيرة جربة كوسيلة نقل نظيفة في نفس الوقت صديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الكربونية، مواجهة التغير المناخي وتحسين جودة الحياة طبعا للسكان المحليين وللزوار. وتعرفوا جربة اللي هي تستقطب عدد كبير من الزوار طيلة العام وخاصة في المواسم السياحية اللي تعتبر هي مواسم ذروة. مشروع هام جدا وفكرة طبعا حلوة برشا، أكيد إن شاء الله يقع العمل عليها من هنا حتى 2030، وعلاش لا مجربة فقط تكون أكيد مدن أخرى خضراء في تونس وترجع تونس ببهائها وبحضورها الذي يستقطب العالم ويستقطب طبعا زوارها. 19 دقيقة بعد 8 نواصل بالأنغام وبعد رجعين.

0: أحوال السوق.
1: طبعا فقرة أحوال السوق اللي جينا كل نهار سبت من ولاية مدنين، ومعنا كالعادة سي مراد بعبيد، وللحديث عن تفاصيل الأسعار. واليوم برشا أسواق في جهاتنا ومدنين اليوم وغدوة، أكيد تنوع كبير وفرصة كبيرة للناس حتى طبعا تاخذ حاجياتها. سي مراد صباح الخير، أهلا وسهلا.
2: صباح النور السلام، كيف تستمعين ذات الطويل أهلي للفنات؟
1: يعيشك، شكرا لك.
2: الأسعار اللي موجودة حسب متداولة لما السوق الأسبوعية للانتفاضة من سوق الواد اللي هو السبت والأحد، وكذلك بالنسبة للمحلات المخصصة لبيع خضر الغلات الأسعار هذه متداولة بالنسبة لليوم.
1: أي
2: أقرب من الثلاث، وديما الخميس أقل شوي، السبت تبدأ الأسعار متوفرة بزيد، معناها السلع متوفرة بزيد. الأسعار تنخفض غدوة ممكن من حكاية 800 فرنك دينار، أنت كيفاش ديما نهار لحد رأي ديما ثم انخفاض
1: أرخص شوية. أي
2: شو الانخفاض؟ ثم الإيجابي ثم السلبي. الإيجابي هي السلع البونك اللي تلقاها ديما نهار السبت،
1: أي
2: ذات جودة نحكم.
1: صحيح،
2: نهار السبت تلقي كل البقايا، معناها الفضل تلقاها اللي فيها مضروبة لك
1: نهار لحد. علاش؟ خاطر حتى نسبة كبيرة من الناس اليوم تهز القضيات متاعها، غدوة ربما يبقى اللي يبقى هكا في السوق.
2: أي خاصة الغلال، نحكوا على الغلال الأغلبية
1: أكثر حاجة. أي
2: العام السيد رد هو يقول لك شنو نمشي، يعني نرى السبت نقضي الغلة اللي هي موجودة، النهار لحد نجم نقضي الأخضر.
1: أي
2: اللي قبل اللي كانت ينجم يقضي السبت واحد أخضر بأسوان ما ما ما مقبولة، تولى يجتهد المواطن حسب القفة متاعه. يكون نهار السبت كما قلت لك ديما نحاول يجتهد الغلة، خاطر البونكريتي الغلة اللي هي ديما نهار السبت نهار لحد ديما موجودة الأخضر، خاطر ثم أسواق أخرى بتجي تضخ السلع متاعها في مدنين.
1: أي
2: هو نهار لحد خاطر لازم أي واحد أسواق المجاورة كل هذه معلومة إلهام ديما السوق لحد نتاع مدنين الأسعار تهبط انخفاض كبير. علاش؟ خاطر الأسواق المجاورة كلها نهار لحد تجيب تضخ السلع نتاعها في مدنين باش يسافروا، وبعد تالي عندهم الأسواق أخرى بالاثنين كيما نقولوا احنا الجربة جديدة. بالنسبة للأسعار المتداولة اليوم، البطاطا من 2000 جويدة حتى 2500،
1: أي
2: طماطم اللي هي هذه معناها الحديث الساعة الجويدة باهية مش خايبة حتى ما شفتها ثاني في الواد، والموجودة حتى في محلات البيع الخضر وكذا الجويدة تم 17% حتى 2900، ما عادش 4000 و 3500 ما عادش. الحار 2400، الحلو 3800، البصل 17%، الذراع الأحمر 17%، الذراع البطل الزينة 3700، السنارية واللفت 2200، الفقوس 18%، خضر الورقية لبعضها 700 من ترافس وبسباس وتلك، النعناع كيف كيف حتى 700، البوذنجان 15%، الغلال البطيخ 15%، نجاس أقل صوم ذات جودة هو 12000 ثم حتى 14000، العنب 8400، العوينة 4800، التفاح أنواع من 5800 حتى 7000، البلح والرمان 2200، الدقلة 9000، الخوخ 6800، القارص 5200، القنوية 12800 للجويدة، والخشينة 7800.
1: واضح،
2: هذا
1: شيء. يعطيك الصحة، شكرا لك سي مراد، تحياتنا لك وإلى اللقاء، نهارك طيب.
2: شكرا جدا.

0: كانت هذه يارا مستمعينا في غنية صدفة محليها برشا صدف هكا في دنيتنا وفي حياتنا، ربما تغيرنا مرات مجرى الحياة ومجرى المسارات اللي نحن مشين فيها. والأكيد مصدف لحلوة زادة هكا أن تكون بحذنا نجاة اليوم في الفقرة الرياضية الصباحية، وتعرفوا طبعا آخر الأسبوع برشا لقاءات رياضية، برشا ماتشوات، الناس اللي تحب الرياضة مغرومة تو تستنى في آخر الأخبار. نجاة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح النور فتحي حبيب، كل السادة المستمعين. أكيد كما حكيت الهام عديدة هي الأخبار الرياضية.

حكمتي لديك تعطيني القوة، إرادتك تعطيني الشجاعة، تحديك يلومني حتى وإن أردت التفوق علي. لو توصلت لذلك لن أهينك، بل بالعكس أحييك لأنني أكبر بك. وفي الأخير الإنسانية هي التي تتفوق وتتألق دورك.

فتح المجبلي وتنطلق أخبارنا الرياضية. تحية صباحية متجددة لأحباء الرياضي على موجات إذاعة طاوين. وبداية أخبارنا ستكون بتعيينات حكام لقاءات وأيضا لقاءات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المجموعة الأولى. كل لقاءاتها باش تلعب في 3 متاع العشية في ملعب نجيب خطاب تطاوين. اتحاد المكان يستضيف الملعب السوسي بإدارة أمير الفقير نبيل الهمادي في لقاء كوكب رياضي بعقير بنادي سبورتيك بن عروس. والرلوي تستضيف مستقبل رياضي بيجابس بإدارة رضا شويحي. ظاهرة ليشي باش يطاهر باش يظفر لقاء مكارم المهدية مع نادي محيط قرقنة. الهلال الرياضي بمساكن هلال الرياضي بشابة أشرف مجدوب. وأخيرا في المجموعة الأولى فادي بوخريس باش يدير لقاء جمعية ميغرين مع نجم الخلدي. بالنسبة للمجموعة الثانية غدوة لحد 4 أكتوبر كيف كيف اللقاءات الكلها باش تلعب في 3 متاع العشية في ملعب جيبس المعاشب. الملعب الجيبسي يستضيف سبورتينغ المكنين بإدارة الحكم ياسين المزغني. حمزة المسليني في إدارة الأملين الرياضي برديف والأمل الرياضي ببوشمة. وبطبيعة الحال في كسور السيف الاصطناعي الملعب اتحاد الرياضي بكسور السيف يستضيف نادي أولمبيك مدنين بإدارة إيهاب بن كيلاني. بقية لقاءات سمير العنلي في لقاء القلعة الرياضية مع الجياسكا. أسامة شرية يدير لقاء جندوبة الرياضية الجمعية الرياضية بأريانا. محمد قصيع يزفر مباراة النادي الرياضي القربي مع القواف الرياضية بقفصة. وفي الملعب البلدي ببوحاجلة بعث المكان يستضيف المستقبل الرياضي بسليمان بإدارة الحكم سفيان جبارة. أكيد المتابعة إذاعية ستكون على موجات إذاعة تطاوين من خلال استوديوتنا الملاعب وأهداف نهار السبت ونهار الأحد. وأكيد تغطية حينية فورية لأهم النتائج وأخرها وتغطية كاملة لكل المباريات. ترجي جرجيس يلعب اليوم في 3 متاع العشية في مركب جرجيس مباراة ودية أمام اتحاد جرجيس. نذكر أن مباراة كانت مبرمجة ضد أمام باش تلعبها اليوم أمام نجم المتلوي لكنها تغيرت باش تلعب ضد اتحاد جرجيس وفي مركب جرجيس. الخليج الرياضي بكتانة يعلن نهار 5 أكتوبر 2026 في 9 متاع العشية الموعد باش يكون مع جلسة تقييمية للفريق. البارح المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأولمبي سافر للعاصمة التوغولية لومي وين باش يخوض نهار الاثنين 5 أكتوبر مباراة الإياب لحساب الدور الأول من تصفيات كأس إفريقيا أمام المنتخب البنيني. نذكر بمباراة الذهاب بفوز المنتخب الوطني التونسي بنتيجة هدفين دون مقابل. إن شاء الله زينا لعناصرنا الوطنية ويكون الانتصار موجود في هذه التصفيات الإفريقية. على المستوى الوطني نذكر وانه اليوم الصباح مدرب الترجي الرياضي التونسي الاسباني بابلو فرانكو وصل البارح وصل اليوم صباح لتونس ومن المنتظر ان يتلقى مساء اليوم عمله رسميا مع فريق اكابر كره القدم. نذكر وانه البطوله الرابطه المحترفه الاولى باش ترجع نهار 10 و11 اكتوبر 2026 واكيد من ابرز المباريات اللي ينتظرها ربما جمهور الترجي التونسي مع المدرب الجديد ومع لاعبي الترجي التونسي هي مباراة في الشامبيونز ليغ الإفريقي نهار الجمعة 16 أكتوبر باش يلعب خارج القواعد في ليبيا في إطار مباريات الدور التمهيدي الثاني من التصفيات كما ذكرت الشامبيونز ليغ الدوري أبطال إفريقيا مع السويحلي الليبي. بما أني حكيت على المسابقات الإفريقية ونذكر بالبرنامج كامل لمختلف الأندية التونسية بالنسبة للشامبيونز ليغ كما ذكرت السويحلي الليبي الترجي التونسي نهار الجمعة 16 أكتوبر في نفس المسابقة الممثل كرة القدم التونسية الثاني النادي الإفريقي نهار السبت مازامبيك كونغولي مع النادي الإفريقي في مهمة إن شاء الله تكون ناجحة أكيد لعناصرنا الوطنية لأنديتنا التونسية الزوز باش يلعبوا خارج القواعد. وبالنسبة لكأس الكاف ترجي جرجيس نهار السبت 17 أكتوبر باش يلعب في ديار أمام ريال باماكو المالي. وكيف كيف نادي صفاقسي باش يسافر باش يلعب أمام أمادو.

0: الو الإيفواري، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لممثلي كرة القدم التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية. هكا نكون كملت مع كرة القدم، لكن ما كملش أخبار الرياضية باش نحكي مع كرة، نبقى في الرياضات الجماعية، كرة اليد وكرة السلة. تعود منافسات قسم النخبة اليوم السبت 3 أكتوبر من خلال إجراء مباراة الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب. في البرنامج 6 مواجهات، هاو نعطيكم البرنامج كامل، كل اللقاءات في الخامسة بتاع العشية. جمعية الحمامات، النجمة، الساحلي، اتحاد الرياضي تميمي، بعث بن خيار، المنزة مع نادي سبورتيغا المكنين، النصر الرياضي بتلبولب، الترجي الرياضي التونسي، كرة اليد بجمال مع نادي الرياضي بساقية الزيت، وفي قاعة شد خوجة في الخمسة أو ربعة مكان المهدية النادي الإفريقي. إلى كرة السلة، كيف كيف السبت 3 والأحد 4 سبتمبر مواجهات للجولة الثالثة، ذهاب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة للموسم الرياضي 26-27. البرنامج في الخامسة بتاع العشية، نجم حلق الواد الكرم مع شبيبة المنازة، النادي صفاقس، الملعب النابلي، القمة باش تكون في الخامسة ونص بقاعة عزيز ميلاد بين جياسكا والسيا، الشبيبة القيروانية والنادي الإفريقي، وفي الستة اتحاد الأنصار، اتحاد المنستيري، النجم الساحلي يستضيف الدالي الرياضي بجرومباليا، والنادي الرياضي بحمام سوسة. في الأربعة بتاع العشية يستضيف النجم الرهاتسي. نكمل جولتنا الإخبارية بجولة في الملاعب الأوروبية. البارحة تلعبت لقاءات من الدوري الأمم الأوروبية الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالمستوى الأول لهذه البطولة، ونذكر وإنها التعادل الإيجابي بين المنتخب الإيطالي والمنتخب الفرنسي اليوم، جملة كبيرة في أبرز الملاعب. أيضا الجولة الثالثة اليوم، كرواتيا في الخمسة مع إنجلترا، إسبانيا 7-8-4 مع تشيكيا، ومقدونيا الشمالية مع اسكتلندا كيف كيف 8-4 في نفس التوقيت، سويسرا سلوفينيا. في نكمل بجولة الثالثة، فنلندا في الساعتين مع ألبانيا، الخامسة بيلاروسيا سان مارينو، واستونيا مع لوكسمبورغ، ونكمل بإيسلندا مع بلغاريا. هذه جولتنا كانت في الملاعب الأوروبية من خلال دوري الأمم الأوروبية، وجولتنا الرياضية كملناها اليوم. تحياتي نجاة خليصة في الإعداد والتقديم، أكيد جولتكم وجولة إلهام وفتحي مازالت متواصلة في ورود الصباح حتى للتسعة، أكيد باقة كبيرة من الأغاني. الكلمة ليك إلهام، تحياتي لكل السادة المستمعين.
1: شكرا نجاة، شكرا طبعا المتابعين والسادة المستمعين، وصلوا معكم في صبحيتنا حتى للتسعة بقدرة ربي.

0: كانت هذه نجاة عطية مستمعينا، شدرتي لك خليني وصلت بينا 43 دقيقة بعد الثمانية، مواصلين دي معكم في صبحيتنا وتوا وقيت الفقرة اي تيك مع زميلنا عبد الله بقير.
1: لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اوريدو طور عالمك.
3: اي تك اي تك،
4: نهاركم طيب ومرحبا بكم في عدد جديد من اي تك. وسعت الصين قيود المفروضة على السفر بعض أبرز العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي والرقائق إلى الخارج، تشمل أفراد من الأسر متاعهم، حتى في أحدث خطوة ضمن مساعي بكين لحماية التقنيات والخبرات اللي تعتبر ذات أهمية استراتيجية وفق لتقرير نشرته بلومبرغ. وبحسب التقرير اليوم الأزواج الأبناء متاع المسؤولين الشركات التقنية الصينية يحتاجوا إلى موافقة من السلطة قبل السفر إلى الخارج حتى في رحلات قصيرة، وهذا أكدوه أشخاص وصلت لهم بلاغات وتفعيل قيود جديدة للسفر. كانت بلومبرغ كشفت في ماي اللي فات أن الصين ضد قيد سفر مسؤولين وباحثين مديرين عامين بارزين في شركات خاصة تعمل في الذكاء الاصطناعي، من بينها علي بابا ديب سيك، وين يتعين عليهم الحصول على موافقة قبل السفر. علش هذا؟ الصين تخاف من كونه يستغلوا العلماء والمؤسسين بعد سفر عائلاتهم إلى الخارج كوسيلة الهجرة الدائمة أو نقل أبحاثهم وشركاتهم الناشئة خارج الصين. وجود العائلات في الخارج هذا يفتح حسب الصين قنوات تواصل غير مراقبة تتيح كشف أسرار تجارية وبرمجية حساسة للجهات الأجنبية. كيف تتخوف السلطات الصينية من إمكانية عرض المديرين التنفيذيين أو المهندسين أو العلماء في المجال هذا وعائلاتهم لاحتجاز قانوني أو تضييق في واحدة من الدول الغربية لاستخدامهم كأوراق ضغط في المفاوضات السياسية والتجارية بين واشنطن وبكين، على غرار ما صار مع المدير المالي لشركة هواوي كندا. تتخوف السلطات الصينية كيف من إمكانية عرض المديرين هذم أو عائلاتهم لاحتجاز قانوني أو تضييق في الدول الغربية واستخدامهم كوسيلة ضغط في الصراع التجاري الاقتصادي التكنولوجي، على غرار اللي صار كما قلنا مع المدير التنفيذي متاع هواوي في كندا.
1: لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اوريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا، رجعنا لكم طبعا مواصلين معكم في ورود الصباح، وتوا فقرة ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: ضيفنا اليوم سادة المستمعين سي مصطفى الجليدي، رئيس لجنة الخدمات باتحاد الصناعة والتجارة بمدنين، وحديثنا باش يكون عن مشروع التاكسي الجماعي. سي مصطفى نهارك طيب، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي كل إذاعة التطور.
0: يعيشك، لو كان ما عرفش تبدل بلاصة شوية سي مصطفى حتى يوصلنا الصوت أوضح شوية لينا وللسادة المستمعين.
2: لا حاضر،
0: شوف انا شوفك، ما عرفش احسن شويه هكا فتحي شي اللي زميلي، زيد شويه ربما غير البلاصه شويه باش نسمعوك بالقداس يا مصطفى.
2: الله يبارك.
0: يلا نواصلوا معك سي مصطفى، ومرحبا بك مجددا ونهارك سعيد.
2: مرحبا بك اختي كريمه الهام، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه التطوير.
0: يعيشك، المده الاخيره طبعا لحديث في مدنين وفي معتمدياتها عن التاكسي الجماعي، المشروع هذا اللي هو ضمن انتظارات الناس ديما، الناس والمواطنين تعرف اذا ما يغيبش عليك سي مصطفى ديما يطالبوا بالتاكسي الجماعي خاطر يشوفوا فيها حل. لكن كيفاش باش يكون المشروع هذايا؟ هل بديتوا فعلا في الاجراءات؟ هل هو قريب والا مازال شويه؟ يلا ناخذ التفاصيل من عندك سي مصطفى، تفضل.
2: شكرا اختي الكريمه. قطاع التاكسي الجماعي هو الموضوع هذايا ليس بجديد، هو جديد قديم في ان واحد.
0: اي
2: وتعرفي الجلسه الاخيره اللي توح علي مضغوط عليها حوالي اسبوع او اكثر شوي، اللجنة الجهوية للنقل بولاية مدنين تحت إشراف السيد والي مدنين، نعرف أن تم سبقتها يمكن جلسة واثنين في الستة الأشهر الفارطة، وحدد رقم العدد الأقصى لهذه الرخص.
0: أي.
2: حوالي 150 رخصة تاكسي جماعي. هذه كانت في المعلومة لولو في الإطار لولو، وإحنا كمنظمة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية كانت في إطار التعويض لأصحاب سيارات الأجرة النقل الريفي، نظرا لكون النقل الريفي هذا أصبح غير موجود. والنقل الريفي اليوم أختي كريمة تعرف لو أي رخصة نقل ريفي يعني تنتهي مدة صلاحية معناها بطاقة الاستغلال، ما عادش تجدد النقل الريفي آليا تمشي تاكسي جماعي. وخير دليل على ذلك هو عندنا حوالي 109 رخص من هذا النوع موجودة في ولاية مدنين. نجم نقول لك ممكن واقفة على العمل اللي يستنوا في عمل، فيه اللي غير وفيه اللي مازال ما غيرش. يعني هذا الرصيد من التاكسي الجماعي هو للتغيير صفة من الريفي إلى الجماعي. أما فيما يخص جزيرة جربة أختي الكريمة هذا شيء آخر. نظرا اللي حول ما سمعت انا مرات انا كنت خارج البلاد التونسيه، ولكن المده الفارضه تابعت الموضوع هذايا في الاربع ايام الخمس ايام الموجود فيها هنا في ولايه مدنين، سواء كان عن طريق الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره اللي هي المنظمه نتاعنا في الولايه، وكذلك الاداره الجهويه للنقل البري. هذه العمليه قال معناها والله اصبح مشروع دوله.
0: معناها
2: مشروع دوله ضروري أن يكون النوع من هذا النقل في كامل تراب الجمهوري دون استثناء، بما في ذلك جزيرة جرب. جزيرة جرب أختي كريمة الناس كل يعرفوها من حيث معناها جغرافيتها، وهي جزيرة مساحتها وشكلها
0: مش تتوسع أكثر تقول أنت.
2: أي جزيرة. وتعرفي أختي كريمة المتساكنين في جزيرة جرب معناها منتشرة على كامل الجزيرة، وخاصة احنا عندنا خصوصية في الجزيرة اللي ممكن مش موجودة في جهات اخرى، اللي هي معناها الطرقات في حد ذاتها نسبة حوالي 70% او اكثر من التنقلات في الجزيرة هي راهي موجودة في طرق صغيرة فرعية جدا.
0: أي.
2: واغلبها مسالك فلاحية ما تسمى بجزيرة جربة الجادة.
0: الجادة صحيح. أي.
2: الجادة هنا يصعب شوي على التاكسي الجماعي، سا سلك هذه الطرقات ويوصل للحريف اللي هو الحريف المباشر اللي يشتكي من عدم
0: توفر النقل. اي
2: هنا انا لو كنت انا موجود للاسف ما انا ما كنتش موجود في اللجنه هذه فيها نوعا ما من التسرع وسامحيني في كلمه نوعا ما من التوضيح نظرا لكم محضر حتى اي بشر مع من جزيره جرب في الجلسه الاولى الجوله الاستشاريه الاولى حتى يعطي معنى فكره وراي ويسهل العمليه اسناد التكتيك الجماعي في على اللجنه. لا ذا اختي كريمه تو الخطوط اللي مقترحينها هم شبه هيك اسمان عليها. انا اعطيك مثال خط الاحداد دميدون. خط الاحداد دميدون نعرف هذا خط استولى عليه النقل الفوضوي ب 35 سياره على ملك الخواص وعندهم محطه مركزيه رسميه يعرفها الخاص والدني. انا مسمينها تاكسي دينار وهم سيارات خاصه مهتري. الخط هذا محتل بالكامل حتى على التاكسي الفردي. ولو عملنا 3-4 رخص 5 رخص على الخط المعني بالامر هذا اللي هو خط ميدون الحدد ما يجيبش نتيجه التاكسي الجماعي ولا الفرد. ليش؟ لان كما كنت نذكر لك التاكسي هذا الكهرباء الخاص الجروند ساي باللغه الفلاقي يدخل البيست ويدخل للجاده وياخذ فيها 7 و8 و9 ويهز الحريف قدام البيت نتاعه قدام الدار.
0: واضح
2: هذا يصعب على التاكسي الجماعي ويصعب على التاكسي الفردي. رغم ذلك ان التاكسي الفردي تو قاعده تخدم فيه للظروف هذه للقضاء على هذه الافه اللي هو النقل الفوضوي. اضطرينا باش ندخله في الجده واضطرينا باش ندخله للبيس واضطرينا باش نوصلوه لدارة على اساس باش نقضوا على الافه. للاسف لان المرور والامنيين والاخرين قد ما عملوا مجهودات وما قدروش يقطعوا الافه هذه.
0: نختصروا المهم خاطر ما عادش عندي وقت مع المذهبية نبقى معك اكثر لكن ما عادش عندنا وقت سي مصطفى. المهم المشروع هذايا وين باش يوصل ان شاء الله؟
2: ان شاء الله المشروع هذا بحول الله احنا تو 20 سنه تو المشروع بحول الله ينطلق في الايام القليله القادمه
0: ان شاء الله.
2: باهي ولكن فيه شروط معينة نظرا اللي قلت لك لخصوصية الجزيرة. هو بالدرجة الأولى يعني لخيان اللي عندهم تاكسي فردي والمتحصل على الرخصة في 24 سبتمبر 2007. السيد هذايا اللي هو الحق باش يغير النشاط من فردي إلى جماعي.
0: صحيح.
2: اثنين الأولوية والمطلقة اللي هم متساكنين جزيرة جربي اللي عندهم النوع من هذه الرخص. عندنا حوالي 23 رخصة اللي هم تو قررتهم اللجنة الاستشارية منهم 3 جيم 10 سوق 10 بدون الأولوية للخيان بتاع التاكسي الفردي اللي هم كما ذكرت لك رخصان يخذون في 2007. الخطوط تبقى الخطوط وتسطير الخطوط وين باش تحطها التاكسيات الجماعي هو هذايا من اختصاص الاتحاد الجوي للصناعه والتجاره والاداره الجهويه للنقل البري. ستعقد جلسه في هذا الغرض بمشاركه الغرفه الجهويه لسيارات التاكسي البري. هذايا بعد ما تم عمليه المطالب دفع عن المطالب لان ضروري ان يكون المطالب 23
0: ان شاء الله
2: وهنا 20 مطلب برك راهو ما يصير شيء.
0: يعطيك الصحه سي مصطفى ان شاء الله اكيد ناخذ التفاصيل في ابانها وقت يكون فما اي جديد فيما يخص المشروع هذا ان شاء الله نقوله. طبعا مشروع في طريقه للانجاز في القريب العاجل. تحياتنا ليك نهارك طيب والى اللقاء. طبعا بالفقره هذه نكون وصلت معكم لنهايه مشواري الصباحي. شكرا على المتابعه تحياتي ليكم وين ما يوصلكم صوت اذاعه تطاوين. شكرا للفريق اللي حاضر معايا اليوم. الى اللقاء في مواعيد اذاعيه لاحقه باذن الله. نهاركم زين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز التاسعة للأنباء. أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وتتوزع الرحلات إلى رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر 2026، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي 2027، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 من جانفي 2027. بشير مسلم رئيس جمعية تونسية الحوض الباريسي بفرنسا تحدث للزميل خميس بوبطان.
3: أشكر وأثمن الشركة التونسية للملاحة على المبادرة فيما يخص زيادة الرحلتين يعني في ديسمبر وفي جانفي، لكن عندنا ملاحظة نسوقها بكل ودية. الملاحظة الأولى، كنا نتمنى هذه الرحلة تكون يعني في بداية العطلة المدرسية في فرنسا وتتناسب مع جني الزيتون. ثانيا، الرحلة الثانية تتمنى أن تكون في عطلة الربيع، ونحن طالبنا الشركة التونسية للملاحة من 5 جويلية 2017 بداية الرحلة الأولى، على أساس أن هناك رحلات تنظم في الشتاء وفي الربيع وتتناسب مع العطل المدرسية في بلادنا في الخارج، وكذلك مناسبات فلاحية أو مناسبات دينية. هذا ما كنا نطالبه، ونشكر الشركة التونسية للملاحة ونثمن ذلك لهذه المبادرة.
2: ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين بداية من بعد غد الاثنين. في العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 500 غارة على الحوثيين وتحذير دولي من انهيار الأمن الغذائي في البلاد. وفاة عدد من الأشخاص قدر ب4000 شخص في الكونغو الديمقراطية بسبب وباء إيبولا. شكرا على المتابعة، مع تحية ميلود بن هلال. بعد الفاصل زميل حسن العياشي في معرض الصحافة العربية والدولية.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
4: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية والتي تعنون: الانسحاب الأمريكي يفتح آفاقا جديدة أمام جماهير العراق. وترى الصحيفة أن الانسحاب الأمريكي من العراق يمثل فرصة أولا لدحض الأوهام التي روج لها الموالون للسياسة الأمريكية والمتوهمون بأن الوجود الأمريكي سيجلب الأمن والاستقرار والرفاه للعراقيين. وثانيا، هو في الوقت نفسه فرصة لنسف جدار المبررات التي رفعت بها المقاومة سلاحها في وجه جماهير العراق. بدورها، صحيفة رأي اليوم تساءلت: العراق بلا جنود أمريكيين، فمن يملك مفتاح القرار؟ وتضيف: السيادة لا تقاس فقط بخروج الجنود، تقاس أيضا بقدرة الدولة على اتخاذ قرارها عندما تكون مصالحها متعارضة مع إرادة قوة أكبر منها. العراقي الذي يرى آخر جندي أمريكي يغادر قد يشعر أن صفحة الاحتلال أغلقت، لكن المواطن الذي يسأل أين تذهب عائدات نفط بلادي، ومن يملك القدرة على التأثير في وصولي إلى الدولار، ولماذا تحتاج الرحلات بين العراق وإيران إلى استثناء أمريكي، ومن يستطيع أن يضغط على حكومة عندما تتخذ قرارا لا يرضيها، قد يرى الصورة بطريقة مختلفة. إلى صحيفة القدس العربي وتحت عنوان: نهاية عصر الأمن المستورد. تقول الصحيفة إن المشكلة الجذرية في الخليج تتمثل في محدودية الكتلة السكانية والقدرة على بناء جيوش كثيفة مماثلة لما تمتلكه مصر وتركيا وباكستان، ولا يبدو الحل الممكن بعيدا عن إطار إحياء ذلك الكيان المتعب والمرهق والمحمل بذاكرة الإخفاق المتمثل في الجامعة العربية التي تبقى على الرغم من ذلك وفي حالة تجاوز الذاكرة المريرة لمحطات فشلها الكثيرة، الإطار الأوسع المتاح من أجل بناء منظومة أمنية بديلة ومستدامة. ونختم بصحيفة الأيام الفلسطينية وتحت عنوان الانتخابات الأمريكية في الميزان. ترى الصحيفة أن القضايا الداخلية لا تزال تتقدم في وزنها الانتخابي للانتخابات الأمريكية، لكن إيران والقضية الفلسطينية أصبحتا عاملين إضافيين يمكن أن يتقاطعا مع المنافسة الداخلية، الأولى من خلال كلفتها الاقتصادية ورفض غالبية الناخبين للعمل العسكري، والثانية من خلال تحول ملموس في اتجاهات الرأي العام تجاه إسرائيل والفلسطينيين. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات أحسن العياشي. ألقاكم بخير.
0: إذاعة تطوير،
1: إذاعة تطوير،
0: صباح الألحان مع فوزية.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعامل فيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز العاشرة للأنباء. أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال فترة الشتاء، رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر، ورحلة ثانية من 9 إلى 11 من جانفي، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 من جانفي 27 و2000. ينظم الديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام بالجنوب، والانطلاقة تكون بولاية مدنين بداية من بعد غد الاثنين. أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم. شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم اعتداءات صهيونية متصاعدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. في اليمن القوات الحكومية تعلن تنفيذ 500 غارة على الحوثيين. في الكونغو الديمقراطية وباء إيبولا يسفر عن وفاة أكثر من 4000 شخص. شكرا على المتابعة. دقة خلالة مع حاتم بعد قليل ونجاة في آخر الأخبار الرياضية الآن.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد موعدنا الرياضية. اليوم الموعد في الثلاثة متاع العشية بش يكون مع لقاءات الجولة الثانية المجموعة الأولى. الرابط المحترف الثاني لكرة القدم في نجيب الخطاب، ملعب اتحاد تطاوين، الملعب السوسي أمين فقير في التحكيم، في الملعب البلدي بعقارب الكوكب الرياضي بالمكان يستضيف نادي سبورتينغ بن عروس، ورالوي تستضيف المستقبل الرياضي بجابس بإدارة الحكم رضا الشويحي. باقية اللقاءات، جمعية مقرين تستضيف النجم الخلادي، الهلال الرياضي بمساكن الهلال بالشابة، ومكارم المهدية تستضيف النادي المحيط القرقني. اليوم الموعد بيكون مع مباراة ودية بين ترجي جرجيس واتحاد جرجيس في المركب الرياضي بجرجيس في 3 متاع العشية. أيضا الموعد اليوم بيكون مع رياضة الجماعية في كرة اليد قسم النخبة الجولة الخامسة ذهاب، وفي كرة السلة اليوم وغدوة الجولة الثالثة ذهاب للبطولة الوطنية المحترفة. أكيد في الملاعب الأوروبية الموعد اليوم باش يتواصل مع دوري الأمم الأوروبية في لقاءات الجولة الثالثة على غرار الخامسة، كرواتيا إنجلترا، في 8 غربع إسبانيا تشيكا. هذا شنو عنا في أخبار رياضية. أجمل تحياتي نجاة خليصة في الأعداد والتقديم، تحية صديقنا الهادي الغريبي في الهندسة التقنية. الغريب حليلة يضرب قدها الفرح ما يمشي. هذا مش خبر ثقافي، مش خبر رياضي، هذا موضوع الحصة اللي باش يقدمها بعد شوية حاتم الغرياني في دقة خليلة. إلى اللقاء.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة أيام.
6: هني وين يقول الشعور كلامه،
7: الشعر والكلام،
6: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه، في بر رامد لنا وشعر موزون جيل يحيى جيانا.
7: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
1: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
8: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في دقة خليلة على موجات إذاعة تطاوين، إذاعة بانوراما لقاءنا ينطلق معكم الآن أصدقائي المستمعين، يتواصل إلى حدود منتصف النهار إن شاء الله. قضيوها بإيقاعنا الجميل وأجوانا المتميزة اللي تعودتوا بها، وطبعا اللي تستنوا فيها كما أنا نستنى فيكم كل أسبوع للإضافة معنا في المواضيع اللي نقترحها من أسبوع إلى آخر. الهدي الغريبي في الخرج الإذاعي، عادل الجميل في تقبل مكالماتكم الهاتفية، أيضا الطالبة المتربسة معنا فاطمة علوي، أهلا وسهلا، والعنصر الأساسي معنا في هذا الأسبوع الرابع على التوالي. واليوم موضوعنا الغريب والبراني، يقول الشاعر: خذ الحذر يا نفس راك غريبة، كلامك بنص الصاع يرجع ويبة. يقول يا ولد عمي يا شي حمد رعاني، لا ننخصك لا ناخذ البراني. ويقول الشاعر: يا ولد عمي يا حمد رعاني، خشوشك علي خير من البراني. ويقول مكتوب ربي مش فعل يديا، وجدت كذبتي في ناس برانيه.

0: الله يرحم صلاح الفرزي. تبدينا به الأغنية هذه في دق خلال اليوم, وتحية لكل أصدقاء المستمعين والمكان, وخاصة أصدقائنا سائقي سيارات الأجرة وتاكسي برشا يسمعوا فينا في التوقيت هذه, سواء في ربوع الجنوب الشرقي تحية لكم الكل, في تطوين وجربة ومدنين وقابس وجرزيس وبنقردين وخبنخداش وغمراس الأحمر السمار, كل الأماكن اللي يوصلها بثنا رمادة ذهيبة جيم سيدي مخلوف يعني ميدون كل بلايس, إن شاء الله تعديوا معنا أجمل وأحلى اللحظات. وطبعا مستمعينا وين ما يسوكم صوت بانوراما خاصة في تونس الكبرى. أولى المكالمات الواردة علينا هذا الصباح, ألو أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام خويا الشريف, شنو حوالك؟
1: أخليك خويا حسن.
0: يا رب رضاك.
1: الحمد لله برنامج خيمة اليوم.
0: الله يخليك. يقول الشاعر جربت من مر فراق الصناف, فراق في الحي وفراق عمرك صف, جربت في عمري جفاء الأولاف, الدنيا عطتني ألف كف وكف.
1: اليوم ما جايب على البراني مع الشمع براني أو براني تموج الشطان ما يفينا.
0: أي متهمين ولكن
1: خلص
0: الخير حاجة. أي احنا حسدنا هذه مش مربوطة باليوم, مربوطة بش خلو بش خلو الجانب.
1: قبل يقول لك أنا من عند الشباك ومن عند الشباك فهو خوية خلطة تدفت كلها يقول المهم مستقيم وعنده يمشي منظم يعطيه بنت على الصفر يبشيه بالبالة مرتاح ولا ولده يمشي ياخذ بالتفلان ياخذ بالتفلان وبالة مرتاح ما عايش في قبل لك كانت لا عمد في شنطة طويل لا
0: بطر التالي ولكن المكتوب بطوح برشا بنات وبرشا أولاد قال الرجل حتى
1: ما ما تو خويا حسن تبدلت قبل كانت بشكل تو بدلت بشكل تو بدلت خاطر ما عنديش فيه في الشعر في المعنى انا عندي نحكي انا في المعنى
0: اي لكن احنا تو المعنى متفاهمين بدا يتظاهر شوي انا ما عادش ثم هاك الفوارق الاجتماعيه الكبيره ويقول كلام تخرج من
1: تبدلت
0: العقليه ولكن مازال لك البيت اللي يقول عشي العشيه وغردي يا عيني على غربتي والفراق من يبغيني يعني ويا عين مدامك غريبة ذلي لنكح لك بالكحل ولا تتحلي
1: ما خوي حاسم ما راهو تو قبل وتو مشي كيف تو بدت الحالات يعني على المهم راجل وسيد الرجالة عطي بنتك حتى كان كاري حتى لو كان
0: ما يقول لك إذا يخلينا نمشي أكثر في الموضوع البراني ولو كان يغرس روس روحه وسط السواني والكنة كنة لو كان تغرس روحها وسط الجنة. شكرا لك يا شريف يعطيك الصحة نهارك طيب. إلى اللقاء. طبعا تتواصل معنا على 75-78-900 مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلا.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: موضوع ياسر جاء في وقته.
0: أي كيفاش؟
2: قاعدين نعانوا من كلمة براني في وسط بلادك.
0: صحيح.
2: أنا في وسط بلادي وأخذ عارف عايش في المطوية دي سنين.
0: أي.
2: وقاعدة في كل ميعاد في كل جلسة أنت واخذة براني. أنت واخذة عربي. أنت واخذة. وأنا الحمد لله بشوفت منهم كل الخير.
0: في وسط المنطقة ذات دي ما خرجتيش منها.
2: ما خرجتش من المطوية. ما خرجتش من المطوية.
0: معناها في المطوية ثم العربي ثم المطوي.
2: ثم العربي ثم المطوي ثم الأسمر ثم أما لو عرش راشدي معناه لي يكون قبل مطاوة عايشة لي عاطي كبير واخذة فيهم وإنسان مريت منك كل خير حطني فوق راسه ومريت منك كل خير وقعدت نعدي كي كبروا ليدي تريد ما عاش نقبله في دارنا أي واحد يمسك بكلمة واخذة براني ولا واخذة عربي الكلنا عرب والكلنا أمة لا إله إلا الله ما تجيش على الخير وانت لقاها في المصري في البغاني وصدقني كان فصل مريضة واخوي على هوا
0: ما يقولك بنت الدويلة عيبها دخلاني والشايدة ترجع على البراني
2: ايه صدقني يقول لك تبدع يتخلص براني يقولوا هما بابا مثلا ان الله يرحم اعطاها بنتا الوصل بليت راه منهم حشيك الله يرحمهم الكليتا ينحب نعطي بنتي واحد ما نعرفيش بس يعمل لي حاجة لبنتي لأن قدنا نقد القدر خطر بابا لقدر
0: ناخذ حق بنتي معناها
2: قال الحمد لله مريت منها كان كل خير اللي موصلنيش حق لي بنتي وواحد فوق راسها فهمت لا اما كي كبروا ولادي ولو لي اي انسان يحطنا اللي احنا ماناش متوا ولا برهانيه معك يساعدنا في دارنا.
0: واضح. شكرا لك عندك ساعه اختي الغاليه. نهارك طيب ان شاء الله. طبعا يقول الشعر وتقول الشعر ويقول كلام الاولين يقول خفق خاطري شاهي قداكم شوفه ما زال ذكركم في البال وسط رفوفه. وثم فرق بين كبتك والكنة والوجه نكمله والوجه ما تلصق عليه الحناء أكيد. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
3: أختي حسن.
0: مرحبا أختي.
3: لباس الحمد لله معك. عايشة بن قردين.
0: عايشة بن قردين. مرحبا يا عايشة.
3: بيك عايشة. حتى اليوم موضوعك سمح حتى هو اليوم
0: يسمح أيامك.
3: وقالت ثلاثة الغريب حلالة يضرب حدا العرف من مشان هي رأي كلمة لولين هم قبل حتى شوي جهل الروحة. سبحان الله تو احنا هنا ما شاء الله كان نقول لك العرش وكل خذينا منها من قبلي من جابس من تونس من حتى الماني خذنا ايطالي خذنا ما عدناش الفرق معنا احنا خسرنا عرشنا احنا ايش فينا معنا نقدره اكثر من نشوفني سفاتي معنا والله ابسط حاجة هي أكثر حاجة نعتبرها هي الأولى معنا نبجلو على العائلة نتفاهمين معنا متفاهمين معنا جس العبد
0: ما يقولها دير الملاحة واخد مية بي جت كتبتك في ناس برانية.
3: لا والله ما شاء الله هي من مدنين حوية نقولهم نصرفوا بالعرشها ما شاء الله بنية باهية خذونها تحية بالحق بالحق والله زي أخويات مع الناس سوا هاي خمس سنين ست سنين ما شاء الله ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم
0: ان شاء الله يا ربي يدوم عشرتكم بخير
3: وكلهم من كل بلاصة احنا ما شاء الله وعندي برات عمي في قبلي نقولها قدمنا تحية وعندي في منزل الحديد عندي في إيطاليا عندي صاحبتي زي ما بنت عمتي هي زي ما تعرفني على ذاعة التطاوين قبل نطلي تبغى ذاعة الشباب ونقول هذا ذاعة التطاوين
0: كلها توانسة كلها توانسة
3: قدم تحية لها هي راجلها ليكو وبنتها غفران وكل كل كل
0: شنو رجلها رجلها شنو
3: ريكو
0: شنو ريكو هذه
3: ريكو واسمع تالي
0: ياخذ هي واخذ طلياني معناها هي
3: واخذ طلياني
0: اي هذه هذه مش كان
3: برنامج تحيه لكل المستمعين وكل كل والله برنامج سمحون ديما
0: هذه مش كتبتها في قدارس برانيه جد كتبتها قدارس قدارس اغريقيه جمله
3: لا الحمد لله شكرا والله هي راهي قوه العقليه وان شاء الله
0: بيستر ربي يستر ان شاء الله
3: ونقول للسلف ان شاء الله مبروك المولود جديد عندي ثلاثة اليوم عندها مولود جديد إن شاء الله مبروك عليها ولكل مستمعين وكلهم نسمعوا في أصواتهم ما شاء الله اللي عنده مغبة صحة والله نقولهم ما شاء الله إني ما نحفظت بالباهي لما يعجبني
0: والشعر قال هذيك ما خير لك جاكلين ولا عيشة وما خير لك علي ولا ريكو شكرا لك يعطيك الصحة نهارك طيب إن شاء الله غرف في الشر طبعا متواصلين معكم على موجة إذاعة التوين إذاعة بانوراما وتليفونيتكم على 75 870 900 عادل جميل في انتظار الجميع عفوا وهو جميل وينتظر الجميل. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا ميمة. أهلا شنو حوالك؟ لباس
4: لباس علي.
0: أنا غناي على اللي مشيت ما ولت جيت غربتك في وين ما نوصل لك
4: للبيبان بحلي
0: اي حتى العسل يمصاد فيها الغربة جرالي كما طير اللي ينفارق سربع
4: قال غريب يا ما تغرب
0: اي
4: وشوف غريب يا ما تغرب وشوف الفراق وجرب
0: اي
4: وشد السنية صحيحة ليلة تشرب وباباك بالكلام الباهي طوشة ودارك في الجنة مفروشة
0: فروشة اي
4: امك حازاها
0: اي
4: وما ترقد الليل كد ما تراها
0: اي
4: وفرشها الباهي بالحرير غطاها
0: اي
4: امك الاخرى
0: امك ثم امك ثم امك تحية لكل الامهات اللي يسمعونا عايشكم ميمة الله يخليك ويطول في عمرك ويعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. مواصلين أصدقائي معاكم طبعا 75 870 900 وتكلمونا ومرحبا بكم في الإضافة سواء في بيت شعري أو في كلامي. يقول تقول بنت الجنوب مكتوب ربي جابني ورماني حطني قدا ناس ما يعبوش من البراني. طبعا هذا ديما مساهماتكم اصدقاء المستمعين. مكالمه جديده. الو اهلا وسهلا.
5: الو مرحبا سي حاتم، تحياتي ليك والفريق العام معك.
0: اهلا وسهلا بيك. مرحبا. مرحبا يا اخوي الغالي. مرحبا بيك
5: عبد المجيد.
0: اهلا وسهلا مجيد، هو اللي يخفى الصوت الاجش.
5: مرحبا. الله مرحبا. ان شاء الله نكونوا عند حسب الظل ونكونوا اوفياء للبرنامج.
0: مرحبا. مرحبا بيك ديما سي عبد المجيد.
5: ليك هو موضوع سمح ياسر معناه هي ما يسمعني هي تورى الحق الحق والله احيانا تطيح بنية في عائله ينسى فيها الواقع باش ما نظلموش نقولوا براني. وكانت قبل صحيح كانت ما يعطوش البرانية وما يعرفوهمش وكذا، لكن تو بدت عادية معناها تو بدت هي حتى غنت معناها وقت اللي قالت وقالوا لها لازم معناها ولد عمها خذي ولد عمي ما تعطيش براني. ايش قالت هي؟ قالت ما خذت ولد العم غير شوية زي من ورد على البيل حبل هذي.
0: وانت قلت لنا ايضا براني وغريب لميمة وخية ولا مرسول يجيب خبري الأمالية.
5: ايوه والمتنقله يقولوا المتنقله مزباله حتى كان عروقها في المي واعطينا برانيه والحمد لله يعني والله تصدق معناها وقت اللي خذت وكتبت الزاقه وعرست وداخليا في قلبي مانيش راضي متاسف انها بعيده والناس ما نعرفوا الحمد لله جابها ربي في الصواب. حتى قلت في الليله اللي خارجه فيها قلت لهم انا غربتها في بلاد ما نعرفها وهانت عليها لحم في نحدفها.
0: مكتوب ساعات يلزك
5: المكتوب
0: هو يلزك
5: المكتوب وتمشي ما اذا ما خرجت من دار باباها لازم تعمل عائله جديده
0: وهذاك الصبر اللي بتصبره والتربيه كله يعلي جبين باباها هذاك
5: يعطيك الصحه وما انا قلنا احنا باك المره قلنا راي لكن حطت ركبتها على عمتها تربح الدنيا والاخره ولكن اخذت رجتها لكن اخذت راي جارتها راي لا من الدنيا لا من الاخره لكن بنكرها وبيهم عليهم وكذا راي بيخرجوها من الموضوع لكن هي سندت على عمتها واخذت راي عمتها وانسجمت مع العائله راي والله تولي بنت الدار.
0: تولي بنت الدار.
5: فهمتني.
0: شكرا لك يا سعد مجيد.
5: ان شاء الله ربي يستر بنا. امين. وكذلك تحيه لفي الحبيب الودرني وعواطف ودرني ونبيه ودرني.
0: يحيوك حتى هم يحيوك حتى هم. شكرا لك.
5: تحيه لعائلتي في الحاله.
0: الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك سعد مجيد. الله يخليك. ام ادم تقول غريب برماني غريب هالي وكلمتك يا غريب بحر فايض مالي كلمتك تتغير وجوك مدردر معكر لا تحير لا تحتار لا برشا تفكر عيش زاهي مهما الحيوط ضيقت.

0: مرحبا بكم جديد، وكل مرة هكا مراوحة صغيرة من الأصوات الجميلة اللي تبقى ديما منستنا في أفراحنا ومناسباتنا وفي عاداتنا وتقاليدنا. يا واخذ البراني وتي على مرواحك، ما تلقي الدفي كان في مطرحك. بالله تقولي جيت بالك تقولي جيت برانية، سيدك على حوشك يدير ثنية، دير المليحة وخدمي يا بيا، جت كذبتك مع ناس برانية. بنت الدويلة عيبها دخلاني، والشايدة ترجع البراني. البراني براني لو كان يغرس روحها وسط السواني، والكنة كنة لو كان تغرس روحها وسط الجنة. يقول يا عين نوحي ويا دموع هالي، فتحول ما شفتش ظنتي وعيالي. حتى العسل يمصاد فيها الغربة، جراري كما طير اللي ينفارق سربع. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو، سهلا.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بك، نارك طيب
1: يعيشك، بارك الله فيك، مبروكة من مدنين.
0: مرحبا يا مبروكة وكل مستمعينا في مدنين، أهلا وسهلا بك.
1: يعيشك، تحية ليك وتحية كل أوفياء إذاعة التطاوين، وشكرا على الموضوع المهم اللي طرحته اليوم. أنا صراحة أنا برانية.
0: براني كان الشيطان
1: أي صحيح، هي كلمة تتقال أما ماذا بينا نشوفوها في الواقع بالحق.
0: أنت
1: لذلك لكن المشكل وين؟ وقت اللي حسسوك اللي أنت برانية في بعض المواقف، راوك يقولوها لك مثالش تقبلها وتنجم تدافع وتبرر وتقرر وجهات النظر. أنا وقت اللي
0: أما كتولي تحسها كأنها عامل نقص في عينيهم،
1: صحيتك. وإلا أنت تشتهد إنك إنك قابلة، إنك خليت في ناس برانية مسؤولية كبيرة، لازمك تمثل راجلك.
0: ما العسل يمصات من نيد البراني، هيك يقولوا.
1: يا لطيف يا ربي، لا ما هوش صحيح، ما نتطورش للدرجة هذه.
0: لا لا، معناها هذا اللي يقولوه ببعض المجتمعات،
1: اللي يقولوه. ولا إن شاء الله العقليات تتبدل يا ربي، وإن شاء الله كل إنسان يتجازى على قد أفعاله ونواياه. أنا باش نحكي على نقطة إنه وقت اللي تجي البرانية حاملة مسؤولية إنها تمثل صورة راجلها، يلزمها تتقبل البيئة اللي جت فيها، تتأقلم معاها، تلقى ثنية النجاح إنها تندمج بعاداتهم وتقاليدهم وتحترم، وإنها كيف كيف هزة صورة أمها وبوها
0: عائلتها
1: والتربية اللي غرسوها فيها. نعم،
0: الأصل متاعها أصلها
1: أصلها يعطيك الصحة، خاطر هي مسؤولية بالحق كبيرة، ولازمك تكون عند حسن الظن وتاخذ الخاطر وتحترم وتقدر، وكل بلاد وارطالها كما يقولوا فيها.
0: صحيح.
1: لكن اللي توجع في المقابل انك انت ما تلقاش هاك المقابل اللي تنتظر فيه، انه يحسبوك واحدة منهم. انك ثم مواقف تظهر اللي انت مهما تعمل مهما تكون في المستوى، ثم مواقف يحسسوك اللي انت برانية.
0: صحيح، فهمتك.
1: واللي يوجع أكثر وقت اللي توصل الإحساس يوصل هذاك، تراه معناه يتمارس حتى في صغارك، وقت اللي يتحطوا في موقف هما صغيرات، وقت اللي الجدة ولا الجد ولا العمة ولا العم ولا يقف مع البخت ولا بنت أخته، ولا ما يقفش وقفة حق، خاطر أنت يبقوا صغارك صغار البرانية. هذيك هي المشكلة.
0: مشكلة
1: إيه. وأنت وقت اللي تكون أنت جدا صريح وتحكي الحقيقة وتقول لهم راهو مش معقول، راهو ما يجيش، راهو هكا، راهو خيان، راهم كيف كيف، راهم صغيرات، وما تلقاش المقابل معناها النتيجة.
0: فهمتك.
1: أنا لهنا دعوة بالحق، أتمنى العقلية تتبدل
0: ان شاء الله.
1: حتى كلنا اولاد تونس،
0: وربما الوعي والثقافه حتى ما عندهم تاثير، لانه برشا موروث
1: عندهم تاثير. علاش انا نحمل مسؤوليه للشباب الواعي اللي قرا في الجامعات وقرا وتبدا تدخل للجامع وتصلي وتخاف ربي؟ راهو دورك انك توري امك وابوك اللي ممكن هما التنشئه الاجتماعيه نتاعهم خلاتهم يمارسوا بعض الممارسات اللي تنجم تضر بالعلاقات العائلية وإلا تنجم لكن هو ينجم يكون عن جهل. نعم. هذيك هي دراية. لكن أنت مسؤوليتك كشاب كمثقف تخرج وتخالف مثالش وري والديك بالدين بالأخلاق بالتوريه
0: حسن المعاملة حسن المعشر و...
1: نعم. صحيح.
0: وهو الواقع أختي الواقع أختي مبروكة أنه موروثنا اللي هو باب اهتمامنا في البرنامج موروثنا الشفوي الشعبي والصوتي فيه برشة كلام موجع البراني برشة مواضيع معناها مثلا كي تلقى في بيت من البيت يقولوا البرانية كلمتها بالعبرة ولقمتها بالحجرة توجع ياسر الكلمة هذه توجع معناها التوصيف هذا توصيف يبكي في حد ذاته فهمني كيف
1: يصير توجع توجع ربي يهدي
0: ربي يهدي ان شاء الله شكرا لك
1: يقنا بعيوبنا
0: امين يا رب العالمين
1: بعضنا ونقبل اختلاف بعضنا ونوريه بعضنا
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: قطرنا الكلنا عباد ربي والكلنا اولاد تونس والكلها تونس هذه الكلها تونس والكلنا لازمنا نقولوا الحق ونوريه ما فيها باس
0: ان شاء الله ان شاء الله

0: ودخلت علي المرأة هذه مبروكة تو.
1: والله غلبة. إن شاء الله صبح يدنا مبروك على اسمه. إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ابنا مبروك إن شاء الله.
1: بالعسل.
0: برنامجك سمح.
1: الله يخليك.
0: أولادنا كل في الغربة والمرأة على الغربة على غريب. وبعتالي دخلت في الموضوع هذا جهويات يعني عندي أكيد. ما تمشيش كده يعني الناس كل خيوة. فهذا غير مثل ما فهمتني وتصلي وتعرف قواعدها وتعرف قدر الشيابين وكل شيء. شو إحنا أعطينا للصفاقس وتونس ولا هم أعطونا ما مش مشكلة.
1: مش مشكلة تقول.
0: كل أخويان وكلها جهويات أكيد في عهد قديم. دارتها حدود فهمتني دارتها الاستعمار هذا أمريكا هذا أمريكا. ما بقى تو إن شاء الله الناس كلها خيوة.
1: ما شاء الله.
0: تجيب فيها قرة فهمتني وتستسلم فهمتني وتولي تعرف العائلة وتعرف كل شيء ما بالك بنت البلاد ما يش مشكلة راك
1: الحمد لله شكرا لك
0: الحمد لله
1: شكرا يا بعلي شكرا
0: عرفتي تعمر صفات
1: اي بعيش وش هل تخفر الصفات على اهل الجنوب شكرا لك سي طاهر اهلا وسهلا بك ومرحبا بكم على موجات اذاعه التوين اذاعه بانوراما للتواصل معنا 75 870 900 موضوعنا البراني والغريب في الشعر الشعبي التونسي.

0: هذا الشاب بشير براني في بلد الناس ومسين معاكم على موجات إذاعة تلوين إذاعة بانوراما برنامجنا دق خلالة. أنت سرو لو غرسوك وين عطشتي وهسس عليك البر وتوحشتي المكتوب يغلب وين قلنا بغينا وينزل منازل وين ما ظنينا. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو أسلام أخوي حاتم.
0: مرحبا بيك. أهلا وسهلا
1: وبيك يا عيسى. أخوي
0: شكون معنا؟

0: تحية ليك وتحية للطاقم اللي معاك.
1: الله يخليك.
0: يقولك البراني براني على روحه.
1: أي.
0: هو مش براني را.
1: ماله.
0: اللي يقولك اللي يمشي البلاصة يزمه يعمل أمه معناها أمه وأخته وفمته وجيرة باهية.
1: واللي
0: مش براني را يزمه يدخل روحه. صحيح كان عند أهله وماله ينجم يعمل حتى أهله وماله حتى عياله معناه. الناس باش يسكنوا معاه يلزمهم يعملهم أم وأخت وجيرة وكل شيء.
1: ما وهي هي هي حتى العنبة والشجرة ما تولي تابعة الثانية كان كي تعمل عروق.
0: اي هكاك اي هكاك
1: الناس كلها. والمرأة ولا اللي يلقي روحه في محيط غير محيطه ويسموه براني حتى هو باش يعمل جذور وعروق يولي ولد البر.
0: اي صحيح هكاك.
1: هو براني على البر ورا
0: مش على
1: هو هو هو هو كلمة براني الاشتغاغ متاعها البر معناها جاي من البر هذا ولا البر الاخر معناها هناك على كلاش يعني راجل مش من برنا مش من دمنا مش من عائلتنا هو من عائلتنا ولكن اصل الاصيل من بر واحد اخر هكلاش تركبت كلمة البراني بقي هو من براني كان الشيطان
0: البراني كان الشيطان صحيح اما من قلتك يزمة يعمل مثلا نخوت عم جيرة معناها كما كان عايش مع اهل ومالي نجم حتى الوين ساكن يعمل أهل وأمه وأخته وكل شيء.
1: أكيد أكيد.
0: هكاك يزمى شوي حب وشوي حنية وشوي فهمت مفاهمة شوي صبر شوي كل شيء شوي شوي تركب كل شيء حول الله.
1: مرحبا بيك في كل وقت
0: وشكرا
1: لإضافة أختي الغالية.
0: شكرا خويا حبيبي.
1: أهلا وسهلا بيك. مرحبا ديما موصلين معكم وكلمة جديدة على الخط أهلا وسهلا.
2: ألو عسلامة.
1: مرحبا سيدي الغالي.
2: أهلا سي حاتم هذا بالطيب
1: معك. مرحبا عدو شنو أحوالك؟
2: تحية ليك وتحية لكل فريق البرنامج يعطيك صحة على المواضيع برشا ناس يقول لك الموضوع هذا علاج يعني معادي تراث يعني ديما نحكي فيه يعطيك صحة تطرق انت في الموضوع هذا يعني
1: إيه؟
2: برشا مواضيع
1: متفهمين احنا اللي يهمنا مش معناها يهمنا الموضوع ولكن يهمنا اكثر نوثق هاك الكلام اللي تقالك في الموضوع هذاك فهمني
2: اكيد يقول خويا حاتم يقول عميد الشعراء أحمد القروشي غريب وطن هاني راني وفي حالتي تعرف حالة البرادي يكدر عليه اللغز واللقان
1: طبعا ثم منفردات يلزم نفسروها للمستمعين لكن هذا كلام الكلام السندي هذا معناه بتاع
2: سيد أحمد القروشي الكبار يا حاتم هذوما المرجع
1: يكثر عليه اللغط واللقاني فهمني
2: يعني
1: اللقاني هو الحديث اللي الحديث الغالط معناها معناها شوية دي الحاجات اللي مش فيه ونقوله فيه معناها فهمني معناها مش الحديث الصحيح معناها شكرا لك عاد شكرا الله يخليك
2: تحية لكل أوفياء وأحباء راديو قطيب
1: الله يخليك
2: أحمد علي العماري يسمع كل سلم عليه من برين قطريس نسكن والمدام زي تسمع
1: ان شاء الله نتقابلوا على الخير ديما دمتوا في لينا عادل ولإذاعة التوين شكرا لك إذاعة الرابعة موصلين مكلمة جديدة على الخط أهلا وسهلا بيك
3: ألو
1: مرحبا
3: أهلا صباح الخير
1: نهارك طيب
3: نبس عليك
1: ان شاء الله نكون كلنا لباس
3: ان شاء الله الحمد لله أخويا حاتم
1: مي
3: البراني راه مشكل البراني زي من برا راه
1: اي كيفاش فاهمين هذه
3: ساعات حتى ثم ليه يولي براني ما نجمش يدخل ثم عائلات ما نجمش تدخل هم اهلك هم ليه كنت نضلي ديما براني ما يدخلوك في مناسبه لا يدخلوك في حديث ديما تحس راح الدنيا بعيد مشكل جاي من بعيد وحتى يدخل راحه يدخل راحه فيما يخص خاصه كي تكون لهم برانيه ظلي هذه عمتك وهذه بنت عمك يبقى ديما بنات برانية
1: اي
3: هم برانية هاك ما يدخلوش والله لما ضيع الزوز ينسوني موضوع الغربة وموضوع
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يونسنا ببعضنا ويخليك ان شاء الله شكرا لك اختي غالية شكرا
3: عيوني وجعيني وبكيت برشا
1: لطف عليك لطف عليك ان شاء الله كحد البيس مرحبا ومواصلين معاكم أصدقائي المستمعين في دقة خليلة مكلمة جديدة ألو أهلا وسهلا
4: أهلا عسلامة
1: مرحبا مرحبا
4: بربي سامحني راني عندي مدة طويلة يا أخويا ما شاء الله عليك على كل حال لاقين فيك
1: مرحبا بيك
4: ما عادش يتعدى كان بالصيف معنا
1: مرحبا بيك في كل وقت أخويا غالي مرحبا بيك
4: أولا نشكرك بارك الله فيك على برامجك كلها شيخة هي
1: الله يخليك.
4: وإحنا الحمد لله عندنا إذاعة تطوير هي معناها هل تتوصل ما بينها هي وما بين المواطن، لكن عندنا ساعة ركائز قوى ركائز القوى هم اللي أنتم اللي تعملوا البرامج باش توصلوا المعلومة للمواطن والفن والثقافة والدنيا كل معناها. والحمد لله
1: الحمد لله
4: ديما منور ان شاء الله
1: بوجودكم خويا الغالي بوجودكم الله يخليك.
4: انا معاك عبد الرحمن المداسي من الزركين.
1: مرحبا سي عبد الرحمن، مرحبا بك على راسي وعيني سي عبد الرحمن وكل مستمعينا الزركين.
4: عايشك سلم خويا.
1: وهو البراني البراني كان الشيطان وامك واختك في كل دوار مش كان في الدار حتى الدوار كل ماتك واخواتك هذوك.
4: ما هي ثم مثلا في حاتم يقول لك هي اللي تنقل من الزلل وتقطع وجهها في المي.
1: هذه تكسر لنا الكلام الكل.
4: اي هذيك هي المشكله. هو واحد كيفاش كما قالت الاخت اللي سالتني من بكري قالت لك الواحد لازم يفرض روحه في المنطقه اللي تحول لها. احنا كتوانسه ساعه من الشرق من الجنوب للشمال انا الناس كلنا ولاد بلاد واحده ولاد وطن واحد. لكن بعد ذلك تتقسم جزئيات مساكين عنها تتقسم مناطق مناطق. كما قلت لك ثم حتى اللي في وسط اهل وماريه معناها تلقاه مش دينا يحكي ما يدخلش في مواضيع ما يحب دينا شابد روحه دينا كذا. يجي واحد يقول له شريك اخويا راك مش براني تفضل راك كنت بالدار. ليه معناها براني هو كما قلت لك مو اللي جاي من بر اخر مش عارف العادات والتقاليد نتاع بلاصه هيك ويصعب عليه باش يتاقلم معاها لازم يفرض روحه.
1: هو ساعات الواحد في عائلته يحس روحه براني يحس روحه غير عائلته معناها يقول لك معناها خاصة ذاك اللي تعرض للظلم ولا حاجة لأنه ظلم ذوي القربة أشد على الإنسان معناها فهمني. هذاك علاش احنا توال رجعنا كلمة البراني اللي هو أنه جاي من منطقة غير منطقة هذيك، ولكن البراني هو الفعل الخايب
4: الفعل
1: الفعل الفعل الفعل الشين هو البراني.
4: هو في حاسم الإنسان كي يبدأ مكتفي بروحه معناها دابدة بروحه ويظلي معناها ما يدخلش في جزئيات أخرى مع الناس المتنقل قدام الإنسان معناها ديما يشعر بروحه مش لا يقول لا يعني براني ما ندخلش في مشاكلهم. هي كلمة العيب كي تسمعها منه ولا منها ربي أمرنا باش ننهو على المنكر معناها وعلى كذا. لكن الإنسان ثم جزئيات عائلية ثم حاجات داخلية هو ما يزمش يدخل في روحه مش كما هو براني. ليه معناها هو يمكن ما يعجبهمش كلامه وينعتوه بالحكايه هذيك
1: صحيح.
4: وهي هذاك هي المشكله وين تو احنا الحمد لله نحكوا على الجنوب الشرقي عندنا تو ما ثماش منطقه في ولايه جابس ولا ولايه مدنين ولا ولايه تطوين.
1: هو ربما الجنوب الشرقي تخلص من العقليه هذه من اللي ولد ثم تسميه بر ورغمه
4: هيك موجوده
1: هي. معناها كلهم جماعه الرغمه ذوك مشتر من جيبس وز غادي ثم لما معينه
4: نعم. عندك المنزل نتاع جيبس مقسمه هذه المنزل هذه جاره وهذا المنزل ايش معناها المنزل اللي هم جو من شلتنا الشرقيه معناها من بدنين ومن تطوين ما تعرف قبل كانوا يجوا على خاطر البلح باش يقطع البلح معناها يعمل الثمر
1: البلح البلح والرمان والحنه والملوخيه وبرشا
4: يجوا البلح ثم بلاصة عريانة ما هيش وصلها المناطق مش حضرية معناها زي عبارة على منطقة ريفية اسمها المنزل القبر ينزلوا فيها هذوكم وهم بطبيعتهم يتحولوا إيه معناها كما قلت لك يخدموا على الرحم وكذا وهوك ما تجيش واحد تقول أنت ماكش جابسي ولا أنت ماكش مجنون. احنا ناس غيورين على برنا راهو
1: صحيح.
4: الغار في دمنا هذه مطبوعة وين تمشي أخويا ما تنكرش ما تقولش إني لا مانيش من الجنوب تستعار منها كان
1: الكن الكن أولاد تونس كن أولاد تونس
4: الحمد لله.
1: شكرا الله لك
4: الله يسترك يا حبيبي
1: الله يخليك الله يخليك موفق إن شاء الله ديما مكلمتكم على 75 870 900 عادل جميل في انتظاركم وكل مكلمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
5: ألو أهلا
1: مرحبتين
5: مرحبا بك
1: خويا حبيبي أهلا وسهلا بك شكون معنا
5: تحية ليك ومستمعينا الكل
1: مرحبا.
5: وشوفي تونس
1: مرحبا بنت الدويلة عيبها دخلاني والشايدة ترجع على البراني
5: على البراني
1: حليل الغريبة واخذة متطوح وحتى ضربها ما قد تروح زي مسكني
5: كانت الناس تتغرب وكل شيء وقبر الغريب حقه يتغرب وكل شيء يعيشوه أهله ويزورونه هناك قبل التلفونات يعني كل شيء بس هم سووا معادة سير الغريب.
1: يقول
5: تحليل الغريب سير الجلي من البلاد. هم يضحك ويلعب والقلب سابق سوادة.
1: زي مسكني في قلالة ما بين كيف وكيف في صلصالة. قلب الرخم وزملته وعماله وواد الصمار وشعبة الزيتونة ولد القريبة يقصدوها عياله وولد الغريبة يقصروا من دولة يقصروا الليل من دونه من يدوه الجملة.
5: قلت أنا منين زرقت الشمس وانت منين ضابط نبعد الدم على الدم غير المكاتب جابت.
1: يا غريبة كوني مرا سكيتا راهو الغريب يكثر سياتا.
5: ديري مناحة وغردية بكرة اللي رحل اليوم خلى وكرة
1: بلغة جديدة والثنية حرشة
5: ومصعب النادي من أظهر من عرشة.
1: هيك هي
5: قالها جبناك من بعيد ما هنيتي غرسناك وردة حن الله وليتي
1: حسني مريضة والرحاك يدتني أمي جارتي ما جتني
5: جارتي ما جتني واللي هي جارتي عادتني بالله هي الخونة أبو بكر أبو بكر اللي برشة ما كلمتني
1: لا هي بالسروح لا هي بالسروح
5: لا هي يسرح
1: لا لا لا هي بالسروح ممكن رأوا راديون نفسدوا العاجب لكن لا عند الانترنت ممكن ممكن ما عندهش ريزو معنا
5: ولا ريزو هاي ما نحن المستمعين
1: كل واحد نفقدوه يعني. إن شاء الله لا فاقد لا مفقود يا ربي شكرا لك عندك ساعة شيخ تراث نهارك طيب إن شاء الله مكالمة مويلية. ألو ألو سهلة
6: ألو عسلامة
1: مرحبا أخوي الغالي
6: الهادي عطية زقراطة منزل الحبيب جابس
1: مرحبا سي الهادي أهلا وسهلا بيك وكل مستمعين
6: ديما نتكلم فيكم في المناسبات هذه
1: مرحبا مرحبا مرحبا
6: يقول لك غريب وإلا غريب وإلا غريب واللحدي والكفني وما إنسان معناها يتغرب وما يتفكروهش وما حتى بجواب ولا بهذه ولا بهذه يحس بالغربة
1: ما لكن قالوها الناس الأولين في وصفهم لبعض الحالات اللي تعايش معها واحدة قال تحليل الغريبة الواخذة براني وحتى مريضة راقدة بالعاني
6: عاد قال بجواب كاتبة بدمعي نقطت حروفة من الكدر راح الراس مني صوفة من الكدر ورحت جهامة كان الفريسة في الوطات تهامة الواحد على الأحباب كم العامة بالنفو نبتة ما علينا روفة ولازم على النادم يشوف أيامة بالخير والتكدير جملة توفى بدمعي كتبت جواب كذا مش انهي حالهم في غيابي يا نفس في المكتوب لازم تابي براك ولا قدر يا حلوفة
1: ان شاء الله موفق يا الهادي انه يومك سعيد ان شاء الله يقول
6: مبروك طيب. مبروك سعيد
1: يقول البرغوثي هذا حالي هاني في حال تعرف حالة البراني يكثر عليه الكذب واللقاني يملاح ما تبانش عليه ملاحة أني الحب في وسط البحر رواني على ناس نسيوا عشرتي ورباحة الله يسامح المكتوب خلبية وجد كتبتي في ناس برانية مكالمة جديدة ألو ألو سهلا
7: ألو عسلامة
1: مرحبا أهلا سهلا بيك
7: وبيك شن حوالك مبروك من الصخيرة
1: مرحبا سي المبروك وكل مستمعينا في الصخيرة
7: عيشك يسترك وتحية لهز على التلفون وتحية للبرنامج وتحية للدرفية الله يبارك فيك
1: الله يخليك قول يا سيدنا
7: برنامج سمح ياسر يا أخي حاتم
1: سمح أيامك إن شاء الله الله يخليك وإن شاء الله ديما بصحة وعافية يا رب رضاك نحمده ونشكروه
7: ترد معناها العايد والعوايد معناها
1: يقول لخليفة دريدي الوحش كواني يا مرادي لا صب ترسيل يتعنالك داية دخلاني ففادي كبدي مسهودة على جالك قداش نعاني يندادي شي اللي في بالي في بالك الوحش كواني يا اخواني داية دخلاني في كياني لرسيل اللي جاني لا من يصغاني حالي ما عادش يتورى حال البراني غريب ذمة له في برا
7: والله أخي البراني كان الشيطان هو حاتم وغير لغة معناها براني كلها معناها تدخل معناها اللي عنده جو وعنده لباس يدخل كل حد يدخل كل حد يدخل قريب ويبعد وبراني يدخل.
1: هيك هو اللي يحب روحه يقعد براني يقعد براني, واللي يحب يدخل العيلة يدخل العيلة.
7: معنا والدخلان يكون ولد البيت ويخرج مع شرتد.
1: مع شرتد. شكرا لك, يعطيك الصحة خير غالي.
7: شكرا.
1: موفق إن شاء الله. موفق. الله يخليك. شكرا لك. قد ما خدمت ميمتك بالنية باش تجيك كتبتك في ناس برانية. هذا خونا عادل بالطيف مكلمة جديدة برشا مكلمة تقولي ليدي ناخذوها. ألو أهلا وسهلا.
8: ألو صباحي خوي حبيبي.
1: أهلا بعمر الهمامي, مرحبا بيك.
8: لاباس عليك. تحية لك
1: يا ربي رضاك. الحمد لله.
8: تحية ليك وتحية لعادل جميل وهيد غريب وكل فاطمة العلوي كل تحية ليك. تحية الفايس الشوشان. كان
1: الفايس الشوشان معنا عادل جميل اليوم.
8: لا الجمعة قبل الفجر
1: إن شاء الله يكون يسمع فينا إن شاء الله يا ربي. شكرا لك.
8: خلق الإسلام في عبد الصمد الغريان
1: يوصل إن شاء الله. كان أكلمني
8: هذا غريب دلي لنكحت بكحة لا تنحل.
1: أي
8: قالوا مش على البرامية ناي حسادي مني فيه. الغريب حليلي يضرب حسادي العرس ما يمشي له.
1: غريب وجالي.
8: غريب وجالي يضرب حسادي العرس ما يمشي له. الغريب وجالي يروح الوكرك يا عزيزي وغالي.
1: اي
8: جبرت لك من عيب يا مكتوب اليوم الاخر نحاسبك بذنوب.
1: اي
8: في الحد ونصه والورد ما تنبت مع الفصل
1: ما تنبتش. هذا يكرس العقلية متاع البرانية. اي
8: اي يا ريت وسع حمادي قلبي يزيح بكلام الموجعة والسيء.
1: يا ريت.
8: اي العنايق قاعدة والبراش التاش ولحقوا عيون الزرق فيها معاش.
1: باي
8: الباسبور سيدي ولا عمل لا ربي لقاتي تحت حيوت مهب. شكرا لك.
1: شكرا لك يا عمر الله يخليك. مكلمة مويلي. ألو أهلا وسهلا.
9: أهلا السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
9: أهلا بك. معك شهر زيد من تونس راس.
1: مرحبا يا شهر زيد وكل مستمعينا في تونس راس.
9: للأمانة أصلي قادسية.
1: مرحبا على راسي وعيني. كنا توينس أختي الغالية. كنا توينس. قولي قولي يا شهر زيد.
9: أنا نتشرف ليني قابسية وقلت الجنوب لأخذ.
1: مرحبا مرحبا يا شهر.
9: أخذ ليني جنوبية.
1: المكتوب جاني في ناس برانية.
9: أي
1: وقد ما سرحت الشبكة سبولي تفيأ.
9: والله اسمعني أنا أحب نصحح خطأ للأخ اللي كان يتكلم من بكري. لقد ما خدمت ميمتك بالنية وجدت كتبتك في ناس برانية. هذه هي الصحيحة المقولة.
1: أي شكرا لك. عندك الصحة وإن شاء الله ديما موفقة.
9: عايشة
1: وتحياتي.
9: يعجبوني بعض برشا كلمات على خطر أنا من قبل يعني ديما نتبع إذا تطوين والمرحوم محمد مراد
1: الله يرحمه وينعمه إن شاء الله.
9: ولحد الآن باقي ونتبع فيه على التواصل الاجتماعي ما انقطعتش بالكل.
1: مرحبا بك في كل وقت. مرحبا.
9: عايش
1: نهارك طيب إن شاء الله. إن شاء الله نهارك زين. تحية للشاعر علي الوحيشي علي السرجين يسمع فينا وإن شاء الله الخطوط تصل شوية الساعة الثانية وتتواصل معنا سيد علي إن شاء الله. طبعا احنا مواصلين معاكم نكتفي بهذا القدر من كلمات الساعة الأولى وما زال لنا عودة في الساعة الثانية إن شاء الله في دق خليلة على موجة إذاعة تتوين وبانوراما.

يمين عيوني وغلايا نساك الهيون غير روح تسمعني ويهينك طاويني لو الحينا يا هانا سامحيني وبجاه يلعن يا لي تخطيني مذناغ سقانا يلبي خليني لاخو

قولي ودي بحذانها يا ناغيني ودي بحذانها يا زاهيني يا ما

ناديتك وثالث جانها يناديتك روح لي بنا يلا طاوة يعني وبجاحة يضانا يلا تسمعني غدير اشطانا يلا في شايب حق

اليوم انا مي هنا.

العام ان شاء انا شبت فيني يا عيني في ويلاني هدمي هرني عيني.

0: عينيها أفي ويلاني هدمي هراني هاني وين.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أعلنت شركة نسي للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية. رحلة مرسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر 2026، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي 2027، ورحلة ثالثة جرجيس مرسيليا من 11 إلى 13 من جانفي 2027. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين بداية من الاثنين القادم. تابع والي قابس رضوان نصيبي بمعية المدير العام لإدارة المياه العمرانية شكري الأخليفي تقدم أشغال تهيئة وادي قابس الذي يتضمن مكونات عديدة بكلفة جملية تقارب 50 مليون دينار، من بينها بالخصوص بناء جسرين على مستوى الكورنيش وشارع باريس. وقعت 3 مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية 7 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر وغرة أكتوبر 2026. في العالم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح فجر اليوم جراء قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم أن النائب العام للدولة حمد سيف الشامسي أعلن أن التحقيقات في واقعة رحلة فلايت دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية خلال الرحلة. وقال النائب العام أن المساعد اعتدى على قائد الطائرة داخل جمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.
2: بلاغات،
3: أهلا بكم من جديد. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليفة سينقطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء الموافق للسادس من أكتوبر الجارية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 صباحا على معتمديتي ابن مهيرة وسمار والمعونة من معتمدية تطاوين الشمالية. كما تعلم الشركة أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليف سينقطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق للثامن من أكتوبر الجارية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 صباحا على منطقة شنيني من معتمدية تطاوين الجنوبية. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار يتواصل مع حاتم في دق خلاله.
1: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
4: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرته وياما. هني وين يقول الشعور كلامه،
5: الشعر والكلام،
4: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
5: صوت وغناوي
4: في برامج لنا، وشعر منظوم جيل يحيى جيانا،
5: ملظوم ملظوم دك خلانا. لا
2: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

ولا دلالات كف المحنة ترهس حس القطاع جاي من هكا قال بالجسم بقلنا واحنا مصين معاكم الجزء الثاني من دقة خلالة. ويقول طارن بيخة ما مر من الفراق كان فراقك وما حر من الجمرات كان شنارك ولا ثم شوق يفوت ما مشتاقك ولا ثم علا قد قطع اخبارك. يقول برغوثي احيه نار الفرقة سمورها تقوى في مكنوني لهبو جمراتها قدو وقت اللي ريت مرادي مرحولها تحوى والحيران يونوا وماتهم ثغو منين الصبح تسيب من الشرق بان ضوى جابوا بلهم هزوا من فجرهم سرو. بلاغة كبيرة الواقعة عند الشاعر أحمد بن حمد بن سن البرغوثي. وشاعر يقول يا رحلة يا رحلة العمر مرة خف في تعب الرحيل الصبر حبلة تهرة ولا عاد في الجسم حيل يا رحلة العمر يزي من جرح ينزف وجايع بالدمع ليم تدزي عالقلب ضاق الوسايع والدهر فينا يعزي عالشورنا الفرح ضايع خلي مقامك وهزي حملك وثقل السوايع للقلب دايم تلزي بدي الطبع غير الطبايع لا ما بغيت تحزي ولا تركبي حصان طايع لوقتاش ليم تتكزي نرجاش منك نفايع وتعود لأيام عزي أني شريت والغير بايع كانك علينا تنزي بالله ديري بديل ويا شمس بالله هزي نورك يضوي السبيل. مكالمة جديدة على خدنا خدمة بعضنا على الرقم الهاتفي 75-870-79. هذا الشعر اللي كنت نقول فيه هو الشعر عدنان بن عمر في الـ في الـ في الـ في البيت الثاني. يقول يا شمس بالله طلي على الكون طالت الغيبة وبالخير لبواب حلي للفرح دنيا رحيبة بضحكات الأنوار هلي تسهل علينا الصعيبة وفي الصبر نلقاه حلي ويا رب للقلب جيبة والأيام ترجع تولي للصور وعطورها الطيبة وين الهنا كان خلي والأفراح كانت قريبة ورفيق في مثل ظلي لخياب لا دار عيبة ومن الحلم نرسم نعلي والحلم هو الكذيبة يا رحلة العمر خلي من النوار تضوي الفتيل وبالفرح الأيام حلي رفيق شوق يبدأ دليل رفيق عمر يبدأ معانا ولا يخيب في الوقت ظني بالنور يضوي سمانا ويغيب منها التمني والحلم يا ما خذانا ويا مراكبة غيبيني وطوال بينا رجانا ومطامعة كبليني كبني عفوا للهم كان رمانا مكاتيبنا جايبني يا رحلة العمر رانا تايهين بالله حني في الوهم ضاعت خطانا يا خطوة الشوق كني الصبر راهو دوانا نلقاه صبر قليل في العزم ديري مكانا راهو سفرنا طويل ويا رحلة العمر مرة خفي خفي تعب الرحيل. هذا الشعر عدنان بن عمر. نمشي طبعا للمروحات الموسيقية والغنائية والشعرية.

0: يميمتي خفيت خفت ماني خليت دمي وخذيت ولد براني لتسامحة باباي وين عطاني لبعث السلام ولهجاني ويقول يميمتي خفيت ما شاورتش جبت حصتي تمر الصيص ما صورتش ويقول عادل بلطيف ناري على اللي غريب في بلاد ما هي بلاده الفم ما يضحك ويلعب والقلب سابق سوادة يقول رقرق جاني دون الناس دون ناس بلادي دون والدي والوالد وكبادي يقول روم الفراق واصبر عليه يا غايب تفراج بإذن الله ربي نايب إن شاء الله يقول في الغربة كوفخت كوفخني العوج والقهرة وتعبت من عكس الزمان الخايب ترالي كما مربوط كسر ظهرة والعون ما واتاه زهرة غايب روم الفراق واصبر عليه يا غايب تفراج بإذن الله ربي نايب مكالمة جديدة على الخط ألو أهلا وسهلا
1: أهلا أسلم أخويا حاتم
0: مرحبا بك سيدي الغالي
1: تحياتي ليك وربي يحفظك ويوفقك
0: أهلا وسهلا بسيد علي شنحوالك من العكريت كل لباس
1: والله لباس أحييك وكل ويستمعوا فيك وكل
0: الله يخليك إن شاء الله وربي يعطيكم الوقت الطيب
1: وتحياتي لوك التقنيين اللي معاك
0: يسلموا عليك الكل حتى هم
1: إيه حتى نسلم عليهم ومدة يومين كنت بحداكم غد
0: صح صح عليك صح
1: اي
0: زوز سيد علي زوز
1: وتحياتي بالله العادل بالطيب
0: تحية ليه يسمع فينا حتى هو إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب
1: اي باش نعطيك المقطع
0: قول
1: خليتنا في قهباية وشحطت بين العقب والحمرية
0: اي
1: وبهذا وبهذلتنا اني والتريس معايا بالعداد زيادة
0: اي
1: رحلة مليحة صايبة في غيابه في الترفاس نجبد فيه كيف العادة تكتب من ربي شيء ورادة على غير مقصد وفكرة ما هوش وقت بصارة ما عرفت معاك دبارة
0: ايه؟
1: مكبوش كبسة من بين يدين نصارة بلا حبل من الحلالة ما تفع تكسيرتك ولا عرفت مصيرنا ومصيرك لغاية الحبيب ومقصد وحباب
0: ان شاء الله ربي نولنا زيارة الحبيب المصطفى يا ربي
1: يعيشك الله
0: شكرا لي
1: ويحفظك انت الله وجميع من يعرفك علي
0: الله يخليك سيد علي وكل اهالينا في العكاريت ناري على شبابي ضاع لي في الغربة وقعدت وتعدت ايامي بين باري وجربة مكالمة جديدة الو اهلا وسهلا اهلا
2: وسهلا شنو حالك صحتك
0: لاباس عليك خويا الغالي
2: لاباس انت
0: لي يا ربي رضاك
2: الله ربي يعينك على البرامج
0: السمحة عايشك في بر جدي ومسكنة وترابة
2: محمد بن جديانة
0: مرحبا سي محمد شنو حالك لاباس
2: اهلا وسهلا
0: اهلا بك كل مستمعين
2: مرة ثانية باقي وثالثة ورابعة
0: مرحبا مرحبا بك يا مجدد على التطوين وانت واهل تطوين الكل
2: كل جماعة التطوين كل الفريق اللي عامل
0: معاك الله يخليك
2: سي حاتم جايبينها البراني او غير البراني يا أخي الدنيا حسب الأخلاق هو توا الأخلاق يقول لك الباهية تقرب أحباب كثيرة والخايبة تبعد القراب والجيرة
0: صحيح
2: اي توا القراب وحتى القراب يبعد اللي كان الإنسان الدنيا حسب كان الأخلاق وين يحب روحه يقول لك النادم يحط روحه
0: أنا
2: إن شاء الله ربي يهدي
0: وإن شاء الله إن شاء الله ربي يهدينا الكل
2: ربي يهدينا للقراب وللبعاد ولكل وكلها تولي قراب
0: إن شاء الله يا ربي شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة نهارك طيب في بر جدي ومسكنة وترابة حتى الجدب عندي ربيع وصابة تهديت وامتديت في مطراحي ويا خالقي تسرع خطام رواحي الغربة مشومة واسمها الفراقة لا تهني خوت ولا تلم رفاقة مو كلمة جديدة على الخط ألو أهلا وسهلا
3: صباح النور خويا حاتم
0: أهلا بسي محمد ما طلع أهلا وسهلا بي
3: صباح النور
0: لاباس
3: الله ما نتحافش اليوم على الشر وعلى الغربة حتى الذي حصل أما على كل مقطع بسيط يقول عذراني مشو سافروا وخلوني من يوم سفرهم كنت تكف الدمع عيوني نسلم عليكم وكل
0: مكتوب ربي مكتوب ربي شكرا لك هذيك الساعه سي محمد الله يخليك الله يخليك الله يخليك مواصلين ديما معاكم اصدقاء المستمعين طبعا 75 78 900 واهلا وسهلا بالجميع طبعا مكلمتكم عادل بريني في انتظار. عادل بريني اشتخنا عادل جميل عادل جميل استحيل صديقنا عادل بريني اذا كان في الاستماع. قرب للرحى يرحي وقلبي زي على فعل ما درتاش قالوا فيا. ويقول يا براني كان عينك فيا تجيب ثنية ثنية الشط وهرب بي. اها انت تشجع على هروب انت الجنوب. على كل ديما احنا مصينا معكم لقنا في دقيقة خلالها.

0: هذا يا ليل من اللي مش على البرانية بكل تأكيد، وإن شاء الله نقضي مع بعضنا أجمل وأحلى اللحظات دائما مع مستمعينا الكرام في هذا التوقيت، وإن شاء الله مستمعينا عن طريق إذاعة بانوراما أو إذاعة التويين طبعا يكونوا مستمتعين معنا بكل ما قاعد يمرر الآن من مدة تراثية. مكالمة جديدة على الخط، ألو أهلا وسهلا.
1: ألو أسلام، أهلا بيك.
0: مرحبا بيك يا غالي، أهلا وسهلا.
1: أهلتين علي الوحيشي سرجان.
0: أهلا، استنى فيك سيد علي من بكري. بس عليك
1: والله بخير الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. الله يخليك، الله يخليك. ما براني كان الشيطان سيد علي.
1: أكيد طبعا، ما براني كان الشيطان، هو براني الفعل راهو
0: الفعل الدوني هو البراني سيدي،
1: هو البراني صحيح. هي خاطر الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، وشجرة طيبة وين ما تتحط حول الله ثمر إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله، إن شاء الله. يقول مكتوب في راسي نزلت جريدة وفارقت بر العز والدوم وعيدة.
1: أكيد
0: وتفراج
1: مكتور قلبي بالوجاية بد وبيا مثيل نعده على الكاهلي نرمي في جاي الند ومكتور قلبي مكتور فايد إلا وبيا سكن ضيمة في حشايا طاح هو بولا حكر فايده وصلة وظاهر كما السابق غمض جراح وشوق ظنيته في منازل خلة وظنيت نسعى في برهم نرتاح وظنيت ما درتش معاه الزلة نحميه لا هبت عليه رياح نرويه من دمي عزيز الملة ونسقيه من عزة جدود ملاحة وعيت تنشع عزايا طلت وعيت ننشد سحر عندي فاح نلقاه متكدر حذايا خلى ذكرى بعيدة ذكرى بعيدة والخبر زلباه ونقول حاتم خويا لغيرها يرفع معاك يهز يوم الشقا واللز أمك اللي تفزع وما تنحز ولا غيرها يرفع معاك يهز من غيرها يعطيك يتفكرك لغسرتك ويجيك عند اللزم تفزع وما تخليك أمك إن كان الوقت بيك قمز ولا تقول صاحب صاحب تتنجيك ولا أخوك لا منه معاك يدز ما غيرها اللي يودك لا غير الديمة تحسبك وتعدك لا غيرها اللي يودك ولازم الديمة تحبك وتعدك ولا يوم تغفل لا نهار تصدك الدايم غلاها في الجنين ينز في حياتها ما فهم شي يردك أمك الحسن اللي عليك يحز ولا غيرها يرفع معاك يهز يوم الشقا واللز أمك اللي تفزع وما تنحز ولا غيرها
0: تحية لكل أمهات، تحية تحية لكل مهيت، تحية لكل مهيت. وكان الزم علي قال
1: قلبي والنشي بي حرشيت هختوية نجرح سابقني بداها هي نلقى العقل بداها أمي الفرحة وجنتي في رضاها وكل الغلا والعز تحت خطاها هي روح روح الفيت نزواجية نادي على الفردوس كين ناداها أمي الحضن اللي جينا زي وتبعت قلبي أمي الحضن الدافي
0: أي
1: أمي الحضن الدافي أمي الحب الما يريد أخلافي يمامتي يا سيل نبع الصافي يا بدر نور في سمانة ضي بلسم جروحي يا دواي الشافي يا نبض اللي بيه الفريسة حية يتبعد قلبي يا نبض قلبي أنتي يا روح وسط القلب فيه سكنتي يا غالية بحبر الوفا دونتي قصة محبة كابتا ونقية ولقسيت لا تناسيت يوم وهمتي لبعدت لا جافيت دومي وفيا وتبعد قلبي لبعدت لا تخليت ولا هنت لا هونت لا وليت ثابت غلط الحن مهما عطيت وقلبك وحضنك والكبيدة لي لا انفرت لا تكدرت لا مليت ولا بعد فارت بيننا ولا سيا وتبعد قلبي وين ماشي لي وحسيت اخطوية نجاح سابقني بداها هي طبعا
0: واللي تبع قلب اسلم اخويا علي اللي تبع قلب اسلم هي
1: مالك الحمد لله بالامامه طبعا تحيه للوالده
0: شكرا لك يعطيك الصحه
1: ربي يسترها وربي
0: يعيشك الله يخليك
1: ان شاء الله
0: شكرا
1: طبعا ما نسوش اني ربوني زوج حتى مبارك ام جنات ان ربي يرحمها يرحم كل ام
0: امين امين يا رب
1: العالمين ربي يستر كل ام حيه
0: ان شاء الله
1: كما قلت ممكن اعطيك راس الكعب على الأم من زوجتي مش نطول كما قلت بعد قلبي نقول غابت في قدنا حضنها وحنانة والصبر ما عزانا من يوم سكنت شبر في الجبانة حاتم خوي خير ربي
0: يخلي. الله يرحمهم الكل إن شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحة سيدي علي الله يخليك. يقولنا سيدي عبد الطيف يحب تحية كبيرة لهالي منطقة زيتن بني زلتن أحلى بلاصة عندي وبعد عليها غربة. يقول سلام خاص لعم حبيب غريب موسوعة في التراث نتمنى نسمعوه يتصل بالبرنامج إن شاء الله. يقول لا تقلقي يا والدة وارتاحي يحن القدر وتفرحي بمرواحي إن شاء الله. ومصلين ديما معكم لحد عشر ونص يلا.
2: أول تبدو الحكاية منصلها عادية هي واقفة متحزوقة في السروال ومنشبحة معروف برانيك من بنطلوها ضيق زي البال وهي هاي ما دارت الحد عبية للمال راسي دور ردى مال للمال راسي دور ردى مال نقول الشيء اللي شبحته ما خطر على البال ولا كان في الحسبان لا في النية بالأمس وانا في طريق البنكة والحال حل من مشوق يجبد الشهرية وني بين صبو وبين لا مازال والكارطة في الروج تجبد مية وثم بعد مقهى افريقيا والخلال وحماص لا يبيع للذرية وبيني وبين البنكة مازالك يوصل قديم وقاعة الحرية وبالضبط وين يصلحوا في الهاتف الجوال تبدو الحكاية منصلها عادية هي واقفة متحزو قف سروال ومشبحة معروف برانيك من بنطلوها ضيق زي البال وهي هاي ما دارت الحد عبية للمال راسي دور ردى مال وحسيت فيدها الكتال أرجوك قلت لي دير فيا مزية وعندقش باش نعمل الخويا ببال اللي حسبتها فول الحال برية حطت نوام الرقم هو ما زال الآن دو بالفي والآل كيما هي تيقنت أن اسمها نوال نويت على العلاقة صافية ودية وبيني وبين الضار مثل أبوال لين شرينت في الليل هذه هي من صوتها والصوت هذا فال وملها علاقة بالمرار فيا من كلمة قالت شنو الحال وكلمات ما هماش بالعربية تيقنت كون الليل كيف طوال وحضرت ماتريال للسهرية قهوة حليب وأربع كريستال وكلمات فيها شوي رومانسية ألو يا ألو وصلت على المنوال وعندكش فيسبوك يا غالية شبكات لي تغرد على الأطلال واش لازك واش باش تعمل بي لا طالبة منك خلاص المال ولا طالبة قربك وللحنية نبي نسألك تعرف السي جمال شفتك معاها الصبح في الميرية وهذه هي حطك على الأكتاف ترخي بي عطيها العزيها الوقت كي يتصرف عطيها العزيها المال كي يتفيها
0: هذا الله يرحمه الشيخ بجزة.

0: عصية يو تحلف قارب أسوق أسافر عبوه البحرية أو تحلف قارب الزوب لعم شيخ للكبدة مجاعة أو مزم للبير السدرية ومن مارف حتى لساس وما يجوش في حزامك ليا أو ما يجوش في لي حزامك أتي والبن وتشمل خدامك نتبهذل رتوامك فضي باللي قلتي لي أو فضي باللي قلتيها ند خبارك غبتيها المدة وحبك جار علي وكد وكف الهل واسع علي ونحلم واثق في دي وردة وردة في المحبس محضية أو وردة في المحبس مصيونة غزالي لشرع في عيونة منحس كعبة أمه ذي وجابوا العالم ديدا ويني ويلقوا الحب زاد عليا أو يلقوا الحب عليا قوي أو من اللي جنه فخاوي منين خرجت تمشي عرضاوي تنهت تنحلوا عيني وليس فم طبيبي داوي من خلفك يا ريد البي من زول الخاتم يدع يدرج بالفانتازي تحلف قارب هزق لا سافر عبوه البحرية
1: عبوه البحرية وبرش عبوه البحرية وقتها وفرقوا بين الأحبة والعائلات وبرش حسابات لا يرجح حيامات خويا طاهر لا يرجح يعطيك الصحة شكرا على الإضافة معنا وإن شاء الله ديما دمت وفي لإذاعة تطوين برنامج طبعا والدقة خلال شكرا ليك مكلمة موالي على الخط أهلا وسهلا
2: يا صباح الورد
1: صباح المسك والعنبر أهلا وسهلا بيك
2: تحية
1: ليكم حاولي تقفي في بلاصة فيها شبكة لبس خاطر صوتي قطع هنا توا أنا شاقية وظني الشقا يبغيني وجدت كتبتي في وين ما ترضيني جيتي بعيدة ومسكنك في الظهرة زي القمر درتي عليهم بهرة أو وهرة نواصل معك ألو أهلا وسهلا
2: يا صباح الورد
1: توا صوت تلبس مرحبا بك
2: توا عند بحث الشبكة بالضبط
1: مرحبا مرحبا
2: يعيشك يحتك صحة على الموضوع يا حمد بيك موضوع حساس الحق لمحالة أنا ما عنديش مع قطع
1: شعرية
2: شعرية الحق ديما نسمع ما عنديش حق باش نقوله لحاجة أما البراني كان الشيطان والبراني ما يدوم عشرة زادة
1: كيفاش هذا كيف أهمي هالي خطر
2: هذا هو لمحالة في المكتوب ديما لهم بتلوج مثلا حتى صرتوا احنا غيت يا في
1: حاتم
2: في جربة نحكي لك ياسر عناتك هو جربي اخذ برانية ولا جربية اخذت براني صرتوا جربية اخذت براني هذيك تبدأ من الخطبة حتى للعرس وهي قطع فيها ويريشو مسكينة تقولش عليها خذت ما يخذوش للل هو لا هي البراد كان شي كان بالعكس انت هي الام مسكينة تحب تقول لك مثلا ولد بلادي خير ديما معاه وهو اللي هنا راهي بيدي ربي راه سواء تتهني مع البراني ولا سواء كان حبلك الخير بتتهني معاه ولد بلادي
1: يا رفيقة يا رفيقة
2: نعم
1: طلعتي رفيقة مزدران الله مرحبا بي هذا خون عادل بلطيف راولي عاد لي الاسم أنا أول مرة نعرف الاسم مرحبا بيك على كل هل أنت من تحكينا من منطلق أنك عايشة في عائلة غير عائلتك ولا في عرش غير عرشك
2: لا أنا عائلتي الحق الحمد لله خديت يعني خديت تربي أما عندي أختي خذت براني مو براني كان شيء كان أما تحس هديما
1: حتى كي تجي تحسها ديما ضيفه من تو العشره كما قلت انت
2: هي لا راجل من تو العشره ما اختي عاد بلينا ومنه فيه
1: لا الراجل مش يخليها ومش يهزها معاه طول
2: لا صحيت هيك هي هيك هي الحكايه اللي يقول لك عليها من تو العشره محاله ان شاء الله العشره دائمه يا ربي
1: امين
2: وان شاء الله ثم كان الخير والبراني كان في تاب بالعكس انا راني ضد الحساسيات هذه خاصه والله ما بالحق ما نحبش هيك شوف

0: فن والله نحكي لك من منطلق واقع. راه الام يجيها ولدها ياخذ قوريه تقول لها فرحانه، وكي بياخذ مثلا برانيه تقول لها لا كيفاش شنو هو المانع يعني شنو هو المانع. هي بالعكس البرانيه تولي عندها قدر اكثر من التربيه.
1: اي صحيح
0: في بلاد خاصه كي تبدا ما شاء الله عليك.
1: حبي يسلم علينا الوليد على كل سلمي عليه وان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب اختي رفيقه. شكرا لك شكرا لك شكرا لك. ودمنا متواصلين معاكم على 5780 900. مكالمة جديدة على الخط. الو اهلا وسهلا. الو عسلامة.
2: عسلامة
1: مرحبا بك
2: وبيك عايش.
1: ايش كون معنا؟
2: عاشقة
1: التراث.
2: عاشقة أبوها.
1: عاشقة أبوها يلا بنت بوها. يلا بنت بوها مرحبا مرحبا بيك.
2: عايشك.
1: قولي يا بنت بوها.
2: والله الموضوع في الكتال يمكن كان جاء البو باقي احنا بر
1: داو نبرمجو على البو. تحبي نبرمجو الجمعة جاية على البو نبرمجو لك على البو.
2: عايشك.
1: على كل يلا عندك مضيفي أبيات شعرية يقول أنا تعب والغربة علي زادت ونفسي شاهدت الموت ليلها زهرادت.
2: تحية لكم الكل
1: وفريق. شكرا لك أختي غالي يعطيك الصحة. نامي منامك وغردي عيني على غربتي وناس ما تبغيني. طبعا يا لندرا مكتوب ولا دعوة ولا خروجي من بلادي شهوة. وديما احنا متواصلين معكم على 75 78 900.

0: يا صاحبي يا صاحبي، الوقت غلاب في القلب خلف عغمايم، والعبد ساعات ينصاب في الكبر يدخل ظلايم، ويتيح في مثل زرداب العقل كيف الصمايم. شمتت في النفس الأصحاب وسيلت حبر البلايم، وصلت قطع الرقاب وعبيت قدري شتايم، وغلطت في ضرب الحساب وعقبت برشا ملايم، وهزفت في حلة الباب والبحر يدعب وعايم، وجريت في عكسة التراب تصرفت كيما الهمايم، وعشقت في سواك واصحاب من البعد باعث نسايم، وبخنوق وعجار يشهاب ومعسول لغة كلايم، وزنوت بياض ترطاب وخيال مثل الحياية حمايم، وعيون برقات مشهاب لعجنورهم برق دايم، وحرام مخروط مصواب بالشبر عرض الحزايم، والجيد وقرع وهضاب ومحاط طرف عليهم، وخرفت ورخيت النقاب وفعلت فعل الهمايم، وكليت من عشب في الغاب وشربت شربة مضايم، وقطفت نوار مصاب للشاف لفح نسايم، وغرقت وبكيت وتمرغت حكيت لجناب، وزفرت زفرة نقايم، وحذفت غطيان تنساب لثريتني كنت نايم، وتفوه لافعل الذياب لو كان حتى حلايم. هذا يا صديق الشاعر مصر أبو توايم. مكلمة جديدة على الخطة. ألو، أهلا وسهلا. ألو، عسلامة.
1: مرحبا بيك.
0: أهلا وسهلا بيك خوي الغالي
1: علي الزواوي من الحامة.
0: مرحبا سيد علي وكل من سمعينا في الحامة.
1: أنا نشكر إذاعة التطاويل،
0: الله يخليك،
1: ونشكر كل من يعمل فيها، ونتمنى لها تكريم من أحسن التكريم على البرامج اللي تقدم فيها، برامج حية، برامج متعة، برامج من أحسن البرامج من هذه الإذاعة الوطنية إذاعة تطاوين.
0: شكرا.
1: هي نور تونس.
0: الله يخليك. شكرا لك. شكرا لك سيد علي.
1: الجمهورية في تونس.
0: شكرا لك سيد علي. الله يخليك. شكرا.
1: ونتمنى حاجة، نشكر الشعراء ونتمناهم مرة يجيبونا على تاريخ تونس وعلى المقاومة متاع تونس وعلى تونس اش كانت قبل واش كانت تو. نتمنى هذا
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.
1: ونتمنى برنامج تعملوه أنتم على الأقل مرة في الشهر، وإلا أي فرصة تواتيكم اللي تقدموا في البرنامج، هو يجيبونا على المقاومين، برنامج يجيبونا على التاريخ
0: إن شاء الله،
1: يجيبونا على القيادات
0: إن شاء الله
1: اللي قامت فهمتي الله ضد فرنسا
0: إن شاء الله،
1: يجيبونا على تونس إيش كانت قبل وإيش كانت تويكة، إيش كانت مع فرنسا، إيش عانت وإيش دمرت وإيش قتلت من من من توانسة. نتمنى هذا البرنامج يجيبوهنا على الأقل هاك تلامذة وهاك أبنانا الصغار يعرفوا تاريخ تونس، ويعرفوا تونس أشعانت، ويعرفوا تونس أمس وتونس اليوم.
0: نعم.
1: فهمتني ولا؟
0: شكرا.
1: نتمنى هذا. وأنا صديقتي ياسر سعاد الفلالي.
0: مرحبا بك خويا.
1: وأنا علي الزواوي رئيس مكتب جهوي للمقاومين المناضلين والشهداء.
0: هو أخونا الزاوي موسى في ذكرة الأيام.
1: ونتمنى تجيبولنا البرنامج هذايا، ونشكر ونتمنى الإذاعة يوقع فيها التكريم، نكرموها من أحسن التكريم.
0: شكرا لك سيد علي، الله يخليك. شكرا لك، نهارك طيب إن شاء الله، غرمة في الشر. وبالنسبة للمقاومين والشعر المناضلين في ذكرة الأيام لزميل ذوي موسى، يعني أفرد الشريحة هذه بحلقات وحلقات يعني موثقة موجودة في ذات الطويل، إن شاء الله طبعا يعاد استغلالها وتعود تسمعوها أصدقائي المستمعين وكل من هو مهتم بشعر المقاومة أو شعر الوطني هذية في فترات قديمة. مكلمة جديدة. ألو، أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله تعملها في البرنامج
0: إن شاء الله. إن شاء الله سيد علي إن شاء الله.
1: شكرا
0: لك. الله يخليك. شكرا لك، يعطيك الصحة. مواصلين ديما معاكم. يقول غريبة وهلها بعاد عليها، هي في نجع وهما في نجع، وصل فيهم العيب واتهموها عرب نجع زوجها بالسرقة وهي ترحي. قالت هالكلمات عبرت فيهم عن حزنها وغربتها، أنا يميمتي خنبوني وني ما نحب الخنيبة سيعت عيني وطيت وعرفت روحي غريبة. طبعا هذا شعر معنى هيك الأبيات الطيارة كما نقولوا اللي تجي في عالبال. يقول لك شعر نوصيك سايس وكلمتك جملها وحيد الخباثة ما تكون هلها نوصيك سايس حالك وخلي وصيتي راسخة في بالك رضي الله وخاطرك بعمالك راهي الدنيا باقية بتقالها والله غدوة ما يفيدك مالك فرعون قبلك ثروت وهملها نوصيك اللي سايك امشي بنية صافية وحقيق راه المولى ما عليه دريق خلق العباد فرحامها فصلها ولو كان يبغي يبيدنا في دقايق يأذن السيل بترابها يرحلها خوذة كلامي مسلم وحلل المعنى قبل ما تتكلم. عندنا مكلمة ناخذها. ألو ألو سهلا.
2: ألو سهلا.
0: مرحبتين.
2: وبيك أكثر لبس شي حاتم إن شاء الله حالك نحييك ونحيي ذاعة التطوير.
0: الله يخليك سي مبروك.
2: مبروك حلاب من الروعات بكي. ذكرت منال يسمع في ذاعة التطوير حتى إحنا الروعات نسمع فيها.
0: ذكرناهم راهو بكري كحكينا على أبو بكر بكري قلنا راهو يسرح.
2: الله المبروك حلال.
0: اي مرحبا سي مبروك
2: وبيك اكثر. عروس السحالي اليوم بنحياها كاف الغرام يبيها وهي كنز من التراث جامل فيها.
0: اي
2: تحكي على سيرتنا وكيف كانت ايام النجع في جهتنا وفي وسع السحالي بصوتها وصلتنا.
0: اي
2: روعات الغلم والبنت تسمع فيها.
0: اي
2: تحكي على ماضينا على اولاد ضحوا الوطن وعلينا من ان كان الاستعمار حاكم فينا واليوم ها الخير بين يدينا ويا الله للشور السعيد اهدينا وتونس الخضر تسوي ما يهديها.
0: اي اي اي اي شكرا لك يا سيد مبروك يعطيك الصحه. شكرا لك شكرا لك نهارك طيب. مكلمه مويلي. الو اهلا وسهلا. الو عسلامه.
3: اهلا سي حاتم.
0: اهلا شحوالك سيدي سيداني. الحمد لله وينك خلطت في
3: والله ترد على الملحمة قال على الدغباجي وعلى
0: اي حب على الشعر. اي قول
3: قلت له عاد نحييها نحييها من جماعة الحامة كل صناديد
0: اي صحيح بيش بنزيد.
3: قلت له ولد وادي زيتون جاب صنديد على الوطن لقه ذراعه يضرب على الجبين تحت الشواشي لنوش يطيح ساكت يوصل القاعة يغرغر الدم من نفس ما لقاشي بنداق منها الطاغي طلب بالشفاعة اللي يلحق احسبة للدربة ولاشي ولدي يصول مهوش مطماعة عشاه ما يطلب يبات حتى بلاشي دبار للظيم القلق موشي القلق موشي متاعة استوتي لمدها وزهر يحبس الماشي مشهور عرق تمر صنديد تقرر من لحق يتبرى كل ما خيروه الوطن ما بغاشي كلامي على الدغباجي في الحامة حبست الساعة حاز الشهادة والوطن ما خناشي بلا تكبيل أمر لله باع رصاص العدو مخوفاشي وعند الرمي ظهرت من سماعة هان الروح والوطن ما هناشي والوادي الزيتون جاب صنديد على الوطن لقى ذراعة يضرب على جبين تحت الشواش.
0: يعطيك الصحة سيد علي شكرا ليك نهارك طيب غير ان شاء الله فيه بشر. كانت هذه آخر مكالمة بالنسبة اليوم الوقت اللي حصلنا. يعطيكم الصحة على التفاعل الجميل. ويقول من الوحش والغربة وطول المدة تنهيد خلف في الجواجي غدة علاش لاش يا باريز غريتيهم ولاد وطننا الأحباب فكيتيهم. طبعا الحصة جاية بعد 4 أسابيع باش تكون مفتوحة إن شاء الله وبعد نرجع نختير المواضيع. هذا كليش ما قدمتش موضوع الأسبوع الجاي لأنه يعني باش يكون مفتوح للناس الكل. يقول تقول أخت سيدة تقول تحية ليك تقول عندي 41 سنة عرس وبراني والحمد لله لقيت فيه الخير والعشرة ليا والأهلي إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم ويخليكم على الخير. بنت الجنوب تقول بهناك تلقى الخير يمجاورنا ومصعب الفرقة بعد ما تعشرنا. أجمل تحية فريد الغريبي في الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء هذا الجميل في تقبل مكالمتكم الهاتفية. شكرا لمستمعي إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. مسك الختام مع صنديدة رؤوف ماهر. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام ومنتصف النهار هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. ولاية ومدنين تحتضن بداية من الاثنين القادم أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي. الشركة التونسية للملاحة تعلن عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال فترة الشتوية. عمادة والاطباء تعلن تمسكها بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية. وفي العالم ما استشهد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني غربي غزة. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالية بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنينة بداية من الاثنين القادم. في إطار متابعة الوضع الصحي وتعزيز آليات الرصد والوقاية، تواصل وزارة الصحة تنفيذ عمليات المسح العشوائية التي تهدف إلى جمع معطيات ميدانية دقيقة حول الوضع الصحي للسكان والكشف المبكر عن بعض المؤشرات الصحية والأمراض المزمنة. وتندرج هذه العملية ضمن جهود الوزارة لدعم التخطيط الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة استنادا إلى المعطيات الميدانية. هذا وتدعو كهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنينا الدكتورة لميا الزمالية المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية حرصا على ضمان سلامتهم. أكثر تفاصيل في متابعة الزميلة هادية قريسوعي.
3: وزارة الصحة بدأت منذ شهر سبتمبر في مسح وطني هام حول الأمراض المزمنة، عوامل اختطارها والصحة النفسية في تونس سنة 2026. بالطبيعة وزارة الصحة عندها شركاء اللي هم المنظمة العالمية للصحة، خبراء الطب النفسي وإدارة الصحة الأساسية. المهمة هذه يقوموا بها أطباء وممرضين ورؤساء في كامل الولاية باش يتنقلوا، بالطبيعة باش يدقوا البيبان على منازل يحددها معهد الأحصاء بطريقة علمية، الأسئلة والتحاليل بتاع السكري والقياسات بتاع ضغط الدم معناها الكيستيونير الكل راهو سري والكل باش يدور الخدمة الكل في كنف سر المهني، وصحة المواطنين هي أمانة عندنا. لذا نوصي المواطنين اللي يجي عليه الاختيار يحسن استقبال أعوان الصحة.
2: أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال فترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. وتتوزع هذه الرحلات وفق بلاغ للشركة إلى رحلة مرسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر 2026، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفية 2027، ورحلة ثالثة جرجيس مرسيليا من 11 إلى 13 من جانفية 2027. بشير مسلم رئيس جمعية تونسية الحوض الباريسي بفرنسا يتحدث في متابعة منها الزميل خميس بطان.
4: أشكر وأثمن الشركة التونسية للملاحة على المبادرة فيما يخص زيادة الرحلتين يعني في ديسمبر وفي جانفي، لكن عندنا ملاحظة نسوقها بكل ودية. الملاحظة الأولى، كنا نتمنى هذه الرحلة تكون يعني في بداية العطلة المدرسية في فرنسا وتتناسب مع جني الزيتون. ثانيا، الرحلة الثانية تتمنى تكون في عطلة الربيع، ونحن طالبنا الشركة التونسية للملاحة من 5 جويلية 2017 بداية الرحلة الأولى، على أساس أن هناك رحلات تنظم في الشتاء وفي الربيع وتتناسب مع العطل المدرسية في بلادنا في الخارج، وكذلك مناسبات فلاحية أو مناسبات دينية. هذا ما كنا نطالبه، ونشكر الشركة التونسية للملاحة ونثمن ذلك لهذه المبادرة.
2: نظمت اليوم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين بالقاعة متعددة الاختصاصات بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية لقاء تقييمي لمشروع قيمة الذي تنفذه الجمعية وفق ما صرح به منسق المشروع رياض الهنتاش للزميلة تبرا الشيباني.
5: برشا باش نثمنوا فيها جزء الأولاني معناها من المشروع اللي نفذناه. حبينا نشوفوا يعني وين وصلنا، أسكي هل أن أخلطنا حققنا المطلوب منا، وين هي الأخطاء، كيفاش نجم نصلحه. هذا الكل لمينا السلطة المحلية، الإدارات، جميع الأطراف المتداخلة باش يعني نشوفوا احنا وين وشنو نجم نصلحه وشنو نجم نعمله في الجزء الثاني من المشروع، يعني نشوفوا نظرة على المرحلة القادمة.
2: نظمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات لقاء جهوي بفضاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور، والذي يتيح للحرفيين والباحثين الشبان آليات ومزايا المرافقة المتاحة لتيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية. تقرير الزميل محمد العكشة.
6: ضرورة تعزيز حضور المؤسسات التونسية ولا سيما المتوسطة والصغرى وشركات الناشئة على شبكة الانترنت من خلال احداث مواقع ويب واعتماد ادوات التسويق الرقمي بما يساهم في التعريف بمنتجاتها والترويج لها. مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذرية.
7: اي حرفية ولا اي مؤسسة ولا يلزمها تتواجد على شبكة الانترنت، يلزمها موقع ويب. دونك اليوم بفضل الانترنت ولات الشبكة عنده اطلاع على العالم كامل، دونك هذاك علاش لازمنا نغتنموا الفرصة اللي وفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال باش مؤسسات شركات هذوما تقوم بمجهود للتعريف بمنتجاتهم على الشبكة العنكبوتية. بالطبيعة فما آليات متاع تسويق رقمي، كيفاش اليوم مثلا جيسيب لكليون مثلا ألمان، لكليون فرنسي، لكليون من الخليج، فهمني.
6: هذا البرنامج يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التصدير للمؤسسات الصغرى والحرفيين والمؤسسات الناشئة. مدير التجارة الإلكترونية بالبريد التونسي يسري بشوش.
8: إيزيكسبور هو برنامج يعني نموذجي، فما الموقع الويب www.easyexport.com.tn، يدخل له المصدر يلقى عليه المعلومات حول البرنامج هذا، يشكون ينتفع به، شروط الانخراط، الأوراق المطلوبة إلى غير ذلك. فما شباك موحد للتصدير موجود على مستوى الشبكة البريدية، نلقاه في الوكالات جنرال مونت على البريد التونسي. الشباك الموحد هذا فيه البريد التونسي وفيه كذلك مصالح الديوانة موجودين باش يعاونوا المصدر يوجهوه، وإذا كان ما عمره مصدر يعرفوه بإجراءات التصدير ويعاونوه. وكذلك فما منحة عن طريق مركز نهوض بالصادرات، ملحة في شكل تخفيض 50% على كلفة النقل. دونك الاكسبورتاتور كيجي أبار التوجيه ومعناتها الإجراءات التصدير يلقى منحة أو دعم تخفيض 50% دفع كان 50% من كلفة النقل، واللي هي تعاونه في القدرة التنافسية نتاعه في الأسواق الخارجية.
6: يذكر أن حوالي 70 مؤسسة تونسية منخرطة حاليا في هذا البرنامج، فيما تم القيام بنحو 6000 عملية إرسال طرودنا إلى الخارج.
2: في الشأن الوطني، أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم أنه منذ صدور الأحكام المتعلقة بتوسيع الفوترة الإلكترونية إلى أجزاء الخدمات لم يعتبر أن المهنة الطبية معنية آليا بهذا الإجراء إلى حين صدور المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2026 والمتعلقة بشرح أحكام الفصل عدد 53 من قانون المالية، والتي اعتبر المجلس أنها تجاوزت دورها التفسيرية ووسعت تأويل النص ليشمل المهن غير التجارية رغم عدم التنصيص عليها صراحة في الفصل المذكورة. وذكر مجلس عمادة الأطباء بأنه بادر بالاتصال بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات وشارك في الأعمال المتعلقة بمراجعة الإطار التشريعي، مشيرا إلى أن هذه الجهود أفضت إلى تقديم مقترح لتعديل النص القانوني لا يزال المجلس في انتظار استكمالها وفق نص البيان. وقعت ثلاث مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية 7 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس. وتتعلق مذكرات التفاهم بالتعاون بين مؤسسات تونسية وشركاء من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات العربية المتحدة في مجالات الصحة الرقمية وتبادل الخبرات وتقييم الحلول الصحية والابتكار والتكوين الطبي المستمرة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون ودخول السوق التونسية والتوسع الإقليمي. العالم استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح فجر اليوم جراء قصف من قوات الاحتلال الصهيونية على مدينة غزة. قالت منظمة الصحة العالمية إن سلطات الاحتلال تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون أي تبرير رسمي. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن المساعدات الحالية لا تكفي لسد احتياجات أسر قطاع غزة وأن الأدوية تشكل أولوية قصوى ويجب إدخالها فورا. قال وزير خارجية الباكستاني أن الرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسية الاستراتيجية بموجب اتفاقية مكة المبرمة بين باكستان وتركيا والسعودية، سيركز على هجمات الحوثيين في السعودية. ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم أن النائب العام للدولة حمد سيف الشامسي أعلن أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية خلال الرحلة. وقال النائب العام أن المساعد اعتدى على قائد الطائرة داخل جمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ولاية مدنينة تحتضن بداية من الاثنين القادم أيام الاستثمار المستدام والشمولة المالية. الشركة التونسية للملاحة تعلن عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيسة خلال فترة الشتوية. عمادة الأطباء تعلن تمسكها بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية. وفي العالم تابع ناس تشهد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني غربي غزة. أجمل تحية محدثتكم عفيفة لونيسي في الأخراج التقني هادي الغريبي، شكرا وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: شفرة مورس هي لغة النقاط والمطاط التي غيرت عالم الاتصالات، وتعد من أبرز الابتكارات التي أسهمت في تطوير وسائل الاتصال الحديثة، إذ ظهرت في القرن 19 على يد المخترع الأمريكي سامويل مورس بالتعاون مع ألفريد فيل بهدف تسهيل نقل الرسائل عبر جهاز التلغراف. تعتمد شفرة مورس على تمثيل الحروف والأرقام باستخدام تسلسل من النقاط والمطاط، حيث يمتلك كل حرف أو رقم رمزا خاصا يميزه. وقد مكن هذا النظام من إرسال الرسائل بسرعة ودقة عبر مسافات طويلة، مما أحدث ثورة في عالم الاتصالات قبل ظهور الهاتف والإنترنت. ولعبت شفرة مورس دورا مهما في المجالات العسكرية والبحرية والجوية، إذ استخدمت في نقل التعليمات والإنذارات ورسائل الاستغاثة. ويعد الرمز العالمي للاستغاثة SOS المكون وفقا لشفرة مورس من 3 نقاط و3 مطاط و3 نقاط أشهر الرسائل التي ارتبطت بهذه الشفرة وما يزال معروفا حتى اليوم. ورغم تراجع استخدامها في الحياة اليومية مع تطور وسائل الاتصال الرقمية، فإن شفرة مورس ما تزال تحظى باهتمام هواة الاتصالات اللاسلكية وبعض المؤسسات التدريبية، كما تستخدم في حالات الطوارئ عندما تتعذر وسائل التواصل الأخرى. ويمكن إرسال شفرة مورس بواسطة الضوء أو الصوت أو حتى الإشارة اليدوية. ويؤكد مختصون أن التعرف إلى شفرة مورس لا يقتصر على جانبها التاريخي، بل يسهم أيضا في تنمية مهارات التركيز وفهم تطور تقنيات الاتصال عبر الزمن.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: أثر عبر الأثير.
4: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر أعلامي صنع من الكلمة جسرا إلى قلوب المستمعين، ومن الصوت ذاكرة ومن الصورة حكاية.
5: بابا عبد الكريم قتاتة كان وما زال وسيبقى من أبرز الأصوات الإذاعية، ليس فقط بصوته المميز وحضوره الإعلامي بل بتواضعه وقربه من الناس. عبد الكريم قتاتة كان وما زال يؤمن بأن الإعلام رسالة، وأن أجمل نجاح هو أن تترك أثر يبقى في ذاكرة الإنسان.
4: عبد الكريم قتاتة من صناعة الصورة إلى العزف بالقلم عبر الأثير إلى رحاب الجامعة حيث ترك علما وقيما.
6: سر عبد الكريم ما كانش في الراديو، لأن الراديو كان مجرد وعاء والبريد كان مجرد أداة. سر الحقيقي كان في شيء آخر، اللي هو أنه جعل المستمع يشعر بأنه مرئي ومسموع وله قيمة.
4: شهادات حصرية من أصدقائه ورفاق دربه.
6: أحفظ لعبد الكريم وأحفظ لبرنامجه الكوكتيل مكانة أثيرة في تدريبي على الكتابة.
4: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
7: يبدأ من هنا من عبر

0: احد اذاعات الدول العربيه اسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعيه والبصريه كوبيام يقدمان هذه السلسله الموسيقيون العرب. الموسيقيون
1: العرب ومن انتاج الاذاعه الجزائريه. اعداد وتقديم توفيق رمانه. اخراج حبيب طابا.
2: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
1: نوبي فاضل يصنع النجوم وتسطع النجوم.

0: حين يلتقي الاسم بالفعل يولد الفن الحقيقي لحنا ووترا وإبداعا للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نبلي فاضل. في الموسيقى كما في الذاكرة، هناك من يمر عبر الضوء وهناك من يبقى داخل النغمة، ونبلي فاضل الموسيقار العبقري الراحل كان من أولئك الذين اختاروا أن يقيموا داخل الضوء وأن يصطع كل من يصنع من ألحانه صوتا طربيا. عن ولادة العبقري الراحل نبلي فاضل، شغفه بالفن والموسيقى ونشأته داخل بيته، يحدثنا شقيقه صلاح الدين نبلي في هذا اللقاء.
1: ولد نبلي فاضل في 2 نوفمبر 1952 بمدينة تونس. طبعا كنا نسكن في مخيم تابع للاجئين الجزائريين في مدينة تونس، في مخيم اسمه جبل الجلود. ولما بدأت الثورة في 54 التحق الوالد كمقاوم في الثورة الجزائرية، وبعدها بكم سنة، سنتين أو ثلاثة، فتحت الثورة كشافة الإسلامية الجزائرية، والتحق فاضل لهذه الكشافة، وهنا بدأ يتعلم الأغاني الوطنية، وكان يحفظ الأغاني، كان يرجع للدار وكان يحاول يحفظنا، احنا كنا صغار طبعا، كان يحفظنا الأغاني اللي هو يحفظهم في الكشافة. طبعا هنا بدأ الميول تاع فاضل إلى الفن والموسيقى.
0: عندما يخيم السكون تتردد أصداء الموسيقى في النفس. من جامعة السوربون الفرنسية التي نال فيها الطلبة أعلى المعدلات، إلى المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث درس على يد كبار الأساتذة وتتلمذ على يد الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، ليتعلم أسرار التحكم في ربع المقام على آلة العود الوتر الحساس، تفاصيل نعيشها سويا مع شقيق الموسيقار الراحل صلاح الدين نبلي ثانية.
1: كان متحكم جيد في ربع المقام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أولا درس في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج منها بعلامة جيد جدا. في ذلك الوقت فاضل تخرج مع عباقرة عرب، مثلا تخرج نفس السنة مع عبد الرب إدريس الفنان الكبير، مع الفنان الكبير اليمني أحمد فتحي، مع المرحوم القطري عبد العزيز ناصر، مع طوني وجورج وديع الصافي، ومع محمد الحلو، يعني أسماء كبيرة تخرج فاضل معهم ودرس معهم خمس سنوات في القاهرة. فكان فاضل بارع حقيقة. أنا كأخ نعرفه كان جيد جدا في عزف العود. طبعا مش فاضل، حتى الواحد يعرف من أين أتى فاضل. فاضل درس في الشرق والغرب، في السوربون وفي القاهرة، يتكلم بطلاقة الفرنسية والعربية. طبعا هذا مكنته باش يتحكم في الموسيقى نتاعه الى اخره. طبعا كان يكتب الموسيقى، كان يكتبها لما يجي البيت مثلا للدار. انا اتذكر جيدا لما لحن أغنية سراييفو مثلا. فاضل إنسان قبل أن يكون فنان، والفنان الحقيقي هو في رأيي أنا إنسان قبل أن يكون فنان. فاضل كان يعيش المآسي الأمة، كان يعيشها في صميمه. كنا نشوفوه أغنية سراييفو، كان يجي للبيت مثلا يقعد معنا نسمعه في الليل، والله في الليل يا جماعة، ينوض الساعة 2-3 نسمعه يدندن بصوته طططا، يجبد العود يعزف نوتات يكتبهم بالقلم، يكتبهم في الكراس ويعود ينام. فهكذا ولدت أغنية سراييفو اللي غناها الفنان الكبير لطفي بوشنا.

0: المطرب والموسيقار لطفي بوشناق يحدثنا عن الموسيقار الراحل نبلي فاضل في هذا اللقاء.
1: تحية حب صادقة من القلب لكافة السادة المستمعين لإذاعة الجزائر العزيزة على قلوبنا. أخوكم لطفي بوشناق، نحب نقول كلمة حق في فنان كبير كبير كبير، وكان لي الشرف أني تعاملت معاه، ملحن من أرقى الملحنين في مش على المستوى المغاربي، على المستوى العربي، النوبلي فاضل رحمه الله. هذا الفنان اللي المفروض كان عنده يكون عنده صيت أكثر من اللي أخذها هو، تعرف وعملت معه من الأغنيات أخذت يعني صدى كبير ياسر على المستوى التونسي والعربي. إن شاء الله معناتها إن شاء الله ما إن شاء الله ربي يرحمه أولا، وإن شاء الله إن شاء الله ما يجيوش كذلك فنانين أخرين موجودين في الحجم بتاع النوبلي فاضل، وما معناتها ما يذكرهمش، ما يلقاوش حظهم كما ما لقاش حظ النوبلي فاضل. وأنا متأكد أنه معناتها الوزارة الثقافة الجزائرية لازم باش تكرمه وتعطيه ما يستحقه، ربي يرحمه وربي إن شاء الله يوفق الجميع فيما فيه خير لهذه الأمة ولهذه الساحة. لطفي بوشناق مرة أخرى تحية حب صادقة من القلب لكم جميعا.
0: منذ السبعينات بدأ اسمه يظهر في كواليس الإذاعة والتلفزيون، كان يعمل بهدوء، يكتب بهدوء، ويلحن بهدوء، يشرف على التسجيلات ويوجه الأصوات. كتب أكثر من 250 عملا موسيقيا بين الأغنية الوطنية والعاطفية والموسيقى التصويرية. لم يكن نوبلي فاضل هدف إنتاج أكبر عدد ممكن من الأغاني، كان يؤمن بأن الأغنية الجيدة تشبه بيتا مبنيا جيدا يمكن أن يسكنه أكثر من صوت وأكثر من جيل. كان يقول لمن حوله إن اللحن الذي لا يعيش بعد صاحبه لا يستحق أن يولد. هذه الصرامة الفنية لم تكن تشددا بقدر ما كانت احتراما للموسيقى. مهرجان الموسيقى السيمفونية في هذه الطبعة لهذه السنة 2026 في الجزائر كان ترحما على روح الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. أستاذ عبد القادر بوعزارة محافظ المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية أكاديمي ومختص في علم الموسيقى يحدثنا.
2: احتفت الجزائر من خلال المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بقيم الحوار الحضاري والانفتاح للثقافات العالمية، وفي انسجام مع الرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المهرجان خصصت هذه الدورة لتكريم روح الموسيقار الجزائري الكبير نوبلي فاضل، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء الموسيقى الجزائرية والعربية برؤية فنية جمعت بين الأصالة والتجديد. فقد عرف الراحل نوبلي فاضل ببراعته في العزف على آلة العود وبأعماله في الموسيقى التصويرية للتلفزيون والسينما الجزائرية، إلى جانب تعاونه مع نخبة من الفنانين الجزائريين والعرب. اسمه مرتبطا بصورة الموسيقار المثقف، تاركا إرثا موسيقيا يعد اليوم جزءا من الذاكرة الثقافية الجزائرية والعربية. المشاركة لتتوج بذلك فعالية المهرجان تكريما لروح الموسيقار الجزائري نوبلي فاضل، عرفانا بأثره الفني وإسهاماته الثرية في مشهد ثقافي أكد مجددا مكانة الجزائر كفضاء للحوار الفني والتلاقي الإنساني عبر الموسيقى السيمفونية.
0: أسلوب نوبلي فاضل يقوم على جملة طويلة النفس، انتقالات مقامية هادئة، لم يكن يميل إلى الزخرفة المفرطة بل النغمة الواضحة التي تخدم الصوت، وأسهم في صياغة ذاكرة موسيقية كاملة دون أن يطلب الأضواء. في هذا السياق يمكن وضعه إلى جانب أسماء ساهمت في تشكيل الأغنية الجزائرية المعاصرة والعربية الطربية عبر التأليف والتوزيع والتوجيه الفني، كما لحن لمطربين جزائريين مثل رائعة لوعاد، تعتبر من أروع وأجمل الألحان في مقام ملحنين عرب مثل رياض صنباطي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم. هذه الرائعة التي لحنها للمطربة الجزائرية حسيب عمروش لوعاد، لكم هذا المقطع.

0: الموسيقار يجلس أمام آلته كملك على عرشه، يحرك أصابعه فتستيقظ الأشواق النائمة، ويبكي الوتر حنينا، وترقص الدنيا على إيقاع نبضاته. انتقل من الجزائر المغرب العربي ليستقر في سوريا. مطربة الأجيال مياد الحناوي تعامل معها في عمل فني أكثر من رائع. عن اللقاء في الجزائر وتجسيد الفكرة في سوريا تقول المطربة مياد الحناوي:
1: والله هو العمل جميل جدا، وعجبني اللحن، وعجبتني الكلمات والتوزيع كمان. فأنا التقيت مع الأستاذ نبلي فاضل من الثمانينات، كانت بدايتي بأول زيارتي للجزائر، وشوف سبحان الله أنه هلأ لحتى أنه صار النصيب أنه أغني له. فأنا سعيدة جدا أنه التقي فيه وأغني.

0: ومن لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه. قائد جوق الإذاعة والتلفزيون الجزائري الأستاذ والموسيقي الأكاديمي كمان معطي معنا في هذا اللقاء.
1: نبلي فاضل هذا الفنان العظيم الكبير موسيقي وملحن وموزع كذلك, موزع من طينة الكبار وملحن كذلك, ملحن كبير قد ما تكلموا عليه قليل, عشرنا يعني من بدايته من البداية, فكنا تقريبا في نفس العمر ونفس, فعيشت أنا منذ بدايته, معناها نعرف عليه من أول ما حط رجله في دار الإذاعة والتلفزيون. أنا ذاك كانت في الحان وشباب اللي كان يشرف عليها الأستاذ معطي بشير رحمة الله عليه, هذه أنظن ما بين 1973 و74. جاء كعازف عود نجح وعجب الأستاذ معطي بشير أنذاك. بعدها كذلك مشى بعد فترة قليلة جاته ينبورس لرح القاهرة, تعلم الموسيقى في المعهد الموسيقي تاع القاهرة, يمكن نظن 5 سنوات, 4 أو 5 سنوات في القاهرة. فبعدها رجع للجزائر وبدأ يجرب في حظه وجرب في الألحان ونجح في التجربة هذه في الألحان, والدليل على ذلك لحن إلى كبار المطربين والمطربات. أذكر على سبيل المثال منهم السيدة نادية خرباش المعروفة بنادية تيسير, حسيبة عمروش, رشيد منير, يوسف توفيق, محمد العراف, قائمة يعني كبيرة ومن الأصوات الجميلة اللي موجودة في الجزائر, يعني أصوات الهائلة. فمن هنا بدأ التلحين وبدأ اسمه يبان, بدأ اسمه يبرز, وعلى فكرة هو ناشط كبير ويعني لحن ما يسكتش وما يحبش, وهمه كله هو الألحان ويقدم ما يحبش يعني. بعدها الإدارة أعطت له, كان في واحد الفترة اللي جزنا عليها بالجزائر كان الألحان قليلة, ففكرت الإدارة مدير التلفزة ذاك أعطاه له, قال له كان فرقة تاع الآلات النحاسية إذا تقدرت يعني تقودها وكذا وانت دارس موسيقى وكذا, فقبل يعني ودارت هذيك الفرقة هذيك اللي كانوا موجودين فيها الإخوة قشود وآلات نحاسية يعني الساكسوفون والترومبات إلى آخره, يعني فرقة ما تجوش 12 عضو تقريبا. فبقى معهم مع مدة سنة أظن, وكان يوزع يجيبوا له الأغاني الألحان ويوزع هو بنفسه, يوزع الألحان هو موزع جيد خاصة في التوزيع في الموسيقى العربية, فكان يوزع وكان يقود الأوركسترا ويسجل في دار الإذاعة. بعدها يعني كل صراحة

0: تعلق شويه وما هو انسان ملحن ويحب يخدم ويحضر الاغاني وكذا. وفي الفتره هذه كان ركود فما قدرش طلع على باريس، طلع لفرنسا، راح لتونس وتعرف ثم مع الاستاذ الكبير العظيم لطفي بوشناق اللي نحيوه من هذا المنبر، لحن له كذلك سراييف ولحن له أغاني جميلة جدا، كذلك لحن لنبيها كراولي لم تكن ذاك الظن. هذا ما يمكن 3 أو 4 مطربين كبار في تونس. فقعد في تونس وش قعد وين يروح يعني يلقى مكانته، لأنه يعني كفى وموسيقي ممتاز وملحن ممتاز ومثقف وأخلاق عالية، إنسان طيب، إنسان خجول كذلك، خجول جدا جدا جدا اللي ما يعرفوش. فبعدها قعد في تونس مدة ما طوش بزاف ومشى سافر على لبنان ويتعرف بناس جدد ويتعرف مطربين جدد. فهنا تلقى مع العظيم العملاق الليل ويا ليلى يعاتبني وديع الصافي، تلقى معه فتعامل معه وتعامل معه عدة مغنيين كذلك، في ما لحن محمد الحلو، محمد الحلو كذلك لحن وتعامل، يعني تعامل مع كبار الفنانين، موردة الجزائرية تعامل مع كبار الفنانين، هو نفخر به، تفخر به الجزائر فعلا. أنا شخصيا هو تاج راسنا كما يقولوا، هو وردة الجزائرية وعدة لحق مغنيين، وهذا يعني عينة، لأن الجزائر فيها فيها فيها مواهب كثيرة جدا وكفء. تعب يعني في آخر سنين هذه مع الألزايمر وتعب شوية، نتمنى له إن شاء الله الرحمة وربي يرحمه ويوسع عليه، وخلى أغاني جميلة جدا. لو عاد مثلا الحاسب عمروش، ذابت الشمعة، هذو من الأغاني، بعض الأوبيراتات لحن كذلك أغاني دينية. فيعني فنان كامل متكامل، سواء من ناحية العزف كعزف على آلة العود أو في التلحين أو في التوزيع، كان ممتاز فيهم في الثلاثة هذو، والله يرحمه ويوسع عليه، وإن شاء الله نكون في الظل على المستمعين الكريمين.
1: يا ساحر العينين من الجزائر للفنان الكبير فاضل نوبلي.
2: ليس كل من غنى أطرب، فالطرب عنده ناسه، أو بمعنى آخر فالطرب موجود عند المطربة المخضرمة التي أطربت الجيلين، جيل القديم والجيل الجديد. إنها هي ميونس، هذه المطربة الرائعة التي تعاملت مع الموسيقار نوبلي فاضل في أشهر ألحانه التي برزت من خلالها، ألا وهي رائعة يا ساحر العينين. أقف أياكم عند هذا اللقاء عن تاريخ ومشاوير عديدة وموسيقية هي ميونس تتحدث معنا في هذا اللقاء.
3: هلا ومرحبا، كم يشرفني ويسعدني ويطيب لي أن أتحدث عن نابغة الموسيقى الجزائرية العربية، موسيقار العربي الكبير الأستاذ نوبلي فاضل. وقد هنأني الحظ بزيارته في منزله العريق الذي يوحي بشغف أنغام وفن فريد. زرته برفقة زوجي ورفقة شقيق نابغتنا، وكم كنت شاكرة وممتنة ضيافة شقيقته الفاضلة. ومهما وصفنا وعبرنا عن عظمة موسيقارنا فسنبقى مقصرين أمام المواهب الخارقة الإبداع التي أغنت الأجيال وحلقت راية خفاقة للوطن الجزائري. والذي زادني حبورا لزيارته هو تسجيلي الأخير لأغنية جميلة وجذابة من ألحانه، يا ساحر العينين، بعدما أبدأ إعجابه لي بقصيدة تعلق قلبي طفلة عربية في منتصف الثمانينات خلال زيارة الأولى للجزائر الحبيبة. كل الحب دائما، كل الحب، هيام يونس.

0: تعاون فني موسيقي في أعلى مستوى مع القامة التربية الفنية العربية الراحل وديع الصافي، الذي تعامل معه الموسيقار نبل فاضل وقال عنه وديع الصافي أنه يجلس إلى جانب ملحن الأحاسيس العربية الأصيلة. عن التعامل الفني مع والده وهو يرافقه للأستوديو رفقة الموسيقار الراحل نبل فاضل جورج وديع الصافي يحدثنا.
1: عبر برنامجكم التكريمي الثقافي الأصيل بوجه تحية لكم ولوفائكم للفنان الكبير موسيقار نبل فاضل رحمه الله، الصديق العزيز، مش بس الفنان. وبذكر في التسعينات صار تعاون بينه وبين الوالد الله يرحمه وديع الصافي في قصيدة عصماء جميلة جدا لأجل عيونك، سجلت في القاهرة وكان عمل رائع الجمال مثل أعماله كلها. وأخو صلاح صديق عزيز كمان وماشي بمسيرة إلقاء الضوء على أعمال شقيق الراحل الأستاذ نبلي، وأنا بحيي بهالأخوة، روح الأخوة والصادقة والمحبة الصادقة. طبعا الجزائر والبلاد العربية الوطن العربي كله خسر قامة كبيرة فنية وأدبية وأخلاقية،

0: والموسيقار وجهان لعملة واحدة اسمها الخلود، فأحدهما يبدع الجمال والآخر يجعلنا نعيش فيه. الأكاديمي والمطرب والموسيقار جورج وديع الصافي يحدثنا عن هذه التفاصيل في هذا اللقاء ثانية.
1: أعمال الأوتنتيك الأصلية، أعمال يلي بترفع الذوق العام بالفن، لأن منعرف نحن في ناس بيشتغلوا موسيقى مع الأسف بيهبطوا الذوق العام للنواحي التجارية فقط. لكن رعي الأستاذ نبلي وهو شخصيا كان يرتقي بذوق الناس، يرفع ذوق الناس والمستمع من خلال أكاديميته ودراسته الموسيقية المعمقة. يعني أنا يمكن إذا بحكي عن أمور تقنية في العلوم الموسيقية المستمع مش رح يفهم علي، إنما أنا بعمل رح أعمل لك ملخص عن الإنسان الأكاديمي لما يوضع لحن موسيقي لكلام شعري رائع بيجسد بجملته الموسيقية، بخليها تجسد معنى الكلام الشعري، بتجسدها بصير موسيقى وبصير صوت وليس إلقاء شعري. بكون البرودوي المواد الأولية هي الشعر وينضاف عليه بقى اللحن والصوت الجميل. وأستاذ نبلي من الرعيل الذي يفقه تماما ويعلم تماما كيف لا يجب أن تلحن الكلمة وموضوع الكلمة، المعاني والصورة الشعرية كيف مفروض تتلحن وتغنى. هذا الأستاذ نبلي ومدرسة الأستاذ نبلي، هيدي هي الفرق عن ملحن عادي. أستاذ نبلي يعني لما بتسمع اللحن هو وضعه وتعلم أنك في أمان أكاديمي وعلمي، يعني ما بتنغشش، انت بتتثقف من اللحن اللي هو بيعمله. ومهما تكلمنا يعني أعماله هي بتتكلم عنه أكتر وأفضل.

0: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
1: رحل عنا الموسيقار العبقري نوبلي فاضل عن عمر يناهز 74 عاما، وترك لنا ألحانا راقية راسخة في الأذهان، وبقيت ألحانه شاهدة على فنان كان يؤمن بأن الموسيقى لا تحتاج إلى ضجيج بل إلى صدق وهدوء، كما رحل عنا في هدوء رحم الله الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. كنتم تتابعون حلقة من حلقات سلسلة الموسيقيون العرب المخصصة للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نوبلي فاضل، من إنتاج الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية كوبيام. إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طاطا. سلام.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أيام الاستثمار المستدام والشمول المالية بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدلين بداية من الاثنين القادم. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تبت 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح فجر اليوم جراء قصف من قوات الاحتلال الصهيونية على مدينة غزة. أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني عباس مقتدائي اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل في تحقيق أهدافه، وأن الخيار الحقيقي الوحيد المتاح أمام أمريكا هو الانسحاب من منطقة غرب آسيا. نهاية الموجز، مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. في إطار متابعة الوضع الصحي وتعزيز آليات الرصد والوقاية، توصل وزارة الصحة تنفيذ عمليات المسح العشوائية التي تهدف إلى جمع معطيات ميدانية دقيقة حول الوضع الصحي للسكان والكشف المبكر عن بعض المؤشرات الصحية والأمراض المزمنة. وتندرج هذه العملية ضمن جهود الوزارة لدعم التخطيط الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة استنادا إلى المعطيات الميدانية. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحافظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. اقترحت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا وإقرار المقاس بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح فجر اليوم وجراء قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني عباس مقتدأ اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل في تحقيق أهدافه، وأن الخيار الحقيقي الوحيد المتاح أمام أمريكا هو الانسحاب من منطقة غرب آسيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: عالم الحيوان. عالم الحيوان، عالم الحيوان. عالم الحيوان مع نادية سلبيك.
4: مرحبا بك معنا في موعد جديد من برنامج عالم الحيوان. تسمعوا معنا على إذاعة تطاوين سعيدة برشا بحضور ضيوفي اللي أسسوا برنامج هذايا كما كل أسبوع باش يقدموا معلومات جديدة، باش يفهموا ويفسروا برشا قوانين تهم الرفق بالحيوان، باش يقدموا زادا كيف معطيات صحية، معطيات طبية ودراسات شنو تقول بالضبط في الإطار هذايا في عدة جوانب. اليوم باش نحطوا على جانب أو زوج جوانب بجد الحقيقة بخصوص الموضوع اللي يهم عالم الحيوان اللي هو الجانب الاجتماعي والجانب القانوني. ظهر لي زوج جوانب مهمين برشا نفسروهم مع ضيوفي بعد شوية. زادا كيف نتحدثوا على برشا معلومات تاريخية وبرشا معلومات اللي ممكن تغيب على برشا مستمعين، الناس اللي مغرومة بالحيوانات واللي تربي في الحيوانات ولا اللي حتى ما عندها بها حتى علاقة تكون لها الاحترام على خاطر هي من حقها تعيش ومن حقها تاكل ومن حقها انه تكون موجودة وتعيش بأمان وسلام في العالم هذا الكل. وفي المقابل زادا كيف للناس اللي هي عندها ممكن كره تجاه الحيوانات هذه اللي هي لا تضر لا تعمل حتى شيء ما تأذي حتى حد، بالعكس في حالات انه تدافع على روحها فقط، ولكن بالرغم هذا تتعرض لبرشا إذاءات وبرشا ضرب وقتل زيدا وجرائم في حق البكمة هذه اللي نشوفوا فيها كل يوم في تونس في بلادنا وفي العالم الكل. ومؤخرا حتى شفنا معناها الفيديو اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في الأردن، واللي هذه الظاهرة الثانية والحادثة الثانية اللي صارت في الأردن في شهر أو شهرين تقريبا على التوالي، للأسف معناها من بين الحاجات المزعجة برشا ومقلقة برشا واللي تهزنا البرشا حاجات يعني في تفكير الإنسان إنه يوصل لي يعني يعذب حيوان ويقتلوه معناها بطريقة معناها قدام الناس ويصوروا وتتفرج عليه معناها المتابعين متاعه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترفيه وفي المقابل يعذب في حيوان. فالإنسان هذي تتوقع منه كل شيء، كيما وصل لعمل في الحيوان الحيوان هذيك يعني يوصل أكيد يعمل حتى في الإنسان جرائم أكثر من هيك، وهذه هي الخطورة وين تكمن بالضبط. هذيك علاش احنا نفسروا في هذي كل ونواعه، راهو كل إنسان يأذي حيوان ويعذبه بمبرر أو غير مبرر، هذي راهو ينجم يصير على إنسان عايش معه في الدار، في المحيط اللي هو موجود فيه، في المعاهد، في المدارس، في أي مكان. هذيك علاش رانا وصلنا لوضع خطير برشا، معناها ما نشوفوه اليوم كما قلت. نعاود نذكر بالفيديو اللي صار انه كيفاش الانسان هذي عنده زوز كلاب وحرض الكلاب متاعه باش يقتلوا القطوسة اللي هي حاول تدافع على صغارها، وحتى الفيديو اللي كان مؤثر برشا وبرشا ناس فعلت معهم العالم الكل الفيديو هذي، على خطر كيفاش القطة انه هي مركزة مع الانسان اللي صور فيها هذي وتشوف له وكأنه معناها مستغربة في الانسان مش مستغربة في الحيوانات هذوك زوز الكلاب زوز اللي انا شوفيها، وهذا بتحريض منه هو، معناه مش هما الكلاب مشولها، بتحريض منه هو باش يعمل مشاهدات ولا الله اعلم شنو الغرض من هذايا الكل. فاكيد هذا ما نجم يكون كان مريض نفسي، المرض هذايا اللي اكيد معناها انسان يعيش معنا انسان طبيعي ويعيش وياكل ويتجول ويقرا ولا يخدم، ولكن في المقابل معناها نشوفوه يعمل في افعال غريبة وجرائم، وهذا شفنا حتى في تونس معناها عدة حوادث صارت في الإطار هذا. على كل في هلا ساعة من زمان هذي باش نحاولوا نوصلوا المعلومة، نحاولوا نوعوا، نحاولوا نوصلوا مساج إيجابي، وإن شاء الله يا ربي من خلال برنامج هذي ديما نوصلوا صوت الحيوانات هذوما اللي هما اللي يتكلموا اللي نجموا يدافعوا على رواحهم. مهم برشا زي كيف نوعوا الناس اللي تربي في الحيوانات هذوما بكل أنواعها، أهمية التلقيح، أهمية الرعاية وغيرها من الحاجات الأخرى اللي إن شاء الله ديما تسموها معنا وتابعوها معنا مع ضيوفي من خلال برنامج عالم الحيوان.

0: مرحبا بكم معنا مع بعضنا في البرنامج عالم الحيوان على إذاعة تطاوين. باش نبدا معكم بجانب مهم برشا ومن بين النقاط اللي أنا نعتبرها مهمة، وبالرغم معناها القانون اللي يحمي الحيوانات في بلادنا مازال ما تمش تفعيله، فقط يعني فما إطار تشريعي تقليدي ومحدود نجمو نقولوا يعتمد على نصوص قديمة، ولكن في المقابل فما مقترحات لقوانين جديدة ومبادرات تشريعية جديدة. تم مشروع قانون حماية الحيوانات اللي تم تقديم المبادرة التشريعية هذه في البرلمان التونسي، تضم 12 باب و 111 فصل بتبني عدد من النواب تقريبا 51 نائب. أبرز ما يقترح المشروع الجديد هذا باش نسمعوا بعد شوية أكيد ضيفنا اللي باش يفسر لنا برشا محاور في الإطار هذايا، أبرز ما يقترح المشروع الجديد هذايا، ولكن هل أنه فما قانون اليوم يحمي الحيوانات؟ شنو يقول القانون التونسي في الإطار هذايا؟ قراءة قانونية وشنو أهم الفصول اللي تم التركيز عليها؟ باش نتحدثوا عليها مع ضيفي اللي باش نسموه معنا تو باش يتحدث كما قلت بأكثر تفاصيل بخصوص القانون هذايا، الأستاذ هشام الزواوي المحامي لدى التعقيب وحقوقي نشط مجال حماية الحيوانات. ناخذ معها أكثر تفاصيل في الموضوع هذا.
1: نحب نشكرك على الاستضافة، نحب من خلالك نتوجه بتحية سيدات والسادة المستمعات والمستمعين أينما كانوا. هو موضوع هام وخطير وجدي ولا بد من طرحه. لما نشرت نهت لأنك طرحت موضوع عميق وخطير ومأساوي في بلادنا تونس اللي كانت سباقة في عديد المجالات عبر مختلف الحقب والحضارات مرت بها بلادنا. اليوم الإنسان التونسي بوجه عام تحول إلى وحش كاسر وتجرد من إنسانيته بسبب عدوانيته المفرطة على البكمة كأضعف مخلوقات الله. نقاو اليوم جرائم بشعة تجاوزت حد القتل، سفك دم البكمة، ولينا نحكيو على التعذيب والتنكيل، نحكيو على القتل بغل وحقد وتشفي وتجرد من إنسانية. حتى الاعتداءات الجنسية طالت تلك المخلوقات والمشين بشرت عديد القضايا المتعلقة بتتبع كل من اعتدى على حيوان، وتقدمت بعديد شكايات منها ما زال محل نظر النيابة العمومية. جرائم بشعة، حرق القطاس بغاوت الشعوذة، ذبح كلب من الوريد إلى الوريد ويشويه اللحم ويأكلوه، شنخ كلب وسلخه حي، اعتداء على كلب بالا، جر كلب حتى في الطريق العام بوسيط شحنه حي. شوف معناها قمة الوحشية والتجرد من إنسانية. ثم سؤال طرحته وتفضلت بطرحه، قلت أين القانون من كل هذه الاعتداءات؟ أنا باش نجاوبك أخت نادي، ولكن باش نجاوبك بشكل محبط. ما عندناش قانون خاص، ما عندناش احكام تفصيليه بغايه حمايه حيوان وسجل كل اعتداء عليه. هناك فراغ تشريعي، عندنا نص تاريخي وحيد هو في المجله الجزائيه يتعلق باحكام الفصل 317 اللي وارد في باب المخالفات، معناها عقوبته ما تتجاوزش 15 يوم. النيابه العموميه تلتجئ له وقت اللي تكيف الافعال وتحيل بمقتضى المعتدي على الحيوان على السيد حاكم الناحيه لمقاضاته بوصف صاحب نظر. وثم مع اقترن النص المذكور بوجود امر علي يعود الى سنه 1896 وهو نص تاريخي يضمن زوز فصول، فصلين 25-26 يتعلق بزجل ومنع الاعتداء على الحيوانات وتسميمها. احكام التوى سيره مفعول اخت ناديه، لكن هنا دعوه نتوخاو كل حذر لانه الفصلين هذوما مذكورين ما يتعلقوش بمعنى الاعتداءات وجرائم متعلقه بالحيوانات اللي في الطريق العام كلاب السايبه وغيرها. النصين هذوما المذكورين يتعلقوا فقط بالحيوانات الاهليه المعده والمسخره للخدمه كالدواب والمواشي وكلاب الحراسه والاسماك بالبحيرات. ثم عقوبات سجنيه، ونخرج هنا من إطار المخالفة إلى الجنحة، عقوبة تراوح من عام إلى 5 سنوات. كذلك الخطايا المالية، الفصل 20 عند قتل أو جرح أحد الحيوانات المذكورة، وإذا كان الحيوان عامك الغير عقوبة سجنية 2 شهر، إذا كانت الجريمة مقترفة من المالك أو المكتري عقوبة من 15 يوم إلى 6 أسابيع. معناه فما هو نص مازال معناه متطور ومازال سري مفعول، ولكن للأسف الشديد ما يتعلقش بالوضعيات اللي نعيشوا فيها توا من اعتداءات على البقر. لكن هنا نحب نبين مسألة قانونية هامة، النيابة العمومية وإحقاق الحق في كامل محاكم الجمهورية التونسية حال تعاودها بالملفات تتعاهد بالملف تأذن بفتح الأبحاث وأحيانا تأذن بالاحتفاظ بالمضمون فيه وتعطي الإذن لعوين ضابط العدلية للاحتفاظ بالمعتدي هذا وتقديمه، ويمكن تتبع حتى من أجل جرائم مترابطة معناها مش مجرد المخالفة المذكورة في فصل 117 فقط، بل يمكن نتبعه من أجل جرائم أخرى. مثال إذا كان المعتدي في حال سكر يحال من أجل السكر، إذا كان هو ماسك أو حائز سلاح أبيض دون ترخيص، مثال حرق حيوان في وسط غابي، هنا جريمة بيئية أضر بحيوان على ملك الغير والحيوان هو منقول، إذا يحال من أجل إضرار عام ملك الغير. ما ننساوش كذلك مأموري الضبط العدلي، اليوم ولات عندنا ترسخ الثقافة من حرس وشرطة يكون التدخل نتاعهم تدخل أصبح تلقائيا وتباشر الأبحاث ويقع معاين كل جريمة وسماع المظنون فيه والاحتفاظ به أحيانا بطلب النيابة العمرية. أنت تفضلت قلت ما هو المقترح، رغم أنه توقيت أخت نادة ما يسمحش بالتوسع، وإن شاء الله في حلقة أخرى يمكن تطرق المسألة بأكثر عمق وتفصيل، ولكن بعجالة جدا بعجالة نجم نقول لك فما البدائل عن الزصنف، بديل قانوني وبديل فني. أيه. البديل القانوني اليوم لابد أن مجلس النواب يتحمل مسؤوليته ويسرع بعرض مقترح القانون المتعلق بحماية الحيوان. القانون هذا مودع منذ جويلية سنة 2024، اقترحوه مجموعة من النواب ولا يزالوا في رفوف مجلس النواب، والاعتداءات متنامية ومتكررة ومتفاقمة ومجلس النواب لم يحرك ساكنا رغم دعوات معناها المواطنين والجمعيات والوقفات الاحتجاجية المطالبة بالإسراع بسن القانون المذكور. نجعلنا اليوم قانون نافذ، وكل معتدي يخاف من العقاب ويتقلص منسوب الجريمة لأنه يعلم جيدا أنه باش يدخل للسجن ويلقى عقوبة معناها سلب الحرية تصل إلى سجنه وحرمانه حتى من حقوقه. فما بدائل أخرى هي بدائل فنية. البدائل الفنية لازم زادها يلزمنا نعرجوا عليها ويلزمنا نقولوا أنه الأطباء التوانسة أطباء البياطرة عندما قاموا بمجهود جبار، سواء عندك حتى أجمع الأطباء حتى في الخارج قالوا أنه القنص ليس هو الحل. تعامل البلدية كيف تتعاقد مع الصيادة بوحدة ويقوموا بتعذيب وتنكيل البكمة والاعتداء عليها ويخليه في دمه، يتم قنصه ويخليه في دمه وحتى كان قنصوه ومات وارتاح من الدنيا ويمشي ويخليه، ولا ساعات يقعد حي ويحمل عاها ويكون مشوه. علاش هذا كل أنا بديه القنص؟ كي نرجع للقانون اللبناني، قانون متطور، قانون اللبناني يجرم كل اعتداء على الحيوان ويجرمه بالسجن، والسجن هذا مش مخالفة كما في تونس، جنحة من 3 أشهر إلى 2 عامين خطية مالية، والمحكمة مكنها المشرع اللبناني باش تتخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية. كل ما بلغ إلى علمه وجود حيوان في حالة خطر تتخذ التدبير الاحترازي لحماية الحيوان، تطور معناه تشريعي كبير جدا. القانون اللبناني وضع زادة استراتيجيات إنسانية وتخلى على القتل العشوائي، فما حلول عديدة، عندك حلول تعقيم، تلقيح، الترميز بأذن الحيوان ترجيلي رقمين، إنشاء مأوى، تشريك المجتمع المدني، متطوعين، ملاحقة المعتدين. اليوم نحكيو على التبليغ على حالة التعذيب والتوثيق، اليوم نحكيو على أرقام خضراء للتبليغ عن حالة التعذيب، تعهد الأمن أصبح تلقائيا، القضاء كذلك أصبح يتعهد بالموضوع، وزارة الفلاح. اليوم في تركيا أخت نادية الكلاب والقطط السائبة ولات جزء لا يتجزأ من المشهد السياحي التركي. علاش احنا ما نكونوش نجعلنا رياضة ويزهم الكرتوش ويزهم التعذيب ويزهم القتل ويزهم التنكيل ويزهم التشفي ويزهم من تعذيب الحيوان؟ الحيوان شنو ذنبه مسكين؟ هو بكمة، هو من مخلوقات اللي ربي سبحانه خلق، كما خلق الإنسان كما خلق النبات من حقه باش يعيش، حقه في الكرامة زادة، نعم حقه في الكرامة، ولكن أنت إذا كان تهضم له حقه في الحياة تقتله وتصدر له حق بأي ذنب يقوم، هو مش وحده تخلق ربي سبحانه خلقه، ولكن الإنسان هو المسؤول الأول. أنت تربيه في دارك وترعاه وبعد مدة تلوحه في كياس، من يمشي قايس قات، من يمشي ياكل، هو باش ياكل من القمامة، تنتشر الأوبئة وتنتشر الأمراض، واللي هو سبب في كل ذلك. نأمل وأنه دولتنا الموقرة ومجلس النواب يكون عنده صحو الضمير ويسارع فيه طن في عرض القانون على المجلس لمناقشة المقترح هذا ويولي قانون نافذ وساري مفعول ونحق به معناه الغاية هو حماية الحيوان وكل اعتداء. مع الشكر.
0: يعطيك صحة أستاذ هشام الزوابي المحامي لدى التعقيب حقوقي ناشط في مجال حماية الحيوانات، كان تحدث وفسرنا الوضع القانوني الحالي اللي هو كما كان يتحدث عن فراغ تشريعي، عقوبات زادة محدودة، وفي المقابل ثم مبادرات تشريعية ولكن للأسف ما زلت ما تمش تفعيلها، وأبرز ما يقترح المشروع الجديد بخصوص منع القنص والقتل العشوائي العقوبات المشددة، وهذه أهم حاجة على الأقل باش تخلي الناس هذوما اللي قاعدين يضروا في الحيوانات كما نجم يضروا حتى الناس يتعاقبوا وتوصل للعقوبات كبيرة باش برشا ناس أخرى معناها تكون واعية في الجانب هذايا. زاد كيف من بين أهم النقاط اللي هي حتى برشا جمعيات معناها اللي تفعلت في الموضوع هذايا واللي كانت قدمت معناها المبادرات هذه، الأحداث مراكز إيواب اللي هي دي حاجة مهمة برشا زادة، وكيف ينجموا يبلغوا زادة كيف عن حالة الاعتداء على الحيوانات في تونس، ولا جمعيات اللي الدور الكبير اللي قامت به معناها في الفترة الأخيرة، ولكن للأسف معناها ما فماش تفاعل حتى من المجتمع المدني حتى من البرلمان بخصوص المشروع القانوني هذايا، بالرغم معناها باش يوفر برشا حاجات مهمة على البيئة على الناس بصفة عامة، وزاد كيف يحمي الحيوان هذايا، على خاطر بالنسبة لي قتل الحيوانات والقنص ماهوش حل، والقانون والمقترح هذا يتعمل باش وراء ظاهرة الكلاب السائبة هذه، المشروع هذا باش يحمي الكلاب السائبة هذه شوفوا لها حل، وزاد كيف يحمي الناس والمجتمع بصفة عامة. هذا هو القانون شنو فيه للأسف. إن شاء الله في حصص أخرى زاد نزيد نفسر نقاط أخرى مع الأستاذ هشام زويبي المحامي لدى التعقيب وحقوق نشط مجال حماية الحيوانات. نتحطم بعد شوية زاد كيف على الجانب الصحي اللي هو مهم برشا نتحطوا عليه في الحصة مع الطبيب البيطري مدام روضة منصور، تكون معنا بعد شوية في المباشر، خليكم معنا.

0: الجانب اللي باش نتحدث فيه توا في زوز نقاط مهمين برشا الحقيقة. احنا كنا حكينا بك شوية بخصوص الجانب القانوني، بالرغم الظاهرة متاع اللي برشا يعتبروا كلاب الساء بمعناها مضرة، وحكينا اللي راهو فما برشا بدائل، فما برشا حلول، فما برشا حاجات بسيطة تنجم تغير وتبدل، على خطر ماهوش هذيك هو الحل، القنص والقتل. هذيك علاش في المقابل فما وفاء وفما عشرة كما نقولوا احنا، يضرب بها المثل للكلاب في الوفاء المطلق. هذيك علاش اليوم باش نحكيوا على مظاهر وفاء الكلاب، كيف كيف زاد باش نحكيوا على أهمية التعقيم. هذه الكل باش تفسرونا وتحكينا عليه مدام روضة منصور، طبيب بيطري حاضرة معنا بالهاتف.
1: مرحبا بيك،
0: يعيشك
1: ربي يفضلك.
0: نتصور معناها كيما حكيت، بالرغم فما الكره وفما الجانب متاع الإذاء من عند برشا ناس، للحيوان بصفة عامة وخاصة الكلاب اللي بين ظفرين يعتبروها من الحيوانات اللي تخوف واللي تقلقهم مثلا، ولكن في المقابل ما يعرفوش الوفاء والعشرة عند الكلاب. شنو تجب تحكي لي في الموضوع هذا؟
1: يعني راني فرحانة برشا اني نكون معاكم اليوم. نحب نسلم على كل الناس اللي تحب الحيوانات واللي قلبها يوجعها كي تشوف حيوان يتعذب ولا يتعرض للجوع ولا للعمر. ونحب نقول حاجة من الأول، الحيوان يمكن ما يحكيش، اما يحب يخاف يفرح ويحزن. واليوم باش نحكيوا على حاجة جميلة برشا، وفاء الحيوانات الإنسان وخاصة وفاء الكلب. وبعد نربط الموضوع بمسؤوليتنا تجاه الحيوانات والتعقيم وحتى بالجانب الديني والأخلاقي. خاطر الكلب عنده ارتباط قوي برشا بالإنسان. يعرف صوت صاحبه، ريحته، خطواته، حتى وقتاش يكون فرحان ولا حزين. أنا كطبيبة بيطرية شفت برشا حالات، تلقى كلب يستنى صاحبه قدام الباب،
0: صحيح.
1: يفرح يسمع صوته ويتقلق كي يغضب عليه. وأحيانا نسمع على الكلاب، معناه الكلاب تستنى صاحبها حتى بعد وفاته،
0: صحيح.
1: هاتشي اللي كان يستنى صاحبه قدام القطار، ونهار اللي توفى قعد قدام المحطة بنين سوا عملوله تمثال قدام المحطة. وهذا يورينا العلاقة بين الإنسان والحيوان، مش مجرد علاقة أكل وحراسة. الحيوان ينجم يكون عنده ارتباط عاطفي حقيقي بالإنسان. أما ما نحبش نظلمه الحيوانات الأخرى، وقولوا الكلب وحده وفي القطوط زيدة وفي. أما تعبيره مختلف على الكلب. والله القطوسه كما نقولوا احنا، والقطوس ممكن يجريش عليك الكلب، اما يختارك باش يقعد بحذاك، يستناك، يعرف صوتك ويجي عندك وقت تكون سعيد ولا حزين. حتى الحيوانات الاخرى كل واحد عنده طريقته في التعبير على الثقه والتعلق. ينادي يعني الحيوان ينجم يكون صديق للإنسان. ينادي نقعد على يقين، تعرفش معناها الكلمة هذه. الصديق الحقيقي يعطيك الأمان، يثق فيك، ما يستغلكش، ما يستغلش ضعفك. والحيوان مرات يعلم الإنسان معنى الصداقة والوفاء أكثر من برشا ناس.
0: أكثر
1: عشان وصاير الأيام الأصدقاء كيفاش يغدروا بصدقائهم
0: وين يحطوهم من أقرب الناس ليك. صحيح.
1: إن الحيوان وفي لنا، شنو واجبنا نحن تجاهه؟ الوفاء ما يكونش من طرف واحد. كي نجيب كلب ولا قطوس للدار، ما نجيبوش لعبة للصغار، ما نجيبوش فقط باش يحرس الدار أو في المنزل. ساعات ياخذوا كل زانيمو دو غاس وكل ويبداو احنا عندنا هذا وعندنا هذا وعندنا حكي اللي هو كلب نتاع الثلج اللي يتحط الثلج يحطوه فوق السطح ويوريوه للعباد اللي هما عندهم ماسكي وعندهم حيوانات غالية. يلزمنا نوفروا له الماكلة، الماء، النظافة، العلاج والتلقيح، الحماية، ونحترموا احتياجاته. وإذا مرض نعالجوه، وإذا ما نتخليوش عليه. أنا قداش من واحد يا نادية يجيني يقول لي 10 سنين عمره كلبي مرض وما عاش حشني. تخليش ما نظمش
0: سورتو وقت المرض اللي تخلوا عليهم صحيح
1: اي ما تفيدك حياتك كاملة حياتك كاملة. وهنا نوصلوا المشكل الكبير تونس هو تكسر الكلاب والقطط في الشوارع
0: في الشوارع.
1: حبيت نبطر خاطر حسينا نادي وحنا نحضروا في الموضوع على عمليات التعقيم والتعقيم بتاع القطط والكلاب. وانا كطبيبة بيطرية وكإنسان عايشة يوميا مع الحيوانات نشوف النتيجة. أنثى واحدة نجم تولد صغار والصغار يكبروا ويعاودوا يتكسروا وبعد نلقاو رواحنا أمام عشرات ومئات الحيوانات اللي ما عندهاش عائلة وما عندهاش أكل وما عندهاش علاج. وهنا التعقيم ينجم يكون جزء مهم من الحل. التعقيم مش عقوبة للحيوان ومش تعذيب ومسكين عليه باش نعمل له هكا. هو عملية بيطرية تتعمل تحت التخدير وبطريقة طبية والهدف منها غير نحدوا من عدد الحيوانات التي تولد وبعد تلقى رواحها في الشارع. وزيادة بالنسبة للإناث والتعقيم ينجم يكون عنده فوائد صحية حسب الحالة. أما برشا ناس يقول حرام علاش تمنع الحيوانات من التكاثر. أنا نقول لك مش مفتية وما نحبش نعطي حكم شرعي مطلق في موضوع في تفاصيل واختلاف في الآراء. أما في الإسلام الرحمة بالحيوان مبدأ أساسي. عنا تعليمات واضحة من ربنا على الرفق بالحيوان وعدم تعذيبه وعدم تجويعه وعدم إيذائه غير سبب. وبالنسبة للتعقيم الحكم ينجم يختلف حسب السبب وحسب الضرر والمنفعة وحسب طريقة العملية. يعني ما نقولوش ببساطة التعقيم حلال دائما أو التعقيم حرام دائما. إذا ثم حاجة صحية أو ضرورية لتنظيم التكاثر ومنع معتها حيوان باش تولد تلقى روحها في الشارع والمسألة تتعمل عن طبيب بطري وبطريقة رحيمة مش نسنيه وش نحبه. هنا يلزم السؤال على الحالة بالتحديد من أهل
0: الأخصائي والطب
1: البيطري.
0: أيوة.
1: أما الحاجة اللي نعرفوها وين نقعد على يقين ما ثم حتى الدين يطلب من الإنسان يعذب الحيوان أما يوجع ويقتل بلا سبب.
0: ويجوع وزيدة
1: يا نادي أكرارني تو ممسوسة في أعماقي.
0: أنا أعرف حسب
1: توجعني هي كي تشوف حيوان كان عنده إنسان وبعد الإنسان يتخلى عليه مش عشرة. الحيوان ما يفهمش عليه تبدل كل شيء. نهار يكون في دار عنده اسم عنده ماكلة ماء وبعد فجأة يلقى روحه في الشارع
0: ولهنا يمرض هو الحيوان يمرض لهنا
1: يحب رغم اختارش الشارع. احنا اللي اخترنا ربي وبالتالي احنا مسؤولين عليه كيما مسؤولين على اولادنا. وعلى خاطر هذا ديما نقول ما تخذلش حيوان اذا ماكش ما تخش حيوان اذا
0: ماكش مسؤول عليه ولا مستعد
1: والله راني متاثر على تتحمل مسؤوليته طول حياته. واذا ما كانش قادر على التكاثر استشير طبيب بيطري وفكر في التعقيم. واذا لقيت حيوان في الشارع ما تزيدش عليه اذا تنجم تعاون واذا ما تنجمش على الاقل ما تعذبوش
0: وما تمسوش معناها على الاقل خاطر نشوفوا في برشا ظواهر برشا ناس حتى قطوس يبدا في الشارع يضربوه من غير حتى سبب. ما فهمتش وين القلق معناها ولا في شنو هو قلقك هو. فما نقطة لازم نركزوا عليها ونوضحوها زاد كيف دكتور روضة بخصوص توا خاصة الكلاب السائبة اللي في الشارع اللي هي أكيد معناها بين ظفرين معناها حتى كي تسبب ضرر نوعا ما كي باش تدافع على روحها ولا أنت فسرنا الحالات هذوما على الأقل خاطر وانا اكيد يسمعوا فينا نقول لك كيفاش احنا ما فما برشا كلاب في الحومه يضروا صغارنا ونخافوا منهم شنو نعملوا
1: بالضبط. اين نرجع بيك للسؤال علاش كثروا الحيوانات في الشوارع؟ على خاطر الانسان اللي هو عنده مخ بيطلق له مخ ما يعرفش شنو يعمل. انت كيفاش تولد الكلب نتاعك وتمشي تطيشها ولا القطوطه نتاعك تمشي تطيش شنو في بالك؟ احنا في تونس مانيش قاعدين نعملوا في عمليات التعقيم في الشوارع. تعرف بلدان المتقدمة قدمة تسمى CNR يعني هتشد الحيوان إنه نسخة ليه تعملوا سيريليزاسيون وتعاود تسيبه وتحط له رقم
0: هكا
1: يولي عدد. احنا نادية ما عندناش برشا جمعيات نتعرفكم بالحيوان ماناش عاطينا حتى قيمة ومستيقن اللي يحلوا
0: مش قاعدين نعاونوا فيهم
1: جمعية روحهم في اشكال كبير كبير
0: خاطر العدد كبير والناس شوية اللي قاعدة تعاون صحيح
1: ايوا والناس اللي تعاون ويلزمهم راهو مش فايدة تعمل جمعية باش تلم الحيوانات يلزم الحيوانات اللي في الجمعية يتعقموا ويلزمهم يتداووا ويلزمهم شكون لاهي فيهم ويلزمهم
0: حتى الجمعية اللي تبدأ لازمها تتحمل مسؤوليتها زادة مش كي يكثر عليها العدد تولي تسيب صحيح
1: هي أما زادة ما تنجمش تقعد تاخو انديفينيمون تاخو تاخو لين ما عادش وبعد عاش تلقى روحها خاطر زادة جمعية وقت اللي أنت تكلمها وتقول لهم راني أنا باش نعطيك كلبي أنا اللي ربيته على خاطره مرض زادة زادة راه واحد يتحمل مسؤوليته رانا مناش في البلدان الغرب راهو في البلدان الغرب الدولة تعاون الجمعيات تعطيهم بيدجي معين باش هي وفما ديسبير اللي هو اللي هي احنا ما اعطيناهاش بهذا مالوغوزمون بربي جست نادية نحب نقول حاجة راهو الحيوان وخاصة الكلب راهو صح صاحبه هيك ترى احنا الاصحاب كيفاش تجر على اصحابها وين يوديهم عمرك ولا ترى هذا عن الكلب لذلك انا بالنسبة لي صاحبي هو كلبي صاحبي هما هو اللي ما يقدرش بيا صاحبي اللي هو ما يقوليش وما يطرنيش وما يستدرجنيش وما يعمليش الشر ويقول روحه صاحبي وين نبقى ديما على يقين تحية تونس
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي أنا نتمنى أنه الدولة والجمعيات والمجتمع المدني كلهم يتعاونوا ويكونوا يد واحدة أكيد راهو باش يكون فما حلول فقط أنه كلهم يتعاونوا بعضهم خاطر طرف واحد

0: بالحيوط. رغم ياكلوا الذبان، ياكلوا الناموس، ياكلوا الحشرات اللي تنجم تضر تضر الانسان. سميتهم انا لو غيروا لغدي واحده سمينا واحده طايفه. شمل لهم قال لي قتلوا علاش لقيت هذيك مضروبه؟ قال لي انا قتلتهم انا. قال لي على خاطر قالوا لي كي وزغه لازم تقتلها. يا رب يا رب يا ربي ما تلقى ما تقول يا ربي يا ربي تهدينا على بعضنا وتهدينا على اصحاب وعلى البشر وعلى الحيوانات. حتى النبات راهو النبات ناكلو باش نعيشو، ما نعفسوش عليه، ما نذيوش. ربي تحل بصيله العباد والحيوان، ما يطلبش برشا، يطلب الامان شويه رحمه وشخص ما يتخليش عليه.
1: يعطيك صحة دكتورة، مشكورة جدا على تدخل معنا مرة أخرى. ربي فضلك إن شاء الله. دكتور روضة منصور طبيبة يطري، تحياتنا ليك إن شاء الله، وسعيدة برشا بحضورك ديما معنا. بعد شوية زاد باش يكون حاضر معنا المختص في علم الاجتماع عطي فتحي بن سعيد، وهذا هو إن النقطة الحقيقة اللي نحب نركز عليها، هي الجانب الاجتماعي في تربية الأطفال على عدم إيذاء الحيوانات، وفي صالح يعني مجتمع أكثر تعاطف وأمانا. باش نفسروا شنو الأبعاد الاجتماعية في التربية هذه، كيف زاد التعاطف الحد من العنف المجتمعي وغيرها من نقاط باش نفسرها بعد شوية. سيفات يكون حاضر معنا بالهاتف.

0: الجزء الأخير من برنامج عالم الحيوان على إذاعة طوين باش نطرقوا للجانب الاجتماعي. نعتبره مهم برشا الجانب هذية خاصة في تربية الأطفال على عدم إذاء الحيوانات باش نمو فيهم السلوك الإيجابي السلوك اللي يكون باهي في الدار في المحيط المدرسي متاعو. على خاطر كي نتحدثوا على تربية الأطفال على عدم إذاء الحيوانات التربية هذه مش باش تقتصر على حماية الحيوان فقط ولكن أكيد السلوك هذا باش يكون معناها متواصل أو يمتد في علاقته بالبشر بالمحيط الاجتماعي بصفة عامة باش ما عادش نشوفه اللي شفناه مؤخرا اللي اغتصبوا الفتيات اللي عمرها 15 عام. هذا كل راهو سلوك مختلط انت كيفاش ربيت الصغيرة متاعك. على خاطر بالنسبة لي أنا أي إنسان مهما كان ضرب حيوان أو قتل حيوان راهو نفس السلوك هذا باش يطبقوا على الإنسان راهو ميختلفش السلوك متاعه هذا اللي ينشره على الحيوان نفسه باش معناه باش يكون موجود زادة كيف عند الإنسان. هذيك علاش كي نقولوا ربوا صغارنا معنا على عدم إذاء الحيوانات راهي حاجة مهمة برشا. إن شاء الله الأولياء يسمعوا فينا تاو يتابعوا فينا خاطر نقاط مهمة برشا باش نطرقوا لها في الجانب الاجتماعي مع سي فتحي بن زيد مختص في علم الاجتماع حاضر معنا بالهاتف. مرحبا بك معنا سي فتحي. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: جميع مستمعيك إن شاء الله تسمعوا فيها إن شاء الله الصوت واصل.
0: نسمع فيك سي فتحي إن شاء الله يبقى الصوت هيك باهي. نتحدث كما قلت سي فتحي على الجانب الاجتماعي في تربية الأطفال على عدم إذاء الحيوانات كيفاش ننمو الذكاء نتاعهم تكون تنمية الذكاء نتاعهم والتعاطف هذايا المشترك. على خاطر كما قلت أنا نصور كيما باش يبارطاجي السلوك هذاك مع حيوان كيف زاد مع إنسان.
1: شكرا لكم يعني على طرح خليني نقول يعني هي قضية اجتماعية هي مسألة يعني مهم جدا يعني التطرق لها لأن فيها ترابط. أنت كي حكيت يعني على العنف الموجه ضد الإنسان كيف رأوا العنف الموجه ضد هو انعكاس ضد الحيوان هو انعكاس لسلوك إنساني نجم يمر يعني عبر مشاهد يعني العنف اللي يشوفها ضد الكائنات الحية يعني الحيوانات. هذا يعني ما هوش مجرد حقيقة تصرف فردي بل هو سلوك يعني يأثر حتى على ثقافة المجتمع بصفة عامة. والحقيقة يعني الثقافة اللي قائمة على الرفق بالحيوان هي داخلة في هويتنا يعني العربية الإسلامية.
0: صحيح.
1: يعني كنا نتحدث على الرفق بالحيوان على انه هناك حتى احاديث يعني في السنه موجوده حتى في الجانب يعني الديني بتاعنا ولا في ثقافتنا الدينيه موجوده المساله هذه وموجود المساله نتاع الرفق بالحيوان. الجزء الثاني يعني اللي حكيت عليه في علاقه بالاطفال يعني انا راى انه دور الاسره مهم بعد يجي الحقيقه دور المدرسه والمسؤوليه المجتمعيه ودور وسائل الاعلام يعني يمكن يجوا في مراحل متقدمة شوية. أما تبقى دور الأسرة هو الدور الأول يعني احنا نتحدث في حتى في بعض المقاربات مسألة التربية بالحيوان يعني هو الحيوان بالعكس هو الحيوان ساعات في اضطرابات سلوك لدى الإنسان يعني يجعل الحيوان مطية حتى نعدل سلوك الإنسان. يعني مهم جدا يعني في تعاملنا الأب ولا الأم أفراد الأسرة في تعاملهم مع الكائنات الحية أن يكون يعني مع الحيوانات أنها تكون يعني ليس للهو ولا ليس للتعذيب ولا أنه نولوا يعني كأننا نستخفوا بالعنف ضد المسلط على الحيوانات هذه. وأنا نعرف بعض العائلات ولا عديد العائلات وإحنا نقوله حتى في ثقافتنا الاجتماعية أنه تربية حيوان أليف ينجم يعني يخلق كنوع من الرحمة ونوع من الألفة لدى الطفل. يعني مهم جدا المسألة هذه في علاقة بالتعامل مع الحيوان اللي تنطلق في دور الأسر كيف نشوف حتى لدور المدرسة سامحني في الإطار هذا. يعني احنا نشوفه حتى في منهجنا التعليمية منذ الابتدائي وانا رجعت لبعض الدروس سنة ثالثة ولا سنة ثانية ولا سنة يعني حتى في السنة الرابعة يعني موجود المسألة هذه موجود مسألة الرفق بالحيوان وموجودة يعني مسألة ضرورة المعاملة الجيدة للحيوان. يعني من هنا تنطلق التوعية، من هنا تنطلق التربية من الأسرة ثم من المدرسة الحقيقة.
0: هذيك علاش نحب صفاتي معك تأكد لهم على أهمية تربية الحيوان، ولا حتى إيه كان ما كانش باش تربي حيوان، خاطر نعرف ممكن فما ناس يتحسسوا شوية يقول لك أنا عندي حساسية مثلا، ولا صغيري عنده حساسية ترجع لي، ولو أنه نختلفوا برشا في النقطة هذه، خاطر أنا نشوف حيوان أليف معناها راهو باش يبدل برشا حاجات في الصغير وفي العائلة بصفة عامة ويعطي طاقة إيجابية. نحب تأكد لهم على النقطة هذه، حتى كان ما تربيش حيوان علم صغيرك على الأقل ما يأذيش في الشارع، بخلاف معناها للأسف اليوم نشوفوا ناس كبيرة في العمر، والله أنا ما نحبش نقول الكلام هذه، ولكن للأسف هذه نعيشوا فيه واقع، رانا ما نقولوش فيها، احنا من روزنا اللي تشوف برشا ناس مثلا إنسان تقول هذايا والله شفته في الجامع ويصلي مثلا وإنسان تقي، كيف أما مع حيوان يتعامل معاملة أخرى وزيد معناها حيوان ما ضروش، كيفاش نفسروهم الدوار هذوما صفات خير؟
1: والله أنا قلت يعني هو التطبع بالعنف لدى الطفل بالتقليد،
0: بالتقليد
1: أو بالنموذج، وشكون اللي يقلد يعني هو يقلد
0: أمه ولا
1: يعني
0: أبوه
1: كيفية
0: صحيح ولا
1: كيفية تعامل أبوه ولا أمه مع الحيوان. يعني إحنا ساعات بجينا حتى لقطات بتاع مزاح على الحيوان وفيها جانب بتاع عنف، وإحنا نشوف اللقطات المضحكة ساعات يوصفوا فيها يعني الحيوان ولا الأطفال الصغار، وأنا نراها هذيك رأي فيها بارشة رسائل سلبية، صحيح نضحكوا عليها يعني بين ضفرين لفيديو جاك ساعات نضحكوا عليهم، لكن في داخلهم تم نوع من الاستبطان للعنف اللي يستبط واللي يطبع به الصغير، ويرى أنه هيك المزاح ولا هيك طريقة العنف ولا طريقة الوضعية اللي تحط فيها الحيوان ولا الطفل، يعني فيها جانب بتاع معاملة عنيفة تجاهه. دونك هنا يعني مشاهدة الطفل ممارسات العنف ضد الحيوان يعني من غير ما نقفوا غادي والأب يوعي بالمسألة هذه، وديما يرجع لمسألة الرأفة ومسألة الرفق بالحيوان رأي تتعدى. وأنا أنا نعطيك يعني هو الحيوان هو بيده، يعني أنت كيتعامله معاملة سيئة أرى مش يكون ردة الفعل بتاعه كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف على الفطرة يعني كيف ساعات أنا نقول كيف ما تصل كريمه مازال يعني أنت مش تعلمه هو بش يرد الفعل. والحقيقة إحنا نشوفه يعني سواء يعني كانوا كبار سن مناضجين ولا يعني وهذوما يتعلموا منهم الأطفال أنهم يمارسوا هيك العنف ضد الحيوان، حتى في الشارع نلاحظوا أنه أطفال صغار يعني يمارسوا في نوع من العنف ضد الحيوان.
0: هو أنت نقطة مهمة، تفضل كمل المعلومة سفاتي.
1: يعني هنا كما قلت لك يعني راو اللي بيش يتعامل به الكبير راو بيش يقلدوا فيه الصغير
0: صحيح
1: في الشارع، حتى من خارج الأسرة، يعني لهنا يشوف فترة الشارع زاد كيف يربي. يعني أنت كي حكيت على الظاهرة هذه أنا والله ولاحظها، يعني في بعض الأحيان تلقى رجل كبير خارج من المسجد أو خارج من مكان يعني ويشوف يعني حيوان يولي يتعامل معه حتى بالعنف اللفظي راهو هنا، يعني حتى الجانب بتاع العنف اللفظي راهو فيه جانب كبير بتاع تيدان
0: لحظه. انا والله انا من كثر معناها نحب نفهم عن الاشخاص هذوما، خلينا من الاطفال الصغار كما قلت اللي هما ترجع تربيه نتاعهم وسلوكهم من رده الفعل نتاع الوالدين نتاعهم. انا وصلت معناها شفت انسان قطوس قاعد في الشارع ما عمل له حتى شيء، لا دار بيه معناها لا ضر له حتى شيء، هو متعدي مشي يضربه. والله وصلت مشيت سالته معناها قلت نحب نفهم انت في شنو أذاك هو في شنو عمل لك معنى علاش تصرفت هكيك، فبنعرف معناها التفكير متاعهم وين يهزهم. معناها أنت توصل معناها تضرب قطوس كما قلت هو عمل لك حتى شيء علاش معناها بالرغم هو ما درش بيه، فهذا هو معناها بطبيعة بشي جاوبك بجواب معناها كيما نعرفه معناها في المطلق بطبيعة باش يتصرف بتصرف ماهوش بيه. ولكن أنت قلت كلمة مهمة برشا سي فتحي بكري بنختموا بها خاطر معشانا برشا وقت، الانعكاس هذا اللي يعملوا على الحيوان الطفل هذايا ولا لأي إنسان هذايا باش يرجع على الإنسان هذايا، لازم الناس كل تتفق فيه، وخاصة الوالدين اللي يسمعوا فينا لازم يعرفوا الحاجة هذه، بعد ما تستغربوش تقولوش بيهم صغارنا ولا أعمار الصغار كما الأشخاص هذوما اللي اغتصبوا ولا طفلة، معاش نستغربوا الظواهر هذايا بما أنه شوفوا في طفل صغير وشوف فيك أنت كيفاش تضرب في الحيوان هذيك ولا يقول له أضرب ولا بعد ولا هيك ولا لا.
1: اي صح، يعني انت كي تتحدث على الكبار هذوما يعني اكيد انه انا راه فيهم جانب بتاع اضطراب، الحقيقه اضطراب نفسي، يمكن عاش حالة العنف
0: مريض نفسي معناها
1: على الحيوان مؤكد انه المسألة هذه يعني فيها جانب كبير متاع متاع تصعيد. ثم مسألة اخرى باللي انا مهم جدا انه ولهنا نرى انه زاد حتى سياسة الدولة في اطار هذايا في علاقة بالرفق والحيوان. احنا نعرف انه ثم جمعيات ثم توعية كبيرة ثم اطار يعني ثم توجه كبير في الاطار هذايا في مسألة انه فعلا يعني كي نتحدثوا على ظاهرة الحيوانات السائبة زاد راهو فيها جانب بتاع مسؤولية الدولة ومسؤولية الجمعيات اللي تشتغل على المسألة هذه ومهم جدا يعني لانها هي بيدها الدولة عندما تكون ولا الجمعيات عندما تكون هناك جمعيات توعي في الإطار هذا بالطبيعة قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية باش تكون كبيرة وباش تكون فيها جانب كبير لأنه حتى الجهات الرسمية هي بيها يعني لفت الانتباه للإطار للإطار هذا. أنا رأى أنه ما تعديش يعني حاجة فيها مشاهد متاع عنف ضد الحيوان الأب حتى في الشارع ما لازمش يعديها انا بيرسي مع صغيره ما لازمش يعديها كريمون يعني انا راى انه ساعات يعني حتى في الدول المتقدمه مساله التبليغ يعني
0: اي مهمه برشا
1: يعني انهم انهم يبلغوا على الحيوان السايبه ولا يبلغوا على الاعتداءات على الحيوان مش حتى على الاطفال ثم مساله اخرى واللي هي انتم بتقوموا بها
0: الحقيقه حاول اختصرت الفتحه طبعا موجز اخبار الحديث
1: يعني انا الحقيقه يعني باختصار شديد يعني كل تصرف وتعامل عنيف مع الحيوان راهو باش يخلق نوع من الخوف والقلق لدى الطفل باش يعطيه صدمه نفسيه باش يتطبع العنف.
0: مشكور جدا تحياتنا لك سي فتحي من زايد مختص في علم الاجتماع. هيك نوصل معكم الختام مشوار برنامج عالم الحيوان. تحيه لكم
2: عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان مع نادية سلميك.

0: ملاعب وأهداف.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ملعب وأهداف. ملعب السبت 3 أكتوبر 2026. اليوم عندنا متابعة للقاءات الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في ملعب الخطاب اتحاد تطاوين ملعب السوسي، تعليق الزميل عبد الكريم الحمدي. في ملعب 2 مارس بصفاق السكاك الحديدة صفاق سيستقبل مستقبل جابس، التعليق للزميل حلمي جدارة. وفي كرة اليد اليوم الوطني اللي في الجولة الثالثة في قاعة مدنين أولمبيك مدنين يلتقي شبيبة الشحية، تعليق للزميل أشرف اللملومي. ننطلق من ملعب الخطاب، ناخذ تشكيلة الفرق مع الزميل عبد الكريم حمدي في أولى مواجهات الفريق على أرض وأمام جماهيره. مرحبا بك عبد الكريم. عبد الكريم، الأجواء توصلنا من ملعب الخطاب، نشوف إذا كان حلمي جدارة من ملعب 2 مارس بصفاقس حاضر. تفضل حلمي في ملعب 2 مارس، إذا لقاء سكاك الحديدة صفاقس مستقبل جابس. حلمي أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين عبر إذاعة تطاوين. فعلا هنا ملعب 2 مارس بمدينة صفاقس مسرح لقاء الحديدة الصفاقسي وضيف المستقبل الرياضي بجابس، الإطار الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الثانية لحساب المجموعة الأولى. بعجالة نعطيك ورقة المقابلة واختيارات الفنية لكلا المدربين. البداية بالضيوف، المستقبل الرياضي بجابس واختيارات الكوتش صالح الدي في حراسة المرمى، حمزة عتيق وقائد الفريق. على مستوى خط الدفاع في المحور حسن التويتي وأنس البرباتي، على الجهة اليمنى معتز البيداني ونزار قصار على الجهة اليسرى. بالنسبة لوسط الميدان إيهاب بن مسمية، أحمد الفزاني، بالإضافة إلى حسن الأجمل وعزيز الخليفي وبالقاسم المهذبي. وفي الهجوم نلقاو المهاجم ياسين الجديد، إذن ديسبوزيتيف 4-5-1 بالنسبة لمستقبل جابس اللي كان انهزم في الجولة الأولى على ملعبه أمام جمعية مجرين. بالنسبة لخط، بالنسبة لبنك البدلاء للمستقبل الرياضي لجابس، نلقاو فيه كل من ريان اليحيوي كحرس مرمى احتياطي، بالإضافة إلى سيف الرحال، عبد القادر المشري، حسين منصور، آدم الفزاني، مهدي الفاسي، آدم حسين، ومؤنس الصانع. بالنسبة لتشكيلة سكاك الحديد الصفاقسي في هذه المباراة، الرلوي يمثله اللاعبون الآتي ذكرهم في حراسة المرمى: لؤي الحاج عمار، على مستوى خط الدفاع عزيز الجمعاوي وهارون الأطرابلسي في المحور، على الجهة اليمنى بلال ساسي كظهير أيمن وقائد فريق، على الجهة اليسرى غسان برداعة. في وسط الميدان نلقاو ثلاثة لاعبين: حسام المصمودي، سيف الدين المناعي ورسم النلوتي. وثلاثي الهجوم حمزة عبد الكريم على الجهة اليمنى، على الجهة اليسار هاني العمري، وقلب هجوم لؤي حمدي. على دكة البدلاء نلقاو كل من هيكل طالب كحارس مرمى احتياطي، بالإضافة إلى فيصل بن حسن، مكرم لهبيري، قيس العويشي، زيدان العبيدي، يوسف الجواشي، اسكندر الرقيق، أيوب الرباعي، وأحمد اليوسفي. ويدرب الفريق الكوتش بسام بن رمضان. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم رضا الشويحي، ويساعده كل من أنيس الناوي، بالإضافة إلى عاطف العاشوري، والحكم الرابع هو حسين السلمي. في المقابل مراقب المباراة محمد الغربي والمنسق الإعلامي زميلنا كمال البكيري. أعداد محترمة العدد على مدارج ملعب 2 مارس بمدينة صفاقس، وبعض لحظات أكيد سيكون دخول اللاعبين لأرضية الميدان والاستماع للنشيد الوطني باعتبارها أول جولة لسكاك الحديد الصفاقسي على أرضية ميدانه. ونذكر أن هذا الفريق كان فاز في الجولة الافتتاحية أمام هلال الشابة بنتيجة هدفين مقابل هدف، لقاء يبحث فيه الجليزة على أول انتصار في هذا الموسم. ربيع بنعطيك الخط،
1: شكرا لك
2: انطلاقة المباراة.
1: شكرا لك حلمي. لملعب الخطاب نشوف إذا كان زميل كريم حمدي موجود في ملعب الخطاب لقاء اتحاد تطاوين ملعب السوسي. كريم إلى أشرف اللملومي في قاعة مدنين لقاء أولمبيك مدنين شبيبة الشحية. أشرف، ناخذ معك تشكيلة الزوز فرق، مرحبا بك.
3: شكرا رباب، مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر موجات إذاعة تطاوين في موعد رياضي جديد ومتابعة فورية ولحظة بلحظة لمباراة أولمبيك مدنين لكرة اليد الصاعد حديثا، وضيف الشبيبة الرياضي بالشحية هنا بالقاعة المغطاة بمدنين في إطار المرحلة الأولى الجولة الثالثة ذهاب من القسم الوطني أليف. حضور جماهيري محترم العدد، أجواء رائعة هنا بالقاعة المغطاة بمدنين. ننتظر طبق كروي ممتاز بين الناديين، زوز مدارس عريقة، زوز فرق ولادة، وتجد في النهر ما لا تجد في البحر. يدير هذا اللقاء حكما الساحة شوشان وسويسي الميقاتيان استراغ أمودي وفريال عبد الدايم ومراقب المباراة الباجية. إذا نمر مباشرة إلى تشكيلة الفريقين. نبدأ بالضيف الشباب الرياضي بالشيحية، 12 زياد يانجي، 15 أسامة الجمل، 11 مجيد زواري، 9 حازم الهلالي، 10 يسري المصمودي، 21 أيوب غربال، 97 محمد عمار، 2 محمد أمين النفاتي، 4 عزيز الزريبي، 39 محمد العود، 77 عبد السلام عبيد، 22 حسان التومي، 53 نزار دمق، و98 آدم غشام. مدرب الشباب الرياضي بالشيحية عصام اللحياني، يساعده ربيع العقربي، أخصائي العلاج الطبيعي أمين دمق. أولمبيك مدنين يدخل اللقاء بياسر الصيادي 21 عمر النقاتي، 17 رأفت عمار، 22 ريان الحاج سالم، 77 مراد الرايس، 29 محمد بحوال، 7 وسيم فنينة، 16 ياسين النيفر، 12 محمد الثابت، 90 بشير البكاري، 55 حمزة البجاوي، 2 وسيم شوشان، 9 إيهاب عياد، 3 حمزة العلوي، و 18 مجدي الباتروني. إذن رباب هي مباراة لا تقبل القسمة الاثنين بين المتصدرين، قمة من أجل فض الشراكة والصدارة، كل فريق بستة نقاط في المرتبة الأولى. أي عامل ستحسم على مستوى النتيجة خاصة على الجانب البدني والذهني والتكتيكي. كانت هذه مصافحة أولى من الصاع المغطاة بمدنين. أعود إليك رباب فانتظار انطلاق الفترة الأولى من المباراة.
1: شكرا أشرف. وإحنا نمشي الموجز يوم وآخر الأخبار مع الزميل عمر بودربالة. بعد الموجز إن شاء الله نتلقوا في متابعة اللقاءات، وإن شاء الله في مصافحة مع زميل عبد الكريم حمدي من ملعب الخطاب.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انعقد بمتحف العادات والتقاليد بجيبس لقاء بين نشطاء المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو مؤخرا، تمحور حول إمكانية تصنيف واحة جيبس ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادي. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. اقترحت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا وإقرار المقاصة بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. في العالم، استشهد مواطن فلسطيني اليوم السبت جراء قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على بيت لاهيا شمال مدينة غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. تشهد منطقة طويلة في إقليم دارفور بالسودان استمرارا متسارعا في تدفق النازحين الفارين من تداعيات النزاع وانعدام الأمن والجفاف في عدد من مناطق دارفور، في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من نقص كبير في المساعدات الإنسانية وفق ما أفادت به مصادر إعلامية اليوم السبت. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: ملاعب وأهداف.

0: رجعوا لكم من جديد اكيد ومواصلين. وضربه البدايه الحقيقه هي الاصح يعني تعليق تنطلق الان في مختلف الملاعب في ملعب الخطاب. ما زلنا الزميل عبد الكريم حمدي ما صافحناش. عبد الكريم اهلا وسهلا بك.
1: تحية ليك رباب وتحية لكل المستمعين على كرام عبر موجات إذاعة 90 الرياضة. ملعب المرحوم نجيب الخطاب مسرح مباراة الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية المجموعة الأولى لقاء الاتحاد الرياضي بتطاوين وضيف فريق الملعب الأساسي الصاعد حديثا لهذه الرابطة. مباراة انطلقت منذ دقيقة والنتيجة ما زالت متعادلة سلبية بين الفريقين. بين فريق متعادل على أرضية ميدانه في الجولة الأولى الملعب الأساسي وفريق منهزم في تنقل لاتحاد تطاوين أمام مستقبل سنان 4 أهداف مقابل هدف. الورقة الفنية المباراة البداية بالفريق الضيف فريق الملعب السوسي مع مدرب جديد أنس العزوزي وعبد الحق لبدني في المرة مع أنس العادي رافت الذئب محمد بالحج صالح محمد عزيز حمدي محمد أمين التميمي محمد مناف مصدق وسام الحمزاوي فاق سكسالم خلدون منصور وأيمن الأسين الأحتياطيون لفريق الملعب السوسي مخلص السلطاني معتز الشلي جمال الرمضاني سليم نصر حمزة عمام وأحمد البرهومي عزيز بن عبدالله خليل السعيدي وفؤاد بن علي. الاتحاد الرياضي بتطاوين صاحب الأرض والجمهور ومباشرة الاتحاد مع انطلاقة المباراة للهجوم ولعب في مناطق الملعب السوسي. قلت الاتحاد الرياضي بتطاوين زيادة الغنمي في المرمى مع أيوب القريشة من الله المولي محمد أمين ميرو حلمي برحومة بن عمر هشام عمر وجيل العواني مهدي المغزاوي محمد أمين المرسني وأشرف العجيمي الاحتياطيون. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين ريان نوار حارس مرمى احتياطي معه غسان خلفة اسكندر عمر محمد علي بن سعيدان ريان العيساوي محمد أمين الهنتيش ومنتصر الشبشوبي مع تواجد أيضا الحارس ياسين بقير كلاعب احتياطي. أنا تحكيم لأمين الفقير حكم ساحة مساعد أول وسيم عمارة مساعد ثاني نجح بن عويشة الحكم الاحتياطي ريان الجزيري المنسق العام لنسود المراقبة المباراة مكرم النسيف المنسق الإعلامي هادي إدريسي زوز غيرات لفريق الاتحاد الرياضي بتوحيد تلتيبة ممتازة ممتازة الضغط لفريق الاتحاد. اللاعب مهدي المغزاوي تسديدة من بعيد ولكن في المكان المناسب عبد الحق البدوي حارس فريق الملعب السوسي. قلت زوز غيرات فاروق الكلبوسي بسبب الإقصاء في المباراة الفارطة وفراس خير الله بسبب الإصابة في المقابل ثلاث غيابات الملعب السوسي. إياد البخاري بسبب العقوبة سلاح الكشباتي للإصابة وحبيب البريك أيضا للإصابة. تبع ركنية مولى لفريق الاتحاد وجيه العواني يلعب الكرة العمل مع هشام عمر الكرة وجيه داخل منطقة الجزاء التسديدة ممتازة ممتازة الكرة من وجيه العواني ولكن في جانب مرمى الحارس مخلص السلطاني حارس مرمى فريق الملعب السوسي والحكم يقول الركنية ركنية جديدة لفريق الاتحاد. يمشي محمد أمين المرسني في تنفيذ الركنية هذه المرة على أمين عبد الحق البدوي يمشي من جديد وجيه العوني لتنفيذ الركنية على الجهة اليمنى لمدرجات ملعب الخطاب ومنسى الصحفيين هنا والحضور لجماهير الاتحاد الرياضي بتطاوين يزداد رويدا رويدا وجيه يوزع داخل منطقة الجزاء على مدى 6 أمتار تخرج من دفاع الملعب السوسي. تبقى النتيجة متعادلة سلبيا بين الاتحاد الرياضي بتطاوين وفريق الملعب السوسي. تدخل قوي تدخل وانذار تدخل قوي جدا من اللاعب رقم 14 محمد مناف مصدق وانذار اولى الانذارات لفريق الملعب السوسي بعد تدخله امام هشام عمر. قلت الملعب السوسي تعادل في المواجهة الأولى أمام فريق عقير 2-2 واتحاد تطاوين كان لازم أمام فريق مستقبل سليمان 4 أهداف مقابل هدف. يبقى هشام عمر على أرضية الميدان الملك الأبيض في انتظار
0: شكرا جديدة. شكرا عبد الكريم إلى حلمي جدارة في ملعب 2 مارس لقاء سكاك الحديد أصفاق في مستقبل جيبس.
2: شكرا لك رباب. نلعب في 3 دقائق لعب على مستوى الشوط الأول ودائما على التعادل السلبي 0-0. نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن عبر موجات إذاعة تطاوين لقاء الجولة الثانية هنا في ملعب في مارس بين سكاك الحديد السفيقسي وضيف المستقبل الرياضي بجابس جليزة الذي يبحث على أول انتصار لي في هذا الموسم بعد عثرة الجولة الأولى أمام جمعية ميغرين بملعب أولمبي جابس بهدفين مقابل هدف. نذكر بعجالة بال11 الأساسيين لكل فريق. بالنسبة لمستقبل جابس بحراسة المرمى حمزة عتيق مع كل من معتز البيداني، نزار قصار، أحسن اللتويتي، أنس البرباطي، إيهاب بن مسمية، أحمد الفزاني، أحسن الجمال، بالإضافة إلى عزيز الخليفي، بالقاسم المهذبي وياسين الجديدي. بالنسبة للأحداش الأساسيين لسكاك الحديد الأسبيرسي، لؤي بن عمار في حرس المرمى مع كل من بيلال سيسي، عزيز الجمعاوي، هارون الطرابلسي، غسان برداع، حسام المصمودي، سيف الدين المناعي، رسم النلوتي، حمزة عبد الكريم، هاني العمري ولؤي حمدي. الكرة بحوزة الفريق المحلي، والمحاولة الأخيرة من لؤي حمدي والترويض خاطئ، وبالتالي الكرة تخرج ضربة تماس لصالح المستقبل الرياضي بيجابس في مناطقه الدفاعية. كما قلت لقاء بيحمل زوز عناوين مختلفة. بالنسبة لسكاك الحديد الصفاقسي، العنوان هو تأكيد انتصار الجولة الافتتاحية على حساب الهلال الشابي، والمستقبل الرياضي بيجابس الذي يبحث على تجاوز عثرة الجولة الافتتاحية. نتابعه هجمة لصالح المستقبل الرياضي بيجابس عن طريق ياسين الجديدي، يخسر الكرة، تعود لدفاع سكاك الحديد الصفاقسي وإبعاد الخطر والتشتيت الكرة من جانب اللاعب بلال سيسي. الكرة تمشي تماس على مستوى منتصف الميدان على الجهة اليسرى لصالح المستقبل الرياضي بيجابس. الكرة على الجهة اليسرى عن طريق باسم أو بالقاسم المهذبي، بالقاسم المهذبي يلقى الحل على الجهة اليسرى مع ياسين الجديدي، لكن التمريرة أطول من اللازم، وبالتالي الكرة تخرج ضربة مرمى لصالح سكاك الحديد الصفاقسي. كما قلت مباراة مفتوحة على كل الواجهات، الرلوي بتشكيل 4-3-3 أكيد باش يبحث على الهجمة المنسقة، باش يحاول يستغل عاملي الأرض والجمهور في هذه المباراة. في المقابل الحذر من جانب مستقبل جابس ب 4-5-1 أكيد باش يعتمد على الهجمات المرتدة والبحث على عمق دفاع الفريق المحلي. هنا المحاولة كانت من جانب رسم النلوتي وجملة من المراوغات والتدخل من الدفاع عن طريق الظهير الأيسر نزار قسارة القادم من محيط قرقنة للمستقبل الرياضي بجابس. مستقبل جابس الموسم الفارط موجود في الرابطة المحترفة الأولى، أكيد نتمنوا له العودة سريعا إلى قسم الأضواء والعودة إلى منافسات الرابطة المحترفة الأولى، لما لا في نهاية هذا الموسم يكون من بين المتوجين من بين الصاعدين. في المقابل سكاك الحديد الصفاقسي اللي أنهى ثاني الترتيب على مستوى مجموعته وفشل في آخر اللحظات من العبور إلى الرابطة المحترفة الأولى. نتابعه هجمة لصالح سكاك الحديد الصفاقسي، التمريرة الخاطئة من جانب بلال الأساسي والتدخل متفطن للدفاع عن طريق حسن التويتي، ثم تعود مجددا في وسط الميدان والمخالفة. المخالفة يرتكبها اللاعب حسن الجمل، الحكم يكتفي بالإنذار الشفاهي، ومخالفة وفرصة وكرة ثابتة لصالح السكك الحديد الصفاقسي. حكم المباراة رضا الشويحي هو اللي يدير هذا اللقاء، وكرة ثابتة نتابعوها رباب مع بعضنا، ممكن تأتي بالجديد في هذه المباراة لصالح السكك. بلال سيسي قبل ما ينفذ المخالفة الحكم ينبه على اللاعبين الموجودين داخل مناطق الجزاء. الجليزة تختار تلعب باللون الأزرق في هذه المباراة وليس الألوان الاعتيادية الأحمر والأسود، باعتبار أن الرلوي أكيد الأزياء متاعه الكلاسيكية الأصفر والأسود. متابعة المخالفة، تتوزع الكرة داخل مناطق الجزاء، ترجع من الدفاع في مرة أولى وفي مرة ثانية، مازال الأخطار لصالح السكك الحديد الصفاقسي. المحاولة على الجهة اليمنى عن طريق حمزة عبد الكريم، ثم التوزيع على القائمة الثانية، ترجع من الدفاع، مازال الخطر، هاني العمري داخل مناطق الجزاء، يفتح الزاوية، يعمل الريتري، موجود الدفاع بتدخل ممتاز دفاع الجليزة في إبعاد الخطر عن طريق اللاعب حسن التويتي، وبالتالي تضيع الفرصة على السكك الحديد الصفاقسي. رباب وصلنا تقريبا 6 دقائق 30 ثانية على مستوى الشوط الأول، ودائما هنا في ملعب في مارس التعادل السلبي 0-0 بين السكك الحديد الصفاقسي وضيفه المستقبل الرياضي.
0: شكرا ليك، شكرا حلمي. إلى أشرف الملومي في قاعة مدين لقاء أولمبيك مدين، شبيب تشيحية. أشرف أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا رباب. الحكم يعطي منذ لحظات إشارة انطلاق الشوط الأول. بسم الله نبدأ. أولمبيك مدين في الهجوم يسجل الهدف الأول عن طريق رأفت عمار الظهير الأيمن، هدف لصفر لأولمبيك مدين منذ دقيقة لعب. يعني المدرب سامي بوشناق يبدأ بالتشكيل الأساسي التالي: ياسر الصيادي حارس مرمى، عمر النكاتي جناح أيمن، رأفت عمار ظهير أيسر، ريان الحشان البلاي ميكر المنسق، مراد الرايس ظهير أيسر، محمد بحوان جناح أيسر، ووسيم بنينة لاعب الدائرة. الهجمة الآن عند الشبيب الرياضي بشيء تقطع، تمشي مرتدة، انفراد، تمشي عند رأفت عمار، والهدف الثاني. اثنين بليس ولا بليس الاثنين يتقى تقدم منذ الدقيقة الأولى، تقدم مبكر بالسرعة القصوى أولمبيك المدنين. إذن الشبيبة الرياضية بالشحية يدخل لقاء متأخر، الكرة عند المنسق يسر المصمودي، تمشي لحزم الهلالي، يلعب الجناح يدخل في العجيرة، ترجع دور الكرة مليح عند 97 مجيد سواري، يصعد المصمودي، لا دفاع ممتاز، تمر الكرة تقطع عند الحارس ياسر الصيادي بهجمة معاكسة سريعة، والكرة وسيمة فلينا، والهدف الثالث الثلاثة بلاش. أولمبيك مدنين متقدم 2 دقائق لاعب هنا بالقاع المغطاة. نذكر المتابعين أولمبيك مدنين متقدم 3-3. نعطيك الخط رباب في مستجدات أخرى.
0: شكرا لك أشرف. نرجع من جديد الملعب الخطاب مع زميل عبد الكريم حمدي. مرحبا عبد الكريم. ملعب الخطاب تفضل عبد الكريم.
1: شكرا رباب. نلعب في الدقيقة 13 في اللقاء، النتيجة ما زالت متعادلة سلبيا، الملعب الأسوسي ومخالفة خطيرة تبدو على دفاع فريق الاتحاد الأريني بتتوقف في التنفيذ رقم 33 أيمن اللازين، تشعطي الحكم إشارة التنفيذ، أيمن اللازين يتقدم، أيمن اللازين داخل منطقة الجزاء مقطعة، تدخل وجهة العواني مناسبة أولى ثم مناسبة ثانية، حافظ وجهة العواني على الكرة، تدخل من جديد ثم تخرج على الكرة، تخرج على الحكم أمين الفقير، يقول التماس لفريق الملعب الأسوسي دائما في مناطق الاتحاد الرياضي بتطاوين قلت انذارة، ولمحمد منف مصدق بعد تدخله مع هشام عمر، الاتحاد يحاول أن يصل الشباك ومرمى الحارس عبد الحق البدوي، كرة الملعب الأسوسي كما جاءت الكرة يمشي بقائد الفريق أنيس العيادي، أنيس العيادي المتابعة من اللاعب محمد أمين الأمرسني، سحب أول هدف هذا الموسم في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، ثم محمد أمين مورو الفام يعود المخالفة الحكم ويمنحها لمتوسط ميدان الملعب الأسوسي اللاعب التيمومي، التيمومي يتحصل على مخالفة في مناطق الاتحاد الرياضي بتتوين، بشعتي الحكم إشارة التنفيذ يطلب التأني، يتحدث مع الملعبية داخل منطقة الجزاء، وستكون المخالفة هذه المرة على الجهة اليسرى للحارس زياد الغانمي في تجربة جديدة مع فريق الاتحاد الرياضي بتتوين بعد تجارب في مواسم سابقة، شنفذ الكرة اللاعب أسامة الحمزي، أسامة الحمزي يعطي الحكم إشارة التنفيذ داخل منطقة الجزاء، سعد مور يأخذ الكرة بالرأس، المس الكرة بالرأس قبل ما تغادر، يمشي للاعب خالدون منصور، خالدون منصور يعمل المراوغة ثم تفتك بسرعة، تمشي الفريق الاتحاد الأريني بتتوين هشام عمر ممتاز للكرة، يلعب 17 أشرف العجيمي والمخالفة، أشرف العجيمي والمخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بتتوين في مناطقه بعد كرة ثنائية بين هشام عمر وأشرف العجيمي بديل اللاعب فريق الكلبوسي كقلب هجوم تقليدي كلاسيكي، لاعب أشرف العجيمي في موسمه الثاني مع فريق الاتحاد، كرة لمحمد أمين مورو، اطلب على الكرة قائد فريقه حلمي مرحومة، خير يلعب مع أمان الله لمولي المنتدب من النادي البنزرتي، كاللعب مباريات الجولة الأولى في الرابطة المحترفة الأولى مع فريق الأم، ثم في نطاق الإعارة التحق بفريق الاتحاد الذي بتتوين هشام عمر، يلعب على الكرة مع محمد أمين مورو، محمد أمين مورو على الجهة اليسرى، حلمي برحومة، حلمي برحومة يعمل مراوغة ممتاز، حلمي يتقدم، المخالفة، المخالفة المرتكبة من اللاعب رأفة ذهيب، المخالفة لقائد فريق الاتحاد هذا الموسم، حلمي برحومة في موسم الثالث مع فريق الاتحاد الرياضي بتتوين، يلعب على الكرة مع هشام عمر رقم 15، يطلب الكرة الظهير الأيمن أيوب القريشي، خير يلعب مع من؟ مع أيوب بن عمر، أيوب بن عمر كرة خطيرة، وجيه العواني ينطلق وجيه، يضع الكرة على ساق اليسار، يعمل مراوغة مرة ثانية، يستعمل التوزيع ويزف القائم مرة ثانية، أشرف العجيمي بعيد، تمشي الكرة للمرسني، العجيمي الآن، العجيمي يعمل مراوغة ممتاز، البناء من جديد، تمشي لهشام عمر، هشام عمر يصنع الهجمة من جديد، يلعب مع حلمي برحومة، حلمي برحومة، حلمي برحومة إلى اللاعب رقم 26 اللاعب إيهاب بن عمر، إيهاب بن عمر الكرة في اتجاه المرسني، ولكن تولى الكرة على المرسني تغادر 550، الحارس عبد الحق البدوي حارس مرمى فريق الملعب الأسوسي، كما قلت الملعب الأسوسي ساعد حديثا مع نهاية الموسم الفارط وعودة بذكريات الرابطة الأولى والرابطة الثانية لفريق الملعب الأسوسي، هذا الفريق العريق المتأسس سنة 1900 49. الكرة لعبد الحق فيديو الحارس حارس المرمى يلعب الكرة طويلة لمن محمد مناف مصدق. محمد مناف مصدق الى ايمن الزين. ايمن الزين تدخل الضغط لاعبي فريق الاتحاد الرياضي بتتوين ثم تعود الكرة لمحمد بن حسالح. محمد بن حسالح وزين من جديد يغير العرضية يلعب الكرة مع قائد فريقه مع انيس العيادي. انيس العيادي يتقدم بالكرة انيس العيادي يلعب محمد عزيز الحامدي وزع طليق اللاعب على الطائر فايق سيك سالم كان حر وطليق ولكن استعجل في اخذ الكرة يعني بين طريق كما شاهد على الطائر فوق مرمى الحارس زياد الغنمي حارس مرمى فريق الاتحاد الرياضي بتتاوين في 17 دقيقة منذ انطلاقة المباراة. الاتحاد الرياضي بتتاوين ضغط ولكن إلى حد الآن دون نتيجة في المقابل الهجمة المعاكسة وسرعة الهجوم وسرعة تعبئة فريق الملعب السوسي دون نتيجة للفريق الضيف الملعب السوسي في حضور جماهير متوسط. والأمانة هنا من أحباء فريق الاتحاد يعني ربما هزيمة الجولة الأولى لما كانتش منتظرة ب تلك يعني برباعية كاملة هي اللي قلقت جمهور فريق الاتحاد الرياضي بتتوين ليأمل أن يقضي الاتحاد هذا الموسم في المرتبة الأولى على غرار الموسم الفارط. دقيقة 18 شباب هنا في الختام التعادل السلبي بين اتحاد التتوين وفريق الملعب السوسي.
0: شكرا لك عبد الكريم. شوف أشرف اللملومي في قاعة مدنين التوقيت والنتيجة. أشرف
3: التوقيت 8 دقائق لاعب لازال أولمبيك مدنين يتقدم 5-2. كان هدف رائع منذ حين من اللاعب الجناح الأيسر محمد بحوال كرة لولبية جانبية بالركولات يغالط الحارس زياد اليانجي يعطي التقدم لأولمبيك مدنين. تتقص الآن الكرة ترجع بالفاست بريك هجمة سريعة يمشي مراد الرايس على مستوى الدائرة وسام بنينة يسجل السادس وسام بنينة 6-2. أولمبيك مدنين يتقدم بأريحية قلت بالسرعة القصوى هذا اللي يعني تشنج الأجواء قليلا هنا سقوط لاعب أولمبيك مدنين يسقط اللاعب محمد بوحويل يطالب سامي بوشناق بالإقصاء لمدة دقيقتين والحكم يريث اللاعب. إذن توقف المباراة رباب. نرجع لك للخط.
0: شكرا لك. 5-2 5-2 الى 6-2 اولمبيك مدين امام شبيبة الشيحية. شكرا ليك. ديما نذكروا جولة ثالثة القسم الوطني اللي في لي كرة اليد. وقبل ما نرجع الحلمي جدار نذكر مازال منتخبنا الوطني التونسي اقل من 20 سنة متقدم في النتيجة بنتيجة هدف لصفر امام المنتخب اللي بنذكره ديما ضمن تصفيات كاس افريقيا لاقل من 20 سنة. نرجع الحلمي في ملعب 2 مارس صفاقس سكاك الحديد صفاقس مستقبل جيبس.
2: شكرا ليك رباب. وصلنا ل 17 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول والنتيجة دائما تشير إلى التعادل 0-0 مع السيطرة النسبية لأصحاب الأرض سكاك الحديد الصفاقسي. وأولى تغييرات المباراة تغيير اضطراري اللاعب مكرم لهبيري ياخذ مكانه في الدقيقة 17 مكان لؤي حمدي. لؤي حمدي يغادر الميدان لتعرض إلى إصابة منذ لحظات والأمر اللي أجبر المدرب بسام بن رمضان بإجراء أولى تغييراته الاضطرارية تقريبا ربع ساعة أول شاهدنا فيه أبرز فرصة كانت في حدود الدقيقة 13 من أقدام اللاعب هاني العمري اللي كان توغل على الجهة اليسرى عمل الريتري والكرة تضرب في المدافع في الحقيقة هو أنس البرباطي وكاد يغالط حارس مرماه بنيران صديقة ومرت الكرة بسلام على مرمى المستقبل الرياضي بجابس ومرمى الحارس حمزة عتيق. إذن حاليا الكرة في وسط الميدان مرفوعة من حارس المرمى لؤي الحاج عمار البحث على المهاجمين من جانب السكاك الحديد الصفاقسي. التدخل الدفاعي يأتي من معتز البيداني مجددا في وسط الميدان لصلاح المستقبل الرياضي بجابس. الكنترول ممتاز من عزيز الخليفي ثم ترجع الكرة لصلاح السكاك الحديد الصفاقسي عن طريق غسان برداعة غسان برادعة يخسر الكرة تعود مجددا لمستقبل جيبس، توصل للجهه اليسرى لبلقاسم المهذبي. المهذبي يرفع على كره البحث على العمق ويلقى الحل مع عزيز الخليفي والتدخل من الدفاع. هارون الاطرابلسي متفطن في اللقطه الاخيره يخرج الكره للتماس، تماس من جديد لصالح على مستقبل ياتي بجيبس. انس البرباطي يرفع على كره لكن دون عنوان مباشره لحارس المرمى، كره اطول من المهاجم ياسين الجديدي الى حارس المرمى لؤي الحاج عمار حارس عرين السكك الحديد الاسبيرسي. هجمه جديده لصالح الرلوي، الرلوي عن طريق غسان بريرعه، غسان بريرعه من جديد الى سيف الدين المناعي، مناعي يعمل التمريره تعود مجددا لصالح المستقبل ياتي بجيبس وسط الميدان، توصل من جديد لرسم النالوتي، نالوتي او الى بالقسم المذبي هذه المره لصالح مستقبل جيبس كما قلنا، يخسر الكره ويدخل في المراوغات وتعود مجددا لصالح السكك الحديد الاسمرسي. الانطلاقه من جهه اليمنى، عند هاني العبري يعمل التوزيع والخروج الخطا من الحارس، خروج خطا من الحارس حمزه عتيق والمهاجم حمزه عبد الكريم لا يحسن استغلال الفرصه، ومره ثانيه تهديد خطير جدا من جانب سكك الحديد الاسبيرسي لدفاعات المستقبل الرياضي بجيبس، وتضيع على فرصه على سكك الحديد الاسبيرسي كما قلت سيطره نسبيه والاخطر يعني بكل امانه في تقريبا 19 دقيقه لعب على مستوى الشوط الاول، يعني هو الاقرب في زوز مناسبات كان قريب من مرمى الحارس حمزه عتيق، وحمزه عتيق يعني مطالب بالتركيز اكثر خاصه في الخروج، يعني يخرج ما خداش الكره، هو من حسن حظه ما احسنش التعامل معها المهاجم حمزة عبد الكريم. الكرة مقطوعة تمشي لصالح المستقبل الياتي بجيبس عن طريق بالقاسم المهذبي، يلعب الكرة على الجهة اليمنى، عزيز الخليفي سدد والحارس. الانفراد من عزيز الخليفي هو أولى تهديدات والإجابات تأتي من أبناء الجليسة عن طريق عزيز الخليفي، تعليق على الجهة اليمنى يعمل الكنترول يدخل مناطق الجزاء تقريبا منفرد بالحارس لؤي الحاج عمار، ولؤي يتصدى للكرة ويخلي الكرة في الركنية. رباب نكمل الركنية هذه وفرصة سانحة للتسجيل لصالح المستقبل الرياضي بيا جيبس. يمشي أحمد الفزاني، كرة على يسار مرمى الحارس لؤي الحاج عمار، الفزاني يرفع على كرة على القائم الأول يدخل الدفاع، مازال اختار لصالح مستقبل جيبس. التسديدة لكن عالية، التسديدة عالية فوق المرمى من جانب المستقبل الرياضي بجيبس عن طريق حسن التويتي. إذا 20 دقيقة لعب رباب، والتعادل السلبي هنا في ملعب 2 مارس بين سكك الحديد السبيرسي وضيف المستقبل الرياضي بجيبس.
0: شكرا لك حلمي، باش نرجع من جديد في إطلالة القاعة مدنينة، توقيت والنتيجة أشرف الملومي في لقاء أولمبيك مدنين شبيب تشيحية.
3: 10 دقائق لاعب أولمبيك مدنين يوسع الفارق إلى مستوى 5 نقاط، تقدم 8-3، كان سجل اللاعب ريان الحاج سالم رمية 7 أمتار يعطي التقدم الآن والمؤقت لنادي أولمبيك مدنين، وهذه كرة ترجع إلى جناح لكن الحكم يقول دخولها في المنطقة تمشي هجمة عكسية للمنسق ريان حاج سالم، ريان يصعد والحكم يعلن على رمية 9 أمتار، رمية 9 أمتار لنادي أولمبيك مدنين، يلعب بالهجمة للمركز أولمبيك مدنين، يحاول يتريد يحافظ على هذه النتيجة، ترجع عند مراد الرئيس، مراد الرئيس يتقدم يعطي رافت عمار ممتاز النقاطي على القائم الثاني 10-3 أولمبيك مدنين يتقدم بعد 11 دقيقة لعب، أو عفوا رباب 9-3، تقدم حيني واني ومؤقت أولمبيك مدنين. أعود إليك رباب انتظار المستجدات والجديد.
0: أكيد شكرا لك أشرف. إذن من قاعة مدنين لقاء أولمبيك مدنين شبيب تشيحية، من جديد نرجع الملعب الخطاب مع زميل عبد الكريم حمدي.
1: شكرا رباب. 25 دقيقة أنا في ملعب الخطاب، النتيجة متعادلة سلبيا بين الاتحاد الرياضي بتطاوين والملعب السوسي، أبرز فرصة لفريق الاتحاد مخالفة على الجهة اليسرى في التنفيذ، اللاعب الجهة العواني وقائد الفريق حلمي برحومة يسعد فوق الجميع، سدد الكرة بالرأس تجانب مرمى الحارس عبد الحق البدوي حارس مرمى فريق الملعب السوسي، الملعب السوسي يجيب بأنس العزوزي أو العزعوزي كمعد بدني ومدرب للفريق مكان وبديل شكري مراد اللي انسحب مع نهاية الجولة الأولى. في المقابل أسامة الشريف هو المدرب لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، ما عندوش تجربة كبيرة في الرابطة المحترفة الثانية، وفي البطولة التونسية عموما عنده عديد التجارب في البطولات الخليجية بكرة خطيرة لفريق الملعب السوسي. تسديد وتدخل يعود اللاعب هشام عمر وترجع على الكرة لفريق الاتحاد الذي بتتولى المغزية المخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بتطوير المطالبة بإنذار بعد المسك من القميص. ذلك الحكم أمين الفقير يقول مخالفة فقط دون إنذار, مخالفة فقط دون إنذار ومخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بتطوير في مناطق الملعب الأسوسي تقريبا بنسبة تغيير 90% وأكثر. فريق الاتحاد الرياضي بتطوير لم يبقى في التشكيلة الأساسية من الموسم الفارط إلا الثلاثي وجيه الأعواني كذلك محمد أمين مورو وحلمي الرحومة. تقريبا هذا الثلاثي اللي كان يلعب أساسي الموسم الفارط مع فريق الاتحاد. كرة مخطية من وجيه الأعواني تعود لمن اللاعب أسامة الحمزاوي. أسامة الحمزاوي هجمة معكسة أيمن الزين, أيمن الزين لعب الكرة العرضية والبحث على أنيس العيادي على الجهة اليمنى. أنيس العيادي يتقدم يربح الميدان, يربح الميدان يلعب الكرة مع محمد مناف مصدق. محمد مناف مصدق إلى قائد الفريق أنيس العيادي من جديد. أنيس العيادي أمام محمد برحومة يلعب الكرة مع أسامة الحمزاوي. أسامة الحمزاوي التوزيع داخل منطقة الجزاء في المتابعة. اللاعب أيوب القريشي, أيوب القريشي يعني حر فريق يلعب الكرة للركنية دون رقابة دون وجود أي مضايقة. اللاعب أيوب القريشي يخرج الكرة إلى الركنية, الركنية الأولى لفريق الملعب الأسوسي على يمين الحارس زياد الغانمي حارس مرمى فريق الاتحاد الرياضي بتطوير. يمشي فيق سيك سالم رقم 17 في تنفيذ الركنية. سيك سالم فيق سيك سالم باش ينفذ الركنية لفريق الملعب الأسوسي. زوز ركنيات لفريق الاتحاد الرياضي بتطوير وهذه الركنية الأولى لفريق الملعب الأسوسي. فيق سيك سالم في التنفيذ يعطيها الحكم من الفقير إشارة للتنفيذ ينفذ في القائم الأول الصعود يأخذ الكرة أيمن الأزين مناسبة أولى ثم تعود لفيق سيك سالم معاه محمد أمين مورو يلعب بكرة أولى. أيمن الزين يفتك الكرة العرضية التوزيع تمر أمام الجموع سلامات مناسبة أولى ثم مناسبة ثم يخطر ضربة كبيرة في دفاع فريق الاتحاد الذي بتطوير يعني الحظ كان يجرب الحارس زياد الغانمي تضرب الكرة في ساقه وقت اللي هو ملقى على أرضية الميدان.
0: شكرا لك عبد الكريم, شكرا. إذا موعد مقدس على موجاتنا موعد رفع أذان صلاة العصر.
4: مستمعي الأفاضل, حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ملاعب وأهداف.
1: مرحبا بكم من جديد في ملعب وأهداف. نذكر هدف لصفر لنجمة بني خلاد أمام جمعية مجرين، هدف لصفر لمكان مهدية أمام محيط قرقنة، هدف لصفر لسبورتينج بن عروس أمام كوكب عقارب. هذه الأهداف في ملعب الرابطة الثانية لكرة القدم إلى حد الآن. نرجع من جديد، نرجع لقاعة مدنين مع زميل أشرف اللملومي في لقاء أولمبيك مدنين شبيب تشيحية. أشرف أهلا وسهلا بك من جديد.
2: انتصف التوقيت هنا في القاعة المغطاة في مدنين 15 دقيقة لعب، أولمبيك مدنين لازال يحافظ على التقدم 12-6 مع 6 لأبناء سامي بوشناق. يعني أجرى سامي بوشناق تغيير اضطراري، خروج لاعب الدائرة وسيم بنينة ودخول حمزة البجاوي ودخول أيضا في التنشيط الدفاعي البشير البكاري، للمقابل المدرب الشباب الرياضية بالشيحية عصام اللحياني يجري التغييرات، يدخل صانع الألعاب أيوب غربال كمنسق ويمشي يسر المسمودي كظهير أيمن. نذكر أنه خرج منذ قليل خرج جناح أولمبيك مدنين محمد بحوال استبعاد لمدة دقيقتين بعد التدخل على اللاعب يسر المسمودي. الحكم يؤذن باللاعب، تمشي الكرة عند أيوب غربال، أيوب غربال عند يسر المسمودي، يسر المسمودي ترجع إلى الجناح يصعد والهدف، هدف في القائمة الثانية، الهدف السابع للشباب الرياضية بالشيحية، يدلل النتيجة هنا في مدنين 12-7 للأولمبيك. ترجع لهجمة مركزة عند أولمبيك مدنين، رأفة عمار تمشي للمنسق الريان الحاج سالم، ريان يعطي الكرة لمراد الرايس، مراد عند ريان الحاج سالم تبادل الكرة سريع، يصعد اللاعب للجناح دخول وسيم ياسين النايبر مكان لمحمد بحوال، وهذه كرة تصدي رائع للحارس زياد اليانجي، زياد اليانجي يتصدى لهذه الكرة وتمشي سريعة ويصعد كذلك تضيع. السرعة والتسرع لأبناء الشبيب الرياضية بالشيحية. إذن 17 دقيقة لعب رباب لازال ولم

0: شكرا. الى ملعب الخطاب مع زميل عبد الكريم حمدي من جديد. تفضل عبد الكريم.
1: شكرا لك رباب. نلعب دقيقة 34 هنا في ملعب الخطاب. النتيجة ما زالت متعادلة سلبيا بين الاتحاد الرياضي بتطاوين وفريق الملعب اللاسوسي. الهيمنة والسيطرة امتلاك الكرة لا يعني التسجيل، يعني كاد فريق الملعب اللاسوسي أن يغالط حارس مرمى فريق الاتحاد زيد الغامي في زوز مناسبات أخيرة من خلال زوز ركنيات. ثم إصابة وتغيير اضطراري بالنسبة لفريق الملعب اللاسوسي. يغادر خالدون منصور بدع الإصابة، والحكام ينتظر توقف اللعب والملعب اللاسوسي وهيتو وبنكو ينتظر توقف اللعب لإجراء التغيير. يدخل الآن رقم 8 اللي هو معتز الأشلي، وغادر رقم 9 خالدون منصور. تغيير اضطراري بعد كرة كانت راجعة من دفاع فريق الاتحاد سددها خالدون منصور، تضرب في الحارس زياد الغامي، بعدها يسقط خالدون منصور داخل منطقة 18 ويغادر الميدان. الكرة لفريق الاتحاد، نسق اللعب ينزل بعد ما كان مع بداية المباراة بهجمة ونسق كبير من فريق الاتحاد الذي بتطاوين، خاصة وجيه العوني اللي عنده الكرة الآن يلعب كرة التمريرة مخطئة، ولا تدخل لدفاع الملعب التونسي عن طريق رأفة الذيب، ولا تماس لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. يلعب بيوب القريش للتماس بسرعة مع بن عمر المنتدب من فريق مستقبل جابس. الكرة لمن؟ لمحمد أمين مورو. محمد أمين مورو يطلب من زملاء الصعود. الكرة للمرسني ترويل سيء تعود لفريق الملعب الأسوسي. تمشي الكرة لأسامة الحمزاوي يلعب مع 17 فايق سيك سالم. المخالفة الحكم أمين الفقاري يعود يمنح المخالفة لأمين لفايق سيك سالم من جانب فريق الملعب الأسوسي. قلت الملعب الأسوسي تعادل على أرضية ميدانه أمام فريق كوكب عقارب 2-2 بعد ما كان متقدم 2-0. ثنائية صلاح الكشباتي والجمال الرمضاني في المقابلة اتحاد تطاوين كان هزم أمام سليمان 4-1. واللاعب محمد أمين المرسني المنتدب من مساكن كان عنده رقم أنه سجل أول هدف في الموسم الرياضي الجديد لعب الاتحاد الرياضي بتطاوين الجديد محمد أمين المرسني. كرة لزياد الغانمي حارس مرمى فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. واضح غضب زياد الغانمي على دفاعه، يعني ثم أخطاء دفاعية واضحة في محور دفاع فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. هنا تواجد محمد أمين مورو وكذلك محمد أمان الله المولهي. كرة لفريق الملعب الأسوسي، هشام عمر يرتكب المخالفة تعود لفريق الملعب الأسوسي. لفريق الملعب الأسوسي الحكم أمين الفقير يطلب المخالفة من مكانها باش ينفذ. اللاعب محمد عزيز حمدي باش ينفذ المخالفة. يلعب الكرة بسرعة مع قائد فريقه مع أنيس العيادي الظهير الأيمن. أنيس العيادي يلعب الكرة لأسامة الحمزاوي. الضغط من لاعبي فريق الاتحاد، محاولة افتكاك الكرة بعيدا على مرمى الغانمي. الكرة تعود لرقم 2 لاعب محمد الحاج صالح. محمد الحاج صالح يطلب الكرة أيمن الزين. التدخل مناسبة أولى من المغزاوي. الاكتشاف في الانتدابات الجديدة أقل من 21 سنة. اللاعب الحمزاوي اللاعب المغزاوي عفوا ممتاز جدا الجناح في فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. يقوم بالمخالفة من جديد اللاعب أشرف العجيمي. والمخالفة لفريق الملعب الأسوسي في مناطق الاتحاد الرياضي بتطاوين. الرقم 2 محمد الحاج صالح باش ينفذ المخالفة. محمد الحاج صالح شاطير الحكم من الفقير شرط التنفيذ ينتظر باش ينفذ. الآن محمد الحاج صالح ينتظر ينفذ الكرة داخل منطقة الجزاء في اتجاه من الأزين بالرأس. مناسبة أولى للمولي ثم مناسبة ثانية اللي تخل منذ لحظات معتز الشلي تفتك الكرة. الهجمة المعاكسة لفريق الاتحاد. يمشي الكرة من إيهاب بن عمر. إيهاب بن عمر يلعب الكرة مع المرسني. انطلق المرسني على الجهة اليسرى. انطلق المرسني ولا تدخل. التغطية الدفاعية موجودة من اللاعب رأفة تذيب. تغادر الكرة 5.50 للحارس عبد الحق البدوي حارس مرمى فريق الملعب السوسي في توقيت رباب دقيقة 39 إلى 6 دقائق لنهاية الفترة الأولى. دائما التعادل السلبي أين اتحاد التوين والملعب السوسي.
0: شكرا لك. نرجع من جديد الحلمي جدارة في ملعب 2 مارس.
2: شكرا لك رباب مجددا. إذا وصلنا تقريبا 36 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول ودائما التعادل السلبي 0-0 هنا بملعب 2 مارس بين السكاك الحديد سبيرس والمستقبل الرياضي بجابس. هنا الانطلاقة من جهة المستقبل مغرب جابس على الجهة اليسرى بالقاسم المهذبي يخسر الكرة تعود لصالح السكاك. الكرة عن طريق مكرم الهبيري ويربح التماس. يربح التماس البديل مكرم الهبيري. نذكر أنه أولى تغييرات المباراة كانت في حدود دقيقة 17 خروج لؤي حمدي للإصابة ودخول البديل مكرم الهبيري. وعلى مستوى البطاقات الصفراء والإنذارات

0: انذار وحيد في هذه المباراة لحد الآن في حدود دقيقة 23 في وجه المدافع معتز لبيداني من جانب مستقبل الرياضي بجابس. الكرة لصالح الاستكاك الحديد السنقسي على الجهة اليسرى ترجع إلى الوراء التمريرة لعزيز الجمعاوي منه إلى حارس مرماه لؤي الحاج عمار. الحاج عمار يرفع على كرة البحث على المهاجمين يلقى الحل مع مكرم الهبيري. الهبيري يحاول المرور ومتفطن للدفاع في ابعاد الخطر عن طريق ايهاب بن مسميه وتماس قريبه من زاويه الركنيه لصالح السكاك الحديد السفيقسي. تمشي كره ورائيه رسم النالوتي يرفع على كره البحث على هاني العمري داخل مناطق الجزاء ثم الابعاد من جانب اللاعب رقم 29 في تشكيله مستقبل الرياضي جابس. على ما يبدو نزار كسارة هو اللي بعد الخطر في اللحظة الأخيرة وتشتيت اللعب لدفاع السكاك الحديد الاسترخسي يسترجعها مستقبل جابس في وسط الميدان. الكرة من جديد عن طريق معتز البيداني ضم في وسط الميدان متفطن اللاعب بالقاسم المهذبي معها لسه البرباتي المهذبي مجددا ثم الى البرباتي هو التسديده من خارج المناطق. المحاولة الأخيرة من ياسين الجديدي وتمريرات قصيرة بينه وبين نصر البرباتي لكن موجود الحارس لؤي الحاج عمار متموقع كما ينبغي ويتصدى للكرة الأخيرة. تعود مجددا الكرة لصالح الرلوي لسكك الحديد الاسترخسي عن طريق هارون الاطرابلسي لعزيز الجمعاوي في بناء هجمة جديدة لصالح السكك. عزيز الجمعاوي يتجاوز وسط الميدان يلعب الكرة على الجهة اليسرى غسان برادعة حافظ على كورته يرجع إلى الخلف ويختار العودة إلى حارس مرماه من جديد لؤي الحاج عمار. كما قلت انكماش دفاعي من جانب المستقبل هذه بجابس اللي يحاول يستغل الهجمات السريعة والمعاكسة. في المقابل سكك الحديد الاسفيقسي يعتمد أسلوب الهجمة المنقصة ويحاول يستغل عاملي الأرض والجمهور في هذه المباراة. يعني حتى من الرسم التكتيكي النجم نفهمه توجه لزوز مدربين في هذا اللقاء. الكرة عن طريق هاني العمري يعمل على التوسيع موجود للدفاع يبعد الخطر من جانب مستقبل هذه بجابس. تعود من جديد للرلوي ثم طيب الاستماتة والمخالفة لا الحكم يمر بمواصلة اللعب. الكرة مازالت لصالح السكك الحديد السبيخسي عن طريق راسم النالوتي والتدخل من الدفاع تعود من جديد لصالح المستقبل هذه بجابس. يبدو أن هناك هجمة معاكسة على محاولة والفوت تكتيك الخطأ التكتيكي لا الحكم رضا الشفيقي يعتبر الخطأ ضد المستقبل هذه بجابس ضد اللاعب بالقسم المهذبي ويعطي المخالفة في وسط الميدان لصالح السكك الحديد السبيخسي. ارتفع النسق رباب تقريبا 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول 39 دقيقة لعب في عمر الشوط الأول ودائما التعادل السلبي 0 مقابل 0 بين السكك.
1: شكرا لك حلمي وضيفه
0: المستقبل.
1: شكرا إلى قاعة مدين مع أشرف الأملومي.
2: قلنا المنعرج الأخير رباب 23 دقيقة لعب و 35 ثانية الأولمبيك مدنين لازال يحافظ على التقدم 15-10 للمحليين. سجل عزيز الزريبي للعين الشباب الرياضي بالشحيح على مستوى الدائرة يقلص النتيجة إلى 5 ترجع على هجمة لنادي أولمبيك مدنين. الحكم يعطي رمية تسعة أمتار كانت حصل عليها اللاعب مراد الرئيس. تمشي للمنسقة ريان الحاج سالم مراد الرئيس يدغل هدف يتوغل يجد الثغرة بهتة دفاعية لدفاعات الشبيبة الرياضية بالشيحية ومراد الرئيس يسجل الهدف 16-10 رباب في 25 دقيقة لعب. نرجع ليك يا رباب.
1: شكرا ليك. نرجع من جديد ملعب الخطاب مع زميل عبد الكريم حمدي. تفضل عبد الكريم.
3: شكرا رباب. الدقيقة على نهاية الفترة الأولى كاد الاتحاد يسجل بلوحة فنية ممتازة جدا منذ لحظات ركنية وجيه الأعواني يلعب أرضية الكرة معايا ابن عمر يعني مع خروج دفاع الملعب السوسي يعود يرجع على الكرة وجيه الأعواني ما كانش في موقع تسلل يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء تصطدم بمدافع كانت في طريقها للمرمى ويضيع هدف محقق على فريق الاتحاد الرياضي بتطويل الضغط لحاول أن يصل لمرمى عبد الحق البدوي اللي أيضا تسدى بتسديدة ممتازة كانت من اللاعب ويب بن عمر من خارج منطقة الجزاء كانت ركنية حصل عليها فريق الاتحاد بعد ركنية ثانية. والاتحاد يلعب في مناطق الملعب السوسي ولكن كما قلت دون تجسيم لحد الآن. كرة لمحمد أمين مولي ضيع الكرة خطيرة ضيع الكرة يعني تفلفس بها برشا محمد من مر الكره اخيرا تفلفس فيها برشا
1: واضحه المعلومه وصلت كريم
3: ما تقبلش معاها الكلمه العالم فار لانه كان في منطقه حره وحيد دون ضغط حاول ان يعمل كنترول الكره فضيع منه والانذار لمحمد امين مور والمخالفه لفريق الملعب السوسي مع نهايه الفتره الاولى 45 دقيقه الاولى النتيجه ما زالت متعادله الكره لصالح فريق الملعب السوسي المخالفه في مناطق الاتحاد الرياضي بتتويج انذارات لمحمد امين مور من جانب فريق الاتحاد الرياضي بتتويج وكذلك اللاعب محمد بن نفل صدق من جانب فريق الملعب السوسي الحكم الرابع ريان الجزيري يرفع الورقة اللوحة الإلكترونية جزء دقائق كوقت بدل ضائع للفترة الأولى المخالفة لفريق الملعب السوسي يعطي الحكم إشارة التنفيذ ينفذ يدخل مناسبة أولى أشرف العجيم اللي يعود بواجباته الدفاعية مازال أختار ولكن تصل الكرة للحارس زياد الغامي حارس مرمى فريق الاتحاد الرياضي بتطاول مع مخالفة بعد مضايقة من مهاجم فريق الملعب السوسي نلعب في الدقيقة الأولى الوقت بدل الضايع المقدر بدقيقتين نلعب 30 ثانية الأولى فالوقت بدل الضايع والكرة ستعود للحارس سيد الغامي حارس مرمى فريق الاتحاد الرياضي بتطاول من جديد من الفقير يأمر بتنفيذ المخالفة من مكانها زياد الغامي زياد الغامي باش ينفذ الكرة بنفسه ينفذ طول الكرة وعالية تتجاوز وسط الميدان في المتابعة لاعب الملعب السوسي التيمومي تعود لمحمد امين موري رجع الكرة كما جات في وسط الميدان متابعة من وجه العواني تمشي لوسيم المغزاوي كرة ما تبقاش بالشكل المطلوب التماس التماس لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين اللاعب ايوب القريشي يلعب الكرة مع اشرف العجيمي مختار الكرة تمشي من جديد لايهاب بن عمر ايهاب بن عمر كرة دفاع الملعب السوسي مباشرة الى خارج الميدان متواجد من الله المولي يلعب الكرة لايوب القريشي وجيه العواني حاول ان يستحفظ على الكرة ضيع له بشكل سهل يعني من ضياع الكرة للاعبي فريق الاتحاد 17 ممتاز سيك سالم يعمل مراوغة أولى ثم هشام عمر في المكان المناسب تعود لوجيه العواني يلعب الكرة مع أيوب القريشي التدخل انزلاقية من لاعب الملعب السوسي يمشي لأيمن الأزين والحكم ينهي الفترة الأولى على نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين بين الاتحاد الرياضي بتطاوين والملعب السوسي في انتظار تفاصيل الشوط الثاني لكن كلمة من جديد رباط
1: شكرا لك عبد الكريم اذا اصفار في الشوط الاول بين الاتحاد الرياضي بتطاوين ملعب السوسي التوقيت ونتيجه اشرف في ملعب في قاعه مدنين اشرف
2: دقيقتان على نهايه المباراه رباب
1: الشوط الاول
2: نهايه الشوط الاول لازال اولمبيك مدنين يتقدم 18 مقابل 12 مع السته لاولمبيك مدنين مع استبعاد لمده دقيقتين على لاعب الشبيبه الرياضيه بالشيحيه اللاعب احمد اللوز بعد التدخل على محمد بحويل الحكم يعلن على رمية 9 امتار بالتنفيذ وسيمة بنينة يعطي الإشارة الحكم تمشي الريان والحكم يرجع خطأ الغطاء بالتنفيذ يرجع خطأ إلى الشبيبة الرياضية بالشيحية يرجع اللاعب حازم الهلالي للتشكيل الأساسي حازم الهلالي يعطي الكرة عند يسر المسمودي تمشي لأيوب غربال كمنسق وبلاي ميكر محمد عمار ترجع إلى حازم الأهلالي تمشي يسر المسمودي تبادل مركز هو أيوب غربال تمشي إلى الممتاز المراوغة والحكم يعطي الأدفانتج ينال على الشيء ياسر الصيادي ممتاز هدف معاكس لأولمبيك مدنين عن طريق محمد بحويل 29 دقيقة لعب 19-12 تقدم الأولمبيك قبل دقيقة لعب أعود إليك يا رباب.
1: شكراً أشرف. نرجع لحلمي جدارا في ملعب 2 مارس.
0: 45 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول هنا في ملعب 2 مارس وثلاثة دقائق إضافية، يضيف الحكم الرابع حسن السلمي بإشارة من حكم المباراة رضا الشويحي. الكرة لصالح السكاك الحديد الأسبيرسي مرفوعة من جانب هارون الترابلسي، التوزيع داخل مناطق الجزاء هو الحارس على مرتين، الحارس حمزة عتيق يتصدى للكرة الأخيرة على مرتين لصالح المستقبل الرياضي بجابس. عديدة يا أخطاء هذا الحارس ودائما يعني تمر سلامات لكن عليه الانتباه أكثر. هذا الحارس حمزة عتيق كما نعرفه ممكن عليه برشا ضغط في حراسة عرين الفريق، حراسة عرين نحكيه على أحد أهم الفرق في الكرة التونسية. المستقبل الرياضي بجابس صاحب الصولات والجولات على مستوى القسم الأضواء. رباب اللعب متوقف هنا في ملعب 2 مارس بسبب الإصابة للحارس حمزة عتيق، والحكم يوقف اللعب في توقيت 46 دقيقة 30 ثانية، يعني دقيقة ونص من ثلاثة دقائق اللي أضافها من الحكم الرابع كوقت بديل. نكمل الشوط الأول بالنسبة لمباراة كرة اليد.
1: شكرا. نذكر نهاية الأشواط الأولى في ملاعب الرابطة الثانية، هدف لصفر لبني خلاد أمام جمعية مقرين، هدف لصفر لمكرم مهدي أمام محيط قرقنة، وهدف لصفر لسبورتينغ بن عروس أمام كوكب عقارب. نرجع من جديد لأشرف الأملومي في قاعة مدنين.
2: إذن 30 ثانية على نهاية المباراة، الحكم يوقف المباراة مؤقتا بعد رمي المقذوفات من جماهير أولمبيك مدنين. دخول للاعب وسيم شوشان مكان وسيم فنينة، الحكم يعطي وسيم يعطي استبعاد لمدة دقيقتين. كان كيف دخل وسيم شوشان لكن الشجار مع لعب الشيحية يكلفه الإقصاء بمدة دقيقتين. لازال تقدم إذن رباب 19-12 لأولمبيك مدنين. نتابع معكم هذه العشرين ثانية أخيرة. أبناء المدرب سامي بوشناق اليوم ينجح إذن في انتصار وتقدم مريح خاصة قبل نهاية الشوط الأول، 7 نقاط فارق. الحكم مازال ينتظر يتشاور مع المساعد، يعطي الكرة عكسية إلى أبناء الشبيبة الرياضية بالشحية. هجمة أخيرة قبل نهاية هذا الشوط الأول، الامتلاك عند الشبيبة الرياضية بالشحية، عند الكرة عند أيوب غربال. أيوب غربال كمنسق مازال التشاور بين الحكام، ننتظر عودة اللاعب. نذكر متابعينا أولمبيك مدنين متقدم حاليا 19-12. ترجع الكرة بامتلاك أيوب غربال. أيوب غربال يعطي الحكم باحترام الرسم القانونية، يعطي الكرة إلى يسر المصمودي. يسر المصمودي يلعب كمنسق الآن، هجمة أخيرة إلى الشبيبة الرياضية بالشحية، يسرع في الكرة يمشي إلى الجناح يسدد، والهدف هدف كان على القائم الثاني 19-13. يقلص الفارق إلى 6 نقاط الشبيبة الرياضية بالشحية، ودفع على ريان محمد سالم. وانتهاء الشوط الأول رباب هنا بين أولمبيك، لكن رمية حرة الحكم ينتهي الوقت
0: رباب
2: رمية حرة
0: ملعب 2 مارس.
1: تفضل
0: حلمي. نهاية الشوط الأول في ملعب 2 مارس بين سكاك الحديد الأسبيرسي وضيف المستقبل الرياضي بجابس بالتعادل السلبي 0-0. إذا رباب عندك الخط نلتقي عند بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لك حلمي دنا أسفار بين سكاك الحديد الأسبيرسي ومستقبل جابس. نرجع لك أشرف.
2: إذن ريان الحاج سالم بتنفيذ هذه الرمية الحرة على بعد تقريبا 10 أمتار أو أكثر، يأذن الحكم باللعب والكرة عالية. ينتهي الشوط الأول بين أولمبيك مدنين لكرة الريد وضيف الشبيبة الرياضية بالشيحية، بتقدم الآن أولمبيك مدنين 19-13. كان معكم أشرف اللملومي في الوصف والتعليق. لنا شكرا عودة لك. مع الشوط الثاني إلى اللقاء.
1: شكرا أشرف. إذن 19-13 لأولمبيك مدنين لكرة اليد أمام شبيبة الشحية أسفار في ملعب الرابطة الثانية لكرة القدم. وتعادل في هذه اللحظات منتخب الليبي عدل أمام منتخبنا الوطني التونسي أقل من 20 سنة. استراحة غنائية قصيرة مع مهندس مخرج هذا اللقاء أكيد الزميل ضوب بن سالم، ثم لنا عودة لمتابعة ملعب وأهداف.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انعقد بمتحف العادات والتقاليد بجابس لقاء بين نشطاء المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو مؤخرا، تمحور حول إمكانية تصنيف واحة جابس ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادي. أدى الأستاذ سليم اللغماني أول أمس الخميس بمقر المحكمة الدولية لقانون البحار بمدينة هامبورغ الألمانية اليمين كقاض لدى المحكمة، وذلك بحضور سفير الجمهورية التونسية لدى برلين ووفدي البعثة الدبلوماسية ببرلين والبعثة القنصلية بهامبورغ، وفق بلاغ نشرته منصة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية. اقترحت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا وإقرار المقاس بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. استشهد مواطن فلسطيني اليوم السبت جراء قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على بيت لاهيا شمال مدينة غزة. تشهد منطقة طويلة في إقليم دارفور بالسودان استمرارا متسارعا في تدفق النازحين الفارين من تداعيات النزاع وانعدام الأمن والجفاف في عدد من مناطق إقليم دارفور. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: مساء الخير من المعهد الوطني للرصد الجوي، نحييكم وإليكم النشرة الجوية للملاحة البحرية، نستهلها بأعلام هبوب رياح قوية سري المفعول لمدة 12 ساعة بداية من هذا اليوم على الساعة منتصف النهار بالتوقيت العالمي، وتهم المنطقة الغربية لشمال تونس حيث تهب الرياح شرقية جنوبية شرقية قوة 7 من سلم بوفور ما يعادل 28 إلى 33 عقدة. توقعاتنا الجوية الصالحة خلال هذه الليلة بشمال تونس رياح جنوبية شرقية 15-25 تصل محليا 25-30 عقدة مع هبات، وتتجاوز أحيانا 40 عقدة. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب مع رؤية متوسطة إلى منخفضة. يوم الغد بشمال تونس ريح شرقية جنوبية شرقية 15-25 تصل مؤقتا إلى حدود 30 عقدة. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. بشرق تونس هذه الليلة ريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية 15-15 عقدة تصل محليا إلى حدود 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. ويوم الغد ريح جنوبية شرقية 15-15 تتقوى محليا 15-25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج يصبح محليا مضطرب والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج جابس هذه الليلة ريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية 15-20 تصل مؤقتا إلى حدود 25 عقدة. البحر مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية تكون متوسطة، مع رياح جنوبية شرقية يوم الغد بخليج جابس ظهرا تتجه إلى شمالية شرقية 15-15 تصل مؤقتا إلى حدود 20 عقدة. البحر متموج و طقس يكون مغيم جزئيا مع رؤية متوسطة بكافة السواحل. نشكر حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
4: ملاعب وأهداف،

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في ملعب وأهداف مع انطلاقة الأشواط الثانية في ملعب الخطاب, وأكيد حلمي جدارة بعد شوي في ملعب 2 مارس. نمشي مباشرة للعبد الكريم حمدي في ملعب الخطاب.
1: شكرا ربيع. بملعب الخطاب الدقيقة 4 في الفترة الثانية, التعادل متواصل سلبيا بين الاتحاد الرياضي بتتوين وفريق الملعب الأسوسي. الملعب الأسوسي يقبل الثقة في نفسه ويلعب الهجوم مع انطلاقة الفترة الثانية, يعني يلعب في مناطق الاتحاد الرياضي بتتوين دون تغييرات بالنسبة للمدربين أنس العزعوزي وأسامة الشريف. وذكر بالأحداش الأساسيين لكل فريق: عبد الحق البدوي, أنيس العيادي, رأف التدريب, محمد بن الحاج صالح, محمد عزيز حامدي, محمد أمين الأتيمومي, محمد بن فمصدق, أشرف أو أسامة الحمزاوي, فائق سيك سالم, أيمن الزين, ومعتز الشلي بديل خلدون منصور اللي كان تم تغييره في الفترة الأولى. هذوما 11 المدرب. أنس العزعوزي للملعب الأسوسي. الاتحاد الذي بتتوين: زياد الغانمي, أيوب القريشي, عبد الله المولي, أمين نمور, وحلمي برحومة, إيهاب بن عمر, الجمع, عمر وجيه العواني, مهدي المغزاوي, محمد أمين المرسني, وأشرف العجيمة التحكيم لأمين الفقير. الفترة الثانية فريق الملعب الأسوسي يدخل مباشرة للهجوم, كاد يغالط الحارس زياد الغانمي حارس مرمى فريق الاتحاد, والكرة الآن لفريق الاتحاد الرياضي بتتوين عن طريق وجيه العواني على الجهة اليمنى لهجوم الاتحاد. يعمل مراوغة لمحاولة التوزيع, تضرب الكرة في لاعب الملعب السوسي ثم في وجيه العواني وتغادر الميدان 550 للحارس عبد الحق البدوي. أول مباراة لهذا الحارس مع فريق هلال, مع فريق الملعب السوسي بعد ما كان الموسم الفارط في فريق هلال أرضيف. الكرة ستعود لفريق الملعب الأسوسي, الحكم يعطي إشارة للتنفيذ, ينفذ عبد الحق البدوي طويلة وعالية في وسط الميدان, المدافع يتبع على الكرة اللي هو أيوب القريشي, تصل الكرة من جديد لأيوب, يحاول يعمل المراوغة, يخرج كرة كما جاء تمشي لهشام عمر أو أسامة المغزاوي, تمشي لهاب عمر, يرجع على الكرة في عمق دفاع فريق الملعب الأسوسي. الكرة لأشرف العجيمي, معه مدافع الملعب الأسوسي أشرف العجيمي ورقم 18, اللاعب رقم 18 رأف تذيب. والركنية الأولى, الركنية الأولى لفريق الاتحاد الذي بتطوين في هذا الشوط الثاني. لاعبي الفريقين الاحتياتيين يقوموا بالحركات الحماية في انتظار تغييرات أسامة الشريف, أنس العزعوزي, وجيه العواني في تنفيذ ركنية على يسار الحارس عبد الحق البدوي, سعود أمان الله الملحي الملي, أمين مورو, وحلمي برحومة. التوزيع في القائمة الثانية, تدخل محمد الحاج صالح وتغادر الكرة إلى تماس, وتماس لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين. محمد أمين المرسني باش ينفذ التماس, يخليها لقائد فريقه لحلمي برحومة اللي كان داخل منطقة 18 في الركنية الأخيرة اللي نفذها وجيه العواني. وحلمي برحومة باش يلعب تماس طويل, يعطيه الحكم إشارة للتنفيذ, ينفذ يلعب مع أشرف العجيمي بالراس, تضرب الكرة في المدافع ثم تعود لحلمي برحومة, يوزع كما جات من جديد, تضرب في مدافع الملعب السوسي وتغادر إلى تماس. تماس جديد لفريق الاتحاد من نفس الأجيال, الجهة اليسرى في التنفيذ, حلمي برحومة يلعب الكرة مع أشرف العجيمي ومحمد أمين المرسني, لكن الكرة تعود لدفاع الملعب الأسوسي, تخرج بشكل
2: ملعب
1: ثاني محمد ومعتز الشلي, معتز الشلي يلعب الكرة لوجيه العواني, افتكر الكرة, التدخل من جديد على التدخل, هجمة معاكسة لرقم 14 اللاعب محمد بنف المصدق, هجمة لفريق الملعب الأسوسي. الكرة دائما لقائد الفريق لأنيس العيادي, أنيس العيادي يلعب الكرة مع محمد بن فمصدق, محمد بن فمصدق بين اثنين, الكرة تضرب في الدفاع على الاتحاد الذي بتتوين وتغادر نحو التناس, تناس لفريق الملعب الأسوسي في منطقة الاتحاد الذي بتتوين. 8 دقائق 54 في المباراة, رباب التعادل السلبي,
0: شكرا لك.
1: ملعب الشباب الخطاب بين اتحاد التوين والملعب السوسي.
0: شكرا. باش نمشي لحلمي جدار وبعده لأشرف الملومي في قاعة مدين حلمي في ملعب 2 مارس, الشوط الثاني من لقاء سكاك الحديد الصفاقسي مستقبل جابس.
2: شكرا لك رباب, نجدد لك التحية ولكافة مستمعين عبر إذاعة التطوين. الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني, والنتيجة كما تركناها في نهاية الشوط الأول, التعادل السلبي 0 مقابل 0 بين سكاك الحديد الصفاقسي وضيفه المستقبل الرياضي بجابس. بس نذكر بتشكيلتي الفريقين دون تغييرات تذكر مقارنة بالزوز تشكيلات اللي كانت في الشوط الأول. بالنسبة لمستقبل جابس حراسة المرمى حمزة عتيق مع كل من معتزل بيداني نزار قصار حسن التويتي إنس البرباتي إيهاب بن مسمية أحمد الفزاني حسن الأجمل عزيز الخليفي بالقسم المهذبي وياسين الجديدي. بالنسبة لسكك الحديد الأسبيغسي الأحداش الأساسيين موجودين على أرضية الميدان لؤي الحاج عمار في حراسة المرمى مع كل من بيلال سيسي عزيز الجمعاوي هارون الترابلسي غسان برداع حسام المصمودي سيف الدين المناعي رسم النالوتي حمزة عبد الكريم هاني العمري بالإضافة إلى مكرم الهبيري اللي كانت خلف دقيقة 17 مكان المصاب لؤي حمدي. نتابع هنا هجمة لصالح السكك الحديد الأسبيغسي الكرة عن طريق حمزة عبد الكريم لكن الإبعاد من جانب دفاع المستقبل الرياضي بجابس والمخالفة المخالفة على مستوى الدائرة المركزية للميدان لصالح هجوم المستقبل الرياضي بجابس وبالتحديد للاعب الذي يحمل القميص رقم 3 ياسين الجديدي ليأخذ المخالفة وكرة ثابتة في منتصف الميدان لصالح المستقبل الرياضي بجابس. كما قلنا مستقبل جابس اللي يبحث على تحقيق أول انتصار في هذا الموسم بعد عثرة الجولة الأولى أمام جمعية مجرين والجولة الثالثة بشتكون على ملعب جابس أمام هلال الشابة في المقابلة لسكك الحديد السبيغسي منتشي بانتصار من الهلال الشابي وسيتنقل الجولة القادمة لمواجهة نجم بني خلاد. وكما قلنا وقمة اللقاءات في هذه الجولة بين الفريقين السكك الحديد السبيغسي وكذلك المستقبل الرياضي بيا جابس. الكرة تمشي في وسط الميدان لصالح السكك الحديد السبيغسي وبناء الهجمة توصل الجهة اليسرى غسان البرادعة غسان البرادعة غسان البرادعة يلعب الكرة مع مكرم الهبيري الهبيري يحاول المرور من جديد إلى غسان البرادعة على التوزيع داخل مناطق الجزاء ويخرج الحارس حمزة عتيق يأخذ الكرة قبل المهاجم حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم كما قلنا اللي يصبح مهاجم صريح في تشكيلة المدرب بسام برمضان وشوط المدربين والحوار بين بسام برمضان مدرب السكك الحديد السبيغسي وصالح دي الذي يشرف على المقاليد الفنية للمستقبل الرياضي بجابس. تعود من جديد الكرة في وسط الميدان لصالح المستقبل الرياضي بجابس بها الاستماتة من جانب بالقاسم المهذبي بالقاسم المهذبي على الجهة اليسرى وتمريرته مخطئة تمشي ضرب التماس لصالح السكك الحديد السبيغسي في توقيت رباب 4 دقائق لعب على مستوى الشوط الثاني 49 دقيقة على مستوى المباراة والتعادل السلبي وسيد الموقف 0-0 بين السكك الحديد السبيغسي وضيفه المستقبل الرياضي بجابس.
0: شكرا لأشرف الملومي في مدنين قاعة مدنين الشوط الثاني
3: انطلاق الشوط الثاني هنا في القاعة المغطاة في مدنين نلعب في الدقيقة الرابعة دقيقة 34 أولمبيك مدنين متقدم الآن 21-17 ينجح الشباب الرياضية بالشيحية في تنفيذ الفارق اللي كان في الشوط الأول فارق 6 نقاط أصبح الآن الفارق 4 نقاط. كيف سيتعامل أبناء الشيحية وأبناء المدرب عصام اللحياني مع هذا الفارق في النتيجة؟ أولمبيك مدنين يسقط اللاعب رأفت عمار يطلب الحكم يطلب أنه يخرج لتلقي الإسعافات الأولية. دخول الأخصائي ناصر غيلان يطمئن على اللاعب. طبعا صحة اللاعبين أهم من كل شيء. الكرة ترجع إلى لاعب الدائرة وسيم بنينة الريان الحسين كمنسق عمر النقاتي يتبادل الأدوار يصبح الظهير أيمن ودخول وسيم شوشين كجناح أيسر مراد الرئيس بنينة تمشي الريان حاج السلام مراد الرئيس بنينة الريان مراد يسدد ولكن جانبية تضيع الكرة على هجوم أولمبيك مدنين ترجع سريعة الكرة إلى الشباب الرياضية بالشيحية يفشل في الترويض على جناح الأيمن ترجع عند أيوب غربال يسر المسمودي كمنسق تمشي الكرة إلى محمد عمار في تبادل الكرة سريعة يسر محمود 1-2 مع أيوب غربال إلى عمار يصعد فوق الصد وحيد لعب الدائرة يسدد ولكن الحكم يعلن رمية 7 أمتار رجوع الشبيبة الرياضية بالشيحية هذا الشوط تدليل الفرق إلى 4 نقاط مع رمية 7 أمتار الآن بالتنفيذ اللاعب رقم 2 محمد من النفاتي الجناح الأيسر للشبيبة الرياضية بالشيحية ودخول ياسر الصيادي محمد من النفاتي يقدر الحكم بالتسديد يسدد والهدف 21-18 مع ثلاثة أولمبيك مدنين. نرجع لك الخطة ربيب مع مستجدات أخرى.
0: شكرا أشرف. نرجع من جديد مع ملعب الخطاب.
1: شكرا ربيب. ملعب الخطاب 58 دقيقة في المباراة 13 في الشوط الثاني. كاد الملعب السوسي افتتح على تسجيل منذ لحظات لولا خبرة الحارس زياد الغانمي. عملية سريعة بين محمد عزيز حامدي أيمن الزين وأسامة الحمزائي تعود لأيمن الزين داخل منطقة يعني 18 داخل منطقة الجزاء. يجد نفسه وجه لوجه يغلق الزاوية الحارس زياد الغامي ويمنع لاعب الملعب السوسي من تسجيل أولى الأهداف. قلت فريق منظم يعني ملعبيته واقفين جيدا فوق الميدان في المقابلة أخطاء دفاعية بالجملة لدفاع فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. كرة ليهب بن عمر للاتحاد الرياضي بتطاوين يلعب الكرة مع قائد فريق وحلمي برحومة. تم ضغط من لاعب الملعب السوسي تعود الكرة ليهب بن عمر بين اثنين تضيع الكرة من إيهاب ترجع لحلمي برحومة. حلمي برحومة يعمل مراوغة ممتاز. حلمي برحومة يعني ضغط من لاعبي فريق الملعب السوسي حاولوا أن يفتكوا الكرة في منطقة وسط الميدان ولا ضغط على لاعبي فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين من الفقير يطلب تنفيذ التماس من مكانه وثلاثة ملاعبية يقوموا بالحركات الحماية باش يكونوا ويدخلوا مع بعضهم في تشكيلة فريق الملعب السوسي ثلاثي بعد تغيير وحيد في الشوط الأول بدخول معتز الشلي مكان اللاعب خالدون منصور. في انتظار التغييرات وشاهد رقم 7 والرقم 10 يحضروا فرواحهم يعني جمال الرمضاني صاحب الهدف الثاني في المباراة الفارتة ورقم 10 اللي هو خليل السعيدي إلى جنبهم رقم 26 اللاعب عزيز بن عبد الله. يعني هذا الثلاثي باش يكونوا ورقات المدرب أنس العزعوزي في قدم الدقائق. كرة 5.50 لعبد الحق البدوي حارس مرمى فريق الملعب السوسي في المقابل ملاعبي فريق الاتحاد ما زالوا يقوموا بالحركات الحماية. الملاعبين الاحتياطيين 5 ملاعبين يقوموا بالحركات الحماية صاحبة المعدل بدل علي المرشودي. كرة لمن لدفاع فريق الاتحاد يتدخل مناسبة أولى اللاعب وأيوب القريشي تمشي بمخزنه يبدل مكانه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى بطلب من المدرب أسامة الشريف. الكرة ستعود من خلال تماس وحلمي برحومة ينفذ حلمي برحومة يبحث على من على رقم 17 شجرة العشيمي ولا الكرة تغادر الميدان وتماس من جديد بفريق الاتحاد الرياضي بتدعيم وضع غضب المدرب أسامة الشريف على أداء لاعبيه وخاصة عدم يعني هو ما يشمل عادة المان يكون تكون التمرير الأخيرة مخطئة من لاعبي فريق الاتحاد الرياضي بتتاوين. كرة لفريق الملعب السوسي وسط الميدان عملية ممتازة جدا تمشي الكرة من محمد بن التيمومي على تدخل حكم يقوم مكان شواس اللعب تعود الكرة لرف كبير يعمل المراوغة الحكم أيضا يقول ياسر اللعب امشي وجمع معاكسة تمشي الكرة يخرج الحارس وغادر ملاك وعبد الحق لابدو يكمل الكرة أمام المهاجم أشرف العجيلي يلعب الكرة بسرعة لمن لمحمد بن الصالح. محمد بن الصالح خرج الكرة إلى خارج الميدان مش يخلي يقف زميله التدوي لاعبي رقم 17 اللي هو فريق سيكسنن موجود على أرضية الميدان مع التغييرات في تنقيط رباب يلعب 61 دقيقة في المباراة دائما التعادل السلبي بين فريق اتحاد التعاون والملعب السوسي.
0: شكرا لك عبد الكريم. إلى حلمي جدارة في ملعب الثين مارس بصفاقس.
2: شكرا لك ربيب. 10 دقائق وبعض الثواني على مستوى التوقيت في هذا الشوط الثاني من لقاء سكك الحديد الصفاقسي والمستقبل الرياضي بجابس ودائما التعادل السلبي 0-0. الكرة لصلاح السكك على الجهة اليمنى توصل عن طريق هاني العمري. هاني العمري يرفع الكرة في الجهة اليسرى توصل لسيف الدين المناعي وفما الراية فما راية التسلل على مهاجم السكك الحديد الصفاقسي هاني العمري وبالتالي الكرة بمخالفة غير مباشرة في المناطق الدفاعية لصالح المستقبل الرياضي بجابس. كما قلنا مستقبل جابس
4: اللي مازال يبحث على تحقيق اول انتصار ليه في هذا الموسم. الكره اللي صلح على مستقبل توصل للجهه اليمنى عن طريق حسن الاجمل يخسر الكره والتدخل الدفاعي من عزيز الجمعاوي تمشي في وسط الميدان من جديد لصلاح على السككل عن طريق سيف الدين المناعي ومحاوله المرور والبطاقه الصفراء. الانذار في وجه اللاعب انس البرباطي يرتكب الخطا في حدود دقيقة 56. الكرة لصالح السكاك الحديد سبيخ ستنفذ المخالفة بسرعة توصل لهاني العمري على الجهة اليسرى. لهاني العمري يخسر على كرة وافتكاك على كرة من جانب المستقبل رياضي بيجابس ولا خطأ يربح اللاعب رقم 9 عزيز الخليفي. تتنفذ المخالفة بسرعة من جانب بالقاسم المهذبي للجهة اليسرى من جديد لهجوم المستقبل رياضي بيجابس وهذه المرة مخالفة قريبة من مناطق الجزاء. المخالفة قريبة من مناطق الجزاء على يمين مرمى الحارس لؤي الحاج عمار من الجهة المقابلة للمدارج الرئيسية لملعب 2 مارس. وأولى التغييرات في تشكيلة المستقبل الرياضي بيجابس الرقم 40 اللي هو مهدي الفاسي ياخذ مكانه في حدود دقيقة 57 مكان رقم 9 عزيز الخليفي يغادر الميدان ويخلي مكانه لمهدي الفاسي. وأولى بطاقات المدرب صالح دي وكما قلنا مخالفة قريبة من مناطق الجزاء وعلى الجهة اليسرى لهجوم المستقبل الرياضي بيجابس. كرة ثابتة على يمين مرمى الحارس لؤي الحاج عمار ورا الكرة بالقاسم المهذبي ينتظر إشارة تنفيذ المخالفة من الحكم رضا شويحي. بالقاسم المهذبي يرفع الكرة داخل مناطق الجزاء الارتباك والإبعاد من الدفاع ما حسنش التعامل مع الكرة المهاجم ياسين الجديدي وتضيع على فرصة على المستقبل الرياضي بيجابس. ولا هذه مرة مخالفة ثانية والإنذار الإنذار من أجل الاحتجاج زوز إنذارات متتالية لسيكك الحديد الاسبيرسي سنتثبت من الأرقام. الأول من أجل الاحتجاج للاعب رقم 12 حسام المصمودي والثاني بعد الالتحام الأخير مع مهاجم المستقبل الرياضي بجيبس راسم النالوتي. زوز إنذارات دفعة واحدة في وجه لاعبي السيكك الحديد الاسبيرسي والمخالفة ياخذها اللاعب أحمد الفزاني. إذا سنتابع كرة ثابتة جديدة رباب وما يش بعيدة برشا على مرمى الحارس لؤي الحاج عمار تقريبا في حدود 30 متر على مرمى هذا الحارس. وورا الكرة الأخصائي الأول في الكرات الثابتة أحمد الفزاني. سنتابع تنفيذ المخالفة والتحام أخير كان مع حسن الأجمل. كما قلنا زوز إنذارات في صفوف سكاك الحديد السبيرسي الأول من أجل الاحتجاج والثاني بعد التدخل العنيف. على كل ننتظر إشارة تنفيذ المخالفة. أحمد الفزاني أعتقد أنه باش يختار للتوزيع على التسديد المباشر. أحمد الفزاني يلعب على التمريرة ثم واحدة لاثنين توصل على الجهة اليمين نس البرباطي يوزع والركنية يوزع كرة تضرب في الدفاع وتمشي في الركنية وحوار بين انس البرباطي وكذلك الحكم المساعد الاول انيس الناوي طلب ان الكره كانت لمست في يد المدافع ممكن مطالبه بضربه جزاء لكن اشاره الحكم الكره ركنيه وركنيه لصالح المستقبل الرياضي بيجابس على يسار مرمى الحارس لؤي عمار. التوقيت ربع ساعه لعب على مستوى الشوط الثاني اللي كان تحب نكمل الركنيه ولا نعطيك الخط رباب
0: نتابعوا اكيد الركنيه ونرجع ملعب الخط نشوف فما جديد.
4: نتابعوا الركنيه لصالح المستقبل الرياضي بيجابس الكره على يمين الحارس لؤي الحاج عمار ننتظر تنفيذ الركنيه. الكره مرفوعه على مستوى القائمه الثاني يخرج الحارس. اذا 15 دقيقه لعب على مستوى الشوط الثاني 60 دقيقه في المباراه 0 مقابل 0 الرباب بين سكاك الحديد السبيخسي وضيفه المستقبل الرياضي بيجابس.
0: شكرا ليك. نمشي لقاعه مدنين في لقاء نادي اولمبيك مدنين لكره اليد وشباب تشيحيه. تفضل اشرف.
5: رباب نلعب في الدقيقه 41 التقدم لأولمبيك مدنين 22-21 ينجح الشباب الرياضية في الشيحية في تقليص الفارق إلى مستوى النقطة. تراجع رهيب لمهاجمي أولمبيك مدنين وحسن الأوتار حسام اللقياني والأولمبيك يسجل إيهاب عياد كوتشينج رائع من سامي بوشناخ. إيهاب عياد يضيف الهدف رقم 23 مع اثنين يولنتيك الاثنين. قلت للمدرب الشيخيبة الرياضية بالشيخية يعدل الأوتار الشوط الثاني ينجح في تعديل النتيجة عند 21-21، لكن أولمبيك الآن يقض الأسبقية من جديد مع اثنين، والكرة الآن الامتلاك عند الشيخيبة الرياضية بالشيخية، الكرة عند رقم 10 يسري مسمودي. أيوب غربال يصعد ينزلق، الحكم يعلن رمية 9 أمتار تشتعل القمة هنا بالقاعة المغطاة بمذنين بين المتصدرين. لقاء كما قلت لا يقبل القسم على اثنين، ترجع الكرة عند يسر المسلول كمنسق، تمشي لأيوب غربال، أيوب غربال وبين الأقدام تتفك الكرة إلى جمال الفاست بريك، المرتدة يتريث رأفت عمار، بشير البكيري يعطي التبديل، يدخل المنسق ريان الحاج سلم دينامو الفريق ريان تمشي لرأفت عمار، وسيم شوشان يدخل مكاننا عمر النقاتي، يرجع لريان الحاج سلم، رأفت عمار، مراد يحاول يصعد يعطي الكرة لريان الحاج سلم، الحكم يأذن باللعب السلبي وريان بالأوفر دوز تسديدة قوية كاسحة يعطي التقدم 24-21 أولمبيك ميدين يلعب ربيب في قرب 40 انتصف الشوط الثاني تقريبا النتيجة مع الثلاثة أولمبيك ميدين. نرجع لك الخطة يا ربيب.
0: شكرا لك أشرف، نرجع من جديد ملعب الخطاب.
1: شكرا رباب. الاتحاد الرياضي بتطاوين في الدقيقة 70 ضغط ولكن دون تجسيم.
0: تفضل عبد الكريم. في انتظار يلتحق بنا اكيد الزميل عبد الكريم حمدي من ملعب الخطاب، طلبت معاه الكلمة حاليا تقسم معاه صوت ان شاء الله يكون بخير. عبد الكريم نذكر، عبد الكريم موجود معايا؟ نذكر هدفين لصفر لمكان مهدية أمام محيط قرقنا، وهدفين لصفر لسبورتينغ بن عروس أمام كوكب عقارب، التعادل هدف لهدف بين مقرين الرياضية ونجم بني خلاد، وباقي الملاعب أصفر في انتظار الأهداف في باقي الملاعب. مباراة منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة والمنتخب الليبي انتهت بالتعادل هدف لهدف. إذا مش موجود عبد الكريم نمشي باقي الملاعب، نرجع من جديد الحلمي قدرة في ملعب 2 مارس.
2: شكرا لك رباب. مجددا لقاء السكاك الحديد الاسبيرسي وضيف المستقبل الرياضي بجابس، لعبوا في 19 دقيقة لعب على مستوى الشوط الثاني، وزوز تغييرات يجريها المدرب بسام برمضان بإقحام كل من قيس العويشي وكذلك فيصل بن حسن مكان كل من غسان برادعة و الاسبيرسي توصل للجهة اليسرى، المحاولة عن طريق مكرم الهبيري يرجع لوسط الميدان للاعب حسام المصمودي، يرفع على كرة والبحث على الجهة اليمنى، متفطن دفاع على جليسة في إبعاد الخطر في مرحلة أولى، والكرة تخرج للتماس لصالح هجوم السكاك الحديد الاسبيرسي، الكرة توصل لهاني العمري، هاني العمري يمينا ويسارا في هذه المباراة، يعني تارة نلقاو على الرواق الأيمن وساعات نلقاو على الرواق الأيسر، المحاولة مازالت لصالح على السكاك، التوزيع والتدخل من الدفاع باهي، المحاولة الأخيرة من جانب حمزة عبد الكريم على الجهة اليمنى ورفع على الكرة، لكن متفطن للدفاع، دفاع الجليزة يخلي الكرة في الركنية، التدخل الأخير كان من نزار قصارة يتدخل على الكرة الأخيرة لحمزة عبد الكريم، وبالتالي ضربة الزاوية على يسار مرمى الحارس حمزة عتيق، الكرة ثابتة وسلاح الكرات الثابتة في هذه المباراة، التوزيع البوكس من جانب حمزة عتيقي بعد الخطر، مازالت الكرة لصالح السكاك في مرة أولى ثم تعود من جديد لصالح المستقبل الرياضي بجابس، وبرشة كاي يربح المخالفة بالقاسم المهذبي اللي حب يأخذ الكرة والانطلاقة في هجمة سريعة لكن فقد التوازن متاعه ويربح المخالفة، إذن مخالفة في المناطق الدفاعية لصالح المستقبل الرياضي بجابس تقريبا في 21 دقيقة لعب
4: من عمر الشوط الثاني، أي نتحدث عن دقيقة 66 من هذه المباراة رباب. ودائما التعادل السلبي هو سيد الموقف هنا في ملعب سين مارس، 0-0 بين السكاك الحديد السباقسي وضيفه المستقبل الرياضي.
0: شكرا لك. نرجع من جديد ملعب الخطاب، مش موجود الخطاب، نرجع لقاعة مدنين مع أشرف الأملومي. أشرف الأملومي قاعة مدنين. أشرف

0: في انتظار أشرف الأمدومي أكيد من قاعة المدينة. تفضل أشرف.
1: لعبة هنا في القاعة المغطاة بمدنين تشتعل المباراة حرفيا، الجماهير الحمراء والصفراء تشجع توازر بالكاد. أسمع صوتك يا رباب. الآن تقدم مع استفاقة لاعبية المدرب سامي بوسناق، تقدم 26-21 ليرجع مع 5 أولمبيك مدنين بعد نادرك للشباب الرياضية بالشحية منذ بداية الشوط الثاني، تعادل 21-21. لكن المدرب يعمل كوتشينج ناجح، يدخل إيهاب عياد كجناح أيسر ويدخل وسيم شوشان كجناح أيمن، يعدل الأوتار. مدنين الآن في الامتلاك. الحكم ماذا يقول؟ الحكم يريد اللاعب. توتر الأجواء قليلا على دكة البدلاء للشباب الرياضية بالشيحية. ذكروا أن هذا اللقاء هو لقاء الصدارة. أولمبيك مدنين كان انتصر الجولة الأولى في ميدان الاتحاد الصيادة 35-21، والجولة الثانية فاز خارج الديار على النادي الرياضي الهلالي 34-28. في المقابل الشباب الرياضية بالشيحية انتصر على النادي الرياضي الهلالي 25-22 بعد كامباك وعودة من بعيد، ثم انتصر خارج الديار على نادي قصور السيف 37-29. الآن نصل إلى الدقيقة 46 رباب أولمبيك مدنين 26 للشباب الرياضية بالشيحية 21 مع 5 لمدنين.
0: شكرا لك. شكرا. نرجع من جديد الملعب الخطاب مع زميل عبد الكريم حمدي. عبد الكريم ملعب الخطاب.
2: أهلا وسهلا رباب من جديد ملعب الخطاب. 75 دقيقة لربع ساعة لنهاية المباراة. الاتحاد زاغت للأمانة دون نتيجة، يعمل في حجم لعب كبير. آخر فرصة دي على اللاعب مهدي الرمضاني تقريبا وجه لوجه مع مرمى الحارس عبد الحق البدوي، كانت كرة توزيعها من الجهة اليمنى ياخذها منتصر الشبشوبي على الطائر، يسدد تجي أمام مهدي المغزاوي أمام شباك خالية، لكن يضع الكرة فوق مرمى الحارس عبد الحق البدوي. تبقى النتيجة متعادلة سلبيا. الاتحاد يحاول أن ينوع من هجمة مرة على الجهة اليمنى عن طريق المغزاوي وكذلك على الجهة اليسرى أن تواجد منتصر الشبشوبي، ولكن إلى حد الآن دون تجسيم. الحارس عبد الحق البدوي منقى لأرضية الميدان، الحكم ممين لفقير يطلب الإسعاف، وبالتالي اللعب متوقف يا رباب هنا في ملعب الخطاب.
0: شكرا لك عبد الكريم. نرجع من جديد الحلمي جدارة في ملعب أثين مارس بصفاقس. حلمي
3: رباب فاتح. رباب تغيرت الأمور، البطاقة الحمراء والحكم يتراجع عن قراره فعلا. يعني كنت لاحظت هذايا الارتباك لحكم المباراة، ويبدو الاحتجاج من بنك السكك الحديد الاسفاقسي. الحكم يرفع

0: اللاعب رقم 19 لم يكن مشارك في العملية اللي كانت فيها البطاقة الصفراء الفارطة. منذ لحظات ارتكب الخطأ على لاعب المستقبل الرياضي بيجابس، الحكم يرفع له في وجهه بطاقة صفراء أولى ثم يأتيه ورقة حمراء، وحاليا يعني نقاش بين طاقم التحكيم الحكم الرابع اللي هو حسين السلمي، المساعد الأول أنيس الناوي، وبعد احتجاج بنك السكاك الحديد الأسبيرسي الحكم يتراجع عن الإقصاء ويكتفي بإنذار اللاعب مكرم لهبيري. إذن تبقى الأمور على نصابة 11 ضد 11، وما فماش نقص عددي بالنسبة لسكاك الحديد الأسبيرسي. ونتابع هوني مخالفة لصالح المستقبل الرياضي بيا جابس، ورا الكرة أحمد الله فزاني، أحمد الله فزاني على مستوى الدائرة المركزية للميدان، يرفع على الكرة داخل مناطق الجزاء، الكنترول ثم لمحاولة لصالح المستقبل الرياضي بيا جابس على مستوى نقطة ضربة الجزاء الازدواجية، لكن موجود للدفاع، الازدواجية الأخيرة من ياسين الجديدي، موجود للدفاع، تعود من جديد لصالح مستقبل جابس، ما فماش إلا التسلل ويخرج الحارس، يخرج الحارس لؤي الحاج عمار قبل المهاجم بالقسم المهذبي، وضيع الفرصة على مستقبل جابس، مرفوعة من الحارس من الدفاع إلى الهجوم، لكن طويل الكرة على هاني العمري وتمشي مباشرة ضربة مرمى لصالح المستقبل الرياضي بجابس. كما قلنا ارتفع النسق في الدقائق الأخيرة في هذه المباراة، أكيد الزوز بيرق يطمحوا لتحقيق 3 نقاط السكاك الحديد السبيرسي من أجل تأكيد انتصار الجولة الأولى أمام هلال الشابة، والمستقبل الرياضي بجابس اللي يحاول يتجاوز العثرة في الجولة الافتتاحية أمام جمعية ميجرين. الكرة في وسط الميدان لصالح السكاك الحديد السبيرسي، بلال ساسي يلعب مع مكرم لهبيري، يخسر الكرة السكاك الحديد السبيرسي، ثم عملية التشتيت ودائما من البحث على المهاجم لؤي أو ياسين الجديدي، لكن موجود حارس المرمى لؤي الحاج عمار يلعب على الجهة اليسرى لعزيز الجمعاوي، عزيز الجمعاوي من جديد الكرة لقيس العويشي، قيس العويشي ثم في وسط الميدان توصل من جديد لمكرم لهبيري، مكرم لهبيري يخسر على كرة تعود لصالح المستقبل الرياضي بيا جابس. كما قلت مستقبل جابس ممكن منكمش دفاعيا، ما عندوش كثافة عددية على مستوى وسط الميدان وفي الهجوم، بأخف الأضفية ذي المباراة. من جديد الكرة لصالح السكاك توصل عن طريق فيصل بن حسن، فيصل بن حسن يرجع بها للخلف باتجاه هارون الترابلسي، ثم من الجهة اليمنى بلال ساسي، التوزيع يخرج الحارس حمزة عتيق بالبوكس، يبعد الخطر وتعود مجددا لصالح المستقبل الرياضي بجابس، مرفوع على الكرة توصل ياسين الجديدي، الحكم يأمر بمواصلة اللعب، أو هو مهدي الفاسي ما يخفش الكرة، والحكم يأمر بمواصلة اللعب. الكرة حاليا في وسط الميدان في توقيت 28 في كلام على مستوى الشوط الثاني من المباراة رباد، ودائما التعادل السلبي هنا في مارس بين سكاك الحديد السبيرسي وضيفه المستقبل الرياضي بجابس.
1: شكرا. ناخذ توقيت ونتيجة في قاعة مدنين ونمشي لعبد الكريم في ملعب الخطاب، تفضل قاعة مدنين.
2: شكرا يا رباد. أجواء منعشة هنا في القاعة المغطاة بمدنين، أجواء كبيرة، جماهير الصفرة والكحلة لا تتوقف على التشجيع. كان منذ قليل هدف رائع للجناح محمد بوحويل، هدف باللوب، هدف كان رائع، الأهداف الجميلة حاضرة اليوم، اللقطات الفنية الساحرة حاضرة في مقابلة اليوم، هذا ما نبحث عنه، هذه هي متعة كرة اليد، نكهة المستديرة الصغيرة. لازال الأولمبيكي يحافظ على التقدم 29-23 مع 6-2، نلعب في دقيقة 51.
1: شكرا لك أشرف. أجواء قاعة مدينة إذا توصلنا، مش نرجع من جديد لقاعة، نمشي نرجع الملعب نجيب الخطاب بتطاويل، تفضل عبد الكريم.
3: شكرا رباب. ملعب الخطاب اسمه شديد لفريق الاتحاد تطاويل، لكن اللمسة الأخيرة غايبة، واللمسة الأخيرة مخطئة على لاعبي فريق الاتحاد الذي بتطاويل كرة بين هشام عمر ولاعب الظهير الأيمن اللي هو أيوب القريشي، يعني تضرب فيها الكرة وتمشي لمدافع فريق الملعب السوسي، كرة من جديد لمنتصر الشبشوبي للأمانة، حركة الجهة اليسرى لهجوم فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين في انتظار زوج صغيرات محمد علي بن صعيدان وكذلك اسكندر عمر، يقوم بالحركات الحماية، كرة لهشام عمر، الكرة لأيوب القريشي، التوزيع كما جاء من القريشي منتصر الشبشوبي ما خدش

0: سواتو غادر الى تماس تماسكي فريق الاتحاد الرياضي بتتولي يلعب في مناطق الملعب السوسي يلعب بالرحومة يلعب على الكرة معهم يهب العمر بالرحومة من جديد يهب العمر تمشي الكرة لوجيه العواني في كل مكان وجيه يعمل مراوغة أولى وثانية حاول يبتعد ولكن تدخل دفاع الملعب السوسي بالرحومة في تماس جديد تمشي بيهب بالعمر وجيه العواني لتوزيع تضرب في المدافع قبل ما تخرج خرجها دفاع فريق الملعب السوسي تمشي لهشام عمر في انتظار اسكندر عمر بعد لحظات كرة لوجيه العواني يلعب الكرة مع عمال الله المولي الكرة دائما اتحادية داخل منطقة الجزاء الشبشوبي يلعب الكرة مخفية الشبشوبي ضربة جزاء لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين بعد تدخل رقم 10 خليل السعيدي امام منتصر الشبشوبي وضربة جزاء لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين يعني عمل حشم لعب ممتاز جدا فريق الاتحاد يستحق على الاقل هدف في الحدلين في مواجهة الملعب السوسي الحكم دون تردد كان قريب من العملية والإشارة واضحة من أمين الفدير لنقطة الجزاء ضربة جزاء لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين مع وصولنا للدقيقة 39 يعني إلا 6 دقائق على نهاية المباراة الدقيقة 84 في اللقاء سيغادر أيوب القريش قبل تنفيذ ضربة الجزاء يأخذ الكرة 26 إيهاب بن عمر باش ينفذ ضربة الجزاء بعد لحظات وننتظر من سيغادر هل سيكون التغيير قبل ضربة الجزاء أم بعدها يبدو أنه بعد ضربة الجزاء لاعب إيهاب بن عمر 26 باش ينفذ ضربة الجزاء جيدي المرة حلمي برحومة من سينفذ يعني حوار مطول بين عبد الحق البدوي حارس مرمى فريق الملعب السوسي والحكم أمين الفكير يأمره يأخذ مكانه حتى يتم تنفيذ ضربة الجزاء مع دخولنا الخمس دقائق الأخيرة الجماهير تستفيق وتشجع وربما يعني هدف يخلي الجماهير تشجع أكثر وتكون داعمة أكثر للاعبي فريق الاتحاد مع نهاية المباراة إيهاب بن عمر يستعد إيهاب بن عمر مع وصولنا للدقيقة 85 إيهاب بن عمر وأمين الفكير والحارس عبد الحق البدي يعطي الحكم الشرطة للتنفيذ جول إيهاب بن عمر يسجل رغم محاولة الحارس عبد الحق البدوي إيهاب بن عمر يسجل من ضربة جزاء لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين هدف أول من علامة الجزاء بتوقيع إيهاب بن عمر الثقة 85 ربع.
1: شكرا لك. إذن افتتح النتيجة الاتحاد الرياضي بتطاوين في هذه اللحظات من ضربة جزاء إلى ملعب 2 مارس بصفاقس.
2: شكرا لك ربيع ب 34 دقيقة لعب في عمر الشوط الثاني من لقاء سكاك الحديد سبيكس والمستقبل هذه بجابس المباراة تمر إلى السرعة القصوى وثلاثة فرص سانحة للتسجيل زوز منهم لسكاك الحديد سبيكسي وفرصة من جانب المستقبل الرياضي بجابس بظرف ثلاثة دقائق الأخيرة نتابع هون الكرة لصالح السكاك والكرة تخرج مباشرة ضربة مرمى كما قلت ثلاثة فرص فرصة أولى في حدود دقيقة 31 كانت التوزيع من حمزة عبد الكريم من الجهة اليمنى ورأسية لاعب لؤي أو لاعب مكرم لهبيري مرت جانبية على مرمى الحارس حمزة عتيق الإجابة تأتي بعد دقيقة بالضبط من جانب القاسم المهذبي من الجهة اليسرى لهجوم المستقبل هذه بجابس يعمل الروتري لمهدي الفيسي بالرجل اليسرى لا يجيد التعطير على كرة وكرته مرت عالية على مرمى الحارس لؤي الحاج عمار ثم دائما الخطر من الجهة اليمنى بالنسبة لسكاك الحديد السبيرسي منذ دقيقة تقريبا حمزة عبد الكريم دائما في توغلاته على الجهة اليمنى والتوسيعة وهذه المرة الرأسية كانت من البديل يوسف الجواشي تمر محاضر القائم الأيمن لمرمى الحارس حمزة عتيق كما قلت مباراة يعني تمر للسرعة القصوى مع تفاعل الجماهير الحاضرة على مدرجات ملعب سليمان مارس أكيد جماهير الفريق الواحد يعني الفريق المضيف في انتظار أنه إن شاء الله نشاهدوا في مبارياتنا حضور الجماهير الضيفة وجماهير كلا الفريقين لأنه اللي يعطيه نكهة لمباراة كرة القدم هما الجماهير لما تكون في المدرجات من هذا الجانب ومن ذاك. على كل الكرة تعود في وسط الميدان لصلاح السكك الحديد الأسفرسي عملية الكنترول من بلال السيسي يعمل التمريرة التدخل من الدفاع من جديد تعود لصلاح السكك طريق قيس العويشي قيس العويشي يلعب على الجهة اليسرى مع مكرم الهبيري ومكرم الهبيري ومكرم الهبيري مكرم الهبيري مازال محافظ على الكرة من جديد إلى الجهة اليسرى قيس العويشي العويشي ثم توصل هذه المرة للبديل زيدان العبيدي والتسديدة تضرب في الدفاع وتخرج ركنية زيدان العبيدي وكذلك يوسف الجواشي خذوا مكانا في حدود دقيقة 75 هي منذ 5 دقائق في التشكيلة الأساسية ما كان كل من حسين برداعة وكذلك حسام المصمودي إذن سكاك الحديد السياسي يستوفي الخمسة تغييرات نتاعه في المقابل دقيقة 75 حسين منصور يدخل مكان حسن الأجمل وثاني تغييرات على كوتش صلاح الدي مازال عنده ثلاثة تغييرات كاملة من هنا إلى نهاية المباراة الركنية تنفذ على مستوى القائم الأول متدخل الدفاع ومتفطن للقطة الأخيرة تعود مجددا لصلاح السكاك إذن رباب 36 دقيقة لعب على مستوى الشوط الثاني 81 على مستوى المباراة ودائما التعادل هنا في 2 مارس بين سكاك الحديد السليخسي وضيف المستقبل الذي بيجابس
1: شكرا لك
2: مقابل صفر
1: شكرا حلمي إلى قاعة مدنين أولمبيك مدنين لكرة اليد شبيبة الشيحية مع أشرف اللملومي أشرف
3: 56 دقيقة لعب إلى حد الآن أولمبيك مدنين متقدم 33-27 مع 6 يتراجع على الجانب البدني والذهني لدفاعات الشبيبة الرياضية بالشيحية وذا كوسيم والهدف وسيم ابنينا على مستوى الدائرة يسجل الهدف رقم 34 مع 7 إلى أولمبيك مدنين يعمق الفارق ويطلب وقت مستقطع للمدرب عصام اللحياني أولمبيك مدنين قلنا يوسع الفارق يمر إلى السرعة القصوى يأخذ الأسبقية دخول وسيم شوشين وإيهاب عيان أعطى أكثر دفع للهجوم مع التنشيط الدفاعي وحضور الحارس العرين ياسر الصيادي يسد ويرد ويدود على مرماه الصيادي لديكم لا خوف عليكم إذن وقت مستقطع ربان 34 لنادي أولمبيك مدنين مقابل 27
1: شكرا لك نرجع نزيد الملعب الخطاب عبد الكريم حمدي عبد الكريم حمدي
4: شكرا رباب في ملعب الخطاب الدقيقة الأخيرة في المباراة دائما هدف مقابل صفر لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين بتوقيع إيهاب بن عمر الدقيقة 85 من ضربة جزاء اللاعب إيهاب القريشي أو أيوب القريشي عفوا في كرة أخيرة كانت كرة فضائية بينه وبين اللاعب أيمن الأزين يسقط على أرضية الميدان والحكم يطلب الإسعاف سيغادر اللاعب أيوب القريش الميدان على نقل الإسعاف للتداوي فالأثناء أذكر أنه زوج تغييرات صارت بالنسبة لمدرب الاتحاد أسامة الشريف بدخول كل من اسكندر عمر ومحمد علي بن سعيدان ومغادرة مهدي المغزاوي وأمين مورو جزء من اللاعبية يغادروا اسكندر عمر ياخذ مكان اللاعب مورو في الدفاع ومحمد علي بن سعيدان على الجهة اليمنى مقابل أنه أيوب القريشي باش يكون ثالث مدافع في تشكيلة فريق الاتحاد ولكن يغادر الآن يغادر للتداوي خارج الميدان الكرة ستعود من خلال تماس محمد علي بن سعيدان باش ينفذ التماس لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين أيضا جزء من اللاعبية مازالوا يقوموا بالحركات الحماية لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين والحكم الرابع يرفع اللوحة الإلكترونية 6 دقائق كوقت بدل وقت محتسب بدل الضائع لفريق في هذه المباراة الكرة دائما لفريق الاتحاد أشرف العجيمي أشرف العجيمي يطلب الكرة منتصر الشرشوبي تصل الكرة لمنتصر الشرشوبي على الجهة اليسرى انطلق منتصر انطلق منتصر يحاول يدخل منطقة الجزاء يدخل منطقة الجزاء كرة يا مفهموش العجيمي وتغادر الكرة تمشي لدفاع الملعب السوسي للاعب جمال الرمضاني جمال يلعب الكرة مع خليل السعيدي خليل السعيدي خليل السعيدي حاول يعمل مراوغة الحكم يطلب قبل ما يطلب التغيير المخالفة والانذار المخالفة لفريق الملعب السوسي والانذار لشام عمر بعد التدخل مع خليل السعيدي منذ لحظات المخالفة لفريق الملعب السوسي، المخالفة لفريق الملعب السوسي في مناطق الاتحاد الرياضي بتطوير مشنبة شوية على يمين الحارس يد الغنم تلفت بسرعة تمشي التسديد ولكن دون عنوان، دون عنوان التسديد ويبقى من الأرضية الميدان للإصابة واللعب متوقف في رباب مع دخولنا للدقيقة الثانية من البدل الضايع المقدر بست دقائق.
1: شكرا لك عبد الكريم. نرجع من جديد الحلمي جدارة في ملعب أثين مارس صفاقس.
2: شكرا لك رباب. نلعب في 85 دقيقة لعب من عمر المباراة والتعادل السلبي 0-0. اللعب متوقف من أجل يعني إسعاف الحارس حمزة عتيق حارس مرمى المستقبل الرياضي بجيبس، وكما قلت السكاك الحديد السبيقسي في الدقائق الأخيرة يعني يمر إلى السرعة قصوى ورأسية أخيرة كانت من جانب بالقاسم المهذبي أو من جانب عفوا رسم النيلوتي مرت محاذية لمرمى الحارس حمزة عتيق. ودائما كما قلنا السلاح على التوزيعات وسلاح على الكرات الثابتة بالنسبة للسكاك الحديد السبيقسي في هذه المباراة، واللي كان قريب في أكثر من مناسبة من هز الشباك وافتتاح النتيجة. هو حمزة عتيق أكيد باقي يعني كسد منيع لعارين المستقبل الرياضي بيجابس. يقوم لباس حمزة عتيق ويستأنف اللعب بمخالفة في دفاع المستقبل الرياضي بيجابس. الكرة مرفوعة تمشي في داخل مناطق الجزاء، ترويض خاطئ من ياسين الجديدي ترجع من الدفاع عن طريق عزيز الجمعاوي مباشرة إلى ضرب التماس لصالح المستقبل الرياضي بيجابس على مستوى وسط الميدان. ترجع على كرة من التماس حسن التويتي، التويتي موجود الدفاع المستقبل ودفاع السكك الحديد الاسبيرسي في وسط الميدان عن طريق فيصل بن حسن، ثم مجددا للجليزة توصل للبديل حسين منصور. حسين منصور يخسر كورته وتعود مجددا لقيس العويشي. قيس العويشي يحاول يطول الكرة والبحث على المهاجمين وعملية التغطية من جانب الثنائي الدفاعي نزار قصارة وكذلك حسن التويتي أمام مهاجمي السكك الحديد الاسبيرسي. برشا ديشي تكنيك في اللحظات الأخيرة واعتماد اللعب المباشر كما قلت سكك الحديد السبيرسي يريد تأكيد انتصار الجولة الأولى واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق ثلاث نقاط. في المقابل التفكير واضح من جانب المدرب صلاح الدين
3: هنا في القاع المغطاة بمدنين انتصار أولمبيك مدنين فرق 7 نقاط 37-30. مبروك لأبناء المدرب السامي بوشناق وهارت لك لأبناء الشبيبة الرياضية بالشيحية. أجواء رائعة هنا في مدنين، الجماهير تحتفل مع اللاعبين. كان معكم اليوم عبر الإذاعة بالوصف والتعليق أشرف اللمنوني. إلى اللقاء في موعد رياضي جديد.
1: شكرا لك أشرف. إذن 37-30 بين أولمبيك مدنين وشبيبة الشيحية، الفوز لأولمبيك مدنين وفك شراكة الترتيب إذن لفريق أولمبيك مدنين لكرة اليد بطبيعة. شكرا لك أشرف اللمنوني. نرجع من جديد حلمي توقيت ونتيجة.
2: التوقيت 43 دقيقة والكرة لصالح السكاك وكرة وجه لوجه والحارس حمزة عتيق. حمزة عتيق ممتاز جدا يتميز أمام حمزة عبد الكريم وثنائي حمزة حمزة، حمزة من جانب السكاك وحمزة من جانب المستقبل والتفوق لحارس المرمى حمزة عتيق. وكانت فرصة يعني تقريبا على خط 6 أمتار حمزة عبد الكريم وعلى طريقة حراس كرة اليد بالرجل يتصدى الحارس حمزة عتيق. الكرة من جديد بس الخطر لصالح على السكاك الحديد السبيقسي. المحاول المكرم الأهبيري يسقط داخل مناطق الجزاء، يطالب الحكم بضربة جزاء لكن الحكم يؤمر بوسط اللعب وبالتالي ضربة مرمى لصالح مستقبل جيبس. إذن 44 دقيقة لعب 89 دقيقة على مستوى المباراة والتعادل 0-0 رباب. نشوف شو مجديد في الخطاب ثم نكمل المباراة.
1: شكرا لك. شكرا. نرجع من جديد لعبد الكريم حمدي في ملعب الخطاب.
4: شكرا رباب. ننتظر سفيرة الحكام من الفجر نهاية المباراة. جمال الاتحاد تنتظر سفيرة الاحتفال بأول انتصار هذا الموسم مع عديد الصعوبات يمر بها فريق الاتحاد الرياضي بتتوين. كاد منتصر الشتشوبي يسجل الهدف الثاني، عمل حركة فنية ممتازة جدا وجه لوجه لكن المساعد وسيم عمارة يشير للتسلل مع إشارة لتغيير أخير في تشكيل فريق الاتحاد الرياضي في تتوين بمغادرة اللاعب أيوب القريشي ودخول غسان خلف الكرة والتماس لفريق الملعب السوسي. في مناطق الاتحاد الرياضي بتطاوين يلعب الاتماس بسرعة تمشي الكرة لتوزيع داخل منطقة الجزاء تدخل هشام عمر تعود الكرة التسديدة تضرب في المدافع بسال اختر على دفاع فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين ويتدخل أمان الله المولع الكرة تماس قد يكون الأخير تجاوزنا الوقت البديل اللي هو 6 دقائق
2: عبد الكريم 6 دقائق في المارس
4: الكرة تماس لفريق الملعب السوسي ينفذ بسرعة تلعب الكرة بين جمال الرمضاني ومحمد الحاج محمود الدقق من دفاع فريق الاتحاد الذي تتوين وفي هذه اللحظة بالذات هنا المباراة أمين فير الاتحاد الذي بتطوين يحقق أولى 3 نقاط أمام الملعب السوسي من ضربة جزاء بتوقيع عبد العمر الثقة 85 ضربة جزاء حصل عليها البديل منتصر السوسي هكذا ننهي من ملعب الخشب في انتظار موعد رياضية قادمة شكرا لك شباب وسلم عليك من جديد
1: شكرا لك عبد الكريم إذا التعادل هدف لهدف بين جمعية مقرين والنجم بن خلاد مباراة ما زالت ما انتهتش مباراة انتهت منذ قليل في ملعب الخطاب بفوز الاتحاد الرياضي بتطاوين أمام الملعب السوسي هدف 0 هدف من ضربة جزاء بإمضائه بن عمر 2-0 لسبورتينغ بن عروس أمام كوكب عقارب 2 لمكارم المهدية أمام محيط قرقنة أصفار بين هلال مساكن وهلال الشباب وأصفار بين الرالبي ومستقبل جابس نرجع مجديد الملعب 2 مارس بصفاقس
2: شكرا لك رباب نلعب في 91 دقيقة و20 ثانية على مستوى توقيت المباراة مع التذكير أن الحكم الرابع حسين السلمي كان أضاف 6 دقائق كوقت إضافي في هذه المباراة وثالث تغييرات المدرب صالح دي للمستقبل الرياضي بجابس أكيد ممكن يحاول يعطي دماء جديدة و نفس جديد على مستوى هذا ما تبقى من توقيت في المباراة خروج بالقاسم المهذبي في حدود دقيقة 92 تقريبا وإقحام عبد القادر المشري يدخل لأرضية الميدان والحكم يطبق عليه القانون الجديد يقول له تقعد دقيقة أخرى خارج الميدان باعتبار أنه عبد القادر أو باعتبار كما قلنا بالقاسم المهذبي كان تباطأ في عملية الخروج واللاعب سيستأنف برمية التماس لصالح المستقبل الرياضي بجابس في المناطق الدفاعية ودائما التعادل السلبي هو سيد الموقف الكرة تعود من رمية التماس توصل لمهدي الافاسي وتماس ثاني على التوالي دائما على الجهة اليمنى في المناطق الخلفية للفريق الضيف في هذه المباراة المستقبل الرياضي بجابس الذي يسير بخطة ثابتة منذ نحو تحقيق أول نقطة ليه في سلم الترتيب الكرة لصالح السكاك الحديد السبيغسي مقطوعة تمشي مباشرة لمكرم الهبيري وزع الكرة داخل منطقة الجزاء توصل لحمزة عبد الكريم والتغطية الدفاعية والتدخل الدفاعي من جانب معتز البيديني يخلي الكرة في الركنية إذن ركنية وكرة ثابتة خطيرة على مرمى الحارس حمزة عتيق على يسار كما قلنا حمزة عتيق ويتوجه مكرم الهبيري لتنفيذ ركلة الزاوية دائما في توقيت 45 زائد 4 دقيقة 94 ونذكر كل ملتحق بنا الآن في الاستماع عبر إذاعة التطاوين أن الحكم الرابع كان أضاف 6 دقائق كاملة كوقت إضافي نتابع على الركنية مكرم الهبيري بالرجل اليسرى يرفع الكرة على القائم الأول موجود للدفاع والتدخل وركنية ثانية التدخل الدفاعي من جانب ياسين الجديدي نلقاوه في موقع يعني متأخر جدا على مستوى القائم الأول من جديد التنفيذ من مكرم الهبيري المرة هذه اختار التنفيذ الثنائي بليل ساسي التوزيع موجود للدفاع من جديد إلى العويشي الكرة على الطائرة التصويب على أرضية جانبية لمرمى الحارس حمزة عتيق وتمشي ضربة مرمى تقريبا دخلنا في الدقيقة 5 دقيقتين على نهاية الوقت
1: نرجعوا لك بعد موجز لمؤخر الأخبار حلمي ذن نرجعوا معاك مع موجز لمؤخر الأخبار يقدمه زميل عمر بودربالة ثم لنعود
5: عروس الصحراء إذاعة تطوين
6: موجز الأخبار موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين بداية من الاثنين القادم. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أدى الأستاذ سليم اللغمانية والأمس الخميس بمقر المحكمة الدولية لقانون البحار بمدينة هامبورغ الألمانية اليمين كقاض لدى المحكمة، وذلك بحضور سفير الجمهورية التونسية لدى برلين ووفدي البعثة الدبلوماسية ببرلين والبعثة القنصلية بهامبورغ، وفق بلاغ نشرته منصة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية. في العالم، استشهد مواطن مساء اليوم السبت متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة دير البلح بغزة. تعقد غدا الأحد قمة رباعية بمشاركة قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال في مدينة العلمين الجديدة الواقع على الساحل الشمالي لمصر والمطلة على البحر المتوسط، بحسب المتحدث الرئاسي المصري.
7: بلاغات.
6: في ركن البلاغات، تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين أنه تبعا للانقطاع الطارئ في التزود بالتيار الكهربائي على شبكة الإنتاج، في أنه من المنتظر أن يتم تسجيل الانقطاع وفي التزود بالماء الصالح للشرب اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 بداية من الساعة 1 بعد الزوال، وذلك على قصر الحداد جرماس الفرش والمناطق العليا من مدينة غمراس. ومن المنتظر استئناف التزود بصفة عادية تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا من نفس اليوم. يواصل المركز الجهوي للتعلم مدى الحياة والمهارات اليدوية والحياتية بتطاوين الجديدة تسجيل الراغبين في الاستفادة من الاختصاصات التالية: الخياطة والتطريز والفصالة، النقش على المحامل الإعلامية الفرنسية العربية، نشاطات أخرى، تواصل اجتماعي، دروس تثقيفية وتحسيسية. مع العلم أن التسجيل والدراسة والتكوين مجاني، الدراسة والتكوين يهم كل الأعمار والفئات المنقطعين عن الدراسة بداية من 1 أكتوبر 2026. للاستفسار والتسجيل يرجى الاتصال بإدارة المركز عمارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تطاوين الحي الإداري بجانب مقر الولاية، رقم الهاتف 75 870 867. بهذا نأتي إلى ختام موجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
8: ملاعب وأهداف.
9: عودة من جديد الملاعب وأهداف، وعودة إلى ملعب ثمارس بصفاقس مع نهاية المباراة. حلمي يا وسهلا بيك.
2: شكرا لك رباب. منذ لحظات الحكم رضا الشويحي يعلن هنا في ملعب ثمارس عن نهاية مباراة سكك الحديد الصفاقسي وضيف المستقبل الرياضي بجابس بالتعادل السلبي 0-0. هكايا سكك الحديد الصفاقسي يرفع رصيد نقاطه إلى 4 نقاط من انتصار وتعادل، والمستقبل الرياضي بجابس يحقق أول نقطة لي في هذا الموسم بعد هزيمة الجولة الفارطة. إذن تعادل ثمين من مدينة صفاقس يخليه يحضر لقاء الجولة الثالثة الجولة القادمة أمام الهلال الشابي. في المقابل سكك الحديد الصفاقسي سيتنقل إلى مدينة ابن خلاد مواجهة نجم المكان. إذن 0-0 قسمة خيان بين مستقبل جابس ومضيفه سكك الحديد الأسبيرس. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذه الأمسية من ملعب ثمين.
9: شكرا لك.
2: تحيات حلمي قدارة وليك الخط رباب، على أمل نلتقي في موعد رياضي.
9: شكرا لك حلمي. شكرا حلمي. إذن نهاية المباراة بتعادل هدف لهدف بين سكك الحديد الأسبيرس ومستقبل جابس. نذكر فوز اتحاد تطاوين في ملعب الخطاب أمام ملعب السوسي من ضربة جزاء. وفي متابعتنا لكرة اليد، أولمبيك مدنين يفوز أمام شبيبة الشيحية ب 37-30. نذكر في باقي النتائج تعادل هدف لهدف بين جمعية مجرين ونجم ابن خلاد، أصفار بين هلال مساكن وهلال الشاب 2-2 لمكارم مهدية أمام محيط قرقنة، 3-0 لسبورتينغ بن عروس أمام كوكب عقارب. نقطة إذن لكل من كوكب عقارب هلال الشاب الملعب السوسي نجم بني خلاد ومستقبل جابس. ثلاث نقاط لكل من اتحاد الرياضي بتطاوين، سبورتينغ بن عروس، الرالوي بعث بوحجلة، مستقبل سليمان. أربع نقاط لكل من هلال مساكن وجمعية مجرين، وست نقاط بالعلامة الكاملة لمكارم المهدية من زوز انتصارات. شكرا لك ضو في الهندسة التقنية، ضو باش يواصل معكم إلى حدود الساعة 8 ليلا. ألتقي بكم إن شاء الله في مواعيد رذيقات مع موجات إذاعة تطاوين.

0: ويكاند على الكيف. ويكاند على الكيف مع عفاف البرهومي.
1: عسلامتكم الناس كل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند على كيف، وإن شاء الله ديما عاملين كيف مستمعين على موجات إذاعة التطاوين بمختلف البرامج والمتابعات. أجواء الرياضة كما سمعتوا كنتوا تسمعوا في زملائنا في قسم الرياضة نسق ماراثوني بالنسبة للأخبار الرياضية، يعطيهم الصحة وأكيد إن شاء الله هذاك هو السبب. ديما خلينا نوخروا عليكم شوية، في العادة نبدأ الخمسة متاع العشية، ولكن ديما إن شاء الله تتعودوا بالموعد متاعنا كل ما يكون فما مادة رياضية إلا ونبدأ البرنامج الخمسة ونص حتى للثمانية. نحييكم الناس الكل، شكرا لوفائكم، شكرا للناس اللي ديما أوفياء لعشوية السبت والويكند عالكي. فريق كامل باش يأمل لقاء اليوم في الإخراج التقني ذو بن سالم، أهلا وسهلا بيك ذو. تحياتي للزملاء في غرفة الهاتف فيصل شوشان في التليفونات، تحية كبيرة برشا لزملائنا في غرفة الأخبار، وديما الأخبار أول بأول على رأس كل ساعة. معكم من أمام الميكروفون عفاف البرهومي، نسلم عليكم فردا فردا، واحد واحد، حومة حومة، دار دار. ونرجع معكم إن شاء الله بالإيقاعات والمسابقات، وإن شاء الله اليوم بشكون القرعة الخاصة بالفوز ب 200 دينار من أهداء إذاعة التطاوين، بعد ما ترشحوا زوز مترشحين وزوز مستمعين الحصة الفارتة. اليوم باش نكملوا ناخذوا زوز من الناس، وأكيد باش نعملوا القرعة بين أربع من الناس للفوز ب 200 دينار من أهداء إذاعة التطاوين. طبعا الفائز هو فائز وحيد، إن شاء الله تكون من نصيبكم كالعادة. ديما ركزوا مع كل معطى كل معلومة نقدموه، سواء كان مع مراسلين أو مبعوثين وإلا متابعتنا لمختلف الأخبار الجهوية الثقافية الوطنية والعالمية في الشأن الثقافي. كل مرة هيك تمر معلومة ركزوا معها، لأنه في نهاية الحصة ديما نسأل على حويجة ضمن البرنامج ضمن المادة اللي قدمناها، ونسأل سؤال في الثقافة العامة، وإن شاء الله تكونوا ديما حاضرين. حاضرين توب باش تسمعوا حويجة، يلا أوكي توب من عندك.

أكيد رجعنا معكم مستمعينا وبدينا معكم بالإيقاعات الجنوبية. تحياتي لكل الناس اللي تحب الإيقاعات هذه، ما زالت برشا إيقاعات إن شاء الله في انتظاركم. بطبيعة صوت محفوظ تنيش والجو الجنوبي من أروع الإيقاعات، إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تكونوا عاملين كيف معنا. وأكيد برشا من الناس تسمع فينا الآن في

0: يجي نقول لكم أثنية زينة وين ما كنتم متوجهين إن شاء الله توصلوا السلامات. وأكيد نهاية الأسبوع برشا من الناس تروح الأهلها, تروح اللي ممكن من مقرات العمل إلى مقر الإقامة بحذا الأهل بحذا الجدود. نقول لكم إن شاء الله زينة, إن شاء الله معنا تستمتعوا طيلة هذه الأمسية من تو حتى الثمانية متاع الليل. وأكيد بالمتابعات الثقافية باش نكونوا حاضرين في عدة محطات للحديث عن جديد الساحة الثقافية, وخاصة نهاية الأسبوع ديما تكثر التظاهرات اللي فيها جانب صحي رياضي ثقافي. أكيد باش نمشي بكم كيف كيف لمواكبة الافتتاح الرسمي لأيام قرطاج الموسيقية اللي فيها مبعوث الإذاعة مجيد حداد موجود على عين المكان في تونس العاصمة, وين باش ينقل لنا إن شاء الله أجواء الافتتاح. مش عارفين هل عطوا شارة الافتتاح وإلا لا, خلينا ناخذها طاير معنا مجيد على الخط. نقولك مساء الفل مجيد, تحياتي ليك.
1: مساء النور, مرحبا بك عفاف, تحية ليك, تحية الضوء فيصل كامل للفريق اللي أمن هذا البث المباشر اليوم.
0: مرحبا بك.
1: الافتتاح إن شاء الله الليلة باش يكون عايشك, الافتتاح باش يكون 8 متاع الليلة إن شاء الله لأيام قرطاج الموسيقية. هي دورة جديدة, دورة تنطلق اليوم تتواصل حتى 10 أكتوبر. احنا حاليا قلنا قبل الافتتاح نعملوا جولة زادة في المعرض, لأن المعرض متنوع, فما آلات موسيقية, فما شكون يعزف زادة من جهة الأخرى. نعملوا جولة ما بين الآلات وما بين أيضا العزف, موجود البيانو, موجود العود, موجود شو آخر الجيتار, الدبوكة, كل الآلات الموسيقية موجودة.
0: هذا طبعا في مدينة الثقافة مجيدة,
1: مدينة الثقافة تحديدا. نحن مباشرة حتى اللي يتبعوا فينا يقول وين موجودين في طبعا مدينة الثقافة. سي مختار مساء النور وأهلا وسهلا بك عبر إذاعة تطاوين.
2: تشرفنا, مرحبا بك عايش.
1: شكرا, الله ينورة. أنا أشوف هالآلات كلها هي بروفيسيونال, كلها احترافية, خاصة نقول للموسيقيين المحترفين هذا المعرض ومشاركتكم تحديدا.
2: والله هي الدعوة جات شوية متأخرة, ولكن سجبنا خاطر بحكم اللي معناها نحس بمسؤولية, معناها ذا وجه البلاد وناش بزورنا, حبينا نوريه معناها حاجات نصنعوها احنا في تونس ونستوردوها
1: انتم الآلات تحديدا. انا شفت العود, شفت الجيتار, شنو اخر
2: الآلات ايقاع الكل احنا ثم عنا مصنع كامل, معناها نصنع في الآلات ونستوردوا, عندنا نيابة متاع يامها مع أكثر من 35 سنة
1: تعاملكم مع الموسيقيين والفنانين تحديدا
2: تقريبا من الشمال للجنوب, وهذا لمدة من عام 75, معناها أحسب وحدك.
1: أي ما شاء الله عمر.
2: أي عمر كامل. أي أنا وقت اللي خرجوا الفرنسيس وطلين من تونس أنا ما خذيت المشعل بعدهم أنا في الميدان هذا. الحمد لله.
1: الحمد لله وأما ماشي لباس المعرض.
2: الحمد لله وشكر الله.
1: إلى حد الآن اليوم هذا اليوم الافتتاحي إن شاء الله لأيام قرطاج الموسيقية على امتداد إن شاء الله حتى للنهار 30, قل نهار 10 بإذن الله, لنهار 10 الناس اللي يسمعوا فينا واللي قراف زاد المدينة الثقافية نجموا يزوروا هذا الجناح تحديدا, وإلا يمشوكم زاد على عين المكان ما بعد.
2: وهذاك المطلوب, هو خطر هنا المساحة اللي خليناها معناها صغيرة ما تمثلش جميع الآلات اللي نصنعها ولا نستوردها. لكن في الشاوروم تاعنا معنا عندنا ما شاء الله تقريبا كل الآلات الشرقية الغربية وسكونا باليتنيك معناها الكل بسيبان, ومع ثم آلات زاد تطورنا فيها احنا, زاد عندنا جانب في المصنع لتطوير الآلات
1: مثلا
2: تطورنا في آلات القانون, في العود, في ممكن بعد نبعث لكم صوره من حاجات
1: واحنا مع بعضنا هنا نصل.
2: اي فهمت, هذه على مستوى نقولوا احنا العالم العربي الكل, انا مش
1: ولا نعاود ان شاء الله مع بعض ان شاء الله نحكوا باكثر
2: ان شاء الله.
1: شكرا سي مختار, الله ينورك. شكرا. حبيت نمشي شويه للعود عفاف.
0: اكيد. نعم. واللي هي تعتبر الاله الاساسيه تقريبا المخصصينها هيك معرض خاص, خاصه قائمه المترشحين والمقبولين للمشاركه في هذا المعرض مجيد تقريبا من صناع اله العود التونسيه, اللي هي تعتبر اله صعيبه شوي في التعلم ولكن ممتعه برشا في العزف.
1: تسمع انت ايش هو
0: لا لا لا متانا شوي
1: عزف وما شاء الله. اهلا وسهلا, مرحبا بك عبر اذاعه تطاوين.
3: عسلامه, مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
1: عرفنا سي
3: عاطف.
1: مرحبا بك يا عاطف, خلينا نتعرف عليك يا عاطف.
3: عاطف ذكر مهندس ميكانيك وصانع آلة العود ومنتها مؤخرا حليت ورشة في باردو ونشتغل فيها ونصنع في العود الشرقي والتونسي.
1: زدنا شوي عفيفة إذا
0: علاش عطينا شوي هيك
1: زدنا شوي ترى زدنا حاجة باهية مقطوعة باهية ترى
0: عزف تونسي ولا شرقي
1: حاجة تونسية

0: هذه هي.
1: الله عليك الله عليك استاذ عاطف يا
0: سلام عليك ما شاء الله عاطف.
1: اسمع من الحاجات اللي بالحق.
2: شكرا للمستمعين اذاعه تطاوين.
1: العفو يا
2: سيدي. اصيل ولايه تطاوين.
1: مرحبا بك
0: تطاوين يا عفاف. شوف شوف شوف
1: شوف الصدفه.
0: من وين تطاوين؟
2: من الركبه.
1: ركبه. مرحبا بك يا سيدي. موفق ان شاء الله.
2: عايشك شكرا لك.
0: شكرا يعطيك الصحة
1: مجيد. تقريبا هذه فكرة أولى للناس اللي باش.
3: أهلا وسهلا.
0: كنت مع سي مختال بك شوي حكينا زادة على الورشة والكل عفاف أي وحبيت زادة مع الأخت زادة. حاليا نعرف أن الإقبال على الآلات الموسيقية خاصة كي تكون نوعية متطورة وفما لازمها ترويج كبير. ترويج.
3: صحيح صحيح. احنا زادة في تونس ما شاء الله فما برشا دي زارتيست وبرشا موهوبين دونك يعرفوا معناتها الالات معناتها الاثنيك اللي هو الالات
0: اللي تاريخنا يحكي علينا.
3: تاريخنا يحكي علينا فيكتيفمون. وفوالا واحنا معروفين زاده بالدربوكه نتاعنا دربوكه مثني اللي هي دربوكه تونسيه وتونسيه الصنع 100% ويخدموا بها معناتها الفرق معناتها الكل.
0: يعطيك الصحه. الله يبارك. شكرا. هذه جولة أولى ما قبل الافتتاح. إذا عندك استفسار ولا حاجة
1: هو فقط أوكي. مجيد الأخت اللي كانت تتحدث هي معناتها من العازفين وإلا هي بيدها قاعدة تقدم
0: لا هي يا ريتها من العازفات لكن هي من العريضة تعزف.
1: أكيد
0: سمعنا حاجة تنجم على السريع ولا صعيب شوي.
3: بروفيسيونيست بروفيسيونيل زيدا يخدم
0: نجموش نسمع حاجة جماعة سمعوناش حاجة على السريع. قال لك هذوما يا عفاف بروفيسيونيل هذوما جماعة
1: هذاك علاش حسيتها تتحدث بطريقة مهنية برشا. نحيوها على كل حال.
0: خلي ياخذوا شوي ماذا بينا مباشرة فقط اللي تحب حتى أي على أي آلة اللي تحب اللي تحب أي فوالا يا سيدي.
1: طبعا هذا في المباشر مباشرة من مدينة الثقافة معك مجيد انطلاق المعرض الخاص بعرض الآلات الموسيقية.
0: ما شاء الله هامزوز مش واحد
1: ما شاء الله. لقاء مهني اللي يجمع بين صانعي آلات الموسيقية وكيف كيف العازفين في حد نفسهم. هذه أجواء المباشرة كعطاير نسمعوا.

0: الله عليك
1: حلوة عفاف ها
0: والله اسمع مش خلوني نغني معاهم
1: خلوا الواحد يغني
0: ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم يعطيهم ألف صحة. هذه أجواء مدينة الثقافة هيك عطيناكم شوية تفيحة أولى وصغيرة ومداخلة حلوة برشا يعطيك صحة مجيد. أنا نحييكم نقولك استمتع بالحق برشا عازفين عندنا ما شاء الله عليهم مبدعين جدا جدا. واليوم اليوم الافتتاحي لأيام قرطاج الموسيقية هيك إن شاء الله باش نرجع في حديث على هذا المهرجان والافتتاح متاعه وخاصة مختلف الفقرات باش تكون حاضرة في هذا المهرجان للناس اللي ما عندهاش فكرة شنو باش يكون محتوى هذا المهرجان. هذه فكرة على المعرض خاص بالآلات الموسيقية كما سمعتوا مجيد عدنا شوي من الأجواء سواء كان اللي يصنع آلة العود ولا اللي يعزفوها ولا العازفين أكيد في باهو مدينة الثقافة باش يلقوا برشا حاجات مزيانة نجموا تهزوا صغيرات هم بيتهم يثقفوا في مستوى الآلات الموسيقية وحببوهم وغرموهم بالعزف الموسيقي لأن بالحق راهو يبعد برشا صغيرات على هالكوارث اللي قاعدين نشوفوا فيها في الواقع من العنف ومن غيره وغيره. فنتصور بالفن وبالموسيقى نجموا تخلوهم هيك يخرجوا المواهب تاعهم ويبدعوا. هذه فكرة أولى. شكرا ليك مجد حداد مباشرة من تونس العاصمة من مدينة الثقافة أكيد معكم باش نوصلوا بالإيقاعات وباش نوصلوا زادة بالمواكبات الثقافية. هذه سبيسيال مو خاصة جدا المستمعي إذاعة تطوينا.

وطبعا هذا الصوت ترند خلينا نقوله من الأغاني المحبوبة برشا واللي تو عاملة يعني ملايين المتابعات. هذه من اختيار ذو بن سالم أولولانية من اختياراني هكا. شكون اللي يغلب اليوم؟ شكون اللي يفوز بأروع وأحسن اختيار؟ صوت أبو عبعاب اللي من اختيارات زيدا مستمعين. يعطيهم ألف صحة اللي كحبوا اليوم يسمعوا الفنان أبو عبعاب، ولكن بتوزيع جديد هكا قاعد يتم تداوله، ولكن ممتاز جدا الحقيقة. اللحن والكلمة يسرح بيك لبعيد لبعيد. ما تبعدوش لبعيد مستمعين، ما زلنا باش نرجع معاكم بعد نشرة الأخبار.

0: الأخبار.
1: السادسة مساء في إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. ولاية مدنين تحتضن بداية من الاثنين القادم أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي. الشركة التونسية للملاحة تعلن عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية. عائدات العمل والمداخيل السياحية تتجاوز 13.2 مليار دينار وفق معطيات البنك المركزي. في العالم، في غزة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني، وفي اليمن احتدام المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين. إلى تفاصيل النشرة. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين بداية من الاثنين القادم. في إطار متابعة الوضع الصحي وتعزيز آليات الرصد والوقاية، تواصل وزارة الصحة تنفيذ عمليات المسح العشوائي التي تهدف إلى جمع معطيات ميدانية دقيقة حول الوضع الصحي للسكان والكشف مبكر عن بعض المؤشرات الصحية والأمراض المزمنة. وتندرج هذه العملية ضمن جهود الوزارة لدعم التخطيط الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة استنادا إلى المعطيات الميدانية. هذا وتدعو كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتورة ليميا الزمالي المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية حرصا على ضمان سلامتهم.
2: وزارة الصحة بدأت منذ شهر سبتمبر في مسح وطني هام حول الأمراض المزمنة، عوامل اختطارها والصحة النفسية في تونس سنة 2026. بالطبيعة وزارة الصحة عندها شركاء اللي هما المنظمة العالمية للصحة، خبراء الطب النفسي وإدارة الصحة الأساسية. المهمة هذه يقوموا بها أطباء وممرضين ورؤساء في كامل الولاية باش يتنقلوا، بالطبيعة باش يدقوا البيبان على منازل يحددها معهد الأحصاء بطريقة علمية. الأسئلة والتحاليل تاع السكري والقياسات بتاع ضغط الدم معناها الكيستيونير الكل راهو سري، والكل باش يدور الخدمة الكل في كنف سر المهني، وصحة المواطنين هي أمانة عندنا. لذا نوصي المواطنين اللي يجي عليه الاختيار يحسن استقبال أعوان الصحة.
1: أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. بشير مسلم رئيس جمعية تونسية الحوض الباريزي بفرنسا يتحدث في متابعة للزميل خميس بوبطان.
3: أشكر وأثمن الشركة التونسية للملاحة على المبادرة فيما يخص زيادة الرحلتين يعني في ديسمبر وفي جانفي، لكن عندنا ملاحظة نسوقها بكل ودية. الملاحظة الأولى، كنا نتمنى هذه الرحلة تكون يعني في بداية العطلة المدرسية في فرنسا وتتناسب مع جني الزيتون. ثانيا، الرحلة الثانية نتمنى أن تكون في عطلة الربيع، ونحن طالبنا الشركة التونسية للملاحة من 5 جويلية 2017 بداية الرحلة الأولى، على أساس أن هناك رحلات تنظم في الشتاء وفي الربيع وتتناسب مع العطل المدرسية في أبنائنا في الخارج، وكذلك مناسبات فلاحية أو مناسبات دينية. هذا ما كنا نطالبه، ونشكر الشركة التونسية للملاحة ونثمن ذلك لهذه المبادرة.
1: نرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ونواصل متابعينا متابعة النشرة، وإلى جابس أين انعقدت بمتحف العادات والتقاليد بالجهة لقاء بين نشطاء المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو مؤخرا، تمحور حول إمكانية تصنيف واحة جابس ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادي. لقاء تم التطرق فيه لخصوصية الواحة في جابس وأهمية تصنيفها، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لعدد منها. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية الجهوية للمحافظة على الطبيعة بجابس عبد الرزاق جبنون، الذي تحدث للزميلة هند رزمك.
1: اليوم وزارة الثقافة جابت لنا اليونسكو مع المجتمع المدني والجمعيات والإدارات الجهوية بجابس، كان اجتماع مميز جدا. سعي كان وراء تسجيل واحد جابس اليونسكو، لأن واحد جابس غنية عن التعريف. هم كان تركيزهم على كونه هي شنو الامتياز في واحد جابس للثقافة وللتنمية للشباب. دونك واحد جابس هي لوحة البحرية الأولى على مستوى العالم. ثاني حاجة، الشباب اليوم من الواحة كانوا يخرجوا أحسن الأمثلة من البرتقة ومن الليفة ومن الكرنافة من النخلة، صنعوا حاجات مبل، صنعوا صالات، صنعوا حاجات كذا، أعجبوا بالأفكار هذه. ولما خرجوا للميدان مجموعة من وزارة الثقافة واليونسكو، أعجبوا بواحد جابس وجمالها اللي موجودة من البزارات شمني والشمش والحمى زادة وبالنالم. الواحة راهي ثقافة وعلم وتنمية. مهم ياسر هو كون رأي أكثرية سكان جابس المجتمع المدني اللي حضر كانت تبقوا على آراء واحدة موحدة وآراء ممتازة، واتفقنا على أساس نعمل منسق، والمنسق هذا يكون دائما موجود مع الإخوان في اليونسكو. كما صار في عملنا في خط الظاهر، عملنا منسق واحد وأخيرا سجلت، وإن شاء الله تسجل ووعود منا إن شاء الله في الأمل ممكن إن شاء الله نتمنى من اليونسكو تسجل الواحد جابس.
0: وطنيا، أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. وأوضح المجلس في بيان نشره السبت أنه منذ صدور الأحكام المتعلقة بتوسيع الفوترة الإلكترونية إلى إزداء الخدمات لم يعتبر أن المهنة الطبية معنية آليا بهذا الإجراء، إلى حين صدور المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2026 والمتعلقة بشرح أحكام الفصل 53 من قانون المالية، والتي اعتبر المجلس أنها تجاوزت دورها التفسيري ووسعت تأويل النص ليشمل المهن غير التجارية رغم عدم التنصيص عليها صراحة في الفصل المذكور. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 بالمليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وارتفعت مداخيل العمل بنسبة 5% لتنتقل من 6.5 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 2025 إلى نحو 6.9 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 2026. وبلغت العائدات السياحية بدورها 6.3 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية مقابل 6.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025. وتغطي هذه المداخيل المجتمعة 142% من خدمة الدين الخارجي التي ناهزت 9.3 مليار دينار، كما كشفت البيانات الإحصائية لمؤسسة الإصدار عن ارتفاع حجم النقد المتداول الأوراق والقطع النقدية المتداولة لتتجاوز 29.6 مليار دينار بتاريخ 1 أكتوبر 2026، مسجلا زيادة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. أدى الأستاذ سليم اللغماني أول أمس الخميس بمقر المحكمة الدولية لقانون البحار بمدينة هامبورغ الألمانية اليمين كقاض لدى المحكمة، وذلك بحضور سفير الجمهورية التونسية لدى برلين ووفدي البعثة الدبلوماسية ببرلين والبعثة القنصلية بهامبورغ، وفق بلاغ نشرته منصة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية. في العالم استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح فجر اليوم السبت جراء قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. في الأثناء قالت منظمة الصحة العالمية أن سلطات الاحتلال تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون أي تبرير رسمي. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن المساعدات الحالية لا تكفي لسد احتياجات أسر قطاع غزة وأن الأدوية تشكل أولوية قصوى ويجب إدخالها فورا. إلى اليمن أين تشهد الأوضاع العسكرية تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية، حيث أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بيدوي انفجارات عنيفة في صنعاء بعدما أوردت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع غارات على صنعاء. وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات جوية استهدفت شبكة الاتصالات في مديرية ساقين بمحافظة صعدة إلى جانب وقوع قصف صاروخي على مديرية ميران. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 500 غارة وعملية استهداف خلال 24 ساعة أسفرت عن تحييد 1540 عنصرا من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح أغلبهم في تعز، حيث أعلنت الحكومة القوات الحكومية أنها كسرت هجمات الحوثيين في جبهات تعز وأفشلت محاولاتهم تحقيق اختراق ميداني. من جانبه أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي بمنطقة عسير نتج عنها إصابة مقيم وأضرار مادية، كما أعلن سقوط مقذوف على مدرسة في مدينة نجران مما أسفر عن أضرار مادية. من جهته قال التحالف بقيادة السعودية أنه اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط. في المقابل حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: شفرة مورس هي لغة النقاط والمطاط التي غيرت عالم الاتصالات، وتعد من أبرز الابتكارات التي أسهمت في تطوير وسائل الاتصال الحديثة، إذ ظهرت في القرن 19 على يد المخترع الأمريكي سامويل مورس بالتعاون مع ألفريد فيل بهدف تسهيل نقل الرسائل عبر جهاز التلغراف. تعتمد شفرة مورس على تمثيل الحروف والأرقام باستخدام تسلسل من النقاط والمطاط، حيث يمتلك كل حرف أو رقم رمزا خاصا يميزه. وقد مكن هذا النظام من إرسال الرسائل بسرعة ودقة عبر مسافات طويلة، مما أحدث ثورة في عالم الاتصالات قبل ظهور الهاتف والانترنت. ولعبت شفرة مورس دورا مهما في المجالات العسكرية والبحرية والجوية، إذ استخدمت في نقل التعليمات والإنذارات ورسائل الاستغاثة. ويعد الرمز العالمي للاستغاثة SOS المكون وفقا لشفرة مورس من 3 نقاط و3 مطاط و3 نقاط أشهر الرسائل التي ارتبطت بهذه الشفرة وما يزال معروفا حتى اليوم. ورغم تراجع استخدامها في الحياة اليومية مع تطور وسائل الاتصال الرقمية، فإن شفرة مورس ما تزال تحظى باهتمام هواة الاتصالات اللاسلكية وبعض المؤسسات التدريبية، كما تستخدم في حالات الطوارئ عندما تتعذر وسائل التواصل الأخرى. ويمكن إرسال شفرة مورس بواسطة الضوء أو الصوت أو حتى الإشارة اليدوية. ويؤكد مختصون أن التعرف إلى شفرة مورس لا يقتصر على جانبها التاريخي، بل يسهم أيضا في تنمية مهارة التركيز وفهم تطور تقنيات الاتصال عبر الزمن.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
8: أمي شبي بنت
7: عندي ما نقول.
8: ليه يحكي أن نسمع فيك؟
7: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
9: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
10: لألي المخدرات

وأجمل التحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. عودة معكم الويكند على كيف من تو حتى الثمانية متاع الليل أكيد معكم بالمواكبات إن شاء الله بالاستضافات. بدينا بحديثنا على أيام قرطاج الموسيقية وكنا تحدثنا على مختلف الآلات الموجودة في المعرض الخاص بمدينة الثقافة في إطار هذه التظاهرة والافتتاح الرسمي اليوم إن شاء الله اللي انطلق بمعرض خاص بمختلف الآلات الموسيقية وأبرزهم آلة العود. يعطي صحة مجيد حداد موجود معنا كان مباشرة من تونس العاصمة من مدينة الثقافة عطانا شوي أجواء المعرض والعازفين سواء كان من صانعي الآلات هذه وإلا هم بيدهم يعزفوا على الآلات هذه. بطبيعة الحال إن شاء الله باش نواصلوا معكم بالإيقاعات وباش نمشوا بكم لتظاهرات أخرى ونذكركم ببعض المواعيد الثقافية. فقديمة نعاود ونأكد على مستمعينا كل معلومة نقولوها حاولوا ركزوا معها لأن في الساعة الأخيرة باش يتطرح أسئلة في علاقة بالمحتوى اللي عديناه وفي نفس الوقت زاد في علاقة بالثقافة العامة. وإن شاء الله نختار زوز مترشحين اليوم اللي باش ينضموا للمترشحين اللي كانوا فازوا وترشحوا معنا الحصة الفارطة ومنها هي باش تصير القرعة. بطبيعة الحال الإيقاعات شنو اخترنا ذو بن سالم ترى سمعنا الله عليك اسمه سليم ثم نرجع معكم.

وأكيد معاكم مستمعينا مع الإيقاعات. زيدا نذكركم بالمواعيد الثقافية بعد ما كنا في تونس العاصمة باش نواصلوا زيدا حديثنا على المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف اللي بدأ مع بداية هذا الشهر شهر أكتوبر ويتواصل حتى لليوم والغدوة اليوم الختامي بمركز أفريقيا للفنون. نتحدث على احتفالية ونتحدث على السينما التونسية بين النقد والمبدع والجمهور. أكيد مجموعة من الورشات اللي إن شاء الله اليوم كانت ورشة خاصة بالوساطة السينمائية بإشراف الأستاذ الهادي خليل, أيضا ورشة الكتابة النقدية بإشراف الأستاذ طاهر شيخاوي, ثم عرض لفيلم وتقديم الكتاب الجماعي والفيلم القصير التونسي ما بعد 2011 سرديات جبل يتحرك وجيد يتحرك. لهنا نتحدث على برنامج اليوم السبت غدوة لحد إن شاء الله بشكون ندوة خاصة بأربعون سنة من النقد السينمائي في تونس انطلاقا من 9:30 صباحا حتى الماضي ساعة للناس المهتمة بشأن السينمائي. وأكيد العروض وخاصة نتحدث على ورشات نجم نقول ماستر كلاس, ورشات نقاش, وبطبيعة مهمة جدا الورشات هذه لطرح مجموعة من الأفكار وخاصة نقاشها ومناقشتها مع الأساتذة المختصين في السينما والنقد السينمائي. نعاود نذكركم الموعد غدوة الأحد 4 أكتوبر إن شاء الله باش يكون موعد متجدد مع المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف بإشراف طبعا الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي هي المشرفة على التظاهرة هذه. كيف مجموعة من التظاهرات الأخرى بربوع الجنوب الشرق إن شاء الله بعد شوي باش نذكركم بموعد نجم نقول عليه ثقافي رياضي صحي بامتياز وفي نفس الوقت ترويجي معناتها خصوصية الجنوب الشرقي السياحية إن شاء الله باش نرجع على تفاصيل ماراثون يخص ولاية قابس بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد

ورجعنا بكم للحنين بصوت إيهاب توفيق. أكيد نحيي كل الناس اللي تبع فينا, الناس اللي تسمع فينا في الطريق, ونقول لكم شلطنية زينة وين ما كنتوا متوجهين, وأكيد الناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن ديما تحية توصلنا الحقيقة من برشا متابعين ممكن ما نجموش يتواصلوا معنا, ولكن ديما المساجات متاعهم توصل على سواء كان على الكونت متاعنا الخاصين وإلا على رقم الخاص الإذاعة. فأنا نقول لكم بارك الله فيكم بالحق, برشا حب وبرشا محبة المتبادلة. تحياتنا لأصدقائنا في كل مكان, للناس الأوفياء وخاصة للناس المحبين لإذاعة تطاوين. ما ننساش نحيي مستمعينا في قطر, حكيم أصيل ولاية جابس يسمع فينا, نسلم عليك برشا حكيم, شكرا ليك, شكرا لوفائك لإذاعة تطاوين. يقول لي مجددا نرجع نسمع إذاعة تطاوين, وأخيرا هيك ترجعوا فينا شوي جو البلاد. على كل حال إن شاء الله ما نشبعد عليكم برشا, إن شاء الله ديما نكونوا قرب منكم, خاصة لما نتحدث على فعاليات وتظاهرات ثقافية تهم جهتنا في الجنوب الشرقي. باش نمشي بكم مباشرة أكيد للحديث على لقاء خاص هو نصف ماراثون واحات جابس الدولي في دورته السادسة بتنظيم من جمعية مواطنين بالخارج, اللي فعاليته الرئيسية باش تنطلق غدوة الأحد 4 أكتوبر 2026 في واحد الشنيني بولاية جابس. تحية كبيرة برشا لكل المشرفين على هالتظاهرة الحلوة والمزيانة اللي شفنا فيها وفود من عدة جنسيات. الحقيقة نتحدث على فرنسا, إيطاليا, الجزائر, ليبيا, وتقريبا 650 عداء من تونس ومن جنسيات مختلفة كما قلت, معناتها جنسيات فرنسية, إيطالية, من الجزائر الشقيق, من ليبيا الشقيقة. المسارات والسباقات المتاحة مختلفة, نصف الماراثون الرئيسي, سباق الجري المفتوح للعموم, وأيضا سباق لهواة المشي وجري. إن شاء الله هيك التظاهرة هذه خذت بعد أكثر منه رياضي, بعد ترويجي سياحي, لأن الفيديو اللي قاعدة تتبرتاج على الصفحة الخاصة لهذا الماراثون فيديوهات ممتازة جدا مباشرة, تعطي هيك بعد سياحي ثقافي, لأنه صار تنظيم جولات سياحية للوفود عفوا الأجنبية اللي كانت حاضرة لزيارة معالم الجنوب التونسي كما مطماطة, التعريف بالعادات والتقاليد اللي تخص مطماطة, كيف شفنا زاد إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة, العائلات, الأطفال, يعني تقريبا فما معناتها جو كامل أبعاد إنسانية. زاد نتحدث على تزامن التظاهرة مع شهر التوعية لسرطان الثدي عفى الله الجميع, وأكيد تم إنشاء قرية أكتوبر الوردي لتقديم فحوصات مجانية للكشف المبكر وأنشطة تحسيسية في هذا المجال. إن شاء الله ربي يشفي الناس كله, ولكن مهم جدا اليوم نتحدث على خلينا نقوله مهرجان وإلا تظاهرة رياضية ثقافية ذات بعد سياحي ثقافي. جابس تتنفس رياضة صحة ثقافة. الموعد باش يكون غدوة الأحد إن شاء الله 4 أكتوبر في واحد شنيني بولاية جابس, وكل توفيق لكل المشرفين على هذه التظاهرة ولكل من باش يحضر ويوثق جمالية واحد جابس رغم الصعوبات البيئية الكل والظروف البيئية الصعبة, ولكن تبقى ديما جابس جميلة ورائعة, هذا ما فيش كلام.

وتحياتي للجميع لكل محبي الفنان كاظم الساهر. من الأغاني القديمة برشا اللي كان حلوة وهيك تروق الأعصاب شوي. نمشي بكم ونذكركم بفعاليات أيام قرطاج الموسيقية اللي انطلقت اليوم وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أيام قرطاج الموسيقية انطلقت اليوم بطبيعة بحضور 15 بلد ببندينة الثقافة بتونس العاصمة. فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي نعرفوا الفعالية هذه بدأت بمعرض خاص بعرض للآلات الموسيقية مختلف الآلات المشاركة أبرزهم آلة العود. كيف كيف نتحدث على برمجة فنية ثقافية ثرية باش يكون خلالها كل عشاق الموسيقى بمختلف الأصناف الحقيقة على موعد مع عروض من 15 دولة باش يكون حاضرة. تتوزع فعاليات على 8 فضاءات منها بالخصوص شارع الحبيب بورقيبة طبعا اللي هو يعتبر الشريان الرئيسي لتونس العاصمة، و7 فضاءات بمدينة الثقافة شادلي القليبي كما سمعنا في بداية البرنامج مع مبعوث الإذاعة مجيد حداد متواجد على عين المكان. ومنه هو إن شاء الله باش ناخذ ونعيش على واقع أيام قرطاج الموسيقية تيرة هذه الأيام في مختلف المساحات المسائية. البرنامج يتضمن 26 عرض منتقى من بين 378 مشروع مترشح إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين، وتجمع العروض بطبيعة فنانين ومجموعات موسيقية من تونس من الجزائر من المغرب من فلسطين من مصر وسوريا، أيضا حاضرة الأردن السنغال تشاد إلى جانب بطبيعة مشاركات من فرنسا من إيطاليا من بلجيكا ألمانيا هولندا إسبانيا إلى جانب كندا والبرازيل. اللي نعرفوا هالتنوع الفني الكبير ومهم جدا اليوم الجمهور التونسي يطلع إلى الثقافات الأخرى. شنو الفن مش نحن نمشوا هو يجينا اليوم أكدت إدارة المهرجان أنه عرض

افتتاح باش يكون مفاجأة فنية في علاقة بين الإنسان والموسيقى. بطبيعة ما حاولتش أنا تعطي تفاصيل كبيرة الحقيقة، ولكن هتو نشوفوا مع بداية العرض والافتتاح شنو هالمفاجأة كيفاش باش تكون إن شاء الله. على كل حال ديما نذكروا اللي في سبقة أولى من نوعها الدورة هذه أطلقت قسم كامل أيام قرطاج الموسيقية في السجون، إن شاء الله ربي يفرج عليهم كل المساجين، تحت شعار نفس إيقاع الحرية اللي ضمن القسم هذا 5 عروض. وينأكدوا المنظمين خلال الندوة الصحفية اللي انتظمت تزامنا مع المهرجان بطبيعة أن العروض هذه بشكون بعرض لنازلات مركز إصلاح الفتيات الجنيحات بالمغيرة بمدينة الثقافة غدوة لحد 4 أكتوبر. تليها عروض لفرق وفنانين محترفين كما عرض دندري وجذب، والفنانين بشكون محمد بن سعيد، محمد علي شبيل، وبشكون داخل السجون المدنية بكل من برج الرومي بولاية بنزرت والمسعدين بولاية سوسة كيف بولاية نابل. وينأكدوا المنظمين أن الدورة هذه تشهد استحداث قسم أيام قرطاج الموسيقية بالجهات أيضا اللي بش يتم اختيار لجنة انتقال لثلاث مشاريع فنية من الدورة لتقديمها لاحقا في المهرجان داخل عدد من الولايات التونسية بمعدل 3 عروض لكل مشروع. يعني تقريبا المهرجان انفتح مش كان فقط في تونس العاصمة وإنما متوزع على مختلف الولايات الأخرى، وتعتبر سبقة أولى من نوعها أن يتم تخصيص عروض من إنجاز المساجين والسجينات. إن شاء الله ربي يفرج عليهم إن شاء الله. أكيد الدورة هذه تقريبا هيك حسب معناتها ما تم الحديث فيه هي حضور أسماء فنية كبيرة، عازفين كبار، عازفين عندهم مشروع فني متكامل. نتحدث على عروض حية، نتحدث على مهنيين، يعني بالنسبة ليهم قطاع الموسيقى مش فقط عرض فني وكهو، إنما مشروع كامل يتالى. ونعرفه معناتها تقريبا 30 فنان محترف جاز مثلا، يعتبر حاجة مميزة جدا. لهنا نتحدث على عرض بعنوان ائتلاف مارسيليا للجاز، وإن شاء الله هيك في السياق هذا بطبيعة لأول مرة باش يقدم المهرجان ورشة أيام قرطاج الموسيقية للجاز. يعني شفنا في سابقا مهرجان خاص بالجاز، ولكن المرة هذه المهرجان الموسيقى خصص ورشة كاملة لموسيقى الجاز. صراحة ثراء كبير، تنوع كبير، استمتعوا، حاولوا استغلوا الفرصة أنكم تكونوا حاضرين في مختلف العروض. بطبيعة اللي حب ياخذ فكرة على البروغرام كامل كل يوم ويوم، وتنجموا تدخلوا مباشرة للصفحة صفحة الفيسبوك الخاصة بمدينة الثقافة، وأكيد كل نهار فيه برمجة خاصة بهذه العروض، وإن شاء الله تستمتعوا بها لأن بالحق فرصة تعتبر. 15 بلد حاضر، 34 عارض حاضر، فأكيد فما تنوع كبير وفما متعة خاصة. الدورة 11 ما تنسوش أيام قرطاج الموسيقية، إن شاء الله تعطي الإضافة الكبيرة سواء كان للطلبة، للباحثين في عالم الموسيقى، وأيضا للجمهور وذائقة الموسيقية العامة. شكون الموسيقى هيك بشكون تفكركم؟ الفنان فضل شاكر، الحاضر الغائب بأغانيه ولكن ديما حاضر في قلوب الناس من خلال أغاني ما تموتش. معقول انساك معقول، نسمعها نرجعوا.

يلا عودة معكم مستمعينا بالإيقاعات صوت نجيت عتيب وجوني ماري. وصلنا لل 56 دقيقة قبل هي سمعنا فضل شاكر في غنية معقول. ديما يرجع بينا الحنين للأغاني القديمة كما سمعنا غنية إيهاب توفيق وبرشا استمتعوا بالأغنية. على كل حال كل مرة هيك بين القديم وجديد بين الإيقاعات العريقة والقديمة وبين الإيقاعات الجديدة اللي يطلبوها المستمعين نحاولوا رضوا كل الأذواق إن شاء الله هيك إن شاء الله نقدروا على ذلك لأننا نعرف ديما رضاء الجميع غاية لا تدرك. إن شاء الله معكم مستمعينا تستمتعوا بمختلف الإيقاعات. رجينا معكم بعد موجز الأخبار موجز السبعة. حضروا تليفوناتكم بحذاكم وأكيد نصور المعطيات منش باش نخرجوا برشا اللي كنا نتحدثوا فيه من مواعيد ثقافية من تظاهرات من مهرجانات وأكيد معكم باش نذكركم إن شاء الله بمهرجان قريبا باش يصير لهنا في ولاية تطاوين. نتحدثوا على المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بتطاوين في دورة مهداة إلى الراحل أحمد حاذق العرف. واللي نعرفه دار الثقافة البير الأحمر بتطاوين باش تحتضن انطلاقا من 15 إلى 19 أكتوبر بطبيعة تظاهرات مختلفة. هو الموسم الثقافي يبدأ في مختلف دور الثقافة الحقيقة سواء كان انطلاق الموسم الثقافي أيضا بدار الثقافة بغمراسن بحمة السوق بمختلف دور الثقافة. ديما نعرفوا اللي هالمهرجانات هذه عندها واقع خاص خاصة لتحضيرات دور الثقافة ودور الشباب. إن شاء الله نلقوا شباب يرتاد هذه الدور لأن حسب ما لاحظنا في الفترة الأخيرة برشا تشكوا من نقص ارتياد الشباب لدور الثقافة. ولكن إن شاء الله نعولوا على وعي الأولياء على وعي زاد الناس النشيطين في المجتمع المدني أن الشباب يكون قريب برشا من الأنشطة الثقافية لتحتضن مواهبه بطبيعة الحال. ما ننسوش زاد مستمعينا المواعيد الثقافية الموزعة تقريبا على مختلف جهاتنا في الجنوب الشرقي. نذكر بالموعد يومي 10 و 11 أكتوبر تظاهر افتتاح الموسم الثقافي بمركز الموارد الجمعيتية. نتحدث لهنا على دار الثقافة فريد غازي بحومة السوق جربة. كيف كيف المهرجان الجهوي للمسرح والصالون الجهوي للفنون التشكيلية بدار الثقافة سيدي مخلوف. أيضا إن شاء الله مع 16 أكتوبر انطلاق نوادي الاختصاص بطبيعة الحال أيام 13 و 14 و 15 نوفمبر القادم باش يكون ملتقى جربة الدولي للثقافة والفنون بالرياض إلى جانب طبعا استئناف الأنشطة الثقافية والنوادي الثقافية نشاطها بدور الثقافة. نتحدث لهنا على دار الثقافة بابن خديش ودور ثقافة الموزع الحقيقة على مختلف المندوبيات الجهوية. وديما كل ما يكون فما موعد ثقافي إلا ونذكركم بهذه المواعيد اللي مهتم واللي طبعا ديما يقول لك ماذا بي على بكري هيك يكون عندي فكرة على مختلف التظاهرات. ديما تبعوا مختلف المداخلات المسائية خاصة لأن ديما توجه إذاعة تطاوين ديما المواعيد الثقافية نذكروا بها ديما في البرامج المسائية. يلا نواصل معكم بالإيقاعات ونرجع معكم مباشرة بعد الموجز.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. ينظم ديوان التنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنينا ابتداء من يوم الاثنين المقبل. أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط بالجرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. انعقد بمتحف العادات والتقاليد بجابس مؤخرا لقاء بين نشطاء المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو، تمحور حول إمكانية تصنيف واحات جابس ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادية. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس عن تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية. في العالم، استهدفت بحرية الحرس الثورية الإيرانية اليوم ناقلة نفط في مضيق هرمز بصاروخ، ما أسفر عن حدوث انفجار بالناقلة، فيما أعربت القوات المسلحة الإيرانية عن استعدادها للتعامل مع مختلف الظروف والسيناريوهات حسب وسائل إعلام إيرانية. تعقد غدا قمة رباعية في مدينة العلمين الجديدة بمصر بمشاركة قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال في إطار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: يلا عودة معكم مستمعينا بعد الإيقاعات هذه، ما زلت بشاقات في انتظاركم. تحياتي للناس الكل الأوفياء، ونرجع مرة أخرى للمسابقة بعد ترشح زوز من ناس الحصة الفارطة، كل من محمد العامري من بن قردان ذو حامل حامة، زوز مترشحين. واليوم باش ناخذ زوز مترشحين ثم باش نمشي مباشرة للقرعة، ومن القرعة باش يربح فائز فقط معنا 200 دينار من أهداء إذاعة التطاوين بالنسبة لشهر سبتمبر، في انتظار طبعا شهر أكتوبر اللي باش ندخلوا فيه إن شاء الله بفايزين ومترشحين جدد. نمشوا ساعة قبل كل شيء للتليفونات، نعود نذكر فقط بقانون المسابقة هذه، هي سؤال في الثقافة العامة وسؤال يرتبط بمحتوى البرنامج، كل معلومة تحدثنا فيها خلال هذا البرنامج. فهك علاش باش نكونوا حاضرين في زوز أجزاء بطبيعة الحال. دفعة أولى باش ناخدوا فيها معناتها سؤال، ديما سؤال أول في الثقافة العامة ثم سؤال ثاني على محتوى البرنامج، وديما نركزوا في المحتوى وفي ما نتحدثوا فيه من تظاهرات، من استضافات، من ساعات هيك حتى معلومة بسيطة نجموا نسألوا عليها. فمرحبا بكل تليفوناتكم ديما على 75-870-900. فيصل شوشان في استقبال تليفوناتكم. أول تليفون حاضر معنا في أمسية اليوم، شكون زعمة؟ مساء الفل. مرحبتين، أهلا وسهلا بيك سي عبدالله، تحياتي ليك.
1: نحييك ونحيي فيصل والفريق. ضو بن سالم،
0: ضو بن سالم معنا في الخرج التقني. نعم
1: سلمنا عليه مليح وقال له صحيت على غاني الباهي ان شاء الله.
0: باهي يا سيدي، باهي ايامك يقولوا هيك. باهي سي عبد الله، اليوم سؤال زوز اسئله، هما سؤال في الثقافه العامه وسؤال على حاجه حكينا فيها في البرنامج من بدايه البرنامج. واضح انت حاضر معنا من بدايه البرنامج ولا ما زلت كخلط؟
1: إن شاء الله والله حاضر، لكن ماك 20,000 مهرجان جبتيهم أنا. أيوة. مكان. أي بر توكلي وإحنا العبرة في المشاركة دائما.
0: اليوم حكينا في بداية البرنامج على مهرجان، قلنا اليوم هو اليوم الافتتاحي نتاعه ينطلق المهرجان هذا اليوم، قلنا على أيام قرطاج الموسيقية، وكان مجيد حداد مبعوثنا متواجد وإن شاء الله باش يدخل معنا مرة أخرى في مداخلة ثانية لنقل فعاليات هذا المهرجان. سؤالي هو كالتالي، مدة المهرجان ينطلق اليوم وقت الشوفة سي عبدال؟
1: مهرجان ما زال ممكن ثلاث أيام أخرى.
0: لا أعطيني بالتحديد
1: اللي مثبت منها الدورة 11 ومستضافين 15 دولة.
0: صحيح. بقت الفترة من وقتش لوقتش؟ اليوم الافتتاح، اليوم من 3 حتى
1: ممكن مازال معناتي حتى الستة شهر.
0: انت تقول الستة أكتوبر، باه أوكي سجلنا المحاولة. نمشوا للسؤال الثاني سي عبد الله. هو عامة ديما الأسئلة في الثقافة العامة كل مرة وشنو يتيح في الإجابة، ولكن ديما نعطي احتمالات ثانية. سؤالي هو من أول شكون الولا اللي استخدموا البوصلة في الملاحة، اللي استخدموا البوصلة، هل هم اليابانيون ولا الصينيون ولا التوانسة؟
1: التوانسة واليابان والصين ما هم؟
0: أي شكون اللي استخدم أول ما نستخدم البوصلة في الملاحة في كل ما هو بحري؟
1: أي ممكن الصين.
0: أنت تقول الصين، عندك معلومة ثابتة ولا بالحظ؟
1: لا غير حسب التكنولوجيا متاعها، تو يمكن دولة عريقة، دولة عندها تاريخ بعيد يعني.
0: أيوة شو تعرف سي عبد الله على البوصلة واستخداماتها؟ مثلاً في تونس عندكش فكرة وقتش استخدموها
1: البوصلة؟ أنا أحكي لك على فكرة خدمنا بها في البحر مثال. نعطيك القطب الشمالي هذا 360 نجمة السماية.
0: أيوة
1: يقابل يظهر لي 340 270 الغرب و90 الشرق، حطوا عد 90 مشرق نحن يعني، ونخدموا بها ونومروا بها في العمل نتاعنا في البحر ونخرجوا بها قبل الجي بي اس عرفت
0: ولا قبل الجي بي اس
1: وقتنا وثلاث سوايع واللي هم عارفين احنا
0: فقط ال واضح. لهنا وضحنا شوي شنو استعمالات البوصله. واضح سي عبد الله. على كل حال خليك في الاستماع سي عبد الله، ان شاء الله تكون من المترشحين معنا اليوم، واكيد اذا كنت مترشح فطبيعي جدا باش تدخل في القرعه ونختار فائز فقط بالنسبه لحصه اليوم. يلا نمشي التليفون اللي بعده. مساء الفل، مرحبتين.
1: عسلامه،
0: اهلا وسهلا سي منذر، تحياتي.
1: يا حبيبي
0: طول
1: فرحان برشا برشا برشا.
0: مرحبا بك يا منذر.
1: اذا قل قمة السعادة بتاعي لإدخال جنغ المسابقات بعد القرعة هي اللي تحكم. أما أنا أكدت قلت لهم يلزم عاطينا غير المسابقات.
0: بيه والله، هو شوف أنا ديما نمشي
1: بيه المعلومة واحدة
0: للمعلومة والإضافة. صحيح،
1: قلت خذيت بخاطري في حاجة عجبتني فيه، على خاطر قلت لي أنت باش نجيب معلومات على البرنامج، قلت لك خوف باش تشوف المستمع اسك يجي على الموسيقى ولا يجي على
0: باهي. استنيني ساعه منظر، انت مايكب المهرجان باش تحضر اليوم ولا
1: اكيد
0: باهي، تعطينا فكره من وقتاش لوقتاش يمتد المهرجان؟
1: المهرجان بدا يوم 3
0: اي
1: اليوم الى يوم 10
0: من 3 ل 10 انت تقول اي
1: 3 ل 10 بمشاركه 15 دوله.
0: اوكي،
1: تتوزع الفعاليات الى 8 فضاءات في شارع الحبيب بورقيبة.
0: أيوة.
1: 7 فضاءات بمدينة ثقافة الشادي القلبي. يتضمن البرنامج 26 عرض.
0: أيوة.
1: منه 378 مشروع. فما 8 حفلات من اقتراح المنظمين.
0: أيوة.
1: البلدان المشاركة تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، سوريا، الأردن، السنغال، تشاد. فما عنا مشاركة من إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، كندا، البرازيل. وفهم العرض اللي بيشاركوا هو عرض مفاجأة مع فنية اللي تبحث في علاقة الإنسان بالموسيقى.
0: بيه
1: قالت عرض الافتتاح.
0: بيه نكتفي بالقدر هذا، نكتفي بالقدر هذا من المعطيات.
1: فنانة سورية في اليونان.
0: بيه خلينا نمشوا للسؤال في الثقافة العامة باش نربحوا أكثر مستمعين معنا في الخط. شكون أول من استخدم البوصلة في الملاحة يا منظر؟ هل هم أكيد. اليابانيون الصينيون وإلا توينسا؟
1: أكيد الصينيون، هذيك 100% متأكد منها.
0: بيه فما معلومة تنجم تضيفها على
1: البوصلة؟ معناتنا نستخدموها مثلا كما تقول أنت لل لل للاتجاهات معناتها بتاع الشمال الجنوب، هذيك معناتها تعطيني الديريكت.
0: عندك شي فكره شكون اخترعها مثلا؟
1: جدي هكي على الطير.
0: صعيب شوي هو، هي فقط في الثقافه العامه، هذه مش داخله في المسابقه بطبيعه، فقط ثاني سؤال سالته. باهي مش مشكله، تو نعطوكم عليها المعطيات الكل. يعطيك الصحه منظر، خليك في الاستماع لاخر الحصه باش تعرف اذا كنت من الفايزين معنا والا لا. نمشوا تليفون واحد اخر. مساء الفل، مرحبتين.
2: الو مساء الورد.
0: مساء الفل يا لاله.
2: عايشه
0: ندلل عليك شوي، علي في صوتك تعملي مزيان.
2: معك
0: عايشه متطوره. عايشه زيد شوي في الصوت ولا اخرج شوي من المكان اللي انت فيه لان صوتك ضعيف برشا. ترى احكي مره اخرى. عايشه من تطاوين. منين تحديدا؟ من تطاوين. عايشه
2: من المدينه.
0: من تطاوين المدينه. اوكي يا لاله. به حاضره، نمشوا للمهرجان ولا نمشوا للسؤال الثاني؟ انا هولي محضرات انت تو
2: الزوز.
0: به نبدا بالمهرجان. المهرجان من وقتاش لوقتاش؟
2: اليوم يتوقف
0: نهار 10 اكتوبر. حتى
2: 10 اكتوبر.
0: 10 اكتوبر به.
2: أيوة.
0: اوكي، بالنسبه للبوصله الصين ما تبعيش جماعه يا عايشه راهو. حاول انك
2: يعني حطيت بين يعني انا والمره حطيت بين اليابان وتونس.
0: ايوه، وبعد بدلت الصين.
2: ما تقول تحمشي بعد الجماعه ولا حطيت
0: مع الفكره شوي. باي اوكي، سجلنا المحاوله يا لله، يعطيك الصحه. شو خليك معنا إن شاء الله تطلع من المترشحين ومن الفائزين معنا. شكرا لك، يعطيك صحة. نمشوا التليفون واحد آخر فقط هو للتوضيح. ديما حاولوا شاركوا معنا بأساميكم الحقيقية وتمونا زاد الأماكن اللي أنتم موجودين منها وكلمتونا منها حقيقية معنا باش نكونوا نزيهين في المسابقة. ما نبدوش مثلا نختاروا مثال، نختاروا اسم عايشة بعد تطلع مباركة، ولا نختاروا اسم محمد ويطلع بعتلي في الحقيقة اسم علي. رانا ما نقبله، فقط كان الأسامي الحقيقية. أوكي، هذا شرط المسابقة. نمشي تليفون. يلا مساء الفل.
3: مساء النور.
0: أهلا.
3: نوسهلا بالغانية.
0: وش أحوالك يا مونية؟
3: يا والله لباس.
0: يا والله فضل شاكر اليوم عمل فيك.
2: خليني جدك لك
0: الغناية السمحة. لي كل كل محبي فضل شاكر أنا برشا يطلبوا.
2: والله ديما كتجيبهم قولي ديما هدالية وللناس.
0: والله للأمانة ديما تجي لبالي ونقول للمنيا محبة لفضل شاكر والبرشا مستمعين للأمانة يطلبوا الفنان فضل شاكر. شكرا يا منيا. خلينا نمشي للسؤال يا منيا. ناهو لحاضرة فيه وعندك فيه إجابة متأكدة منها 100%.
2: متاع الموسيقى يوم من 3 للـ10.
0: استنيني متاع الموسيقى شو اسمها هو ساعة قبل. أيوة تقولوا ليش متاع الموسيقى ومتاع الرقص ومتاع
2: صدقني والله العظيم سمعت بكري مجيد يقول من 3 للـ10 الحق ما
0: نحكو على أيام قرطاج الموسيقية.
2: أي
0: رد بالك نحفظه بالقدال أسامي المهرجانات. قلتي لي من 3 للـ10 أنت تقول. أوكي نسجل المحاولة. نمشي للسؤال الثاني. من مخترع البوصلة حسب رأيك؟ أول من مش مخترع من استخدم
2: الصينيون. إن شاء الله إن شاء الله تطلع صحيحة حتى كما تطلع صحيحة يا عفاف العبرة بالمشاركة. نحب نشارك معك وكذورة مش كنت مش مشكلة
0: ولي نحب ربحكم زادة. أوكي ولو أن هي صحيح 200 دينار مش حكاية كبيرة ولكن مثال شكل تبدل الجو شوي به. شكرا لك يا منيا نحييك برشا يا لله. خليك معنا آخر الحصة نعلمه شكون الفايز معنا إن شاء الله اليوم. نمشوا التليفون. مساء الفل مرحبتين.
3: مساء الياسمين.
0: مساء الورد.
3: عفاف
0: لباس شكون لطيفة صح. نسلم على لطيفة كل من اسمها لطيفة. الاسم منين تكلم فينا؟
3: رجاء من تطاوين.
0: رجاء منين تحديدا من تطاوين؟
3: وادي القمح.
0: وادي القمح مرحبتين بيك يا لالا. ديما تسمع في المنوعة ولا بالصدفة؟
3: لا لا مستمع وفية ديما.
0: مرحبتين بيك يا لالا.
3: التليفون ديما يعطيك الصحة لغاني وتحية للفريق الكل.
0: العفو يا لالا. هاي قولي لنا رجاء مهرجان الموسيقى أيام قرطاج الموسيقية من وقتاش لوقتاش؟
3: من 3 للـ10 أكتوبر.
0: شنو هي المعطيات الأخرى اللي شديتها في مخك من اللي حكيناه الكل على الأيام؟
3: 15 دولة.
0: اي
3: برازيل وبلجيكا وتونس والجزائر وسوريا والتشاد وفلسطين والاردن وفرنسا وبرازيل وكندا والمانيا.
0: به اوكي هذه المعطيات فقط لي
3: قاتل المنشط مجد الحداد اللي هالالبوم المباشر من تونس.
0: أسهل حاجة على الأقل. هاي قولي لنا شكون استعمل أول من استعمل البوصلة في الملاحة في النشاط البحري؟
3: الصين والرابع قبل الميلاد.
0: الصين قديش العام؟
3: الرابع قبل الميلاد.
0: شن هو الرابع هذا؟ شن هو شكون قالها لك المعلومة؟ الرابع شن هو؟ هو عام قرن شن هو؟
3: القرن خلاص.
0: أعطينا العام وقتاش؟
3: لا أنا عارفة كان القرن قبل الميلاد. لا الرابع قبل الميلاد. هذه المعلومة اللي تحصلت عليها.
0: به واضح يا للا نسجل المحاولة. العفو يا للا مرحبتين بيك رجاء. شكرا لك. نكتفيه بالقدر هذا بطبيعة ضو. نمشوا فاصل موسيقي ومن بعد نمشوا لدفعة ثانية من التليفونات وأكيد في الدفعة الثانية بشكون أسئلة مختلفة بطبيعة الحال.

عند بني القلب ولعبها هي صغيرة وعمرها عامين مفتاح فمي وقت ناديها ونرتاح كيف نشوفها بالعين يا وتحزن وترقد كان غبت عليها يا ناري حتى النهار

ومن كسب البنت ومربيها يعرف المعاني العز بعد سنين. يا نمشنت للناس نحكي بها وراهو المحل من غير تفلشين، وهي اللي تعرف حاجتي تقضيها تسأل علي تقول

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم المشوار مستمعين، توقيتنا الآن 6:28 دقيقة، باش نرجع بكم مباشرة إلى تونس العاصمة. فيما بعد باش ناخذ دفعة أخرى من التليفونات دي مع 75-870-900، فعاليات والافتتاح الرسمي لأيام قرطاج الموسيقية، بعد بما عشنا هيك شوي أجواء المعرض الخاص بالآلات الموسيقية. شنو جديد عندك مجيد مبعوث الإذاعة الوطنية التونسية مجيد حداد؟ نقول لك مساء الفل مجيد من جديد، اهلا وسهلا بك. مساء الورد.
2: مساء النور، مرحبا بك عفاف، تحيه لك وتحيه طبعا الكامل الفريق. حاليا طبعا الاستعدادات كبيره لانطلاق حفل الافتتاح طبعا من النجوم ايضا من المشاهير حضورهم حاليا.
1: نعم.
2: تقريبا 8 بالضبط يكون الافتتاح، حاليا دخول بعض الضيوف ايضا بكري شوي كانت معنا السيده هند المقراني اللي هي المديره العامه للمؤسسات طبعا الخاصة بالمهرجانات التونسية. حتى زاد أن المرة هذه يعني الدورة هذه والدورة 11 في رهانات كبيرة.
1: نعم.
2: وإن شاء الله أيضا حتى تجينا إن شاء الله نوفوا به أيضا إذاعة تطاوين مع هذي الكل. حضور متنوع، حضور يعني خاصة اللي يهتم بالشأن الثقافي وتحديدا الموسيقي متنوع قاعدين لنا باش يدخل. مرحبا،
1: ديما فما ديما بروتوكولات خاصة بالنسبة للافتتاح خاصة
2: طبعاً
1: في مثل هذه الأيام اللي نعرفوا فيها وفود كما تحدثت مجيد، معناتها ما اختلف دول العالم عروض موسيقية باش تكون متنوعة، خاصة تم الحديث على أنه يوم الافتتاح والعرض الافتتاح باش يكون خاص برشا. على كل حال إن شاء الله هالأجواء نعرف اللي ديما نسق التنسيق مع الضيوف في مستوى الدخول هيك فيها شوية ركض فيها شوية
2: طبعا.
1: ربي معك مجيد. إذا فما الضيف على طاير ما فيها بس،
2: أكيد نحاول أن دائما هو في اللحظات هذه خاصة يبدو الضيوف داخلين وحتى يأخذوا أماكنهم وشوية زادة، لأن الحاجة المميزة البكري زادة في البروفو احنا حاضرين عملية التنسيق وعملية أيضا تنظيم.
1: نعم.
2: رائعة جدا لهذه الدورة. حاول حتى أيضا من الضيوف اللي جو
1: علاش لا خذ عطاير مجيد.
2: السلام عليكم، مرحبا في إذاعة تطاوين.
3: أهلا بك،
2: نتعرفوا عليك.
3: سونيا غسالة مديرة بوزارة التكنولوجيا.
2: سهلة بي الدورة 11 الأيام قرطاج طبعا الموسيقية وحضورك لهنا.
3: انا ان فيت عندي دوبل كاسكيت، انا هوني ان طونك تونسي نحب الموسيقى ونحب الفن.
1: أيوة.
3: و اون ميم طون جو سوي ممبر اللي هي بالبارتناريا في لي فيستيفال هذوما تياتر اي ميوزيك. فوالا جي دوبل كاسكيت، على ذاك جيت هوني مانيش نتفرهد ماني باش نسين صحابي.
2: طبعا انا قلت الدوره هذه فيها رهانات كبيره، والليله الافتتاح ممكن اللي حضروا له عندهم مده حتى يكونوا بجماليه كبيره وايضا ناجح ان شاء الله على جميع الاصعده.
3: هي الدورة 11 هذية ساعة، أول حاجة المدير اختاروا مدير جون، دونك ما ينجم يكون كان أن بروغرام حلو باش يمس الشباب الفئة كبيرة متاع الشباب. أنا مانيش شابة برشا، مي أنا جيت خاطر الفن بالنسبة لي ما يلزمش عنده عمر، الفئات الكل تجي باش تتمتع، فما برشا أسامي حلوة برشا اللي أنا بنيتي قالوا لي عليهم، دونك جيتي أوبليجي باش ندخل شفتهم على اليوتيوب عجبوني، دونك باش نحط باش نحضر في العروض الكل. وبش تكون دورة اكسبسيونيل نتساوى
2: ممكن اللي باش تتبعوا اكثر خلال الدورة هذه.
3: قوم غدوة خاطر بنيتي قالوا لي عليها، قوم فايا يونان لباس توينسا الكل دو موا ومع شوية لي زيترانجي اللي عاملين ضجة والصغار يحبوهم، خاطش نجيب معايا بنيتي. دونك
2: يعطيك الصحة. شكرا.
3: شكرا ميرسي.
2: شكرا لك باش
1: تعمل مداخلة. عطتنا معناها فكرة
2: والله
1: أخرى كيفاش يتعاملوا مع صغارهم، يعني مشوش تفرجوا خلوا صغارهم راهو يزوا وليداتهم يستمتعوا بالفن وبالموسيقى وهم اللي يختاروا العروض، وهذا الجميل الحقيقة الانفتاح الثقافي لصغيرات للمثقفين.
2: نحضر رأي الصحف والإعلام.
1: يلا
2: مساء النور. مساء النور، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا. لباس
2: صحة لباس
4: الحمد لله.
2: أنا ديما وننجي أكيد لأنك زميلتنا وبنت الدومان ورأي الصحافة مهم جدا أن نكون في أيام قرطاج الموسيقية دورة 11. علاش مهم الصحافة؟ لأن أي حاجة أي تظاهرة في تونس من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ترتكز أساسا على الأعلام، ونجاحهم يكون إلا بمرورها عبر الإعلام، وخاصة كي تكون التغطية شاملة وكاملة، وزادة نكونوا أقرب ما يمكن حضور.
4: إن الحق المهرجان هذا أيام قرطاج الموسيقية جي أم سي من أحسن المهرجانات اللي نحبهم، في برشا الشيخة متاع موزيكا، في برشا هبلة ما تنجم تلقاها كان هوني في جي أم سي، كي نقول هبلة هبلة فنية راه مش هبلة هبلة مش متاع مرستان يعني هبلة فنية ما تلقاها كان في أيام قرطاج الموسيقية. إذاك علاش نحب المهرجان هذايا، أون بلوس تلقى برشا دي توندونس جديدة، تلقى دي جروب معناها برشا حاجات ما تعرفهمش من قبل تكتشفهم كاين في ايام قرطاج الموسيقيه. دونك نحبوا برشا المهرجان.
2: انت شنو باش تتبع؟ انت اكيد طلعتي على البروغرام كامل ما شاء الله، شنو اكثر حاجه؟
4: باش نتبع برشا حاجات. اليوم الافتتاحه فما جذب غدوه مع ماضي ثلاثه، فما برشا عروض في بالي، فما
2: فايا
4: برشا، فما يظهر لي ان العروض نتاع جي ام سي متفلت بصراحه، لازم واحد يشوفهم الكل.
1: مجيد هو بما ان هلا ذوادي معروفه هيك بالاسئله نتاعها الغريبه شويه نسلم عليها برشا.
2: قالوا لها معروفه بالاسئله الغريبه.
1: اكيد اكيد شو محضره الجماعه، لان هلا معناتها نعرف الطريقه نتاعها
2: ديما النقد. حضرت لهم قال لك بما انك عندك النقد ديما موجود.
4: اليوم في الافتتاح مازلنا يا ربي العمل عليك، اليوم ناس مليحه عقله محليني. اللهم كان شفت حاجات غريبة، كان شفت حاجات غريبة نتكلم.
1: يلا متابعة طيبة.
4: هاني عاقلة هاني عاقلة هاني عاقلة.
1: تحياتنا ليك. شكرا ليك. أكيد
2: حضور متنوع اليوم حتى أيضا من برشا دول، راه من فرنسا برشا برشا مغرب،
1: حتى الطريقة اللي يحضروا بها مجيد فيستيفال معناها فما حتى
2: والله أسأل نحكي لك حاجة عفاف هاني باش نقولها زاد الأول مرة زاد.
1: أيوة
2: الاكسسوارات اللبس والطريقه أي واللوك الدنيا عالم اخر يعني كل ايه صراحه للامانه
1: ولا يعطي قيمه المهرجان حتى لان
2: وحجم وحجم ايضا التظاهره هذه لان تظاهره كبيره
1: أي
2: وهم عرفوا كيفاش يغطوا وعرفوا زاد حتى كحضورهم هم
1: هو للامانه مجيد ثم عروض موسيقيه بصراحه لما نتحدث مثلا على القسم الخاص بايام قرطاج الموسيقيه للجاز ونتحدث على موسيقيين كبار معناتها لو مهرجانات كبيرة في العالم ويكونوا حاضرين في تونس فهذا شرف كبير راهو للأمانة، لأن فما حاجات نتحدث على عازفين ونتحدث على ناس سباقين جدا في العرض الموسيقي.
2: سلام أهلا كلمة الإذاعة التطاوين وحضورك الليلة مساء النور.
4: أي أي أي أي أي
2: شو أحوال
4: لاباس حمد؟
2: انت زميلتي لانك لازم تعطي كلمه.
1: مرحبتين بها سهى.
4: حاضرين للتغطيه الفايته.
2: عارفين عارفين اكثر على روحك. عارفين على روحك اكثر.
4: لي لا الاذاعه الوطنيه.
1: عبير تحياتي ليك.
2: بنت عبير عبير عفاف ريتي عفاف الزملاء
1: سلم عليها برشا عبير.
2: سلم عليك عفاف.
4: عفيف
1: تحياتي ليك عبير.
4: حلوه في مواكبه ايام جيبس للسينما والفن. اي اي.
2: ليلى شو محضره لي؟
4: محضرة أكيد احنا كما تعرف الصحفيين دونك المعطيات التغطيات وتو يلزمني نمشي باش نكون في المباشر
2: لأن تو بينصير هما المباشر إن شاء الله موفقة نشوفك نشوف شوف
1: تحياتنا لكل الصحفيين يعطيك صحة مجيد هذه زاوية
2: طبعا
1: زاوية مهمة
2: جدا يا عفاف
1: صحيح وخاصة النقل الإذاعي المباشر نعرفوا قديش فيه تنسيق وفيه صعوبة وفيه شوي معناتها حتى على مستوى الحضور وكيفاش أنت تاخذ الضيف نتاعك كيفاش تواكب كل تفاصيل المهرجان وتخلي حتى شيء للمستمع اللي هو بعيد ممكن ومش حاضر فنعرفوا طبيعة العمل فيه برشا دقة وانضباط على كل حال مجيد ما غير ما نطول عليك إذا نخليك تستمتع بالعرض وأكيد التفاصيل من عندك بالروبورتاجات بالتسجيلات إن شاء الله في مختلف المساحات تكون حاضرة معنا. شكرا ليك مجيد تحياتي ليك واستمتع بالعرض وكل الجمهور اللي حاضر معنا أكيد ديما المواكبة بشكون مستمرة على موجات إذاعة تطوين كما تحدثنا على المهرجان الافتتاح الرسمي باش يكون اليوم ويتواصل حتى 10 أكتوبر وهذه إجابتنا على السؤال اللي من شوي سألناه المستمعين فبالتالي تكون الإجابة الصحيحة دورة 11 والانطلاقة من 3 إلى 10 أكتوبر أكيد باش نرجع وزادة كيف على الإجابة الصحيحة فيما يخص من مخترع البوصلة بطبيعة الحال هما الصينيون هما من اخترعوا من استعملوا أول من استعملوا البوصلة وبالتالي تكون الإجابات فما إجابة صحيحة صحيحة تو نرجع معاكم

0: هذه من الأغاني اللي عرفت بالفنانة نانسي حجرم. تو ما شاء الله مشت المسار متقدم برشا, وأكيد من الحفلات اللي لقيت رواج كبير وصدى كبير وحضور جماهيري كبير برشا آخر حفلاتها في مهرجان قرطاج. على كل حال باش نرجع بكم للسؤال والإجابة الصحيحة بالنسبة لأول من استخدم البوصلة في الملاحة, هم الصينيون اللي بتبيعة نتحدثوا لهنا على الملاحة البحرية, واللي اخترعوا أداة تشير إلى الاتجاهات سميت بالبوصلة. عبر تاريخ الصينيون عام 1119 ميلادي, وين انتقلت البوصلة من أداة لتحديد الحظ والعرافة الأرضية إلى أداة ملاحة بحرية فعلية لتوجيه السفن عند غياب الرؤية. بطبيعة الحال من بعدها جول المسلمين والعرب, ومن بعدها مشت الاختراع ومشى الاختراع هذا إلى الأوروبيون. فبالتالي الإجابة الصحيحة هم الصينيون, والأكيد اللي يسمعوا فيها تو عارفين أنا شكون جاوب بالصحيح وشكون جاوب بالغلط. مش مشكلة, هي تبقى فقط محاولات باش نمشي بكم الدفعة الثانية من التليفونات وناخذ أول تليفون معنا. يلا أوكي, مساء الفل, مرحبتين.
1: مساء الدجلة والعسل
0: يا يخليك يا رب. شكرا. أم عبد النور
1: ناجية العلوي.
0: ناجية, أيوة مدام ناجية, وأنا ديما في مخي أم عبد النور أنا. مرحبتي بيك ناجية العلوي. لا علي, هيا للا. سؤالي الأول هو سؤال, هذا يهمكم راهو في ولاية جابس. أنا في بداية البرنامج

0: البرنامج تحدثت على ماراثون باش يصير غدوة في جابس، نسأل على بلاصة اللي باش يصير فيها الماراثون هذا.
1: غدوة في جابس؟
0: اي تحدثت على ماراثون باش يشمل 650 عداء، باش يكون موجود في واحدة من أماكن ولاية جابس، هو في نطاق تعريفي تثقيفي صحي، حاضرين فيه معناتها عدد كبير من الرياضيين والمغرومين برياضة الركض، فنسأل على المكان اللي باش يصير فيه الماراثون هذا.
1: ممكن في جابس؟
0: اي في جابس اوكي، لكن وين تحديدا؟
1: في
0: نقول حني قربتي عندك المعلومه
1: شنني
0: انت تقولي في شنني اوكي شنني تقول ناجيه. نمشي للسؤال الثاني في الثقافه العامه يا ناجيه، نتحدث اليوم على بلد يسمى ببلاد الرافدين، شو اسم البلد هذا؟
1: رافدين
0: اي فما دوله معروفه باسم بلاد الرافدين، نسألوا على اسمها الأصلي شنو؟
1: الرافدين
0: مثلا كي يقولوا تونس يقولوا تونس الخضراء، وهم يقصدوا في تونس، هذه يقولوا لها بلاد الرافدين يقصدوا بها شكون؟ أنا دولة
1: الرافدين استنين شوية عندي
0: ما نستناش
1: الرافدين شنو عبدنا؟ الرافدين
0: يلا يلا يلا بلا. بسرعة
1: بلا الرافدين
0: الإجابة يا ناجية دقيقة فماش إجابة؟
1: العراق ممكن
0: أنت تقولي العراق أوكي باهي سجلنا المحاولة يعطيك صحة يلا خليك معنا شكرا لك ناجية. من ناجية زعمة وين باش نمشوا تو؟ مساء الفل ومرحبتين.
2: طابت ليلتكم وسعد الله مساءكم.
0: مرحبتين أهلا وسهلا سي زيد.
2: عندك محمد الجاري.
0: محمد اي دوخوني انا محمد وزيد وكلهم اصواتهم تشبه لبعضها ما شاء الله به. سي محمد
2: الفريق العالم معاك
0: بارك الله فيك. سي محمد تبعتنا من بدايه الحصه ولا ما زلت كي خلطت؟
2: لا والله سمعتهاش كل الحصه معناتها ما حصلليش الشرف
0: معناتها. الله الله يا بابا وسلام عليك. انا نلوج عليهم اللي ما يتبعوش.
2: بنتي
0: ايوه
2: نشات نعمل في مارش أنا والعزوز المدام ولا شني
0: أي أنا سكتني ريت الأعذار هذه الكل مع السؤال ما نفهم شيء يعني أعطيني الإجابة. حكينا على ماراثون باش يصير في ولاية جابس غدوة إن شاء الله لحد 4 أكتوبر. الماراثون هذا ماخذ جانب رياضي بطبيعة صحي تثقيفي ترويجي سياحي، سبقته جولات سياحية في مطماطة الوفود من مختلف دول العالم. نسألوا على المكان اللي باش يحتضن الماراثون هذا.
2: لا والله لا ما أنا والله ما سمعت.
0: ما عندكش فكرة باهي مش مشكل. بلاد الرافدين المقصود بها أنا دولة
2: هي العراق والرافدين هم دجل والفرات.
0: باه العراق تبقى إجابة ناقصة يا سي محمد. يا سي محمد تبعنا يا سي محمد كيفاش نعمل أنا تو
2: والله ما تبعت برامج كامل اليوم تعتذر معنا.
0: باه مش مشكل يا سيدي نعتمد الإجابة ولو أنها إجابة منقوصة مش مشكل مرة جاية تبعنا سي محمد من الأول أوكي تحياتنا للمدام يا سيدي أنستك بها شكرا ليك سي محمد. يلا نمشي التليفون واحد آخر. مساء الفل.
3: أهلا وسهلا
0: مرحبتين
3: بداية.
0: الحمد لله. الاسم
3: إدريس.
0: سي إدريس إيش بيه الصوت مش واضح عندك؟
3: والله يمكن شوية ريزون نوعا ما.
0: أي سيدي تو لا خليك تو أمورك واضحة قربت التليفون جوك أحلى جو. بيه سي إدريس نسألوا على ماراثون هو كما نقوله مهرجان ماخذ معناتها طابع حكا ترويجي لمكان ما في ولاية جابس جميل ورائع جدا، ولكن الماراثون هذا نسألوا على اسم المكان اللي باش يصير فيه الماراثون. حكيت عليه من بداية الحصة عطيت عليه برشا معطيات.
3: والله كيما زيك خلطت كما قال السيد اللي قبلي وانا متو كخلطت هاني كان عندك سؤال واحد آخر ما
0: يسالش. لا سؤال في الثقافة العامة ما تبقى إجابة منقوصة ما تدخلوش معنا في القرعة. بلاد الرافدين مقصود بها أنا دولة. بلاد الرافدين يا سي إدريس.
3: الرافدين
0: أي
3: لا
0: سي إدريس اليوم خرج التغطية.
3: كاو خارج تغطي عندي والله إله يا مدام
0: أي.
3: عندي إجابة هذيك تاع اللي قال عليها زميلك مجيد حداد هذيك كتبتها
0: للأسف ما هو خطر كان خلط في البارتي لولا رانا اعتمدنا إجابة
3: كوبي تليفون كوبي باقي هيك حفظها أنا من الأحد 4 أكتوبر ل 16 أكتوبر
0: باهي مش مشكلة تو تتعودوا أي مش مشكلة سيد ريس تو تتعودوا بشوي بشوي ومنها هي تو النسق تتعودوا به لأن كل جزء من المكالمات تتبدل فيها الأسئلة فنحاولوا ركزوا شوي نكونوا حاضرين شوي مش مشكل هي تبقى فقط محاولات يلا ناخذ تليفون واحد آخر مساء الفل أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبتين مساء الورد أهلا وسهلا ستاهر معنا
4: أهلا ستاهر
0: يا ستاهر شبيك يا ستاهر
4: لبس عليك يا
0: لبس عليك صح لبس
4: لبس عليك انتي.
0: عندي مدة ما سمعت في صوتك الأمور طيبة
4: قال لي قدامي التليفون ونتكلم كما زميلك وقول لي لا ربك شلته علاش قاعد
0: ساكت لا مش مشكلة مرحبتين بيك ستاهر قول لي ستاهر
4: وقدملك التحية وطاقم إذاعة
0: التطوير
4: وعلى رأس سيد المدير
0: شكرا بارك الله فيك ستاهر سؤالنا سهل برشا نتحدث على ماراثون ماراثون ماخذ صبغة ترويجية أثناء الدورة السادسة من نصف ماراثون وحات جابس لكن الماراثون هذا باش يصير غدوة هو في جانب رياضي تثقيفي صحي فيه عدة أقسام متنوعة حني نسألو على المكان اللي باش تصير فيه ويصير فيه هذا الماراثون شو اسم المكان زعم
4: هو في دار الثقافة متاع جابس
0: لا لا ركز معي في الهواء الطلق باش يجروا فيه وباش اي ما في دار الثقافه ما نجيبوش يجروا
4: لا لا محضر سله بقى في على الهواء الطلق انت في جابس
0: وين زع
4: استاد عمر دغما بر
0: انت تقول في استاد باهي اوكي نسجل المحاوله قول لي ستاهر بلاد الرافدين المقصود بها انا دوله
4: دوله هم هو دوله عربيه
0: اي بيان سور ولكن حنين نسألوا على الدوله اللي يطلق عليها اسم بلاد الرافدين
4: ما تكونش انت سوريا
0: انت تقول سوريا باهي سجلوا المحاوله استنى معنا الاجابه اخر الحصه سي طاهر باش تصحح شوي معطيات ان شاء الله وبارك الله فيك على المشاركه سي طاهر شكرا يعطيك الصحه نمشوا التليفون اللي بعده يلا مساء الفل اهلا اهلا
5: مساء النور
0: مساء الورد يا لله مرحبتين الاسم
5: ام لؤي من تطاوي
0: أم لؤي أعطينا الاسم الحقيقي أم لؤي
5: هاجر من تطاوين
0: هاجر مرحبتين بيك هاجر بيه هاجر تطاوين المدينة
5: نعم
0: بيه مرحبتين بيك لله قل لي هاجر أعطينا الاسم المكان اللي باش يحتضن فيه ماراثون
5: واحد شنيني جابس
0: أوكي بالنسبة للبلد اللي يطلق عليه اسم بلاد الرافدين
5: بين العراق والكويت دجلة والفرات
0: استنيني الكويت حاجة ودجلة والفرات هي معناتها حاجة صفي لي ترى المعطيات هذه الكل صفي لي منها إجابة صحيحة
5: نقول دجلة والفرات
0: إيه أعطيني اسم البلد
5: العراق
0: العراق أوكي شفتي كيفاش نصفوها أوكي يعطيك صحة يا لله بعد شوي عايشك شكرا هاجر تحياتي ليك يا لله ناخذ آخر تليفون معنا لأنه ما عادش وقت على القرعة فما تليفون ما عادش أوكي ما لا نوصله هيك للإجابة الصحيحة بالفعل هي واحد شنيني اللي باش تحتضن هذا الماراثون والبلاد اللي يطلق عليها بلاد الرافدين والدولة هي دولة العراق يا جماعة العراق وينكم يا جماعة لسوريا للكويت لحد شيء العراق بلاد الرافدين وبالتالي تكون عندنا في الجزء هذا إجابات فما إجابات صحيحة ولكن منقوصة ما نشبش نعتمدوها نعتمدوا فقط الإجابات الصحيحة 100% عندنا استناني في الدفعة الثانية إجابة أوكي يلزمني نظم أمورنا إجابة بالنسبة لناجية العلوي جاوبت الزوز بالصحيح بالنسبة لسي إدريس للأسف الإجابتين الزوز غلطين سي طاهر كيف كيف غلطين سي محمد الجري للأسف إجابة منقوصة منش باش نعتمدوها أم لؤي وهاجر اللي هي هاجر بطبيعة إجابتها صحيحة فبالتالي معناتها المترشحين معنا اللي هما ناجية العلوي وهاجر من تطاوين باه نمشي بكم للدفعة الأولى من التليفونات بالنسبة للإجابات الصحيحة منظر من تونس جاوب صحيح بالنسبة لعائشة من تطاوين المدينة جاوب بصحيح منيا من جربة جاوبت بصحيح رجاء من تطاوين جاوبت بصحيح فبالتالي تبقى إجابة فقط غلطة فيدخلوا معنا إجابة 2 3 4 4 إجابات في القرعة هاي نبدو بالقرعة الجزء الأول. حضر لي روحك ضو بن سالم، أعطينا شوي موسيقى تراه.

0: لك ذو اختار لي من إجابة 2 3 4 4 إجابات صحيحة بطبيعة منش باش نعتمد الترتيب اللي جات فيه المكالمات. اختار لي فائز أو مترشح فقط عن الإجابة الأولى. اختار لي رقم ذو
1: 3.
0: رقم 3 عايشة من تطاوين. عايشة من تطاوين مترشحة معنا. نمشوا للدفعة الثانية من التليفونات. عدنا زوز إجابات صحيحة بطبيعة غيرنا الأرقام المدخلات. اختار لي به واحد ولا اثنين. واحد ولا خمسة عفوا.
1: واحد.
0: ناجية العلوي من العلية تدخل معنا في القرعة. طيب باش نرجع شوي. بما أن حكينا الحصة الفارطة قلنا ضحى وقلنا سي محمد العامري هو مترشح معنا والمرة هذه ناجية وعايشة من تطاوين. هذوما الأربعة باش نعطوهم أرقام وأكيد نخلو الاختيار الضو بن سالم يختار لنا رقم من بين الأسماء اللي تم اختيارهم باش نختاروا فائز فقط معنا لليوم 200 دينار بالنسبة لشهر سبتمبر. عطيني شوي موسيقى ضو.

0: بحر الشواق كانتر الشمس والبينا ورجع لينا يدوب الصمت وتتكلم أغانينا.
1: على الأغنية الحلوة والمزيانة هذي نعود نذكر بالمترشحين معنا. محمد العامري ترشح معنا الحصة الفارطة ذو حامل الحامة. المترشحين معنا في الحصة هذه عايشة من تطاوين وناجية العلوي من العلية. أعطينا أرقام لكل مترشح وأكيد الأرقام مش بترتيب بطبيعة الحال. وضو بنسلم ما يعرف على شيء قال لي نجي نختار الأرقام, قلت له لا يلزم تختار الأرقام في الميكرو باش يسمعوك الناس. باي ضو بنسلم ندلوا عليك من واحد لأربعة اختارنا رقم
2: واحد.
1: الله عليك رقم واحد. محمد العامري من بنجردين هو الفايز معنا من شهر سبتمبر بالنسبة لجائزة 200 دينار بتبيع من أهداء إذاعة تطاوين. وبالتالي هكا نختم شهر سبتمبر فيه المترشح محمد العامري والفائز تو معاش مترشح الفائز محمد العامري ب 200 دينار. إن شاء الله حظ وفير للبقية المستمعين في شهر أكتوبر. وأكيد القرعة كل عادة باش تستمر كل عشوية سبت ناخذ زوز مترشحين يترشحوا معنا للدورات اللي بعدها وآخر الشهر ديما ناخذوا فائز فقط. إن شاء الله ألف مبروك لمحمد العامري 200 دينار من أهداء إذاعة تطاوين. شكرا لكم الناس كل هيك نصلوا بكم الختام مشوار اليوم. إن شاء الله كونوا فدناكم وأضفناكم فرهدناكم شوي. إن شاء الله في مساحة قادمة أكيد نتلاقوا معكم كامل الفريق. شكرا لك ذو بن سالم بارك الله فيك. أكيد فيصل شوشين في التليفونات يعطيك ألف صحة. شكرا لكل المستمعين الأوفياء داخل تونس وخارجها. أجمل تحياتي عفاف البرهومي. سلام.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. أعلنت شركة نسير الملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. ينظم ديوان تنمية الجنوب بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون انطلاقة بولاية مدين بداية من الاثنين القادم. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس عن تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية. أصيب 3 فلسطينيين اليوم في اعتداءات نفذها مستوطنون صهاينة في بلدتي أوترين وبيت أمرين بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. استهدفت بحرية الحرس الثوري الإيرانية اليوم ناقلة نفط في مضيق هرمز بصاروخ، ما أسفر عن حدوث انفجار بالناقلة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف لن تستهدف مدنيين، لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، ردا على سياسة موسكو الجديدة المتمثلة في شن غارات جوية بهدف إجبار سكان كييف ومدن أوكرانية أخرى على مغادرتها. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة تطاوين.

عاشق.

0: طويلة لسه طويلة.
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين،
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت شركة تونسيّة للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. ينظم ديوان تنمية الجنوب بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالية بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدين بداية من الاثنين القادم. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2026، مستجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. دوليا استشهد 9 أشخاص اليوم، بينهم 4 نساء والعديد من الجرحى منهم أطفال، بنيران وقصف المحتل الصهيوني في قطاع غزة. قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم إنها استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف لن تستهدف مدنيين، لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

أثر أثر. ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يقتفيه لكم سميرة عتيقي.

مساء الخير، مساء الأسئلة التي لا تنتهي والأجوبة التي نشتهي، مساء السؤال، مساء الحال عند المقال، مساء الحال الذي يلوننا كل يوم، جلال وجمال، جمال مع النصف الممتلئ وجلال مع النصف الفارغ. كؤوسنا كل يوم امتلاء وإفراغ، حياتنا كل يوم عطاء وانكفاء. الحياة التي نشتهي هي في الخيال الذي به نعتلي. قد نتوقف عن التفكير، ولكننا لن نتوقف أبدا عن التعبير. ليس لنا سوى الكلمة، وليس في الآتي سوى السكون. حديثنا الليلة حياة وسكون.

خديجة هي النصف الممتلئ، الأم والحياة، المرأة والوطن. حين كان نزار موسوما بالغموض يصرخ بملء الجنون، كلما غنيت باسم امرأة أسقطت من عالم الشعر نجمة، وإذا حاولت أن أبني للحب حرم هدموا قصري وألقوني على شوك الندم. قلت للناس أنا في حالة حب، قالوا هذا الشاعر المجنون أقسى أمرا، كلما أمسكت قلمي جرحوني بتهم، كبر الحب بقلبي وعلى كالشجرة، وأنا أبحث في عينيك عن هذا الوطن، وأنا أبحث في عينيك عن هذا الوطن الذي ضاع وما عدت أراه في الزمن. كلما غنيت باسم امرأة أسقط قوميتي عني وقالوا كيف لا تكتب شعرا للوطن، وهل المرأة شيء آخر غير الوطن؟ قد نكون جسدا يتحدث، وقد نكون ذاكرة، وقد نكون بقايا ألم قديم يتجدد عند اللحظة الحاسمة، كما يقول لدى أحمد، لا يهم غير أن نكون لحظة قولنا من الصادقين.

0: دقيقة بعد التاسعة مساء، لقاء لم تلق منذ قليل بكلمات أكيد زارتني يوم أمس إعدادا لهذا اللقاء. طبعا اللقاء محفز للكلام ومحفز للكتابة، لأن الليلة سنسهر مع كاتب متميز يجرب ويتوج. معنا مباشرة على يميني الأستاذ فتحي الرحماني. مساء النور.
1: مساء الخير، تحية ليك وتحية لكل من اختار متابعة إذاعة تطاوين هذا المساء وفي هذا اللقاء اللي أكيد باش يكون شيق بوجودك سي سمير.
0: شكرا سي فتح. سي سعيد أكيد بوشنب، أستاذ عربية ناقد يكتب في مجلات وفي صحف تونسية آخرها جريدة المغرب الثقافي. مساء النور.
2: مساء الخير، شكرا لك على الاستضافة الكريمة، وتحية إلى السادة المتابعين والأصدقاء الذين يتابعوننا في كل مكان.
0: شكرا لك. هو في الواقع ما تزوز الصدقة كما يزوز مالي المحل. مالي المحل شكري العيدودي وزينب أبو الوفاء اليوم. مرحبا بطبعا الفريق العامل واللي أمل معنا هذا اللقاء، وتحية لكل مستمعي إذاعة التطاوين. انطلقنا بخاطرتين كما قلت جاد بهما الأعداد لهذه الحصة، والآن سنتحدث طبعا مع الضيوف وربما التتويج الأخير والرواية القصيرة الأخيرة الأستاذ فتح الرحماني هي اللي كانت المحفز لهذه الاستضافة. في بسرعة بإيجاز تتويج الجثة، ولكن بعد كده التقديم شكون سي سيد تتويج لحظة التتويج كيف كانت سي فتح؟
1: يعني رواية الجثة شاركت كمخطوط قبل أن ترى النور، يعني طباعة شاركت كمخطوط في مسابقة عربية دولية تقام في لبنان، تقيمها سنويا مؤسسة نجي نعمان للثقافة بالمجان. يعني شاركت بها كمخطوط وتوج هذا المخطوط ضمن جوائز الاستحقاق. للتذكير فقط أخ سمير يعني ولكل المستمعين، تقريبا المشاركات كانت بكل لغات العالم، هذا من غير مبالغة يعني، وكتاب من أنحاء العالم من كل كثير من الدول، وعدد المشاركين تجاوز 4000 مشارك يعني في الإبداعات المختلفة. توج من بينهم 88 بالجوائز المختلفة لهذه المؤسسة، وكان المخطوط الجثة من بين المتوجين بجائزة الاستحقاق الثقافي لجوائز ناجي نعمان للثقافة بالمجان في لبنان.
0: في العادة المقدم البرامج هو اللي يقدم الضيف الرئيسي. الليلة باعتبار ضيفنا سي سعيد بوشنب كما قلت يكتب عن المبدعين، ربما هي حالة إبداعية أن تكتب حول المبدعين وعن المبدعين، هي حالة إبداعية لا يدركها إلا من خاض هذه التجربة. أولا حبيت نحييك برشا لأنك تهتم بهذه الأقلام وتهتم بالتغطيات والحديث عن الناس، لأنه أشرف الناس من يكرر من الناس ينسى نفسه أحيانا، ولكن أكيد سيذكر خيرا بعد هذه التكريمات.
2: شكرا.
0: كيف تقرأ مسيرة فتح الرحماني ضيفنا الليلة؟
2: شكرا. منذ سنة تقريبا كتبت شهادة عن الفتح الرحماني، معنا لقيت بعض الصدى بعنوان الفتح الرحماني معناها السياسة والنقابة وما شابه ذلك. خصيصا لهذه الحصة كتبت بورتريه عنوانه الفتح الرحماني المرايا المحدبة، وهذا البورتريه تقريبا لم يطلع عليه أحد حتى الآن. سنة 1970 ولد الفتح الرحماني في قرية جنوبية عزلاء منسية، شوارعها بلا أسماء، يمتهن أهلها البساطاء الفلاحة في ظل الإله بعل وشيء من التهريب، خاصة السجائر والشاي والرديوات. تعلم في مدرستها الوحيدة التي كانت تقدم دروس الأبجدية الأولى وبعض الوجبات التي جاد بها مشروع الغذاء العالمي الذي تموله إلى حد كبير ست الحصن الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا التي غذتنا شئنا أم أبينا، لكن نما منا العظم وكسى اللحم فتمردنا، وصرنا لها أعداء وصارت لنا خصما. في هذه المدرسة لم تكن هناك أسوار ولا أسرار، بل كانت مفتوحة على الحقول الشاسعة والمراعي الفسيحة. ولكن عندما تكرمت الدولة الوطنية وجادت خزائنها بسور عالي البناء يمنع الكلاب السائبة وما أكثرها، أضاع الفتح كجته في أحد الشقوق، وقد ضمن هذا الفقد في سيرة وجع مدرسي. انتقل الفتح إلى المدينة مثقوب الجيب ثاقب الفكر، يجوع يوما ويصبر يوما. فدرس بالمدرسة الإعدادية المجسلين، ثم بالمعهد الثاني واثنين ماي،
0: يجوع يوما
2: ويصبر يوما
0: ويقرأ يوما
2: فدرس بالمدرسة الإعدادية المجسلين ثم بالمعهد الثاني واثنين ماي، وسرعان ما تعلم هنا وهناك أولى دروس الحب والأدب والشغب والغضب. فكان يشارك في التظاهرات الثقافية في المكتبة والقاعات وفي المظاهرات في الشوارع والساحات، دفاعا عن فلسطين وعن الحق العربي وعن الحريات، وتنديدا بجارة كندا على حد تعبير الشهيد الحبيب ناجي العلي. سنة 93 و900 ألف أصبح الفتح أستاذا للأدب والحضارة واللغة العربية، فاشتغل في غملسن ثم في معاهد مدنين، حيث جمع بين النشاط الثقافي والنقابي والسياسي والاجتماعي والحقوقي. أو خمس حاجات خمسنا عليك. وكانت له مداخلة شهيرة في ديسمبر 2010 في إحدى المحطات العربية، دعم فيها تحركات سيدي بوزيد ولمح فيها إلى سيرورة الثورة وإلى أن النظام آنذاك قد يعيش فصله الأخير. لكن منذ خمس سنوات هجر الفتح مكامن السياسة ومنابر النقابة التي يقوم فيها الخطاب غالبا على التبرير، وطاب سكنه في حدائق الأدب حيث الجمال والبهجة والخلق والفكر. شارك الفتح في عشرات الملتقيات الأدبية في مدنين وتطاوين وجربة وربما في أماكن أخرى، ونشر كثيرا من نصوص الإبداع والنقد في صفحات التواصل وفي المواقع الإلكترونية، وأصدر خمسة كتب، كتابان هما مجموعتان من النصوص امتزجت فيها الأجناس من قصة ومذكرات وسيرة وتأملات وخواطر، أقصد ظمأ شديد وجنون وخربشات متفحمة على جدران سدوم، وثلاث روايات قصيرة هي لكنه حدث يا صفية وحبل غسيل وآخرها رواية الجثة الفائزة بجائزة ناجي النعمان. يكتب الفتح بلغة رفيعة تتقاطع مع كثير من النصوص، أبرزها النص الفاتح القرآن الكريم ونصوص محمود درويش، ورغم ذلك لم يكتب الفتح شعر، أو على الأقل لم ينشر هذا الشعر باستثناء مرة في فترة أثناء فترة وفاة الصديق توفيق الغزال رحمه الله، نشر أربعة أبيات شعرين. كتابات الفتح كلما تقدم في السن تصبح أقل مجاملة لهذا العالم، وتزداد جرأة في فتح كثير من الجراحات التي تصيب الإنسان والكون. شكرا سي فتح على هذا الإبداع، ودام قلمك وفكرك.
0: شكرا سي سعيد، أكيد أنه هذا ملخص قراءة ذاتية
1: فيها، لأن هو سي سمير والحديث لكل المستمعين، المشترك بيني وبين سعيد وبين الكثير من هذه الوجوه هو أن ننتمي إلى نفس الجيل ونفس الهموم. يعني ربما ما أكتبه ليس فيه من الذات، ولكن أيضا فيه ما يعبر عن هذا الجيل، وما يكتبه سعيد نفس الشيء، هو يحمل على كتفيه أثقال جيل بطموحاته وأحلامه وانكساراته.
0: بس ربما الوقت ينجم يحصرنا إذا كان فتحنا أكثر من قوس، ربما قوس قصير قبل الدخول في الجثة، المراكمة التجارب حتى توقفت عند الرواية القصيرة.
1: نعم، كل كاتب مبتدئ أنا هكذا أصر على تعريف نفسي
0: في كل الندوات نسمع هذه الجملة
1: بطبيعة الحال، لأن الكتابة يعني مش سهلة، وحتى كبار الكتاب لا يدعون أنهم كتاب، ما أنا فما بالك ما واحد مازال في بداية طريقي. بالفعل أنا مازلت مبتدئ، والدليل على ذلك لذكرى سعيد واللي يتلمس أي قارئ أن أني مازلت أجرب، لم أستقر على جنس محدد إلا في الفترة الأخيرة. يعني المجموعات الزوز لولا ظمع شديد وجنون وخربشات متفحمة على جدران سدوم هي خليط من الأجناس والأشكال الإبداعي. التوجه حدث بعد ذلك لاختيار
0: الغسيل
1: مع تجربة الرواية القصيرة اللي هي معناها بدت مع ولكنه حدث يا صوفية، ثم حب الغسيل، ثم الجثة، وثم عنوان رابع في الطريق يعني تحت الطبع إن شاء الله.
0: الاستقرار على الرواية القصيرة، ربما سمعتك حتى في بعض الحوارات الإذاعية أنه لعله معناها القارئ هو الذي ربما اضطر الكاتب فتحي الرحماني أن يتوجه هذا التوجه، لأن القارئ يريد القصير فتوجه إلى الرواية القصيرة.
1: نعم، هذا واحد من الأسباب لكنه ليس السبب الوحيد، وربما يكون سبب جوهري ومحوري ومركزي ولكنه ليس السبب الوحيد. لأن أي كاتب يطرح على نفسه سؤال لمن أكتب، يعني يستهدف جمهورا ما. الذائقة تغيرت كما تغيرت أشياء كثيرة. اليوم ثم نحكي على أشكال السرد الوجيز، نحكي على وصلنا نحكي على
0: القصة القصيرة جدا،
1: القصيرة جدا، والقصة القصوص الومضة يعني التي لا تتجاوز جملتين، يعني عندها تقنيات في كتابتها لا تتجاوز الجملتين. يعني اليوم نحب ولا نكره ثم الضغط نتاع حياة معاصرة، ثم منافسة شديدة من التكنولوجيا والمرئي والتكنولوجيا اليوم ينافس المكتوب.
0: اليوم متي عندك التجربة حبل غسيل مثلا؟ أنا قريتها بعد تقريبا يوم في على الورقي على رقمي
1: يعني بالضبط. يعني هي من من من خصائص الرواية القصيرة أنها تنشر ورقيا ورقميا، وثم شكون لا يحبذ حتى نشرها ورقيا، يقول لك لا هذا الرواية القصيرة رأي من خصائصها، من خصائصها التقنية والفنية أن تنشر أن تقرأ رقميا. فيعني هذا جمهور لابد من استهدافه، خاصة ونحن نعانوا من مشكلة القراءة، يعني الفجوة الكبيرة بين الجمهور والكتاب والقراءة. كيفاش نعيد المصالحة بين هذا الجمهور وبين الكتاب؟ يبدو لي الرواية القصيرة يمكن أن تكون واحد من الحلول يعني في إحداث هذه المصالحة.
0: يعني ديما في الحوارات نسمع كلام ولكن خيالي يعني عنده أكثر من إجابة وأكثر من سؤال آخر فرعي. ليس بالضرورة أن يكون المهتم بالأدب حتى المدرس أن يكون كاتبا أو حتى مهتما بالأدب، ولكن بالضرورة أن يمتلك تقنية الكتابة وأن يتمرس أن يكون قارئا جيدا قبل أن يكتب، ثم تقع هذا الخروج وهذا الهروب من الدرس إلى الكتاب.
1: والله بالفعل يعني هو هكذا يفترض على الأقل نظريا أن من يشتغل بالتدريس وخاصة تدريس
0: العربية،
1: اللغة العربية، يعني يفترض أن يكون عند الحد الأدنى من الاطلاع وعند الحد الأدنى من الشغف وعند الحد يمتلك الحد الأدنى من تقنيات الكتابة وقراءة النصوص ونقدها، ولكن هذا لا يهيئه لأن يكون كاتبا. وهذه المعضلة هذه مطروحة قديما وحديثا. تعرف أنا ممكن بستهر بمستعمل حتى كلمة عامية شوي، يعني قبل كانوا ينبروا على ما يسمى بشعر العلماء. يعني شعر العلماء يقول لك شعر ركيك، شعر ركيك لأنه ليس فيه صور، لأنه عنده طابع تعليمي، يستعمل المصطلحات، يغرق العالم في مصطلحات علمه. إذا كان فقيه يستعمل مصطلحات فقهية، إذا كان نحو يستعمل مصطلحات، فيعتبرون هذا الشعر شعر ركيكا. عندنا تجارب زادة حديثة معاصرة مع احترامنا لأساتذتنا الجامعيين، لكن ثم تجارب هم مقامات في مجال النقد وفي مجال الدرس الجامعي، ولكن تجاربهم الإبداعية كانت فاشلة إلى حد كبير. يعني ما هيش مسألة ميكانيكية أو آلية أن تكون مدرسا ناجحا كي تكون كاتبا ناجحا. معناها الشرط الأول أعتقد هو امتلاك الموهبة، والموهبة هذه لابد منها معناها. وثاني حاجة أنك تكون قارئ جيد وقارئ مهم، لأن هاك هو الرصيد اللي باش تنطلق منه. يعني ماش نص ينشأ من الصفر يعني ولا من العدم، أما مراكمة لابد أن تحدث. وثالثا أن تمتلك هذه التقنيات الفنية التي بها ستصوغ هذه الفكرة وهذا الموضوع.
0: عندك تعقيب سي سعيد قبل ما نتحدث على الجثة لأنه مهم؟
2: شكرا. قرأت مرة في إحصائية أن 80 أو 90% من الذين يكتبون في العالم هم من رجال التعليم. نعم. إذن مع حبنا لرجال التعليم بالإضافة إلى عملهم
0: يكتبون
2: شنو؟ يكتبون في كل مجالات، في الأدب. نعم،
0: في الأدب.
2: في الأدب قرأت أن 80-90% من الذين يكتبون هم رجال التعليم، وعلى الأقل في مدينة نتصور النسبة هذه ما تكونش بعيدة، حتى في مدينة أغلب أصدقائنا من المعلمين ومن الأساتذة.
1: يمكن الإحصائية هذه تنطبق على مدنيين أكثر من
0: بالنسبة ممكن النشرين ينجم يكون فما كتاب لا ينشرون
2: طبعا.
0: لا أقصد
1: واحد منهم ولا اثنين، عندنا اثنين في الاستديو.
2: بالنسبة للأساتذة جميع الأجلاء الذين درسونا وعلمونا، مع الأسف أصبحت موضة أستاذ جامعي يتقاعد ويصدر رواية، وأغلب هذه الروايات لم تنجح نجاح كبير. وهناك من ندم، أحد أساتذتنا الأجلاء يقال أنه في جلسة خاصة ندم على إصداره رواية، لأن في النهاية الأستاذ الجامعي عنده درس جيد يقدمه ويعرف تقنيات السرد ويعرف المكان والزمان أو الشخصيات والتبئير، لكن الكتابة تحتاج إلى بعض التهتك بين ظفرين، تحتاج إلى بعض التهتك ولبعض العبث والخروج عن الدرس العام. وبالنسبة للكتابة طبعا وليست حكرا على رجل التعليم أبدا، وأن من صور شخص يقرأ بنهم بعد يقرأ 200 كتاب، بعد يقرأ 500 كتاب، بعد بشي يكتب، هذا بالإضافة إلى التجربة.
0: الآن سنتحدث عن الجثة، كما قلت هي مولود هام انطلاقا من الغلاف، تقريبا الغلاف فيه نوع من الظلمة، نوع من الجثة بحذاء وحيد، وطبعا كتب في الظلام أيضا، والعنوان هو مثير للجدل. الجثة عادة ما تكون صاحبها مجهول، الأغلب في الجثة أنها قيد التحري أو أنها مقتولة ولم يكن موتا طبيعيا. الجثة ليست الميت أو الجنازة أو الجثمان، ما دلالة هذا العنوان؟
1: نعم، يعطيك الصحة سمير على هذه الملاحظات اللي في العمق، يعني حول العنوان وحول الغلاف. وبالمناسبة يعني عرض علي هذا التصميم اللي هو من دار من مصممي دار النشر، دار خريف للنشر.
0: دار خريف، أنت نوعت حتى بالناشرين.
1: بالضبط،
0: ثم التنويع.
1: ثم التنويع، يعني تنويع وتنويع مقصود، يعني مقصود ما فيه جزء من الاضطرار وفيه جزء من القصدية، يمكن نوضحها. أما عندما عرض علي تصميم الغلاف يعني ثمنت هذا الجهد لكل الإيحاءات التي يوحي بها واللي تفضلت بذكر بعضها، لإحداث نوع من خيبة التوقع لدى القارئ. يعني عندما يتصفح أو ينظر أي قارئ لهذا الغلاف من العنوان والتصميم، ربما يمشي في ذهنه، لأن ديما القارئ يستقبل النص، أي نص جديد، برصيده وبثقافته. أنا عنده فوق انتظار، يعني ماذا ينتظر من مثل هذا العنوان ومن مثل هذا الغلاف؟ يعني سينتظر أن ربما رواية بوليسية، رواية الجريمة، هذه الأجواء يعني. ولكن في الثنايا ستصيبه خيبة أمل لأن سيجد
0: خيبة أمل إيجابية
1: إيجابية لأنه سيجد جثة ولكن جثة بصيغة أخرى.
0: أنا حاولت في إعداد الأسئلة الليلة حاولت أني أركز أكثر وحاولت أني الهدف من طرح الأسئلة أن يكون السامع كأنه اطلع على الرواية من خلال إجابتك. السؤال فيني بش يكون في التصدير يعني منذ الصفحة الأولى تصدير الإمام علي بن أبي طالب إيميل سيوران محمد المغوط وكل الاتيرادات هذه عنوانها تقريبا تعدد الأسباب والموت واحد وأيضا الموت ليس نهاية بل هي محطة جديدة. فالسؤال هو فلسفة الموت عن فتحي الرحماني.
1: بالضبط يعني هي أنا بكل بساطة الفكرة الرواية انطلقت من هذا القول المأثور المنسوب لي إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا. يعني الموت ليس كما نعتقد في الشائع من تصوراتنا هو نهاية وإنما هو حالة ربما حالة وربما مرحلة جديدة. وطرحت هذا السؤال في ذهني: ماذا لو كان هذا الموت يعني مقدمة لشيء ما؟ ماذا يمكن أن تكون هذه المقدمة؟ ماذا لو استيقظنا انتبهنا وأفقنا واستعدنا وعينا بعد أن نموت وانطلقت الرحلة؟ طبعا
0: خاصة أنك حرصت أنه في كامل الرواية الجثة كانت تستمع لكل الأحداث وكل الآراء حولها
1: تماما يعني
0: نوع من الإيقاظ، إيقاظ هذه الشخصية وهذه الجثة.
1: بالضبط يعني رحلة الرواية تبدأ من لحظة الموت وتتفاعل هذه الجثة مع محيطها الخارجي ومع ذاكرتها وحياتها الماضية.
0: وانت اخترت يكون معناها فلسفة الشرق والغرب تلتقي حول هذه الفكرة. محمد المغوط في التصدير يقول: أيها النساجون، أريد كفنا واسعا لأحلامي. وإيميل سيوران: لماذا يكون لي مبرر للموت وأنا لا أملك مبررا للحياة؟
1: يعني لأن السؤال الذي سيواجهه القارئ لهذه الرواية القصيرة: هل فعلا فكرنا في الموت وهل فهمنا الموت؟ ثم قبل أن نفهم الموت هل فهمنا الحياة يعني؟ وهل فكرنا في الحياة؟ نحن نمضي في هذه الحياة وربما دون أن تستوقفنا. وهذه معناها مهمة الأدب أن يوقفنا لنتأمل بعض الأشياء التي ربما وبعض التفاصيل في هذا الوجود التي نمر بالقرب منها دون أن تسترعي انتباهنا. فمعناها وهذه ربما واحدة من الخاصيات رواية الجثة والرواية القصيرة عامة أنها تعطيك مساحة للتأمل، فيها مساحات للتأمل وفيها أسئلة أكثر من الأجوبة.
0: باش نبقى في التقديم يعني قبل الخوض في الرواية، في الصفحة السابعة مثلا يقول الكاتب: الأجناس الأدبية هي من أقدم المباحث في مجال الشعريات، فمنذ أرسطو في كتابه فن الشعر وحتى أيامنا هذه لم ينقطع الجدال حول تعريف الأجناس الأدبية وعددها وعلاقتها فيما بينها. هنا سؤالي: لماذا اضطر الكاتب فتح الرحماني إلى شرح هذا الجنس الأدبي وربما تبريره للقارئ منذ البداية؟ علاش حرصت أن تكون المقدمة هي تعريف الأجناس الأدبية باش ما يطرحش عليك سؤال؟

0: مع لاعب تونس بالضبط. فوقت نحاول انا ما نتحصلش عليه، ما حاولت اكثر من مره نتصل بحكمة الحاج ولكن ما وفقنيش
1: للاسف. يعني اللي هو معناها عراب هذا المشروع يعني هذا المشروع الأمانة، يعني لأنه هو أطرى في البداية الاضطرار إلى وضع مقدمة أجناسية وفيها حديث عن خصائص الرواية القصيرة هو جزء من هذا المشروع. يعني الرواية القصيرة هضم جانبها ليس في العالم العربي فقط وإنما حتى في موطنها الأصلي اللي هو العالم الغربي والعالم الأوروبي. لماذا؟ لأن الرواية بالمعنى الرواية الطويلة يعني كانت لها من المرونة أنها استوعبت كل الأجناس واستوعبت كل الأشكال التعبيرية والإبداعية، يعني انفتحت حتى على السينما وانفتحت حتى على الشعر، فما بالك بالأجناس السردية. يعني الرواية ابتلعت كل شيء. الوحيد الذي ربما شق لنفسه الجنس السردي الوحيد الذي شق لنفسه خطا واضحا هو القصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا تميزت عن الرواية. بقيت هذه الرواية القصيرة في معناها منطقة انعدام الوزن، يعني في هذه المنطقة الوسطى
0: ما بين الجنتين
1: بالضبط، يعني في المنزلة بين المنزلتين لا تعرف لها هوية واضحة. وحتى النصوص النقدية التي كتبت حول القصة القصيرة سواء في الغرب ولا عندنا في العرب عند العرب يعني هي نصوص نادرة، وعادة ما فيها الكثير من الالتباس، لأن القارئ سيقول لك في النهاية هذه ما هي قصة، وهذه حكاية قصة أخرى، هذه زاد مصطلحها قصة هذا فيه مشكلة كبيرة.
0: سوق
1: آخر. سوق آخر.
0: ندخل الآن في الرواية أول سطر تقريبا.
2: تعقيب تعقيبا على ملاحظتك الوجيهة وعلى إجابة الفتحي، أنا معناها كتبت مقالا طبعا مازال لم ينشر، عنوانه الفتح الرحماني ناقدا وروائيا. بالإضافة إلى الكتابة والإبداع معناها دخل الفتح مرحلة التنظير تقريبا. فالمقال الذي افتتح به لماذا الرواية القصيرة، لماذا نكتب الرواية القصيرة، اعتبرته بمثابة مانيفستو ثاني. المانيفستو الأول هو لصديقي حكمة الحاج، المانيفستو الثاني هو للفتح الرحماني لماذا نكتب الرواية القصيرة.
1: هو سمير أنا نقطة صغيرة في ربما احنا تحدثنا عن تتويج مخطوط الجثة بأحد جوائز مؤسسة ناجي نعمان، والتتويج الثاني هو نشره في دار نشر في تونس دار خريف للنشر تحت هذه اليافطة هذا العنوان الصغير رواية قصيرة. يعني أن تنخرط دار نشر ودار نشر معناها عندها مكانتها وعندها اسمها، أن تنخرط معك في هذا المشروع بحد ذاته إنجاز. لذلك اعتبرت أن تتويج وهذا صرحت به في أكثر من مناسبة أن تتويج رواية الجثة هو تتويج لهذا المشروع. يعني أنا بدنا وضعنا اللبنة الأولى
0: الاعتراف
1: لهذا المشروع، وهو ولا يشق طريقه ونحو الجمهور ويفك الحصار المضروب عليه من قبل الرواية الطويلة من جهة والقصة القصيرة من جهة ثانية.
0: نأتي إلى القصة الآن، بديتها في الصفحة 15 أول سطر في الرواية. كشف الكاتب عن بلاغ أمني عن جثة ملقاة في طريق المطار مجهولة الهوية، وتاريخ البلاغ هو 17 ديسمبر 2010، فخشيت على الكاتب من ورطة يصعب الخروج منها، المباشراتية، السياسة التي ملها الناس، الموقف من القاتل والمقتول. ولكن ذلك لم يحدث، حول الكاتب وجهتنا إلى فلسفة الموت، إلى موت الأحياء وحياة الموتى، إلى التاريخ يكتبه المنتصرون ثم يعود المنتصر مهزوما ثم يبعث فينا الأمل فينطلق اللسان بعد برود براد الموتى، وغيرها من الأسئلة التي تجاوزت التاريخ المنصوص عليها من ذلك بكثير. كيف نجوت؟
1: نعم نجوت بفضل التخطيط. يعني أنت عندما تكتب رواية طويلة ربما تدع المجال لخواطرك وربما

0: ما معنى يسير بك تسير بك الأحداث ومسارات السرد إلى وجهات ربما حتى أنت ما كنتش مبرمج. بينما في الرواية القصيرة لأن المساحة مش كبيرة معنى كل كلمة
1: بحساب
0: مثلا مش حاجة اعتباطية مثلا مش شخصية اعتباطية مثلا مش الزمن ولا التاريخ ولا اعتباطي. طبعا التاريخ هذا مقصود لمزيد إيهام القارئ. يعني القارئ عندما يقرأ التاريخ
1: هي لحظة مكفة لحظة متكررة
0: متكررة
1: في زماننا وفي تاريخنا في ذكريات
0: بالضبط. يعني ستثير شيئا ما في هذا المتقبل وهذا هو لحاجتي به. يعني هذا الانطباع الذي سيحصل هذا الإيهام الذي سيحدث هذه الإثارة التي سيحركها هذه السواكن التي سيحركها هذا
2: خصائص الرواية القصيرة
0: أي من خصائص الرواية القصيرة. يعني كيف تشد لنا مهمة أصعب مهمة ربما للرواية القصيرة كيف تشد القارئ من أول كلمة إلى آخر كلمة هذا المهم معنا فيه.
1: معناها تقريبا التتويج ربما لحديثك أنك التخلص من الفكرة ثم بعد هذا البلاغ كأنه الكاتب يقدم نفسه في الصفحة 30 تقريبا ثم علاقة وطيدة بين هذه الجثة وبين من يكتب فتقول وكأنك تعرف نفسك للقارئ تقول في الصفحة 30 منذ سن مبكرة كانوا يطلقون علي في العائلة الموسعة ثم في الحي وفي المدرسة لقب الدرويش وأحيانا المصروع أو الممسوس أو المخبول ليس بسبب أعراض عضوية ولكن بسبب انتهاك تقاليدهم العائلية والتطاول على ما يعتبرونه طقوسهم الراسخة. بأساتي أني عرفت أكثر مما يتحمله عقلي. وفي الصفحة 36 تقول لا شبهة لتعرض الضحية لأي نوع من أسباب من أنواع الضرب أو الاعتداء. وصفت الكاتب ثم كل هذه النتائج وكل هذه التهم التي وجهها لك المجتمع والمحيط ختمت بتقرير يقول أنه لم يتعرض هذه الجثة أو هذا الكاتب إلى أي نوع من الأذى أو الضرب أو الاعتداء.
0: طبعا لأن هذا التقرير الطبي هو جزء من هذه المؤامرة التي حيكت حول ضد هذه الجثة. فالتقرير الطبي سينتصر للآخرين لن ينتصر لهذه الجثة لأنه لم يسمعها. أنا تقرأ التفاصيل أن في لحظة التشريح يعني كان تشريحا باردا شكليا ميكانيكيا بيروقراطيا الهدف منه هو تعمير تلك الاستمارة ومنها تبرئة الآخرين من أي تهمة. وكما يقولوا في هذا النوع من التقارير معناها انقيدها ضد مجهول
1: حفظت
0: ضد مجهول. يعني وهذا سيمنح الجثة يعني حرية أكبر لمحاكمة هؤلاء الآخرين في ما بعد الموت.
1: علش وأنا أقرأ الرواية أكثر من مرة لم أستطع التخلص من فكرة الكاتب الذي أعرفه يتحدث وصور أخرى حتى صور شعرية تحضرني حتى الكاتب يقدم نفسه. من بين هذه الصور صورة اللي مش نسمعها الآن مع شكري.
3: كائب من مروري على عالم لم يعد عالمي. أيها اليأس كن رحمة، أيها الموت كن نعمة للغريب الذي يبصر الغيب أوضح من واقع لم يعد واقعا.
1: هذا محمود درويش صديقك.
0: تماما. يعني وحكي سعيد وتفضلت أنت بالملاحظة هذه حتى في مناسبات سابقة. يعني ثم بالنسبة لي ثم واحدة من المرجعيات التي معناها سيطر لي وتوجهني ونرجع لها باستمرار يعني هو محمود درويش. محمود درويش يعني منطقة الجدارية اللي هي معناها معلقة الشعر، يعني نعتبرها معلقة الشعر العربي المعاصر يعني.
2: قالت هذا واسمك ومضت في الممر اللولبي.
0: يعني يعني أن يمكن في الوجودية يعني مع سارتر يقول لك يمكن أن نتأمل موت الآخرين، لكن أن تتأمل موتك الذاتي فهذه معناها لا يستطيع، لا يستطيعها أي شخص إلا واحد مثل محمود درويش في الجداري. يعني واحد من المرجعيات التي لا مهرب منها بالنسبة لي العودة إلى شعر محمود درويش، وطبعا الكثير من الصور والكثير حتى من المعاني وحتى الكثير من الأسئلة هي مستوحاة من شعر محمود درويش عامة ومن الجدارية خاصة.
1: ثم سؤال الجثة في طريق المطار، ما المقصود بطريق المطار؟ مطار مكاني فقط؟
0: لا،
1: وجهة
0: غير معلومة يعني. مطار المطار طبعا لأن المطار يفتحك على العالم يعني باش يعطيك البعد الإنساني يعني رأي جثة يعني الموضوع ولا الهاجس ولا السؤال راهو سؤال كوني وسؤال سؤال إنساني، سؤال الموت وسؤال المصير، سؤال الحياة والتفكير في الموت وتفكير في المصير هي أسئلة كونية وأسئلة إنسانية. والمطار برمزيته، هي المطار برمزيته لأنه يفتحك على وجهات مختلفة.
1: أو المطار
2: ليس سميرا
1: شكري هز للمطار.
2: تعقيبا على سي فتحي، قال التقرير الطبي كان شكليا، كان التقرير الطبي هو خطاب سلطة، هو خطاب سلطة بالمعنى ميشيل فوكو، وانتصر لهذه السلطة. الطبيب هنا سيصبح بديل للسجان، الطبيب سيصبح بديل للسجان، وقد أعود إلى تفصيل هذه الفكرة بعد قليل.
0: بالفعل يعني هذا المطار الذي يقودنا إلى كل وجهة، من بينها طبعا جثة شكون، جثة مجنون يعني. هذا الدرويش وهذا الممسوس وهذا المصروع، هذا المصروع يعني ستحيلنا مباشرة على تاريخ الجنون عند ميشيل فوكو.
2: مرحبا معنا.
1: أنت مشيت من بين الرحلات وتوا حطنا شكري في أجواء المطار، سافرت فكريا وربما وجدانيا إلى مكان وإلى ثقافة وإلى شخص. تقول في الصفحة 45، عندما ظهرت باولا احتميت بها ولكنهم انتزعوني من حضنها وأوهموها بجنوني، وربما أقنعوها بأني غريب الأطوار وقد أشكل خطرا عليها. هل تكون باولا الضفة الأخرى التي يهاجر إليها الحالمون؟ هل تكون الفكرة والسكن والحرية والحضن الذي أسميته والذي يخوفهم منك، خاصة الذي جمع الكاتب بباولا هو اشتراكهم في السؤال. تقول كانت مثلي تسأل عن كل شيء ومثلي تماما لا تقنعها الأجوبة.
0: طبعا يعني القائل أن يقول لماذا جاء بباولا هذه من
1: الضفة الأخرى،
0: الضفة الأخرى وإيطالية يعني
2: طليانية
0: وبنت الطليان. علاش يعني؟ طبعا هذه حاضرة بقوة في حياتنا وفي تجربتنا الاجتماعية يعني، ملف الحرقة والضفة الأخرى التي نختزلها في
1: شمال المتوسط تقصد، وإلا
0: شمال المتوسط، ولكن ثم بعد آخر أعمق أو على الأقل زوز أبعاد. البعد الأول ربما في علاقة ب النوفيلا اللي هي الرواية القصيرة، والكثير من المصادر التي تؤرخ لنشأة هذا الجنس الأدبي القصير تعود به إلى إيطاليا. هذا ربما معنى من الحاجات اللي تبرر اختيار هذا الاسم أو هذه الشخصية. والحاجة الأخرى بطبيعة الحال نحكي على، إذا كان نحكي على ثورة صناعية نشأت في بريطانيا، فنحكي على الثورة الفنية بين ظفرين مقرها إيطاليا، ثم فكرة المقاومة بالفن والمقاومة بال
2: رائحة غرامشي
0: أي يعني موجودة يعني الثقافة الضديدة لكل ما هو سائد.
1: بس نرجع هنا بعد الأخبار لباولا ولهذه الثقافة، خلي نبقى في الأجواء الإيطالية.

0: هذه من الأغاني القديمة والمعروفة في إيطاليا، وتحكي على العلاقات كيفاش تتأسس بيانو بيانو بشوي بشوي تدريجيا
1: واحدة واحدة
0: حتى واحدة واحدة حتى تصبح منها قصة عاطفية.
2: هو يعني الحوار بين الضفتين لم ينقطع يوما يعني، والتأثير والتأثر من حكم هاتين الضفتين رغم كل شيء، أنا رغم محاولات يعني المنع والصد والحروب والاستعمار، ولكن هذا لم يمنع يوما أننا تأثرنا وأثرنا كما تأثروا وأثروا فينا. وهذا اللقاء بين هذا المجنون وهذه الفتاة من الضفة الأخرى وهذه الفتاة،
0: هل تكون مجنونة هي أيضا باعتبار أنه
2: بطبيعة الحال يعني أنا مش ممكن تختار نموذج إلا من شعب مجنون معناه يشبهك، والطلاين معناه فيهم الكثير من
1: يشبهوننا كثيرا،
2: يشبهوننا كثيرا هم الأسبان
1: حتى في حركات الأيدي. سأعقب على باول هذه المشترك بين المجنون،
0: حبيت نحيي الناس اللي تتفاعل معايا من تونس ومن برشا الأماكن. شكرا نعيمة، شكرا دعاء، شكرا أحمد يسمع فينا الآن.
1: المشترك بين مجنون واسمه فارس،
2: أي فارس
1: وفارس الفاجت من الفتحي
0: لا هو حتى المتهم فاء تقرير فاء.
1: المشترك بين المجنون وباولا نقطتان، أولا السؤال وقراءة الكتب، لكن سؤالها وهي القادمة من عالم متحضر قادها إلى المعرفة، وسؤاله وهو القادم من عالم
0: هو لم يقل القادمة من بقراءة فنزي
1: إيطالي، إيطالي أكثر منا تقدم
0: ما في الرواية نجم يكون فما صدى في الرواية فما صدى في الرواية ثم
1: بينما هو سؤاله قاد إلى الجنون
2: يقود. أيوه طبعا السؤال في النهاية يعني سؤالها سؤال أكاديمي، هي لأن هي باحثة جت في إطار بعثة يعني هكذا تقول الرواية، بعثة لدراسة ثقافات بعض الثقافات المحلية جنوب المتوسط، بينما سؤاله سؤال بين فرين سؤال وجودي يعني معناها الهدف منها هو زعزعة هذه الثوابت، وثم شكون حراس المعبد يعني الذين
1: السدنة
2: السدنة هؤلاء السدنة الذين يقفون على أبواب المدينة ويحرسون هذه التقاليد ويحرسون ويؤبدون هذه الأعراف ويعتبرونها يعني بمثابة العقائد الراسخة التي لا يجب أن زعزعتها. هو بسؤاله يزعزع كل شيء.
0: أنت التواصل ما كتب عن علاقة الشرق بالغرب منذ تقريبا أكثر من 3 عقود، من الطيب صالح في موسم الهجرة الشمال الذي ذهب إلى الحي اللاتيني وكتب عن الآخر عن من الشرق إلى الغرب، وأيضا توفيق الحكيم عصور من الشرق أيضا نفس ما كتب فتح الله الرحماني، دائما الجنوب المتوسط يذهب بانبهار إلى شمال المتوسط بحثا عن حياة أخرى وعن وجدانيات غير موجودة في غرب المتوسط.
2: أي نعم هذا هو
0: أو جنوب المتوسط.
1: الآن جاءوا إلينا في هذه الرواية.
0: أي يعني خلينا في نحن ماشيين.
2: يعني إحنا استدعيناهم في نهاية جونا ولا مشينا لهم يعني نحن استحضرناهم ونحن استدعيناهم يعني حتى باولا يعني خلقها هذا المجنون يعني تحولت جزء من عالمه.
0: في التجارب الأولى كان الذهاب الشرق إلى الغرب من خلال ما كتب في الكارتي لاتان في الحي اللاتيني في فرنسا. تقريبا الجنوب المتوسط يسافر إلى شمال المتوسط. باش نوصل حوارنا ورحلاتنا الغنائية المنتقات بعد أخبار 10 نواصل حوارنا، فابقوا معنا.

0: الأخبار.
1: طابت سهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة القاوين، والبداية بأبرز العناوين. ولاية مدينة تحتضن بداية من الاثنين القادم أيام الاستثمار المستدام والشمولية المالية. الشركة التونسية للملاحة تعلن عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية. عائدة العمل والمداخل السياحية تتجاوز 13 مليار دينار وفق معطيات البنك المركزي. في غزة 9 شهداء، والمحتل يقرب محاولة اغتيال قيادي في حماس. إلى تفاصيل الأخبار. ستعتمد الإدارة الجوية للتربية بالتطوين بداية من يوم الاثنين القادم 5 أكتوبر نظام الحصة الواحدة في المدرستين العاديتين والمعهد الثانوي بنمهيرة، ليكون توقيت الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:15 بعد الزوال، مع فترتي استراحة ب10 دقائق في الحصة الصباحية و20 دقيقة بالنسبة لحصص ما بعد الظهر. نبقى في تطوين، حيث تم مؤخرا تنفيذ قرار غلق محلين اثنين وحجز كمية من لحوم الدواجن بالجهة، حسب عضو الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتطوين بسمة القادري، التي تبرز حصيلة عمل الهيئة خلال الفترة الأخيرة.
2: تم إسناد 19 إنذار كتابي، تم اقتراح 2 محلات للغلق وتم التنفيذ متاعهم، تم حجز كمية 53 كيلوغرام من لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك، يعني محضر حجز وفيه محضر بحث. وانطلاقا من 28 سبتمبر دخلنا في مراقبة المؤسسات التربوية، وكانت نتيجة 57 زيارة مؤسسة تربوية اللي هي رياض الأطفال، وسميهم احنا المؤسسات ما قبل الدراسة، والمدارس الابتدائية، المدارس الإعدادية، المعاهد الثانوية والجامعية، تم زيارتهم لمراقبة المادة الغذائية، خاصة في تقديم اللمجة أو في إعداد الوجبات الغذائية، للوقوف على مدى احترام الشروط الصحية في إعداد هذه الوجبات.
1: في إطار متابعة الوضع الصحي وتعزيز آليات الرصد والوقاية، تواصل وزارة الصحة تنفيذ عملية المسح العشوائية التي تهدف إلى جمع معطيات مدنية دقيقة حول الوضع الصحي للسكان والكشف المبكر عن بعض المؤشرات الصحية والمرض المزمنة. وتندرج هذه العملية ضمن جهود الوزارة لدعم التخطيط الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة استنادا إلى المعطيات المدنية. هذا وتدعو كهيئة مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجوية لصاحب المدينة الدكتورة لميا أزمال المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية حرصا على ضمان سلامتهم.
3: وزارة الصحة بدأت منذ شهر سبتمبر في مسح وطني هام حول الأمراض المزمنة، عوامل اختطارها والصحة النفسية في تونس سنة 2026. بالطبيعة وزارة الصحة عندها شركاء اللي هما المنظمة العالمية للصحة، خبراء الطب النفسي، وإدارة الصحة الأساسية. المهمة هذه يقوموا بها أطباء وممرضين ورؤساء في كامل الولاية باش يتنقلوا، بالطبيعة باش يدق البيبان على منازل يحددها معهد الأحصاء بطريقة علمية، الأسئلة والتحاليل تاع السكري والقياسات بتاع ضغط الدم معناها الكيستيونير الكل راهو سري، والكل باش يدور الخدمة الكل في كنف سر المهني، وصحة المواطنين هي أمانة عندنا. لذا نوصي المواطنين اللي يجي عليه الاختيار يحسن استقبال أعوان الصحة.
1: انعقد بمتحف العادات والتقاليد بجابس لقاء بين نشطاء المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو. مؤخرا بحث إمكانية تصنيف واحة جابس ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادي. لقاء تم التطرق فيه إلى خصوصية الواحة في جابس وأهمية تصنيفها، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لعدد منها. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية الجهوية للمحافظة على الطبيعة بجابس عبد الرزاق جبنون.
4: اليوم وزارة الثقافة جابت لنا اليونسكو مع المجتمع المدني والجمعيات والإدارات الجهوية بجابس، كان اجتماع مميز جدا. سعي كان وراء تسجيل واحد جابس اليونسكو، لأن واحد جابس غني عن التعريف. هم كان تركيزهم على كونه هي شنو الامتياز في واحد جابس للثقافة وللتنمية للشباب. دونك واحد جابس هي الواحة البحرية الأولى على مستوى العالم. ثاني حاجة، الشباب اليوم من الواحة كانوا يخرجوا أحسن الأمثلة من الترطاقة ومن الليفة ومن الكرنافة ومن النخلة، صنعوا حاجات مبل، صنعوا صالات، صنعوا حاجات كذا، أعجبوا بها الأفكار هذه. ولما خرجوا للميدان مجموعة من وزارة الثقافة واليونسكو عجبوا بواحد قابس وجمالها اللي موجودة من البزارات شنيني والشمشو الحامة زادة وبالنالم الواحة راهي ثقافة وعلم وتنمية. مهم ياسر هو كون رأي أكثرية سكان قابس المجتمع المدني اللي حضر كانت تبقوا على أراء واحدة موحدة وأراء ممتازة، واتفقنا على أساس نعمل منسق، والمنسق هذا يكون دائما موجود مع الإخوان في اليونسكو كما صار في عملنا في خط الظاهر، عملنا منسق واحد وأخيرا سجلت، وإن شاء الله تسجل ووعود منا إن شاء الله في الأمل ممكن إن شاء الله نتمنى من اليونسكو تسجل لواحد قبل.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغته الحالية، مشددا على أن مؤسسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية، ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم أنه منذ صدور الأحكام المتعلقة بتوسيع الفوترة الإلكترونية إلى إصدار خدماته لم يعتبر أن المهنة الطبية معنية آليا بهذا الإجراء إلى حين صدور المذكرة العام عدد 2 لسنة 2026 والمتعلقة بشرح أحكام الفصل 53 من القانون المالية، والتي اعتبر المجلس أنها تجاوزت دورها التفسيري ووسعت تأويل النص ليشمل المهن غير التجارية رغم عدم التنصيص عليها صراحة في الفصل المذكور. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المقضية وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وارتفعت مداخل العمل بنسبة 5%، وبلغت العائدات السياحية بدورها 6.3 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية. في المقابل تجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تراجعا طفيفا بنسبة 2.4% لتتراجع من 24.2 مليار دينار، أي ما عادل 104 أيام توريد في الثاني من أكتوبر 2025 إلى 23.6 مليار دينار، ما يعادل 92 يوم توريد في الثاني من أكتوبر 2026. في المستجدات الدولية استشهد 9 أشخاص اليوم بينهم 4 نساء والعديد من الجرحى منهم أطفال بنيران وقصف المحتل الصهيوني في قطاع غزة، فيما أفادت وسائل الإعلام الكيان بفشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمود يثر الغارات على حي الرمال في مدينة غزة الليلة الماضية. وقرر المحتل رسميا بمحاولة اغتيال العمودي، وجاء في بيان له أن نتائج الهجوم قيد الفحص. وبحسب تقارير محلية عن نفذ طيران المحتل سلسلة غارات طالت مناطق غربي مدينة غزة. وأفادت وزارة الصحة في غزة في آخر بيان لها أن الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة ارتفعت إلى 74,040 شهيدا. في الأثناء قالت منظمة الصحة العالمية إن سلطات المحتل تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون أي تبرير رسمي. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة تنصر لها الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية، حيث أفادت وكالة الصحة الفرنسية بدوي انفجارات عنيفة في صنعاء بعدما أوردت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع غارات على صنعاء. من جانبه أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا اعتراض صاروخ بالستي بمنطقة عسير نتعج عنها إصابة مقيم وأضرار مادية. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن كييف لن تستهدف مدنيين لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، ردا على سياسة موسكو الجديدة المتمثلة في شن غارات جوية بهدف إجبار سكان كييف ومدن أوكرانية أخرى على مغادرتها. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: ولاية مدين تحتضن بداية من الاثنين القادم أيام الاستثمار المستدام وشموليا المالي. الشركة التونسية للملاحة تعلن عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية. عائدة العمل والمداخل السعية تتجاوز 13 مليار دينار وفق معطيات البنك المركزي. 9 شهداء في غزة والمحتل الصهيوني يقر بمحاولة اغتيال قيادي في حماس. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لبس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: شفرة مورس هي لغة النقاط والمطاط التي غيرت عالم الاتصالات، وتعد من أبرز الابتكارات التي أسهمت في تطوير وسائل الاتصال الحديثة، إذ ظهرت في القرن التاسع عشر على يد المخترع الأمريكي سامويل مورس بالتعاون مع ألفريد فيل بهدف تسهيل نقل الرسائل عبر جهاز التلغراف. تعتمد شفرة مورس على تمثيل الحروف والأرقام باستخدام تسلسل من النقاط والمطاط، حيث يمتلك كل حرف أو رقم رمزا خاصا يميزه، وقد مكن هذا النظام من إرسال الرسائل بسرعة ودقة عبر مسافات طويلة، مما أحدث ثورة في عالم الاتصالات قبل ظهور الهاتف والانترنت. ولعبت شفرة مورس دورا مهما في المجالات العسكرية والبحرية والجوية، إذ استخدمت في نقل التعليمات والإنذارات ورسائل الاستغاثة، ويعد الرمز العالمي للاستغاثة SOS المكون وفقا لشفرة مورس من 3 نقاط و3 مطاط و3 نقاط أشهر الرسائل التي ارتبطت بهذه الشفرة وما يزال معروفا حتى اليوم. ورغم تراجع استخدامها في الحياة اليومية مع تطور وسائل الاتصال الرقمية، فإن شفرة مورس ما تزال تحظى باهتمام هواة الاتصالات اللاسلكية وبعض المؤسسات التدريبية، كما تستخدم في حالات الطوارئ عندما تتعذر وسائل التواصل الأخرى. ويمكن إرسال شفرة مورس بواسطة الضوء أو الصوت أو حتى الإشارة اليدوية. ويؤكد مختصون أن التعرف إلى شفرة مورس لا يقتصر على جانبها التاريخي، بل يسهم أيضا في تنمية مهارات التركيز وفهم تطور تقنيات الاتصال عبر الزمن.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أثر أثر. ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يكتفيه لكم سميرة عتيقي.

0: خائف من مروري على عالم لم يعد عالمي. أيها اليأس كن رحمة، أيها الموت كن نعمة للغريب الذي يبصر الغيب أوضح من واقع لم يعد واقعا.
1: شكرا شكري. حطنا تماما في العودة للجزء الثاني. أكيد أنه يكون تقني منتج مبدع، أكيد أنه فما إضافة. سي فتحي فضلت وقفنا عند باولا في الجزء نهاية الجزء الأول، وباولا تعني الضفة الأخرى، تعني الفكرة الآخر، تعني الثقافة الأخرى، تعني الإدماج أو الرف.
2: نعم. باولا طبعا برموزها الكثيفة، وطبعا رمزها الحضاري ورمز الآخر، والآخر الذي تصالح مع الجنون الذي لم نتصالح معه نحن بعد. هذا هي ربما واحدة من الأفكار الجوهرية استدعاء.
1: سنأتي عن الجنون في آخر الرواية.
2: باولا يعني هي رمز لهذا الثقافة الغربية التي كتبت عن تاريخ الجنون وتصالحت معه بشكل من الأشكال. باولا هي الحب اللي معنا المضاد للموت، يعني ديما ثم الثنائية هذه حاضرة بقوة.
1: ترياق.
2: أي لابد معناها الموت أن يستدعي الحب، ولابد الحب أن معناها يكون ضديدا لهذه
1: فما حتى معاني ودلالات الغربة، غربة المكان، غربة الزمان، وغربة الأهل. معنى الغربة كان مكثف الرواية.
2: نعم طبعا هو تكثيف ربما للقول المأثور عن التوحيد، الغريب من كان في غربته غريب. وهذا عاش غربة كما تفضلت، يعني غربة المكان وغربة الزمان والغربة الاجتماعية والغربة حتى عن نفسه وذاته. يعني عاش أنا بالمنطقة الطبي، عاش حالة انفصام، يعني حتى التقرير الطبي يتحدث عن حالة انفصام شديدة يعني يعاني منها هذا البطل. عاش حتى غريبا عن ذاته، وبعد ستتعمق هذه غربته عندما يدخل في معناها محاسبة أعضائه، يعني سيجد نفسه غريبا حتى عن لسانه وغريبا حتى عن يديه وعن كذا.
1: في الحديث تقريبا الكتاب عن الغربة تتكثف، لماذا؟ لأنه ثم نوع من الهجرة إلى الشمال مرة أخرى لأسباب أخرى. كانت الأسباب الأولى ربما بحث عن أجواء غير موجودة في الغرب، الآن أصبحت الهجرة البحث عن عن عن لقمة عيش، عن شغل، عن شغل الأيادي، عن عمل في الاختصاص، عن تغيير الحال. الحديث عن الغربة وغربة المتميزين، غربة المبدعين، غربة المفكرين، يهاجرون من أجل تحقيق حلم ليس حلما ماديا كما كان في السابق، بحث عن معنى، هجرة من أجل المعنى.
2: تماما، يعني هي والبشرية كلها ارتحلت وسافرت من أجل المعنى يعني بشكل من الأشكال. وربما احنا ثم تسليط ضوء ولا تبئير كما يقولوا على اللحظة الراهنة اللي فيها معناها الجنوب يدفع بآلاف المؤلفة نحو الضفة الشمالية، لكن في تاريخ البشرية وتاريخ الهجرات يعني كانت هجرات عكسية. يعني
1: الدليل أنه منها شريحة معينة تهاجر، وشريحة من المبدعين ومن المفكرين تهاجر، حتى من ينظر للغربة المتمرس والمجرب للغربة يصبح منظرا لها، كما أسعد طه نسمعوه الآن في هذه المقاطع يتحدث عن الغربة كما عاشها وكما استخلص هذه التجربة. نسمعه أسعد طه الإعلامي المختلف.
3: فهل من المعقول أن تعيش وتموت في نفس المكان الذي ولدت به؟ سؤال: من الذي فاز؟ الذي اغترب أم الذي أقام؟ الذي غامر وهاجر أم الذي بقى ساكنا آمنا في بيته وبلده؟ إليك الصورة. الذي أقام حفظ نفسه من عناء السفر، من فراق الأحبة، من الوحدة في الليالي الموحشة، من طرق الأبواب بحثا عن عمل، من تقلب الأحوال وليس معه عزيز، من بلاد لا تشبهنا، من أطفال يولدون غرباء، لا هم من هناك ولا هم من هنا. لكن الذي هاجر خرج من ضيق المكان إلى سعة الدنيا، رأى ما لم يره المقيم، واكتشف الآخرين، واكتسب الخبرات، وصقلته التجربة، وجددت شخصيته. لكن الأهم، لا يجب الحكم على كل الأمور بمبدأ إما أبيض وإما أسود، فلكل منا ظروفه، ولكل خيار محاسنه، لكل خيار مساوئه، لكني مع خيار الغربة. في الغربة تكتشف كل شيء، تكتشف نفسك أولا، من أنت وماذا تعتقد حقا، وتغربل أفكارك وتعيد صياغتها، تكتشف تحت ضغط الحاجة قدرات ومهارات لك لم تكن على علم بها، تكتشف العالم. فهل من المعقول أن تعيش وتموت في نفس المكان الذي ولدت به؟ أعرف ماذا تقول في نفسك، لكن لا، السياحة لا تفعل ذلك. السياحة طرف تشاهد البلاد من سطحها وليس ما بداخلها، ترى الزينة ولا ترى الوجه الآخر، ولا تعصرك التجربة. ثم إن ثمة أمور لا يمكن اكتشافها إلا بمرور الأيام، وهو ما لا تفعله السياحة. في الغربة يتشكل الإنسان الذي تسعى إليه، وليس الإنسان الذي تريده قبيلتك أن تكونه. الغربة ليست جنة، الغربة مصنع يصهرك، تتألم وتخرج آخر، وأنت من يحدد شكل هذا الآخر.
1: هذا أسعد طه يتحدث عن الغربة كمجرب وكمتأمل.
2: أي بالفعل، يعني كلنا نغترب وقليلون هم الذين تأملوا تجاربهم. نهاجر ولكننا لا نتأمل معنى الهجرة ولا سلبياتها ولا إيجابياتها. طبعا هذا مقطع على درجة كبيرة من العمق، يعني خلينا يزعزع حتى مسلماتنا. هي الغربة
1: إيش نعمل هنا؟
2: إيش نعمل هنا؟ يعني بالفعل، يعني خلينا نفكر في كل خطوة نخطوها، في كل معناها كلمة نكتبها معناها تحتاج إلى تفكير عميق. وهني ربما أكثر حاجة تقتلنا في هذا العصر هي السطحية إلى درجة السقوط في التفاهة. يعني في نظام تفاهة وعالم تافه وعالم الوجبات السريعة وعالم الضغط وعالم وهم السرعة، يعني لدرجة أن معناها نعيش زمان غير زماننا، تاريخ غير تاريخنا، نتقمص أدوار ليست أدوارنا. يعني الغربة نحن نعيشها لكن لا أحد فكر فيها.
1: عندك تعقيب سعيد؟
4: بالنسبة للغربة كما في شخصية المجنون، هو أن غربته كان كما قال الفاتحي داخل جسد وداخل الوطن، وهو أقصى درجات الغربة. الإمام علي يقول المال وطن في الغربة والفقر في الوطن غربة. أما بالنسبة لحديثك الكريم عن الهجرة، هذه يذكرني بالخطاب القرآني الذين يشكون من قلة الرزق وما شابه، يخاطبهم الله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة. ولدينا أيضا في اللغة العربية الضرب في الأرض هو السفر لتحسين شروط الحياة وما شابه ذلك.
1: حكينا على الغربة حتى أن يكتب في حالتك تقرير بهذا المعنى كما في الصفحة 49، تقرير عدد 1، يقول يعاني المريض من اضطرابات نفسية وعقلية حادة أثرت على سلوكه وتفكيره ونفسيته، يرجح أنها ناجمة عن اضطراب في وظائفها، في وظائف المخ، نتج عنها هوس خفيف، وسواس قهري، حالة من الذهان، وهو ما جعل المريض يظهر ردود فعل متهورة ويعيش تقلبات مزاجية حادة وشكوكا مفرطة في الآخرين. فله قرار بضرورة إيداعه بإحدى المستشفيات والمصحات المختصة.
2: نعم،
1: هذه الخلاصة معناها في النهاية. هذه الجثة يعني تعيش اضطرابات نفسية حادة، ولابد من إيواءها إلى مكان استشفائي.
2: يعني هذا هو يحيلنا مباشرة على تاريخ الجنون كما كتبه وفكر فيه ميشيل فوكو. يعني ما هو الجنون؟ معناها هو ضد نقيض العقل، هو نقيض التقاليد، هو نقيض الأعراف، يعني هو المختلف. يعني الجنون هو شكل من أشكال الاختلاف. يعني هو معناها نموذج من خارج الأنساق ومن خارج النمط ومن خارج المعهود والمتعارف عليه. هكذا نظر إلى المجنون دائما في كل ثقافات. قلت له ربما الفرق بيننا وبين هذا الآخر، بيننا وبين هذا الغرب، أن الغرب فكر في هذا الجنون، وفكر معناها في تاريخ هذا الجنون وكيف كانت المجتمعات الغربية تتعامل مع هذه الظاهرة ومع هذا الجنون، وانتهى إلى شكل من أشكال المصالحة مع هذا، مع هذه الظاهرة، بينما نحن ما زلنا نغرق في نبذ هذه الأشكال، أشكال الاختلاف كلها. يعني نحن ثقافة ندعي أننا نقبل التنوع ونقبل الاختلاف، ولكن حقيقتنا غير ذلك تماما.
1: في الحين أنه في الثقافة الأخرى اللي يهرب إليها البعض هي تقبل الاختلاف وقادرة على احتواء الآخرين، في حين ثقافتنا لا تتحمل الاختلاف ولا تتحمل التنوع ولا تتحمل الهروب إليها.
2: نعم، هذا هو. يعني المختلف يجب أن يخضع للنواميس وللقوانين السائدة، وإلا مصيره النبذ، والنبذ بطبيعة الحال بأشكاله المختلفة، النبذ الاجتماعي والوصم.
1: في الرواية ماذا يعني أن تستمع للجثة إلى كل هذه التفاصيل؟ يعني جثة تستمع إلى التقارير و ما يتحدث عنها ولكنها لا تتكلم، هذه الجثة
2: طبعا
1: صورة هي فنيا وإبداعيا رائعة جدا صورة، ولكن مؤلمة جدا.
2: بالفعل مؤلمة جدا، يعني لأن الرواية فسحت المجال لمن تنفذ كل هذه التقييمات وكل هذه المواقف وكل هذه الآراء إلى مكان الجثة، يعني سواء كانت في البراد أو بعد ذلك في براد المستشفى، يعني في ثلاجة الموتى أو في المشرحة أو في
1: مصطلح شرقي. وقت اللي أنا قريت كلمة البراد في الأول كأنه
2: مصطلح شرقي،
1: ثلاجة حتى لو كتب بالفرنسية المورغ ربما تكون أقرب للقارئ التونسي.
2: هذه واحدة من ربما من الحاجات اللي واجهتني وانتقال عبارة المناسبة، يعني ثلاجة الموتى، البراد، المورغ، بقي ثم شوي تردد، رجحت ترجيحي نجم يكون
1: ميلومك حدث
2: يمية في النهاية لا، ما هو بعد جتني في علاش ترجيح حتى زي ما قلت لك ما تمش المكان الاعتباطية في الرواية القصيرة، لأن بعد ربطها فكرة البرودة، هذه البرودة هل هي برودة الموت، البرودة الثلاجة، هل هي برودة كذا. أنا وصرحت في هذا المصطلح اللي قلت له، يعني تخريجة فنية ومعجمية. يعني
1: باش نخليك باش تختار لنا بعض المقاطع من الرواية، لكن بعد ما نسمع النغم، لأنه كما قلت يعني حاولت أني ننتقي الأنغام، أحكي لي شكري هذه النغم الآن، ثم في انتظار أنه سي فتحي يختار لنا بعض النصوص. أحكي لي

0: أنا حبة القمح التي ماتت لكي تخضر ثانية، وفي موتي حياة ما.
1: أكيد حبة القمح كما يقول شكري في هذا اللقاء، والإضافة لمساة شكري يقول النغم من بعد ما سميتني وبالمعد ما عليتني. عندك تعقيب سعيد قبل ما يختار؟
2: تعقيب قصير. في الثقافة العربية الإسلامية الجنون مرادف الاختلاف، لذلك أتهم الأنبياء الكرام بالجنون. وفي سياقات أخرى مرادف للإبداع وللحكمة، وأستحضر هنا قول سلفادور دالي: الفرق بيني وبين المجنون أني لست مجنونا، لأنني أشارك المجنون تخيلاته وتهويماته، لكن أعرف الخيط الرقيق الذي يفصل بين العقل والجنون. بأي شكل أي مبدع لديه درجة من الجنون. ولعل الرواية هنا تتبنى أكثر تصورات ميشيل فوكو عن الجنون، خاصة في كتابه المراقبة والمعاقبة. فالجنون ليس مرضا بقدر ما كان قمعا، حتى صار الطبيب الوجه الثاني للسجان. والجنون ليس خللا في الجسد، بل نظام اجتماعي يقصي غير القادرين على الخضوع لنواميس المجتمع وقوانين العمل والإنتاج. وبذلك فإن النظر للمجنون ليست سوى خطاب سلطة قمعية قائم على الإقصاء. وهكذا تكون صورة المجنون في رواية الفتح الرحماني أقرب إلى قراءات ميشيل فوكو منها إلى دروس التحليل النفسي لفرويد.
1: لكن المبدع كي يتوغل في الإبداع يمشي بمقولة تعمل روحك مجنونة تعيش مبدع.
3: بالضبط، هي حالة جنون. يعني الإبداع يعني في النهاية هو حالة جنون، لأنه حالة انفلات من الواقع. ما تسكر روحك في عوالم الرواية يعني والكتابة، تعيش بين شخصياتك، تفكر في مصيرها، ربما تحزن لحزنها، تتألم لآلامها، تفرح لفرحها. هذه حالة تنتاب الكاتب. درجة من فضلك لواحد من أصدقائي في نص آخر، طبعا قلت له نص آخر فيه شخصية عم قدور، يعني عاشرته من بداية الرواية لنهايته، ولكن طبعا كان مصيره الموت في النهاية. قلت له والله حزني ياسر عم قدور. وبالفعل يعني ما كنتش أجانب الصواب والحقيقة عندما تحدثت عن ذلك، لأنني بالفعل تألمت عندما قتلت هذه أو منها وافت المنية هذه الشخصية، في ظروف ستقرأونها في الرواية القادمة إن شاء الله.
2: ليس الفتح لو تسمح معنا الحادثة الطريفة، أن مركز دخلت عليه زوجته فوجدته يبكي. ما بك؟ قال لها: قتلت بطلي.
3: بالفعل يعني تصير حالة من مش عارف اني نقول احنا بالعامية ما انا يستلبس ايوه انا التلبس بالفعل تلبس حالة من التلبس. وذلك علاش معناها انت على مشارف الجنون، يعني تقولي تحكي في عوالم افتراضية وعوالم لغوية وعوالم خيالية، ما انا نجم تكون لا صلة لها

0: شاعر أنا من فرين مبدع ومن غادي الجنون يعني لأنه مختلف لأنه خرج عن هذه النوامس.
1: شاعر مجنون.
0: شاعر مجنون بالضبط.
1: ش اخترت أنا وعطينا الصفحة.
0: إيه نختار مقطع ولا زوج مقاطع بدون مقاطع.
1: الصفحة تعطينا الصفحة هي الجثة موجودة في المكتبات الآن.
0: هي بصدد يعني ترتيبات هذه ترتيبات تهم دار النشر أما في معناها في الأيام القليلة القادمة سيتم توزيعها على
1: المكتبات.
0: المكتبات ستكون متوفرة يعني في كل نقاط البيع المعهودة. بالنسبة لدار النشر خريف يعني. نأخذ صفحة 48 في مشهد وصف المقبرة. يقول إذن أو تقول الرواية: القبور متناثرة هنا ومتراصة متلاصقة هناك، توحي بعشوائية الموت وعبث الأحياء وعزلة الموتى، وطقوس الموت في المقبرة سريعة كأن الناس لا يريدون مواجهة حقيقتهم، يهربون منها كأنهم يتوهمون أن المقبرة هي المكان الذي يسكنه الموت. لم يتخلصوا من فكرة العالم السفلي، ولم يصدقوا يوما أن الحقيقة الوحيدة الثابتة في حياتهم إنما هي الموت، وما عالمهم العلوي إلا خديعة كبرى. في ذلك المكان أبصارهم شاخصة تنظر في الفراغ، وليس هناك إلا خيالات أجساد ووجوه مكفهرة داكنة وغمغمات خلف الإمام تردد كل ما ينطق به وتؤمن على قوله وتحتمي بكلماته. حثوا التراب على الرمس كأنما يكتمون سرا أو يطمسون معالمي، فعلى غبار يخنق الأنفاس ويزيد الجو اصفرارا. بعد أن يغادروا ستنسى في ذلك المكان كأنك لم تكن جثة هامدة يلفها الظلام ويطبق عليها تراب الندي. أنهوا مراسم الدفن والعزاء على عجل، وعلى عجل انفضوا من حولي بلا ضجيج ولا رثاء ولا مديح وما من أعذار. لم أكن حزينا لأنهم تركوني وحيدا، قد تعودت الوحدة في حياتي الغابرة. شكرتهم لأنهم تمنوا لي حظا موفقا، ورجوت ألا تظهر معطيات جديدة تتعلق بوفاتي قد تدفعهم إلى نبش قبري واستعادة الجثة وفحصها من جديد. فشلت سابقا في حراسة عزلتي، أما هنا فسأمنعهم من اقتحام وحدتي، فأنا الآن أستعد لأواجه حقيقتي وأهيئ نفسي لمرافعات شاقة، وأستل حججي من كتاب أيام المنشور، وأتكئ على طائري الذي لن يخذلني أبدا.
1: فبصرك اليوم حديد. نفس النهاية يعني تتغير الأبصار وحتى المعاني تتغير، فينظر الأشياء بمنظور جديد وبحقيقة أخرى، حقيقة ما بعد الموت.
0: ما بعد الموت، لأن كما يقولوا معنا في الفيزياء وفي الفلك ديمونسيون آخر يعني بعد آخر لا ندركه ببصرنا بالضبط. يعني هذا كلاش يعني معناها فهمنا للموت ربما خاطئ كفهمنا الحياة تماما. يعني نحن نعيش الحياة ولا نفكر فيها ولا نفكر في أبعادها ولا في معانيها، كذا الموت نعتبره على الأقل هذا الانطباع الغالب نهاية يعني، هو لا هو حالة ومعناها ويتحول فيها البصر إلى بصيرة وتنفتح على البرزخ وعلى أبعاد أخرى. يعني لك أن تتخيل كل هذا. المقطع آخر يعني صفحة ناخذ صفحة 64 مثلا 64 65،
1: هي في الآخر 64 هي
0: أيه.
1: هي
0: يعني هو حال الحديث يعني
1: اخترت هي 68 صفحة
0: اخترت يعني هذا الحديث
2: استند إلى قلبي يا كابل.
0: اخترت هذا الحديث بين الجثة واللسان يعني. يقول إذن حديث اللسان إلى الجثة، يقول له: ولكنك تتكلم ألغازا، ماذا يعني ذلك؟ لا شيء، لعل صرت مجنونا مثلك، وهذا الذي تسميه عقلك لا يفقه شيئا، فانصت إلى قلبك. وأذكر أنه أي لساني عندما يصيبني التعب وأنا أجوب الحواري أو يأخذ مني الأرق ما أخذه

وأغرق في البكاء يهمس لي أما أنا لهذا الطين أن يستريح إني أراك تعصر قلبك أما أنا لهذا البركان أن يخمد فألوذ بالصمت وأستلقي عند أول منعطف ولا أنسى أنه كان طوالته وعزلتي يقنعني بزيف الحياة فكثيرا ما نعتها بالسراب وهو الذي جعلني يتعايش مع الجنون وأتصالح مع الموت وأطمئن إليه كان يقول لي دائما إن الحجة الوحيدة على هذه الحياة هو الموت أرأيت كم هو عظيم هذا الموت وفي اللحظة التي نموت فيها ندرك أن حياتنا هي مجرد ماض لذاك الموت وكثيرا ما يكرر على مسامعي قوله أنا مجرد قناع وأنت لا تعرف لغتي أنت لا تتقن غير الحقيقة أتعرف أن ما تعيش فيه الآن هو محض خيال اسم ولا مسمى والحقيقة هي أمامك الحقيقة غدا عندما تتطابق الأسماء والأشياء غدا لن تحتاج لغتي أما الآن فأنت في حاجة إلى مجازاتي لأنها تزين دنياك التي لن يكون في مقدورك أن تتحمل بشاعتها لولا كلماتي خيالي هو الذي يكمل نقصك ويغطي عيوبك وشوائبك عالمنا يا صاحبي ليس مثاليا إنه مسودة كتابك المنشور غدا يمكنك الآن أن تخربش كما تشاء وأن تشطب وأن تمحو وأن تبدل بوسعك حتى أن تترك صفحاتك بيضاء فما من كمال هنا أما غدا كانت الدنيا مجالة لذلك كان يتقدمني وأفهم الآن أنه كان يحررني منهم بمجازاته ويغرقني في الخيال ويهرب بي إلى الأوهام حتى لا تقتلني حقائقهم.

0: محمد منير يكمل الصورة.
1: ايه تماما، يعني اختيارات فنية
0: مش من آخر،
1: ايه فنية راقية جدا ومنسجمة تماما مع روح هذه الحلقة.
0: يحسش روح هذه الحلقة أنا منذ البداية، يعني وأنا نستعد هذه الحصة كتبت المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وما زال نفسي أقول المصري يكتب مقدمة أخرى، لأني حسيت الحصة قبل ما نجيها، يعني بعد قريت الرواية مباشرة ماذا بي تمت الحصة. تحس أحيانا الغريب أنه يجي في اللحظة الخطأ، حسيتش روحك أكثر من مرة في اللحظة الخطأ؟
1: يعني تماما، يعني في اللحظة الخطأ وتحاول أن تصحح، لكن ربما أنا تكون قد وصلت متأخرا.
0: أفضل من أن تصل.
1: أي لا بالفعل، يعني كثيرة هي اللحظات الخاطئة في حياتنا. يعني
0: أنا حسيت هذا الإحساس وحسيت اللحظة الخطأ، أنك تجي في اللحظة الخطأ، لك علش اخترت هذا النغم؟

0: أكيد كثير من الحالات يكون الصح في الوقت الغلط. في مازال تقريبا 5 دقائق في عمر هذه الحصة، فماشي سؤال لم يطرح أو فكرة حبيت توصلها؟
1: بطبيعة الحال يعني يهمني برشا أن تتواصل الأسئلة، لأن هذه معناها التداعيات الإيجابية للقراءة، وربما هي من خصائص الرواية القصيرة كما تحدثنا في بداية الحلقة أن تثير الأسئلة أكثر من أن تقدم الإجابات. هذا الفرق، واحد من الفروق الجوهرية بين الرواية القصيرة والرواية الطويلة. الرواية الطويلة فيها مساحة لكي تجيب، وربما تقترح حلول، وربما يعني تتوسع في الأفكار. أما الرواية القصيرة فإنها تسائلك وتخليك تراجع حتى مسلماتك، وحتى كاتبها تدفعه إلى مراجعة الكثير من تقنيات الكتاب. يعني نصل في لحظات يعني في هذه الرواية ربما مش واضحة بكثرة ما في بقية الروايات القصيرة، يعني مسائل حتى تقنيات الكتاب. يعني علاش؟ لأن ثم مراكمة صارت إلى درجة أن معناها كأن السرد يجب أن يكون بهذه الطريقة، والشخصية يجب أن تبنى بهذه الطريقة، والإطار الزماني يجب أن تكون له هذه الخصائص، والإطار يعني هذا كله معناها في حاجة إلى مراجعة وفي حاجة إلى مسائلة. وكما قلت يعني طبعا ديما أنا عندي قناعة أن النقد لاحق للإبداع مش سابق ليه، لأن إذا كان السبق إذا كنا نكتب نصا انطلاقا من القواعد النقدية فسيكون نصا محنطا وسيكون نصا ميتا بالضرورة. لذلك أعتقد أن النص الإبداعي هو السابق وعلى النقد أن يلاحقه. ولك علاش نحن في حاجة إلى مراجعة الكثير من مسلماتنا. وطبعا ننحيل إلى قصيدة في مجموعة أو في ديوان أثر الفراشة لمحمود درويش عنوانها اغتيال، تحدث فيها عن انتظارات الجمهور باعتباره هو شاعر فلسطيني، يتحدث عن كيف هذه الانتظارات تلاحقه لأنه صنف باعتباره شاعر الثورة وشاعر المقاومة وكذا، ويريد قال أننا نحب نتحدث عن الوردة ونتحدث عن الحب ونتحدث يعني تحاصرني هذه الصورة المنمطة ولا أستطيع أن أخرج منها. وعانى ونعرف محنة محمود درويش يعني ليخرج من هذا القالب.
0: وهي لحظة النشر والولادة ووجودها للناس لحظة أخرى، فيتحول الكاتب السائل إلى الكاتب المسؤول وليس المسؤول على السائل. عندك شي انطباع في دقيقة.
2: رواية الجثة هي إدانة العائلة والمدينة والمجتمع الذين استطوع الأحلام هذا المختلف الذي سموه مجنونا. الرواية إدانة للجميع لا تستثني أحدا، والفتحي هو الشاهد الوحيد الذي تكلم وكتب وبلغة التحقيقات، والشاهد الملك.
0: الملك. هل لديك أقوال أخرى؟
1: يعني الأقوال
0: اعتبارك متهم.
1: لا الأقوال مفتوحة يعني، ونحن ما نفتحنا.
0: شوفوا شكري عنده أقوال أخرى نسمعوها أكيد. أنا عنده أقوال أخرى قبل ما نختم.

0: مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في ظلمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب.
1: هذا محمد عبد الوهاب، رائعة محمد عبد الوهاب التي أرسلت كثير من الحبر. أكيد أنه مش بمعنى الدهريين أرض تدفع
2: لا لا ليس بهذا المعنى،
1: أرحام تدفع
3: وأرض أسئلة وجودية.
1: سؤال وجودي أكثر لأنه اتهم بأشياء كثيرة في هذا النغم، ولكن أكيد أنه يعرف الإنسان لما خلق ومن أجل ماذا خلق. أكيد أنه هذه طبعا أسئلة مبدعين ومفكرين وحائرين، حتى أنك تعرف الإجابة علش عايش لابد أنك تستحضرها في كل مرة، لابد أن تطرح السؤال اليومي أنا علش عايش وش نعملها
2: بالضبط. يعني هو ربما الفن عامة واحدة من مهام أن
1: يطرح الأسئلة،
2: يطرح الأسئلة ويزعزع هيك القناعات ويدفعنا إلى التفكير. يعني نحن نرون نمر بجانب الحياة مش حتى نعيش فيها، نمر بجانبها ولا تستوقفنا ولا نفكر فيه.
1: يعتمد المربي والبيداغوجي في الزوبعة الفكرية في لبس
2: يعني هذا هو. طرحت لي سؤال هل لديك أقوال أخرى؟ عندي أقوال أخرى، وبطبيعة الحال التجربة مستمرة في عناوين أخرى.
1: الرواية القصيرة
2: إن شاء الله.
1: شكرا لك سي فتحي، كنت سعيد جدا بحضورك معنا. سي فتحي الرحماني صاحب الجثة، شكرا أيضا. شكر العدودي اللي أمتعنا الليلة مش فقط كتقني ولكن كمشارك رئيسي في السهرة وفي الحوار. شكرا سيد بوشنب كناقد وكأستاذ عربية. شكرا للجميع، شكرا لكل مستمعي إذاعة طويل. صباح الخير، أحلام نظيفة.

موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين بداية من يوم الاثنين المقبل نظام الحصة الواحدة في المدرستين العديتين والمعهد الثانوي بمقندية بنمهيرة. أعلنت الشركة التونسية للملح عن برمجة رحلات جديدة على خط جريس خلال فترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تبهت 13.2 مليار دينار خلال 19 الأولى من سنة 2026 وفق ما أظهرته المؤشر النقدي والمالية الصادر على البنك المركزي التونسي. على المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية. استشهد 3 فلسطينيين اليوم واصيب آخرون بجروح جراء غارات وأطلاق نار من قوات المحتلة الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحدثة مع إيران اليوم إنها استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن الهجوم جاء ردا على الهجمات السعودية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. الموجز في أمان الله.

0: أغاني خالدة.
1: أغاني خالدة.
0: أغاني خالدة ينتقيها لكم منير هلالة.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ستعتمد لدرجة جوية للتربية بتطاوين بداية من يوم الغد نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي بمهمرة. ينظم ديوان تنمية الجنوب بشراكة مع برامج الأمم المتحدة الإنمائية أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون انطلاقة بولاية مدين بداية من يوم الاثنين القادم. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحافظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصياغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع بصبغتها التجارية. دوليا استشهد 3 فلسطينيين أمس وأصيب آخرون بجروح جراء غارات وإطلاق نار من قوات المحتلة الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن في وقت مبكر من اليوم الأحد بأن السعودية شنت هجوما على العاصمة صنعاء. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: حول العمارة التونسية.
1: الكاف وسحر تمازج فنون العمارة.
2: إن للقرن العشرين سحره الكبير رغم ارتباط التاريخ بالاستعمار الفرنسي لبلادنا، إلا أنه يكتب حلقة أخرى من حلقات الذاكرة الجماعية للمكان، ويرسم لوحة فنية جديدة تضاف إلى فنون العمارة الوافدة.
3: العمارة هي وظيفة أساسية من وظائف الحياة المجتمعية، لأنه من اللي بدأ الإنسان يستقر ويمارس في أنشطة اقتصادية مختلفة تواكبها الوظيفة السكنية المعمارية، وهي حاجة أساسية بالنسبة للإنسان، لكن تتطور بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتتطور كذلك باختلاف العصور التاريخية، المواقع الجغرافية والحضارية.
2: الكاف البيزنطية، الرومانية، البربرية، الإسلامية، العثمانية، الأوروبية، التونسية، وبعد تتتالى الحضارات وتتمازج وتتطور وتتعانق لتعطي سحرا غريبا وتناسقا غير منطقي لكل الحقبات والمتغيرات التي مرت عليها، لكنها لا تفقد جمالها.
4: نلاحظ التغير في الطرز المعمارية، خاصة من الطراز المعماري العثماني إلى الطراز الأوروبي. هذا الطراز المعماري يتميز بأسلوبه على مستوى تخطيط البناءات، وكذلك على مستوى الحاجيات الوظيفية، وكذلك على مستوى طرق تنظيمه والزخارف، وهو ما يعكس خصوصية هذا المعمار. كذلك التحولات في الطرز المعماري خاصة في الفترة الاستعمارية على مستوى الأشكال المعمارية الجديدة التي أدخلت تحولات في الفن المعماري، مرتبط بتطور مواد البناء والأسلوب المستخدم من طرف المهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد هذه المباني وفق أساليب المعمارية الوافدة والمتبعة في البلدان الأوروبية.
2: مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تغيرت أنماط العمارة بولاية الكاف، وأحدثت مدن، وأقيمت السكة الحديدية لأغراض استعمارية بحتة. فالتنقيب عن الثروات جعل المستعمر الفرنسي يبحث عن الاستيطان والتعمير، فلقب بالمعمر ربما لأنه عمر أراض وبنى مدنا حديثة على الطراز الأوروبي.
5: في بداية القرن العشرين جليسة ما كانتش تجمع سكاني، على خاطر العبيد كانوا فلاحة والتونسي فلاح بطبعي، مش تلقى منازل منتشرة في بلايس ما كان فما حتى شيء، سيختو بحذا جبل راهو الحديد متاع جليسة كان مستغل قبل من قبل الرومان. بشوية بشوية انقطع معناها الاستعمال متاعو حتى جات الفترة الاستعمارية. الذهب في وقتها كان انك تلقى الحديد، المستعمرين قبل يعملوا مسح للأراضي، دونك لوجوا في الجبل عملوا لتيست متاعهم، لقاو اللي جبل متاع جليسة الكاليتي متاعو من أحسن الكاليتي في العالم، راهو الأرقام تدل أنه كان أكثر حديد مستورد في العالم مي إسانسيلمون باغ لي زونغلي.
3: المنطقة هذه من حيث العراقة التاريخية موجودة، لكن تختلف على الكيف مثلا، لأن الكيف مدينة قائمة الذات. قبل الاستعمار الدهماني ما كانتش مدينة قائمة الذات، ربما دي بورغاد فما تجمعات سكنية من هنا وهنالك، بحذا إبا، بحذا الزوارين، بحذا سيد الدهماني اللي هو ولي صالح. المدينة نشأت مع السكة الحديدية في نفس السنة 1908، اللي السكة الحديدية اللي الوظيفة متاعها باش توصل القمح للبرد.
2: الإمام الأبي نأى بنفسه إلى هضبة ينشد العلم والمعرفة، ولكن المعمر الفرنسي رأى في المكان بيادر شاسعة وجب استثمارها، فمد السكك الحديدية وبنى مخازن القمح وشيد نواة المدينة.
3: أول حاجة تأسست المدينة هي لنقاع، هي محطة ركاب يعني محطة تنقلات بشرية، وكذلك تنقلات البضاعة اللي هي تجيب الحديد والفوسفات من القلعة الخصبة ومن زريسة، يتعدى من هنا ويوصل حتى الحلق الويد. وكما تلاحظوا فما برشة سكك حديدية، وكانت المنطقة هذه مثماش أحيانا حتى نص ساعة ما يتعداش تران وراه ما لا يقل على 30 فقون. عام 1938 المظهر متاع هذا سيلو عظيم صراحة، هذا دليل على حجم المنتوجات اللي كانت تصب في المنطقة هذه، ودليل على ازدهار زراعة الحبوب خاصة. ثم البوستة واحد المحطة، بشوية بشوية مع تقدم الاستعمار الاستيطاني مع قدوم الجاليات الأوروبية للدهماني، بدأ المعمار يتوسع كسكن، معناتها النسيج الاجتماعي هذا تطور معه النسيج المعماري، بحيث المدينة وقع تخطيطها بطريقة شطرنجية، الأنهج كلها معناها متقاطعة، وفي وسط المدينة فما البياسة. البياسة هي نجم نعبر عليها بعبارة أخرى الفوروم. الفوروم كانت عنده وظيفة أساسية واحدة، هي الوظيفة الاقتصادية، بحيث تلقى حول الفوروم المتاجر، تلقى الحانات، تلقى المقاهي حول البياسة نجم تقول. فما أحزمة أخرى متاع أنستا مختلف، مع العلم أنه هذا النسيج المعماري الأساس متاعه هو أساس استعماري بحت، بحيث أنه فما مناطق وفما مواقع معناها العرب ما عندهمش حق حتى بشو دخلول. المنشآت المعمارية، البناءات اللي موجودة في الدهماني كل الأغلبية متاحة تعود إلى سنوات 1930. فما أنستيل أرشيتكتورال في الوقت هذاك كان موجود في أوروبا وتوجد لهنا، اللي يسمى لار ديكو. لار ديكو يتميز بأشكاله، معناها تنجم نقول الهندسية، ما فيش برشا زخرف، على عكس ستيل اللي سبقه اللي هو لار نوفو اللي موجود في باريس، تلقاه في تونس العاصمة، تلقى مثلا المسرح البلدي اللي هو يتسمى لار نوفو في الثلاثينات تنحى الشيء هذا. كان نجوله في مدينة دهماني تنلقوا البناءات القديمة كلها معناها عندها ستيل هذاك متاع لار نوفو، والأسطح متاعها بالقرمود. القرمود هذايا يتلائم مع المناخ اللي يشبه كثيرا المناخ تاع الشمال الفرنسي، من با معناها الجنوب الفرنسي.
2: فينا قمح السرس، فينا قمح الدير، نعم، لكن الثروات الطبيعية في الكاف لا تقتصر على الفلاحة فقط. فالمناجم تئز بالحديد والفوسفات من الجريسة إلى سراورتان وبوجابر وبوغرين، ما يجعلنا نتحدث عن طراز آخر للعمارة في الكاف، وهي المدن المنجمية التي كانت حاضرة مميزة أنيقة تتعجب لتناغمها وتناسقها مع محيطها. فبين احمرار الجبل وبياض الجدران وغطاء الأسقف القرميدية سحر وفن.
5: المدينة المنجمية كما اسمها تتميز بوجودها بحذا المنجم، تعملت من الصفر. علاش؟ على خاطر في بداية القرن العشرين ومع الثورة الصناعية، وقتها بدينا نحبوا نلوجوا على ثروات طبيعية جديدة باش نستعملوها في الثورة هذه.
2: تتدرج البناءات في مدينة جريسة حسب الوظائف والجنسيات، وموقعها الجبلي ساعدها أن تشكل دائرة من العمارة أعطت للمكان سحرا من الألوان والأشكال.
5: قبل المدن المنجمية هي بوبليسيتي، معناها احنا باش نجيبوا عباد من العالم، نجيبوا الفرنسيس لي سيسيليان، نجيبوا القبائل، اليد العامله هذيا الكل باش يعيشوا في رقعه جغرافيه قريبه ولكنها متميزه بديكود سوسيو. الطرقات ليست مجرد طرقات ولكنها تخلق نوع من الحواجز. شنو عنا؟ حي المهندسين مخصصه اسونسييلمون للفرنسيين، في جريسه عنا سيسيليا الصغرى بور لي سيسيليان، بعديك عنا لي كورون اوروبيان. احنا قلنا اللي عنا الفيليت، الشقق الفاخرة للفرنسيين، الكورون وإلا كيرون كما احنا نقوله يعني في جريسة. الكيرون هو مسكن للعباد كلهم، هو 5 متر على 3 متر. الغرفة فيها 4 فروشات والفرش عرضه متر، دونك 4 فروشات يبقى عنا متر وزوز متر يبقى عنا متر. ذاك المترو للسيركولاسيون هو للأسف كأنه حبس، على خاطر العباد باش يمشيو جست يرقدوا يعاودوا يقوموا يمشيو يخدموا في الجبل. وعندنا زيدا كيرون العزر ديكورون كبير للقبيليه، وكيرونات اللي الفوق اللي نلقاهم الفوق اللي هما بوغ لي ماروكان.
2: مدينة الكاف التي تحصنت لعقود بالقصبة والبازيليك واعتزت بعمارتها وعلوها، هبت عليها نسائم القرن العشرين، وآن لها أن تمتد وتنزل بنظرها إلى المرج الأخضر لترى مدينة فرنسية تتدرج الهوينة عن الحارة القديمة بأسواقها ودواوينها وجوامعها وبيوتها.
4: شهدت مدينة الكيف وجود العديد من المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، منها الحي الأوروبي تأسس سنة 1915 أسفل المدينة العتيقة، كذلك دار المراقب المدني وهو موظف فرنسي يمثل السلطة الفرنسية في مدينة الكيف ويشرف على الشؤون الإدارية والأمنية بالمدينة، إلى جانب مبنى يعود إلى الفترة الاستعمارية وهو البدسة الفرنسية في مدينة الكيف، تهدف إلى نشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية في صفوف السكان المحليين، وهذا المبنى يوجد في قلب المدينة العتيقة ويحتل موقع استراتيجي يتميز بمكوناته المعمارية لتعكس تصميم الطراز المعماري الفرنسي السائد في تلك الحقبة، وشمل العديد من المكونات مثل الفصول الدراسية وهي غرف واسعة وذات نوافذ كبيرة، يتوفر المبنى كذلك على ممرات تربط بين الفصول والأقسام المختلفة لتسهيل حركة تنقل الطلبة والتلامذة، إلى جانب ساحة داخلية مخصصة للأنشطة الترفيهية والتجمعات المدرسية، إلى جانب كذلك مكاتب إدارية مخصصة للإدارة والمعلمين مجهزة بأحدث التقنيات لتلبية الحاجيات العملية التعليمية، إلى جانب المرافق الصحية الأخرى، وهو يعكس التحول على مستوى التعليم من التعليم في الكتاتيب والزوايا إلى التعليم العصري في المدارس.
2: إن كل ما على هذه الأرض لنا من إرث معماري وشفهي وجب المحافظة عليه من الاندثار وتثمينه دون الدخول في ترهات الإرث الاستعماري، فالأرض لنا بما كسبت.
3: الموروث هذاك في حقيقة الأمر وقع توظيفه، مثلا المدرسة اللي قريت فيها اللي هي تعود إلى 1914 بطبيعة الحال استفدنا منها نحن، هناك بياسين وشقت اللي يقول لك ستان بيوتان دو جير، الموروث هذاك هو في الحقيقة ستان بيوتان دو جير، بقى إلى أي مدى؟ هل أننا استفدنا منه للأخر؟ ما نظنش. علاش؟ خطر خروج الاستعمار خلف وراءه تعقيدات وأيما تعقيدات، لسيما تعقيدات العقارية، إلى درجة أن الكثير من المنشآت أصبحت متداعية للسقوط وفقدت وظائفها، سينما ما عادش فم، الحديقة العمومية اللي كنت نحكي عليها ما عادش فم، وبالتالي فإن الواقع المعماري اليوم يستحث السلطات ويستحث المسؤولين باش يتلفتوا له يا خويا وتحاول أن تنفض عليه الغبار وأن تبعث فيه الروح مجددا بالتلاؤم مع متطلباتنا نحن كدولة مستقلة كسيادة وطنية.
5: احنا ما لازمناش نشوهوا كل قطعه صغيره متاع التاريخ متاعنا ونستحفظ عليه خاطر هي متاعنا، معناها فجاه تقف حس روحك مع 1907 1908 وانت غير تسمع فيهم راهم العبيد وكل، وروح المكان رهيبه بطريقه كبيره جدا حتى للعبيد اللي مشاو باغابوغ المودل منجيمي سورتو اللي في قصه، خاطر العبيد مازالوا يخدموا الغاديك، صاروا برشا تغييرات جديده العبيد خرجوا منها على خاطر فما ميغراسيون، على خاطر العبيد قاعدين يخرجوا يلوجوا في عمل، على خاطر النشاط نتاع المنجم القص برشا، يعني توا فما دي فيلا في جريسة كيما تصوير الارشيف كيما الفساد بالضبط، لي حاجه باليه معناها، والعبيد الحقيقه نحسهم يحترموا اللي هو موجود، يحترموا لي كود كولور، يعني المشهد اللي انت تراه وهو متناغم ومتناسق في نفس الوقت راه يقطع على الاخر، على خاطر عندك جبل الاحمر اللي هو بالمنغانيز وتحته منازل اوروبيه، هذيك هي لا كونتراديكسيون هي اللي تعطي هي الجمال، معناها هو في الاخر اللي جاب نجريسة قال بو امبورت المليخ والبرد القاسي متاع جريسة انا باش نجيب عبد من باري ولا باش نجيبه من اي بلاصه لازم تكون مزيانه، ميسيس استعماريه خلفت حاجات مزيانه احنا نجمو نستحفظوا عليها اليوم ونجمو نروها بعين اخرى.
1: ساهم في اثراء هذا الوثائقي السيد عبد المجيد الحواشي استاذ التاريخ، السيده سناء سمادح مهندسه معماريه ودكتوره في علوم التراث، السيد فتحي الفرحاني أستاذ التاريخ. كنتم مع الكاف وسحر تمازج فنون العمارة، وثائقي إذاعي، إعداد وتقديم سندس مسعاوي، إخراج إذاعي هند اليونسي.
2: معمارنا
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عن صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل. الفرس مسلوكة
5: مسلوكة
4: اليوم لعبة فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
6: ايش اسمك؟
7: أنا اسمي زينب.
6: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.
8: وش عملت مع الحطاية؟
9: الحطاية ما يلزموناش ما نعرفوش عليهم منين جايين باش يحسدوا معنا ويدخلوا في وسط نسانا وذريتنا ما يساعدناش.
8: القسم عند ربي يا قدو كبر قلبك.
9: وش هالكلام يا راضي؟ انت صاحب حانوت خبزك مخبوز وزيتك في الكوز راحي مسالحنا الزرع اللي داير بينا ما يحسدون كان نسانا وبناتنا. الحطاية يضايقونا ويمكن أغلبهم سراب يبعدونا خير. أرض ربي واسع
8: يا قدو. أمس جوني وتعرفت على زوز من الرجال كلامهم أنا أجيب السلام. أنت تفروح ما تخدمش معمل على مرتك وبنتك كل عام يحسدوا عند الناس وأنت مبنك في الحنوت تلعب في الكارت تفيق فيق على روحك.
10: الراضي كلامها صحيح حتى قدور عنده وزن راس. أما خلي نكملوا طرحنا ما تشغل صاحب يا راضي.
8: فهمنا وجه الرأي حتى قدور عنده رأي.
11: الناس تقول المال ماشي للسدر الزيتونة ونبي
8: معنتها الهطايا باش يضايقوكم في الخدمة وانت هكرية معمل على أمك في السكنة والماكلة والباس لم كنت الهطايا خدامة نساهم ورجالهم وذراريهم ثانا
10: تخلي كملوا طرحنا أراد ولع ولع الكنون وهات الكاكاوية قدور راهو مغلوب انهار عليه.
12: اليوم نهارك يا قدور.
10: هاي هاي جاتك الجريدة انت الها في الجرايد راضي عدي الوقت في الكلام الفارغ.
8: يا والله هذا فاش فرحين انساكم تعبين في الخدمه وانتم تضربوا في البند.
9: اقرا جريدتك واحكي لنا عليه فيه.

0: هيا مرحبا بكم مرحبا بكم يا اهل البر القبلي مرحبا. هيا تفضل تفضل هيا ارتاحوا سيدي اشربوا معنا التاي. تاينا احمد
1: البارح يا سرادي يسرقوا لنا فرس وهذا مولاها
0: عشب ثاني ليله باتوا بحذان

0: حشمنا ربي معاكم.
1: عريان عريان ما عادش حشمه السالك ما حشمش حتى من الكلاب.
2: هلعب قدو ولا شبيك تعبك يحرك يدي.
3: دبر علينا يا سراتي ايش نعمل، نشكو والمن نشكو للكاهية ولا للخليفة؟
0: تركبوا طول سوق الكاهية، اليوم نهار سوق، دوروا وسط الرحمة اشكون يعرف، واعملوا براح واسألوا السمسارة وزيدوا خبروا الجدرمية، واذا تشكوا في حد تقولوا عليه. هاويني هاويني جاردين حمادي. ها حمادي ها حمادي كان ماشي للسوق هز معك هالجماعة.
4: سيدي مرحبا بيه الرحمة يا الرحمة.
0: هاي وكي ترجعوا ادهموا عليه ونا من جهتي تونس الاهل الدواوين، السارق هذا ما هوش براني عليه.
3: كسر خيرك يا سراضي ويرحم والديك ولد حلال. هاي السلام عليكم.
5: حتى انا شاهي نمشي للسوق. انسلك يا خير من اللي يحصل صالح ويحصل لي معه.
1: اسمع قد دور كمل تروحك ولا تفحق اللازمية.
5: تفكرت قضية وصلتني عليها الزازي.
1: دور
5: استنى يا حماد يا حمادي استنى
1: استنى حمادي توي نهس عليك السوق هذه فيها ما فيها الجماعة.
2: هيا نكملوا طرحنا، خلي كل واحد على روح والستار رب.
1: واش ستار رب هو اللي انت زاد داخل في العجة
2: شنو؟
1: نعرفوك وحيد حاتت عينك على نجمة بنت قد دور.
0: ها حمادي هنيني على الجماعة.
1: هراد
0: ها نعم واش بيك يا سيدي؟
1: اش بيك الدور كان يلعب فز مشي وقبيلة بركة قال مشني ماشي للسوق.
0: قدور قول عمي مريتوش كيفاش نخمر
1: ما تقولش عنده يد في سرقة حصان الهطاير.

0: وينك يا زينب؟ وينك يا زينب؟ خل نصبح عليك بالخير، يتبارك نهارنا، ربي يبارك نهاراتنا.
1: نهارك أسعد وأسعد أطاه. هاني ماشي أنا وسلطانة للعيد.
0: الشابين ثلاثة مشوا للسوق، لاحقين فرسكم.
1: أي تعبوا في رواحهم باطل، اللي هازها راهو في براخ. يا طاه نوصيك على باباك ورد بالك عليه.
0: أمي كسراوي حطه في عيوني على خاطر عيوني.
1: باباي من صغرته راهو عاش مدلل، اللي يطلب يلقاه، قاعدة فيه العادة يتكلم كيف ما يظهر له.
0: على خاطر عيونك يا زين، على خاطر عيونك تكرم ألف عين. لو يضربني عم الكسراوي على حنكي اليمين ندور له اللي صار.
1: أتا قول العم الشاهد يطول باله معاه. تعرف باباي البارح قال يمكن يهزنا المطرح آخر ومبكي. ترضى الفارقكم
0: وين تمشيني معاكم؟ للبر، للبحر، للصحراء، للنار، للجنة.
1: زايد تضيع في وقتك يا طاهر. زينب الولد عمها مظلم.
0: وانت زادة مخطوبة؟
1: أشيابك فيا مخطوبة ولا فاضي؟ الناس قالت اللي بدلك بالفول بدلة بالكشور.
0: فول وكشور معناتها زينب فول؟ تتكلم يا زين تتكلم.
1: مانيش كشورة طاهر، مانيش بايرة. أنا يتمنوني عشرين. وانت يا طاهر كفلت الباب بالمفتاح والسكارة.
2: مين فاد الكراخ؟ نعدوا في الوقت. كل طفلة عندها ولد عمها، هذه العادة. والمكتوب يعلم به كان ربي. هيا نمشي يا سلطانة، هيا.
0: مكتوبك سعيد يا زينة، البير الحلو مزاح من كثرة الورادة.
1: أخويا الهديجي، وانت يا طاهر ختم عقلك، أعرف وين تحط رجلك، حتى عمل كسراوي يشكي منك.
0: اللي جيب طفلة سمحة يصبر على كثرة الكلام وعلى كثرة العيون.
3: إن شاء الله خير، ضحكونا معاكم.
1: ابعد يا هادي يا أخويا، ابعد، هذا بحر غارق.
3: غارق الطاهر ما يعومش أكثر مني يا سلطانة.
1: الكلكم طايحين على روسكم؟ عند الحق عمل كسراوي يشكي منكم. هيا هيا هيا نقسي من الضحكة زينب. هنا ماشيين للعيد، يلي عنده دبيشات يستاهلوا الغسيل يعطيهم، بلخص عم رابح وولده ما معهمش نساوي.

0: يا يا يا صوفي هذا الماء، شدي شدي شدي انت. ايش اسمك؟ ايش اسمك؟
1: انا اسمي زينب. هاي حسبني شويه.
0: بارك الله فيك. انت من هالطايح؟
1: هاي
0: باي قدور حكينا عليكم.
1: ان شاء الله بالخير.
0: باي قدور ما يقول على الناس كان الخير.
1: ان شاء الله ما نعمل الشر ولا يجينا الشر. بركم باهي يا شسمه
0: نجمه
1: ولي سلطان. ماذا بينا نعدوا بحذاكم هالموسم حتى ان هالعين كيف العسل. ربي عطاكم
0: هذه عين مشهوره بمها الحلو، يبري برشا امراء وفيها حكمة اخرى زاد.
1: شنو؟ خلي نتعلمه.
0: اللي مكتوبها بكير يخف كيف تعوم عريانة قبل ما تزرق الشمس بشوي.
1: عريانة عريانة. وش هو آخر؟
0: واللي تحب يتغير عليها الحال تجي في نفس الوقت وتتمنى وتغطس 7 مرات وتحل عيناها في الماء وتتمنى. أنت يا سلطان.
1: أني؟
0: نجم تجربي. أما صاحبتك زينب معمل على زينها.
1: المكتوب ما يعلم به كان ربي.
0: الناس الكبار في بلادنا يقولوا السمحة تجيب المشاكل سواء لبيها ولا خيوتها ولا حتى رجلها. أحسن شيء المرأة تكون مقبولة. كيف كيفك يا سلطان؟

0: وين نمشوا توا يا قدور؟
1: استنوا شوي محسور ومن بعد نهزكم وين تحب.
0: والله واحد نمس
1: يعمل كل شيء.
0: شوف شوف يتلفت قدامه دخل وسط الناس. هيا تابعني انت طويل وقول لي وين.
1: هيا فيسه يا كسران فيسه
2: اليوم صوابها باهيه.
0: كلام اليوم لين لكن هوذا ما فيهمش عهد.
2: وين خش زعما وين خش؟
0: انت طويل تبع بالعين وما نقربولاش.
2: واو يلوح في عيونه من بلاصه لبلاصه يتزهج. اش عنده في مخه زعما؟
3: البل ناقصه في السوق هذه. بلاد غنم وبقر وبهايم وبغوله ما شاء الله.
2: هيا هيا هيا خف ومشي لا يفلت منا. هونا لوج مبوك على البقعه. ثم خيل والله يا خويا خيل وبغوله. هيا شوفوا هيا هيا هيا هذه فرس تشبه الفرس نتاع. هيا هيا نقربوا.
4: شريت جبليه افرس عربي مليحه الفرس ميسلة انت كورس اشهر عالفة يحكم فيها. شرين كبير الفرس عربي اصيلة جاية من بغداد. شرين المليح من بلاد العرب من خير سيدنا علي فارس الجهاد. يا شرين كبير
2: اشهد فرستي فرستي
0: حد يروح خلق
2: فرستي
0: حد يروح خلق
2: اليوم نقتل الكلب. نهدي روحي ليش ماشي نهدي روح الفرس بتاعي.
0: ما تعمل شيء وين قدور خلي نعرف السارق ونكبسوا فيه.
2: لقيت الفرس بتاعي نكبش فيها خير ما يهربوا بها. قدور هز واحد من حظمه وبعد بيه هيكون شي زعم شريك هربي.
0: هيا هيا هيا هي نوصل الحظ. هيا
4: لا شرعي كبرية الفرس صغيرة لا اكسى عنفة وخياني اقوامها وافية الباهي معروف بشاري. وينكم اشرات المريح هكا السابة عربي راهي توجد من بغداد. هاويكم واللي مكذب يجرب.
0: اشكون مولاها الفرس؟
5: انت اش حاجتك ناس سمسار وانت عليك بسوق. فرس عربي معروفة بيس اوراقها مطبوعة جاية من بلاد الشاري. الشاري نوروه كل شيء وكانك شاكي جيبه من الخير.
4: الفرس مسروقة اليوم نعمل فيكم مذكرة.
5: مسروقة
4: لفارسي اليوم نوقف فيكم مذكرة. هاي طلعت مسروقة توانا نشابة توانا هذاك وش اسمه وينه يا عبد الحق. ها عبد الحق
5: الفرس مانيش مسيبها واللي عارض يكسرنا راسه. الفرس بتاعي يا ناس
4: الفرس بتاعي يا ناس مسروقة من البارح ونا نوج عليه.
6: يا بوليه وين مجال دربية ما يفكها كان الحاكم؟
5: وين عبد الحق هذا؟ وين ما ثم كان الباطن في هالبلاد؟ الفرس بتاعي اللي مكذب تجيب له الشهود

تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب. إخراج أنور العياشي. مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.